تحياتنا ليكم من جديد كل حبينا ومستمعينا. هذا كان اختيارنا اليوم في حنين، حبيناها تكون حنين تونسية، من التونسي باش نمشيو للشرقي وأجواء الطربيات، زيد هكا من ركن ركن نحاولوا ننوع شوية. ونذكركم ديما على اقتراحاتكم انتم توصلنا في باج راديو كيف، وين بطبيعة نجم احنا ناخذوها بعين الاعتبار، اكيد الكل ندونوها وتكون موجودة ونبرمجوها ان شاء الله على شلي في الحصص القادمة. اختيارنا الأخير مع الفنانة اسمهان في أغنية من أغاني الأفلام، نحكي على ليالي الأنس في فيينا، الأغنية اللي تعرفت بها برشا كيد اسمهان، ألفها أحمد رامي ولحنها فريد الأطرش وغنتها اسمهان عام 1944 في فيلم غرام وانتقام، وهي واحدة من أشهر أغانيها على الإطلاق. اختيارنا لليوم في طرب نختم به مشوارنا معكم لليوم، نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية لحقة. خليكم مع اسمهين، باي باي.

0: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
1: صباح النور، تحية طيبة لكم مستمعينا في أكيد معا نحميها. أكيد اليوم في حكايتنا البيئية إن شاء الله باش نحكو عن النفايات، كيفاش نجمو يتم تحويلها إلى طاقة. تو نعرفوا أكثر تفاصيل من بعد، هو صارت تجربة ومن المأمول أنها تكون إن شاء الله واضحة وباهية وإن شاء الله تكمل الحكاية. إما خلينا نعرفوا شنو نوع النفايات اللي يتم استخدامها. كيف كيف باش نحكو من بعد، بما أنه غدوة احتفال باليوم العالمي للأوزون وطبقة الأوزون والمشاكل اللي قاعدين نعانوا فيها الكل، والاحتباس الحراري والطبقة المهمة اللي تحمي فينا، إيش عملنا فيها مسكينة. من بعد باش نحكوا عليها في مع سيوسف الهمامي. كنا حابين زيدا نحكوا عن موضوع اللي تسألوا عليه العديد من الوخيين، يقولك في التويرة بعد ما صبت الأمطار أنه ثم العناكب السوداء اللي ظهرت بشكل مكثف، هكي متخوفين منها العبيد شوية. هو سألنا المصالح الفلاحة البيطرية يقولون ما عنيش عليها فكرة، سألنا أهل الاختصاص يقولك هي من المفروض ما هيش سامة، لكن كلهم يقولوا ما عنيش فكرة واضحة وكبيرة أما ما هيش سامة وتطلع صحيح مراي مش بتصب المطر. المطر ما طابتش مع ماجيست، فقط انه وقت اللي تكون الطقس بارد بشكل هكية شوية ولا ثم رطوبة فانه تكون متواجدة، وهي فرق على الارملة السوداء، لانه الارملة السوداء وحدها والعنكبوت الاسود وحده اللي ما هوش سام، اما ثم تفرق ما بيناتهم بالطبيعة. ثم العديد والعديد من العناكب، هي ثم زيد الحمراء اللي عندها مخاطر على الزراعات، لكن الارملة السوداء هي اللي تخوف. الحمد لله ما عناش لحد الان ما هيش موجود.

موجودة، وحتى كان اتوجدت الرد بيننا منها ولا محالة. هذايا زادة، وحسب اللي قريت عليه شوية، انه هو عنده جانب انه لدغته توجع، لكن حتى كان مش يمشي بها واحد سبيتار ماهيش ضارة ولا مميتة ولا تعمل حاجة جراف. يعني صحيح ثم لدغة تدافع بها على روحها، ونلقوها اكثرية تجري في الارض. نزيد بعد نعطيكم اكثر تفاصيل من اللي لقيته من الخبراء اللي احكيوا عليها. على كل تحيه ناليكم الناس الكل، نمشي الاول نغم وراجعين.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معا نحميها. كيفاش نجمو نحولوا النفايات من نفايات إلى طاقة؟ كيفاش نجمو نستغلوا الفرصة هذه أنه نحولوا النفايات؟ لكن هل أنه نفايات الكل؟ نفايات المنزلية، نفايات المصانع، أنه النفايات اللي نجمو يتم اختيارها وهي اللي يقع تحويلها إلى طاقة، وخاصة أنه ثم طبعا نزيدو ناخذو أكثر تفاصيل مع ضيفنا. هل أنه فعليا، لأنه قريت برشا أنه أكثر من 1000 وشوية ميجاوات ينجمو تكون من النفايات، ونعرفو أكثر تفاصيل، صارت التجربة ما صارتش، شنو اللي صار فيها؟ أكيد جدا مع سيمونير اللي باش يعطينا التفاصيل الكل إن شاء الله. سيمونير الحضري، الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالجنوب الشرقي. صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح الخير، مرحبا بكم. نجدد انا شكري لكم على الاستضافه، ونرحب بجميع متابعي اذاعه الكاف.
0: الله يخليك. اولا خلينا نفسروا للناس التحويل هذايا، هل انه النفايات كيفاش يتم استغلال النفايات هذايا؟ كيفاش ناخذوا؟ هل انه النفايات كلها يعني من المنازل، من المصانع، منين بالضبط النفايات هذايا؟ او من المصبات ديريكت نجموا ناخذوها؟ أنهي النفايات الصالحة للتحويل للطاقة؟
1: بالضبط. شوف، هي عملية معناها استخراج الطاقة من النفايات، أو ما يعبر عنه تقنيا معناها بالتثمين الطاقي للنفايات، هو عملية نتاع استخلاص ولا استخراج الطاقة الكامنة في النفايات. نشوفوها شنو هي النفايات هذه بالضبط. الطاقة هذه تنجم تكون معناها في أشكال متعددة. على سبيل المثال، تنجم تكون طاقة حرارية نستخرجوها، تنجم تكون طاقة كهربائية، أو كذلك معناها في شكل وقود حيوي، وفما أنواع أخرى متاع طاقة يجب يتم استخراجها من النفايات. هذا الكل مبني ومرتبط ارتباط وثيق بنوعية النفايات. دونك هذاك علاش احنا نأكدوا على نقطة، أنه فما مرحلة تسبق عملية التثمين الطاقي ولا أي تثمين للنفايات، واللي هي عملية تشخيص النفايات. لازمنا نعملوا كاركتيريزاسيون تاع الديشي متاعنا، عملية تشخيص، واللي هي من خلالها باش يتم معناها الاطلاع ومعرفة معناتها النوعية وبشكل دقيق متاع النفايات متاعنا، كما وكيفا، وكذلك حتى من حيث معناتها المأتة، معناها البروفونونس نتاعها، يعني سواء كانت متأتية من وحدات صناعية ولا من وحدات يعني منزلية ولا من وحدات سياحية اتسيترا، لأنه هذا باش يكون عنده تأثير كبير على نوعية النفايات وعلى نوعية الطاقة اللي نجمو نستخلصوها منها.
0: باهي، شنو هي النوعية نتاع النفايات اللي يتم استخدامها؟
1: شوف، هنا احنا كما قلنا فما عديد انواع الطاقه اللي نجموا نستخلصوها من النفايات. كذلك النفايات هي كما قلنا معناها التقنيه اللي باش يتم اعتمادها باش تكون زاده على حسب نوعيه النفايات. يعني مثلا اذا باش ناخذوا على سبيل المثال معناها بالنسبه للنفايات اللي هي عضويه، اللي هي ريش او ماتير اورجانيك، معناها النفايات العضويه، واللي هي تمثل تقريبا معناها الكميه الاكبر ولا القصد الاهم في النفايات المنزليه نتاعنا احنا في تونس. هذه باش نمشيو ونتوجه وقتها معناها باش نستخلصوا الطاقه اللي فيها للتثمين البيولوجي. عنده عده تسميات، فما شكون يسميه معناها المثنى البيولوجيه، البيوميثانيزاسيون، معناها هذا هو تثمين بيولوجي لا هوائي، يعني بمعزل عن الهواء، من خلاله معناها تتم عملية تفكيك النفايات عن طريق بكتيريا، يعني بمعزل عن الأكسجين. هي بكتيريا، يعني فما برشا أنواع متاع بكتيريا. نبدأ من البكتيريا اللي تخدم معناها في مجال حتى حراري متاع ذوما اللي ميزوفيل، ومن بعد يجيوا للتيرموفيل اللي هما يخدموا في مجال حراري أكبر. وهنا نوعية البكتيريا هذه اللي تخدم في مجال كما قلنا في بمعزل عن الهواء وعن الأكسجين، تقوم بتفكيك المواد العضوية اللي موجودة في النفايات، ومن مخرجات، من بين مخرجات معناتها العملية هذه، نتحصل على غاز، من بينه غاز الميثان. غاز الميثان اللي هو معناها باش يمكننا من بعد سواء من استعماله مباشرة كطاقة، يعني إذا هو في حد ذاته طاقة، أو تحويله إلى طاقة كهربائية عن طريق دي توربين معناها سبيسيال، وهنا ندخل في الطاقة الكهربائية.
0: واضح. به هذه بالنسبة
1: هاي
0: كمثال العضوية اللي هي تكون في المنازل أو ما نعرفش حتى في الأسواق، يعني
1: بالضبط
0: كالقشور ولا البقايا متاع الماكلة
1: بالضبط،
0: ولا اللي هو في
1: الفضلات
0: الأسرة.
1: المنزلية متاعنا اللي هي تمثل معناها حوالي ولا أكثر من 60% من الحاوية المنزلية متاعنا احنا اللي نعرفوها في تونس.
0: واضح به.
1: به لهنا هدايا يعني ربما من بعد نفتح قوس معناها، لأنه هنا عندنا تجربة معناها نموذجية على مستوى معناها تو جزيرة جربة، وهي التجربة الأولى في تونس
0: اي
1: واللي هي كانت حابة نعطيكم عليها بسطة معناها، ولا
0: اي
1: ربما
0: اي
1: نكملوا
0: بالطبيعة.
1: نستعرضوا معناها نستعرضوا
0: خلينا
1: أنواع
0: نفصلوا الأنواع وبعد نقولوا
1: أنواع
0: تقريبا.
1: بالضبط. دونك بالنسبة لنوعية النفايات الأخرى اللي هي غير عضوية واللي هي معناها متمثلة بالأساس يعني في كما نقولوا النفايات البلاستيك والمطاط ونفايات الكرتون الأقمشة، هي نفايات غير عضوية. هذه النفايات هذه زاد من الممكن أنه نستخرج منها معناها الطاقة، ولكن عن طريق يعني أساليب وتقنيات مختلفة كما عملية الحرق.
0: واضح.
1: عندنا محارق هذوما ليزانسينيراتور معناتها اللي يتم اعتمادهم لاستخراج الطاقة الكاملة في وسط النفايات هذه. النفايات هذه احنا تقنيا نسميوها معناها عندها ان بي سي اي معناها اللي هو بوفار كالوريفيك انفيريور مهم، يعني عندها مستوى او قيمة معناها حرارية او طاقية مرتفعة. دونك هذاك علاش نمشيو الى عملية الحرق نتاعها، لان تمكننا من استخراج طاقة كبيرة. ولهنا عندنا معناها زوز معناها طرق، يا اما نستعملوا الطاقة هذيك مباشرة يعني كبديل للوقود، عندنا احنا ما يعبر عنه بالار دي اف اللي هما نستعملوه كبديل الوقود في المصانع اللي تتطلب يعني مستوى يعني نتاع طاقة كبير، كما مصانع الاسمنت ولا مصانع الاجر اتسيتيرا. هذوما معناها نجموا نستعملوا فيهم النفايات هذوما كطاقة بديلة يربحونا حتى من حيث معناتها يعني الكلفة نتاع الانتاج، والا يمكن تحويل الطاقة اللي هي متولدة عليهم من بعد عملية الحرق يمكن تحويلها إلى معناها يعني طاقة كهربائية عن طريق معناها كما قلنا بكري معناها مولدات معناها كهربائية، ومن بعد يتم استخراجها ولا استعمالها معناها في المجال نتاع الصناعي اللي موجود.
0: واضح به. هذوما تقريبا زوز انواع يظهر لي
1: اي بالضبط،
0: البلاستيك.
1: هما تو انا اعطيت ملخص معناها تقريبا ولكن هما المجالات من بعد اذا باش ندخلوا
0: يعني
1: مثلا
0: هما المجالات عديدة، وهو النفايات
1: مجالات عديدة.
0: نفايات تتعدد لبرشا حاجات، النجم يعني كل واحدة والقدرة متاحة والطاقة متاحة، ويظهر لي هذوما اكثر زوز اللي هما ينجموا يولدونا اكثر.
1: هما هذوما معناتها يحتويوا على كل واحدة فيهم نجم نعطي فيها تفصيل معناتها. مثلا باش نرجعوا للتثمين البيولوجي اللي حكينا عليه الأول مرة، راهو نجم يكون كما حكينا على مستوى الحاويات نتاع معناها المنازل، ينجم يكون في النفايات الزراعية معناتها ولا الفلاحية معناها، نجم نعمل معناها ميتانيزاسيون نتاع النفايات اللي هي متأتية من معناتها من الفلاحة ومن تركة
0: واضح.
1: الماشية. كيف كيف حتى عملية الحرق معناها كيف كيف معناها فيها عديد أنواع النفايات اللي احنا نجمو معناها كما قلنا تكرنا أنا على سبيل الذكر
0: البلاستيك.
1: البلاستيك المطاط الأقمشة النفايات الكرتونية، معناها هذوما كل أنواع اللي هي تحتوي على طاقة معناها مستوى طاقي كبير.
0: واضح به. لهنا اذا كان هذوما موجودين، هل انه التكلفة متاعهم باش نحولوهم بالنسبة للمنزلية والعضوية معروفة انه تاخذ شوية وقت في انها تبقى، نقولوا نحن تتخمر وحدها هكاك البكتيريا متاعها وحدها، باش لكن من بعد باش نحولوها لطاقة، هل انه التكلفة تكون كبيرة برشا على الدولة ولا؟
1: والله يشوف هو التكلفة أكيد باش تكون معناها، احنا كما تعرف في البلاد التونسية معناها مرينا تجم نقولوا احنا توا بالمرحلة الثانية على مستوى يعني التعامل مع النفايات. مشينا في مرحلة أولى وكانت في بداية الألفية هذه معناها مع يعني القطع مع المصبات العشوائية وبعض مصبات مراقبة اللي هي مكنتنا من استخراج معناتها الغازات اللي هي متولدة على يعني خزن ولا ردم النفايات، واستخراج يعني مادة الاكسيفيا واللي هي عصارة النفايات ويعني المعالجة نتاعها.
0: واضح.
1: توا في مرحلة جديدة احنا مشينا اليوم للتثمين. أكيد هو تقنيا باش تكون المبالغ والتكلفة باش تكون أكبر. ولكن أنا نعطي معناها حتى زوز أسباب معناها باش نقولوا انه ديما اول حاجه ما فماش حاجه باش تكون اغلى من صحه المواطن ولا
0: صحيح.
1: من البيئه معناها اللي باش نحافظ عليها حاجه هي. ثاني حاجه معناها ديما في عمليه التثمين عندنا يعني كما نقولوا احنا كونتر بارتي، عندنا يعني مقابل لعمليه التثمين حتى كان خسرنا عليها اكثر، ولكن اون فا ريكوبيري معناها اون تيرم دي انرجي مثلا كما تو كنا نحكي، ولا اون تيرم دو يعني مثلا سماد عضوي. دونك راهو في الاخر حتى في التجارب المقاربه معناها مع التجارب الاخرين معناها راهو في الاخر لازمنا نمشيو، واذا باش نمشيو
0: وفي الآخر باش
1: معناها
0: نستفادوا من حاجة.
1: باش نستفادوا، وهذاك هو المستقبل معناها ما نجموش نوخروا بالتوالي،
0: صحيح.
1: واحنا في الاخر معناها راهو لازمنا نمشيو للتثمين نتاع النفايات نتاعنا، واذا باش نرجعوا للتكلفه راهو كابار كا معناها حسب نوعيه النفايات
0: علاش
1: حسب
0: سألتك على التكلفة؟ علاش؟ لأنه هل أنه قادرين اليوم باش ننتجوا الطاقة من النفايات وفي أقرب الآجال؟ لأنه نعرف التغيرات المناخية ونعرف اللي قاعدين نعيشوا فيه مع العالم أجمع بالطبيعة مش وحدنا. هذيك علاش سألتك هل أنه قادرين وإلا لا، والتكلفة تتكلف برشا ولا لا، باش على الأقل نعرف رواحنا أنه على
1: بالضبط.
0: المدى البعيد ولا القريب باش ننجموا هذا، باش ننجموا ولا ما ننجموش.
1: والله من حيث القدرة احنا نجم نقوله معناها احنا انطلقنا، احنا يعني اليوم تونس ما عادش في يطور معناها ولا في مرحلة الدراسات فقط، احنا
0: بدأت.
1: اليوم انطلقنا يعني نجم نقوله يعني اوفيسيالمون في عملية تثمين النفايات نتاعنا، وهنا كما قلت بكري باش نحل ربما قوس
0: الجربة.
1: يعني، لأن اليوم احنا في اللمسات الأخيرة من إنجاز معناها وحدة نموذجية بجزيرة جربة اللي هي باش يتم من خلالها تثمين حوالي معناها 6000 طن من النفايات المتأتية من النزل. احنا اخترنا وبدينا بالنزل لأنه كما نعرف الكل معناها النزل ديما النفايات باش تكون نضمن
0: أكبر.
1: أكثر عملية الفرز، وبذلك مشينا للمرحلة الأولانية باش تكون على مستوى النزل، ولكن بطبيعة الحال البرنامج إن شاء الله معناه باش يكون بعد على تعميمه على الأقل في مستوى الأول على مستوى معناه أحياء نموذجية، ثم معناها لكامل الجزيرة 6000 طن. هذا برنامج يعني باش يتم تثمينه عن طريق التقنية اللي كنا نستعرضوا فيها تو معناها اللي هي البيوميتانيزاسيون، مشروع معناها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي شراكة معناها ما بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وبتمويل معناها ياباني إيطالي، بون إيطالي خاصة على مستوى المساعدة الفنية. بطبيعة الحال مشروع كمان هذايا وخاصة أنه مشروع معناها الأول معناها على مستوى تونس، معناها لان احنا معناها فما التضافر نتاع عديد المجهودات باش وصلنا للمرحله هذه، وعندنا معناها شركاء معانا على مستوى معناها القطاع السياحي والقطاع الفلاحي وبلديات جزيره جربه، المجتمع المدني زاد كان ممثل معناها وحافز لينا معناها في عمليه ارساء معناتها المشروع هذايا، واللي هو باش يمكن كما قلنا من معالجه النفايات هذه، ويمكن معناها من انتاج حوالي معناها بون احنا تقنيا نقولوا 1120، ولكن تنجم توصل حتى ل 1400 و500
0: يعني تنجم
1: هذا
0: توصل أكثر.
1: تنجم توصل اكثر، لانه شوف من حيث يعني انتاج الكهربائي راهو كل شيء عنده قيمه معناها حسب
0: بالطبيعة.
1: النفايات ونوعيه النفايات حسب التعامل، كل شيء كل جزئيه عندها قيمه، حتى التعامل يعني العامل اللي يخدم في النزل باش يقوم بالفرز نتاع النفايات هذيك مهم جدا معناها، فهمت يعني باش يكون عنده تأثير بعد على مخرجات الوحدة. العامل نتاع البلدية اللي هو باش يقوم بنقل النفايات كيف كيف يعني الكومبورتمون هذاك باش يكون عنده تأثير مباشر على نوعية معناتها المخرجات نتاع الوحدة هذيك.
0: واضح. يعني تقريبا 1100 1400 نقولوا الانتاج السنوي باش يكون.
1: احنا من حيث معناها يعني احنا عندنا دو كو جينيراتور اللي هما معناها مولدات كهربائيه، معناها كل مولد كهربائي 80 كيلوات معناها مع بعضهم 160 كيلوات معناها بارور باش يخدموا، اللي هو ينجم يمكننا كما قلنا معناها بالعمليه الحسابيه 1120 ميجا وات، ولكن كما قلنا معناها تنجم النسبه هذه ولا الرقم هذا يزيد ولا ينقص على حسب معناها عديد الظروف اللي هي تعرف انت للمتداخلين معناها ما همش طرف واحد، وهذاك علاش معناها ان شاء الله احنا نأمل انه تكون معناها فما يعني عملية انتاج لكميات كبيرة من الطاقة، واللي هي باش يتم معناها ضخها مباشرة في الشبكة نتاع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ولكن زاد لازمنا ننوه بحاجة أخرى، أنه معناها المشروع هذا زاد باش يمكننا من إنتاج حوالي معناها 4000 طن من السماد العضوي.
0: مهم برشا.
1: بالضبط، لأنه 6000 طن اللي باش تدخل للوحدة الصناعية البيوميثانيزاسيون، معناها باش تتحول في وحدة بيوميثانيزاسيون، معناها باش تكون معناها من المخرجات نتاعها كما قلنا طاقة كهربائية، وكذلك معناها حوالي 4000 طن من السماد العضوي اللي هو معناها باش يتم معناها استنفع به، خاصة هنا نسقنا مع لخيان على مستوى القطاع الفلاحي باش يكون معناها على مستوى معناها الحقول والضياعات الفلاحية بالجزيرة.
0: ان شاء الله. هذا وقتاش باش يبدا فعاليا؟
1: والله هو احنا من المفروض انه ان شاء الله باذن الله باش نبداو التجارب على الاقل، معناها التشغيل التجريبي في بداية شهر اكتوبر، يعني تنجم تقول معناها تقريبا وصلنا احنا في اللمسات الاخيرة تو على مستوى معناها تركيز الوحدات الخاصة بمعناتها معناتها الوحدة هذه النموذجية، وفي بداية أكتوبر نبدأ إن شاء الله أولى التجارب معناها، ومن بعد بطبيعة الحال احنا هو مشروع نموذجي مجعول لي باش نعملوا فيه معناها جميع معناتها التعديلات الصحيحة والتعديلات اللازمة باش من بعد نمشيوا للمستوى اللي باش يستوعب كامل معناها النفايات بكامل
0: واضح
1: جزيرة جربة.
0: ان شاء الله.
1: مع العلم انه باش يمكن زاده معناها معطى اخر انا معناها بيئي، واللي هو باش يمكن من تفادي انبعاث، لان النفايات هذه كنخليوها في المحيط الطبيعي نتاعها معناها من غير تريتمون، باش يمكن من تفادي انبعاث حوالي 5600 طن من ثاني اكسيد الكربون.
0: يعني نربحوا من جهات الكل، نوفروا الطاقة
1: بالطبع
0: ونرتاحوا من النفايات ونأمنوا بيئتنا إن شاء الله. هذايا باش يكون النموذج الأول في جربة، ثم يظهر لي نموذج ثاني في بلاصة أخرى.
1: والله يشوف هما النماذج معناها احنا تو في تطور التجربه معناها نتاع النماذج، عندنا كيف كيف مشروع اخر على مستوى معناها مدينه سوسه اللي هي معناها على مستوى المصب المراقب، واللي من خلاله يتم استخراج معناتها الغازات اللي متاتيه من عمليه معالجه النفايات بالمصب، ومعناها استعمال الغازات اللي خارجه من المصب معناها في معناها تيار كهربائي، يعني توليد التيار الكهربائي.
0: توليد التيار
1: عندنا تجارب
0: الكهربائي.
1: كيف كيف في صفاقس نتاع فرز، مشروع لفرز ومعناها تثمين النفايات.
0: في بالي زاد ثم في بنزرت وزاد غاز الميثان
1: بالضبط
0: في باجة، يظهر لي ثم
1: بالضبط
0: في
1: بالضبط
0: الجهات الكل، لكن التجربة الأولانية باش تكون في جربة إن شاء الله.
1: التجربة الأولانية واللي هي باش تكون معناها إن شاء الله متكاملة، يعني من المصدر معناها من الفرز من المصدر إلى غاية يعني إنتاج الطاقة. التجربة الأولانية في تونس هي في جزيرة جربة،
0: واضح.
1: اللي باش ناخذوا يعني نفايات من المصدر نتاعها باش نفرزوها وباش نحطوها معناها على مستوى الوحدة النموذجية للتثمين الطاقي بجربة، واللي هي باش تعطينا من بعد معناها من المفروض انه معناها تكون فيها يعني المخرجات نتاعها الوحيده الوحده هذه هي السماد العضوي والطاقه الكهربائيه.
0: واضح. ان شاء الله على كل بالتوفيق، وهذايا اللي نطمحوا له انه تكون بيئتنا نظيفه، بيئه نظيفه وعندنا طاقات متجدده نجم نستغلوها من النفايات من اي حاجه. المهم ان نحاولوا انه نعملوا طاقاتنا ونحاولوا انه نثمنوا النفايات نتاعنا وننقصوا من الانبعاث ثاني اكسيد الكربون، وهكاك على الاقل ننقصوا شويه من التلوث. صحيح تونس عندها مساهمتها ضعيفه على الاخر في التلوث، لكن على الاقل لينا نحن هكاك نحسوا احنا مرتاحين انه بيئتنا تنظف شويه ان شاء الله. على كل، يعطيك الصحه على التوضيحات هذه
1: مصطفى،
0: كلها
1: مشكورين
0: سيموني.
1: على إتاحة الفرصة، مشكورين على طرح مثل هذه المواضيع المهمة.
0: الله
1: يعطيكم الصحة.
0: يخليك، واكيد باش يكون
1: الله
0: عندنا
1: يخليك.
0: عوده ان شاء الله وقت لبدايه
1: بعد تشغيل الوحدة.
0: ان شاء الله بقدره ربي. شكرا
1: إن
0: لك يا
1: شاء
0: سيدي،
1: الله.
0: تحيتني لك.
1: مصطفى.
0: شكرا لك، الى اللقاء. هذا سيمونير الحضري الممثل الجهوي للوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات بالجنوب الشرقي، وان شاء الله كما كنا نسمعوا انه يكون ثم حلول عاجله او اجله هكيك نجموا نرتاحوا من التلوث وتكون عندنا طاقات اخرى من النفايات اللي نستعمل فيها واللي نرمو فيها في كل بلاصه. نرجعكم.

0: تحياتنا لكم من جديد. أكيد كما سبق وحكينا في البداية أنه باش نحكوا عن طبقة الأوزون والاحتفال باليوم العالمي لطبقة الأوزون اللي تعبناها معنا ولا تستغيث ما حدش فيها بالحق من الانبعاثات لعالم أجمع. عالم أجمع الانبعاثات وتحكي برش على ثقب الأوزون وراهو قاعد يتسع وراهو مشاكل باش تصير وراهو انحباس حراري والعديد والعديد من الإشكاليات تحلت لليوم ما تحلتش ثم حلول عاجلة وإجلة ما ثمش لليوم يعني بسبب التلوث المتكرر التلوث اللي ما توقفش لليوم وما ثمش ما نعرفش بما أنه الدول الكبرى المصنعة رافضة أنه باش تخفض خاصة الولايات المتحدة الأمريكية باش تخفض من الانبعاثات هذه خاصة مع الصناعات الكبرى اللي عندها فالطبقة ما زالت تعاني. غدوة الاحتفال باليوم العالمي للأوزون هذيك علاش حبينا نحكو اليوم بالمسبق وحاضر معنا سي يوسف الهمامي منسق الوطني للأوزون عن الوكالة بالطبيعة الوطنية لحماية المحيط. حبينا نحكو معها بأكثر تفاصيل ومن بعد زيدا عنا نغم هاكم حاضرين الوكالة ونسمعوه مع بعضنا. تحياتنا ليك صباح نور ومرحبا سي يوسف.
1: اهلا وسهلا صباح النور والياسمين مرحبا بكم
0: الله يخليك. غدوه ان شاء الله نهير نتاع الاحتفال باليوم العالمي للاوزون كان ناخذوا فكره على البرنامج محاضرينه وشنو اللي باش يصير فيه.
1: بالنسبه لتونس كل سنه تحتفل مع المجموعه الدوليه باليوم العالمي لحمايه طبقه الاوزون اللي هو يصير بالتنسيق مع امانه الاوزون لبروتوكول مونريال والهدف نتاعو هو يعني تحسيس كيف شرائح المجتمع على اهميه يعني حمايه طبقه الاوزون وتكاتف الجهود من اجل ازاله كل المواد الضاره بطبقه الاوزون. اذا يوم 6 سبتمبر اللي هو يوم الغد تنظم الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط ندوة بهذه المناسبة تحت شعار العمل العالمي من أجل كوكب أكثر برودة وجميع يعني الدول المخرطة في بروتوكول مونريال ستحتفل بهذا اليوم وكذلك نفس الشعار اللي هو لابد من الدول يعني باش تحييه. إذن نحن خلال هذا الاحتفال باش نسلط الضوء على يعني الانجازات الوطنيه اللي تقوم بها تونس من اجل معاضده المجهود الدولي فيما يتعلق بتخفيف تدريجي لهذه المواد وفي مرحله ثانيه ازالتها بصفه يعني كليه. كذلك يعني سنحتفل خلال يوم الغد بمرور 10 سنوات من التبريد المستدام في اطار تعزيز كيغالي لبروتوكول مونريال لانه بروتوكول مونريال نظرا للنجاحات اللي حققها على المستوى الدولي في القضاء على 99% من جملة المواد المصنفة لطبقة الأوزون انتقل إلى مرحلة ثانية وهي التخفيض من استعمال مواد ذو ما يسموهم HFC هيدروفلوروكربونية اللي هي مستعملة يعني بنسبة 90% في قطاعي التبريد والتكييف. اليوم الغازات استعملوهم في الثلاجات والمكيفات وأجهزة التبريد. إذا تعديل كيغالي مر عليه إلى حد الآن 10 سنوات يعني منذ سنة 2016 إلى غاية 2026 وبهذا يعني التعديل تمكنت المجموعة الدولية بما فيها تونس من الشروع في تخفيض هذه المواد وبالتالي العمل يعني متركز أساسا على قطاع التبريد والتكييف من أجل يعني الوصول إلى تحقيق تبريد مستدام. التبريد المستدام هو يعني نوفر التبريد ونوفر التكييف لكافة شرائح المجتمع لأنه كما تلاحظوا يعني كوكب الأرض يعني يشهد يعني تغير مناخ كبير وسخونة في درجة الحرارة وبالتالي كافة يعني الناس في الوقت الحالي أصبحوا يعني يستحقوا إلى التكييف خاصة أنه التبريد واللي هو أصبح ما عادش يعني حاجة يعني كونفور يعني بالنسبة للمواطن
0: حاجة أساسية
1: ضرورية. فالسؤال المطروح هو كيف نوفر هذا التبريد والتكييف لكافة الناس على الكرة الأرضية دون يعني المساهمة في احترار يعني كوكب الأرض. هذه هي معادلة صعبة. إذا نحن نعمل على تغيير يعني التكنولوجيا من أجل استعمال يعني سواء تبريد يعني منخفضة القدرة على الاحتباس الحراري وليس منخفضة على طبقة الأوزون وكذلك نحاولوا باش نستعملوا سواء تبريد اللي هي تكون طبيعية، وبالتالي تكون يعني النتيجة المرجوة هو توفير يعني التكييف والتبريد في جميع أشكاله كيف يعني شرائح المجتمع، ومع التخفيض في الاحترار الحراري. هذه المعادلة
0: يعني يمكن تصير تغيير ممكن في الغازات المستعملة، ممكن هكا ما نعرفش.
1: نعم، هو هذيك علاش احنا رودويكا باش نسلطوا الضوء على مشروع مزلكي انتهينا من تنفيذه في شهر أوت، ويتمثل في مساعدة يعني 7 مؤسسات وطنية متخصصة في تصنيع المكيفات المنزلية. يعني ساعدناه من ناحية فنية ومن ناحية المادية باش يغيروا في خطوط الانتاج، وبالتالي المؤسسات هذوما أصبحوا جاهزين منذ الآن.
0: يعني عندنا مكيفات اليوم تنجم في تونس تنجم تخدم غير الغاز اللي هو يسبب الزيادة في الاحترار أو حرارة البحر ولا
1: يعني
0: الطقس،
1: منخفض يعني القدرة على الاحتباس الحراري.
0: واضح.
1: في الحال من بين 7 مؤسسات عندنا عدد 2 مؤسسات بداوا انطلاق في هذا التصنيع، خلينا نسموه باش الناس الكل تعرف ما هو نوع الغاز اللي يلزم نركزوا عليه اثناء اختناء مكيفات هوائيه، اللي هو غاز
0: اير 32.
1: يعني مطلوب من كافه يعني المجتمع اذا باش يقتني غاز يثبت في الاتيكيت اللي موجود عليه يلزم يلقى نوعيه الغاز مكتوب عليه اير 32،
0: يعني اير 32 يلزم يلقاها وقت ياخذ مكيف.
1: فوالا يعني ثم يعني ملصقة موجودة ديما على المكيفات موجودة.
0: أي وتكون أسعارها أغلى المكيفات هذه ولا؟
1: لا ماهيش أغلى، ماهيش أغلى، لأنه التكنولوجيا هذه أصبحت يعني متواجدة على النطاق العالمي، وكل دول العالم في تسارع يعني من أجل اعتماد هذه التكنولوجيا. وإحنا كنا سباقين في هذا المجال، ونجموا يعني نقولوا كونه تونس يعني من بين الأوائل الدول اللي هي سارعة تساعد الصناعيين باش يغيروا خطوط الإنتاج.
0: يعني اليوم عنا مكيفات تونسية ما هبطت للأسواق بطبيعة من غير ما نسموا الماركات، هبطت للأسواق وموجودة ينجموا ياخذوها التوانسة.
1: هبطت وموجودة متوفرة وعندها يعني نجاعة طاقية ممتازة جدا، نظرا لكونه كذلك غاز الإيرتروندو من ناحية اللي هو إيكولوجي يساهم كذلك في التخفيض من الاستهلاك الطاقي للمكيفات. وبالتالي انا ننصح جميع يعني الناس باش يقتنيوا يعني المكيفات،
0: يعني واحد حاجه نظيفه ويربح زاد جيبه مش شرتي،
1: يعني هو ثم يربح على مستوى يعني البيئي وعلى مستوى يعني الاستهلاك الطاقي ذلك اقل بنسبه تصل الى 15%.
0: واضح، مهم برشا هذا.
1: كذلك باش نسلط الضوء على مشروع جديد اللي هو يعني في تطور يعني يعني الانجاز، اللي هو زاد مواصلة مساعدة هذه الوحدات الصناعية الوطنية من أجل تحسين الأداء الطاقي للمكيفات. وبالتالي من هنا إن شاء الله إلى السنة القادمة باش تكون المؤسسات هذوما تنتج زاد مكيفات تستعمل غاز إيكولوجي اللي هو غاز إير 32، وعندهم يعني نجاعة طاقية ممتازة بالترقيم يعني الطاقي يسموه يعني رقم 1 يعني إنرجيتيك.
0: يعني ثم مؤسسات صناعية مازالت ما خرطتش نجم تنخرط اليوم باش تكون هي زادة مواكبة؟
1: هما المؤسسات الوطنية اللي هما اللي جيبل يعني اللي كلهم يعني مخرطين وكلهم يعني تلقاو مساعدة من الوكالة الوطنية لحماية المحيط بالتالي عن طريق صندوق متعدد الأطراف لبروتوكول موريال. والمشروع هذا يعني تم إنجازه بالتعاون مع منظمة المتحدة للتنمية الصناعية. وبالتالي يعني احنا حققنا يعني تقدم كبير في هذا المجال، ما زلنا يعني نعمل على يعني تكوين يعني التقنيين اللي هم يقوموا بتركيز المكيفات هذه وبصيانتها باش تكون يعني النتيجه يعني ايجابيه من حيث الصيانه، لانه المكيفات هذوما يعيشوا اكثر من 15 سنة. وبالتالي اذا يكونوا التقنيين متكونين على حسن يعني صيانة هذه المكيفات فإنه المردودية من ناحية البيئية ومن ناحية الإيكولوجية ومن ناحية
0: تكون أحسن
1: تكون يعني ممتازة جدا.
0: هو أنت ذكرت المكيفات لكن عنا زادة الفريجيدرات والثلاجات، يعني ثم برش حاجات أخرى اللي هي زادة فيها الغاز هذية، هل أنه بش يتم زادة العمل عليها وإلا فقط بالنسبة للمكيفات؟
1: هو سؤالك يعني وجيه جدا. بالنسبة للثلاجات في تونس كلها تشتغل إلى حد الآن يعني بغازات تبريد طبيعية اللي هو غاز يسموه Air C100. يعني كل اللي يتم تصنيعهم على المستوى الوطني كلهم يشتغلوا بغاز يعني تبريد طبيعي، وبالتالي ما فماش حتى يعني إشكال من ناحية يعني التبريد المنزلي.
0: واضح، يعني ما فماش مشكلة.
1: يبقى مثلا التكييف، يعني التكييف ترسير، يعني تكييف النزل والبنايات، احنا نشتغل على يعني تطوير يعني تكنولوجيا من اجل استعمال يعني سواء تبريد يعني طبيعي او منخفض القدره على احتباس حراري.
0: واضح.
1: في هذا الاطار نحن يعني باش نخدموا برشا على رفع القدرات الفنيه للمهنيين، وبالتالي نحن بصدد يعني ارساء نظام وطني للاشهاد بيكون هذا خاص بالفنيين اللي هم الفريغوليس بصفه عامه، وكذلك مؤسسات الخدمات مؤسسات السيرفيس اللي هم يقوموا بتركيز يعني انظمه التبريد وتكييف الكبرى باش تكون يكونوا هم يعني مواكبين التكنولوجيا، لانه ديما يعني نقل التكنولوجيا لازم يواكبها يعني تعزيز القدرات الفنيه في جميع المجالات، وبالتالي التعزيز هذا باش يكون مستدام. نحن نعمل على ارساء نظام الاشهاد اللي احنا مشينا فيه خطوه يعني هامه جدا، ومازلنا كان ان شاء الله الاطار القانوني اللي هو بصدد يعني الاستصدار، وان شاء الله عن قريب جدا عندنا نظام اشهاد اللي هو الاول من نوعه على مستوى يعني الافريقي وحتى كذلك على مستوى الجهوي. هذا كله من شأنه باش يساهم في التخفيض من استهلاك المواد المستعمله لطبقه الاوزون، وتخفيض كذلك من انبعاثات الغازات الدافئه اللي هي تستعمل يعني في قطاعات التبريد والتكييف.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. واكيد هو مهم برشا مش كان الاحتفال، انه نواصلوا على المنوال هذايا وانه نحاولوا انه نعاونوا طبقه الاوزون باش تبرد شويه وباش نخلوا الكليما المناخ المناسب لينا باش نعيشوا فيه للاجيال القادمه. اكيد جدا حبينا نشكروك، وعنا النغم اللي هو من كلمات سامي دربز والحان نبيل المقدم وكورال المعالي اللي قدموا اغنيه تحكي عن طبقة الأوزون بطبيعة، واللي أنتم كنتم مشرفين عليها الوكالة الوطنية لحماية المحيط. حبينا نشكرك سي يوسف، شكرا لك، تحياتنا لك، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: هذا سي يوسف الهمامي المنسق الوطني للأوزون عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط. وبالطبيعة هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم من معا نحميها، وإن شاء الله نحاولوا اللي في الليل نجموا نعملوه باش هكاكا نحاولوا النقص شوية من الإشكاليات المناخية المتعدة اللي قاعدين نعيشوا فيها. مش نخليكم مع النغم هذية. شكرا لسليم، شكرا سعاد، شكرا لعلي، وشكرا لنزار. تحيتنا لكم الناس كل، إلى اللقاء.

0: معا نحميها. معا نحميها مع هنا مدفعي.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.

0: مساء الخير مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما يصلكم صوتنا. أهلا بالجميع معنا في هذا الموعد الجديد في هذه الحلقة الأولى في الشبكة البرامجية الخريف شتاء 2026-2027. نرجع للتوقيت الشتوي، نتبع التوقيت الإداري تقريبا، وقت يقولوا ندخلوا التوقيت الشتوي معناها انطلاقا من 1 سبتمبر ننتهي العمل بنظام الحصة الواحدة ونرجع لنظام الحصتين، وتتبدل برشا حاجات، والأكيد معناها أنه مع العودة المدرسية والجامعية تتغير الحياة وتنبعث حياة جديدة في العائلات، في الشوارع، في الأنهج، في المؤسسة التربوية وغيرها. أكيد عودة ميمونة إن شاء الله نرجوها للجميع، ربي يوفق وليداتنا وبنياتنا وليداتنا الكل، ربي يوفق الجميع. عودة مدرسية أكيد معها تسمى عودة الحياة، معناها تنبض من جديد بعد أن ركنت في فترة الصيف، معناها لراحة مطولة، فربي يوفق الجميع إن شاء الله. كالعادي رفقنا دكتور محمد تليلي في هذا الموعد، هذا المشوار الجديد معكم، وسعيد جدا أنه يكون معايا في الحقيقة لمواصلة هذا المشوار من برنامج بين ثنايا الذاكرة. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: بيك عايش بركة.
0: حافظ على الميكروفون قدامك دكتور.
1: أهو قريب لبلوك.

0: az aşağı.
1: Ha, dobro, baš je. Evo, radi sa vašaru meni. Iš ja velim mene ki ala vel mene, thoma fatra
0: umru. Ejo, ej, mene, šari, adu hajet. Bovo, nahna, بكري عشنا بك شعر طويل والناس اللي
1: طلعت موزة وقتها
0: يقولوا لنا يا ولدي يراو كل ما تقص الشعر الواحد يقوى وفعلا خاطر الشعر كي تطوال يلزم تمشي تتغذى بك
1: بالضبط
0: كاش تموت في اطراف
1: صحيح
0: يعرفوا سيرتو كيما عنده ماك الزيت وكان الحقاقير عندنا احنا ما رديناش بالنا ما استحوذناش على جات وقت الصلاة تخلص
1: الخريف معه تتساقط أوراق الخريف
0: يعني كالشعر يعني نكبرون هي كانت عندنا هذيك أنا نشو ده كشفية حلو ياسر قادم الشتاء فهبت العصر الأعاصير وكذا وشط كيفاش تهجر
1: وسجر
0: كيفاش حلو ياسر خريف خريف رابنس ياسر فيه برشا
1: بالضبط
0: حتى بال
1: حتى على مستوى المزاج والتقلبات نتاعو يعني
0: الخريف هو بحكم يعني معتدل يعني به يفيد برشا طبيعة
1: صحيح
0: ما عادش السخان
1: ان شاء الله نكون وقتعنا معها صيي معناها خرموش تحرت
0: سلفت
1: ايامات سلف ايامات قويل الرمان تقول مش باش يطيب الصفار
0: والروس بتاعنا واش من السخان اكثر من البوسلي روسنا واش يصح واش يطيبها صعيبه
1: اي هو معناها تو مع التغير المناخي هذايا لكن قبل ما كانتش هكا الحياة كانت تقريبا
0: المواسم كانت بيا بركي
1: اي بالضبط
0: اي الشتا والخريف
1: خريف القره
0: وكل شيء مضبوط مع برنامج ما يسمى كيما يقولوا الرزنامة بتاعه يعني في كل شيء
1: رزنامة فعلا
0: ونحن عايين نتكلموا على الرزنامة الفلاحية كل شيء مضبوط مع النظم مع الحيوان مع فهمت كل شيء كان مضبوط
1: تغيرت معناها حتى الطيور المهاجرة معناها
0: بالضبط ضيعت البوصلة
1: ضيعت البوصلة ساعات ولينا نلقوا الحاج قاسم يقعد حتى الشتاء اللي هو معناها المفروض آخر الصيف يهاجر معناها
0: واحد يفرعس الحاج قاسم يفول شيء فرس ما يفرس يعني تورحنا ولكن انا كلقيت حاج قاسم في بيتي وغرطه بل في يشرب فك الحواض شحت لقيته ميت مسكين ديما نشوفه يعني فهمت يبدا يجي لي الباغه هذيك تلمع طش ما بيت لقيته مسكين شيء غيظ
1: غيظ خاصة انها طيور عندها علامه مميزه معناها عندها دلاله قدومهم يعني قدوم الربيع هو الخطيفه
0: اظن الله العرش صحيح غلط يمكن مش تكون عندنا صعوبة مع الخطيفة يعني أنا أظن الخطيفة
1: كيفاش
0: يبدو أن ما عاش مش تزورنا
1: هي نقصة برشا معناها الأعداد نتاعها
0: كيما حل في فرنسا
1: اللي هو أكيد أنه الخطيفة نقصة برشا الأعداد نتاعها
0: كيما حاجة اختلت
1: أكيد
0: كل بحاجة تختل فكل
1: دورة
0: الدورة هذيك إلا ثم نوع متاع حيوان يخرج مع
1: يخرج على الدورة هذيك
0: بالضبط شوف الطبيعة راهي
1: نظام نظام متوازن
0: ياسر بالطبيعة وقاعدين نخلصوا في هك العبث
1: صحيح
0: فما برشا عبث انه استهلكناها وبشي اكثر من اللازم تولى كل شيء في الماء في الواحده في
1: وهذه بطبيعه الحال معناها الاختلالات هذه ولا التوازنات هذه تحدث ارتباك معناها انا نشوفه حتى لدى الحيوان والارتباك هذاك يوصل للانسان
0: بيدو تو ولا بنرفز يوميا يعني
1: صحيح
0: مش تسمح حسه
1: بالضبط
0: ما عادش صبور ما عادش يوسع باله ما عادش
1: اي صحيح ريت لاحظت هذه
0: صوتي فيش خاطر الناس كلها تحت الظروف
1: تحت الضغط
0: اي بعد اذا
1: ضغط الماده ضغط الوقت وضغط الالتزامات
0: وين دخلت المدرسه وطلع له

0: ورقة الضوء وراه ورقة الماء وراه ورقة التليفون
1: وراه خلاص
0: ما يتنفس شيء صحيح
1: احلي الزوالي
0: في وسط هذا الكل الزوالي معناها
1: شايف العفس
0: باهي دكتور شنو حوالك عنا اسبوع ما تقابلناش
1: انا كيما يقولوا صامدين تو القضية تاع راس
0: صمود
1: ما عادش عندنا بكري
0: عندك زيارة زرت معيت يغرطة ولا
1: لا لا لا عندي مدة
0: عندك مدة ما مشيتش
1: وليت كي نمشي زيد قلبي وجعني فيا
0: والمارشة نتاعك مازلت مستحفظ عليها ولا تقريبا
1: والتحدى حد وصل بلاد نمشي مش نقضي ما اللي كانوا مشجعيني الغلب هم منو عطبوا
0: هو ربما برا نرجعه الحكاية ذي كل لزقوها في الطقس معناها الطقس
1: نقولوا الطقس ان شاء الله الخريف الخريف تو نحاول
0: كيفاش هو كالمثل شتا شدة والربيع منام والصيف ضيف والخريف هو العام معناها دخلنا فيما يسمى بانه الخدمه الكل هنا
1: الخريف
0: في الموسم هذا
1: الخريف باهي يعني كيما كان التونسي هادي وديع
0: كان التونسي تو ما عادش متوتر معناها
1: متوتر متوتر عايش
0: كان يسوق متوتر كان قاعد معناها يوسف في قاعد متوتر
1: يفسروا بها الادغال نحن شو يقول لك دولة القانون شو معناها دولة القانون يعني ما بين الناس كل يوجدوا حاجة بس معناتها الناس كلها تعيش مع بعض تو ماشي للأدغال فهمت الأدغال يقول لك ثم نوعين بتاع حيوانات تفز باش تجري باش تاكل تحاوس وحيوانات هاربة باش ما
0: ياكلوهاش
1: وكل يجري
0: وكل يجري قلت لي دكتور معناها قلقتك برشا بعض الظواهر في المجتمع على غرار معناها الأصوات المزعجة متاع الدراجات النارية معناها الموتورات قليلة تقريبا معناها
1: والله أنا أشوف أنا أمنيتي إذا هما يحبوا الحس والواحد هي شبيه يمشوا كما شفت أنا في فرنسا يمشوا الكاريير هكا في عمل ولا واحد ويبدوا يعملوا فاكتريال يسموها كالمسابقة يلبسوا الكاسكات ويعملوا كالمسابقات وتولي رياضة تولي رياضة محمية عندها عندها ضمانات خاصة ضمانات للناس اللي هما تمشي في الشارع وتصورك الصغار ولا الكبار واللي ما يسمعش ولا ما يشوفش واللي مريض واللي هو الأعصاب ولا كذا بعد هذيك كل تشدج تشدج يعني ولا الشارع بكري شوف بس كمال انا خلطت كيفاش كان الصيف كيجي الصيف النهار يبدا سخون مثلا في العشيه يبدا يرجع كيما يقولوا نسبه ترجع يتبدل تلبس جبين تعمل مشبوب
0: مشبوب
1: الواحد
0: فل ولا ياسمين
1: والناس تحس بها اللي هما بالحق مرتاحين
0: لكن الهدوء تحس الهدوء
1: الأندلسية كيما تستور
0: تمشي
1: سليبية ذاك البلايص العالي تلقاها في العشية الناس كلها تلصق
0: في الكيف
1: وفي
0: الكيف تترشرش الدنيا بالتراكتور بتاع البلدين
1: الهدوء ذاك يعشقك باش تخرج باش تقابل باش تحلل باش تقعد في قهوة باش تمشي
0: صحيح
1: توا تي وزبوا كانك معناتها حيوان مطارد فهمت من هنا الضرب من هنا الضرب من هنا وتروطوار يلزمك تمشي للكياس من هنا شو لا لا لا لا, لا, لا
0: فوضى هذا الكل يشنج معناها
1: اكثر من اللي يشنج يرد الانسان ما تعرف شوف الانسان
0: يرقد به في الليل يهزه الكل ويرقد به في الليل هذا
1: تشنجات ويرجع للعائله ويرجع للصغار ويرجع لنظامك العائله والتشنج في العائله اللي هو الصغير يخرج يولي يمشي يعمل اشياء خارج وما عادش يقعدوا مع بعضهم
0: صحيح ما كانش هذا كل
1: ما كانش خلاص هذه الكل
0: معناها المدينة كانت هادئة المدينة العتيقة
1: مربية ومطبنة ومهذبة ومستحيل تبدا تمشي في الشوارع بتاعها في الواحد كذا لا كهرباء تتزمر عليك لا كلاكسون لا واحدة من بطور لا فهمت شفت كان تعقل وقت اللي تكلمنا عن المدينه كيفاش حاميه روحها بروحها
0: حاميه روحها بروحها صحيح
1: العبث هذا
0: والواحد صحيح بالضبط
1: مره يطلع في الدروج بالبطور ولا
0: صحيح
1: يعني بحيث الوسط هذاك المديني هو محذر يعني صحيح. يلم الناس لبعضها تتناقش مع بعضها تحكي مع بعضها يفادلكم مع بعضها حتى من ساعة قام الصباح بعد ما يكملوا الضافة الدار يتقابلوا قدام البيبان
0: صحيح في النهج جاي بالضبط
1: ثم ثم ثم حضارة كاملة ثم ثقافة
0: صحيح
1: ذلك كل التو مشات
0: اي ماني تو ما معنى انه واحد معناها من الشباب الناس ما فاهم يعني ماضي ساعتين وماضي ثلاثه نتاع الصباح يبدا بك الموتور نتاعه وك الصوت نتاعه وك معناها الا ما
1: يعني الفوضى هي هذاك يعني انسان يحب يكره
0: معناها يعتدي على
1: يعطيك صح
0: على راحته
1: هو يعتدي على الغير ويعتدي على حريه الغير ما يعرفش حد جابوا بريض حد جابوا واحد بس يلبك الطري في النوم
0: بالشوكه بالضبط
1: بيت يخبب في مشاكل كبيره
0: الاخر بقصد ربي الصباح بكري معناها
1: يعطيك صح الاخر عنده
0: اي حكايه
1: حزب لكن وصلنا للدرجه هذه باللا وعي وما عادش عندنا الحس هذا وما عادش عندنا الشعور بالاخر كذا ابكي على المجتمع شو شيء الفايده منه المجتمع في الحاله هذه هذاك علاش هذه تتفض كم بالقوه القوه العامه
0: والقانون
1: القانون اي
0: تطبيق القانون
1: العام يعني
0: تطبيق القانون
1: يعني هذه معناتها يلزم
0: انه فاتت حد
1: لان نحن علاش عاملين الدوله وعلاش عاملين امن وعلاش باش يحمي نحمي المجتمع هذا في حاله معناتها يرثى لها نوصل مو مشاكل وضغوط الحياة اليومية ويزيدوا معها أربعة خمسة
0: ولو تو معناها الأمن
1: وشمار هذاك السيد وتقول مين يجيب فكل واحد هذاك البطون راهو مش سهل البطون هذاك وكل الليسونس اللي وش يعمل بيت أنا قلت لك
0: حتى شيء
1: أنا جاسوي باش يمشوا يلموا بعضهم يعملوا أسوس ويمشوا يتسابقوا ويعملوا لوحده وتولي رياضة ويعملوا كيب ويتقابلوا مع ناس أخرى ويعملوا ليرالي اخي هم يجون شوفوا فيهم الجانب كيفاش يجوا مع بعضهم شفتوا كيفاش يجوا احنا شوفوا كيفاش اكل مطارات وكذا يعملوا التوريزم يعملوا التوريزم يعملوا معناتها لي رالي يعملوا لي روندوني يعملوا هكا ولا لا يجعلوا من هذيك بالعكس حاجة تفيدهم وتفيد المجتمع ومع بعضهم يعملوا رحلات يطلعوا للجبال يمشوا
0: في عوض تكون معناها عنصر سلبي تولي عنصر إيجابي تولي عنصر معناها سفير
1: شوفوني يعني أنا فارس
0: لا حتى شيء
1: شوفك الهضر
0: لا حكي فارس
1: مش كفارس
0: وطيحتها
1: بحسبة ومنيتي يطيح ويطيح وتكسر خليقته باش يعرف ليه ما بدناش
0: شوف هما معناها
1: نبدو واضحين
0: هما يعرفوا وهما مشكلتهم انهم يعرفوا انه تطيح عليك الموتور هذاك راي تهز
1: ديريكت
0: لورجونس
1: يولي يبكي
0: للاسف الشديد معناها رجاء معناها الحد من الظاهرة هذه
1: الذين فيها وعي
0: تعرف معناها فيها برشا تعرف الدكتور معناها يعملوا حملات ويشدوا موتورات ما هي موتورات
1: هاي نعرف نعرف
0: وتنبت الموتورات من جهه اخرى
1: خويا يواصل
0: معناها راهي حلقه
1: اي نعم ولكن شوف الخطر تو الصراع معناتها اتضح ما بين معناتها التوحش والحضارة والأنس نحن مجتمع
0: أنانية فما أنانية كبيرة معناها في المجتمع
1: من الواش القانون موجود هو باش معناتها يخلق معناتها توازن في المجتمع ما ثمش هذا يطغى على هذا ولا هذا يطغى على هذا في أي حاجة نحن بلاد قانون نحن بنحس
0: هي قوانين شوف نحن قوانين عندنا قوانين معناها بتعجز عنها دول كبيرة
1: يعطيك صح وسابقين هي خوي طبقه
0: به دكتور يعطيك صحة هذا الدخلة متاع اليوم معناها في بداية المشوار نحيي كامل فريق العمل معنا الليلة محمد أمين يهندس هذا اللقاء تقنيا هندا تراقب هذا البث من القاعة الفنية المركزية من أمام ميكروفون دكتور محمد ليلي وكمال الزديري يرجواني لكم أمتع وأسعد الأوقات معنا في هذا العدد الجديد في أولى حلقاته في الشبكة البرامجية خريف شتاء 2026-2027 فتحية للجميع ننطلق مع النغم الأول ولنعود إن شاء الله

0: نواصل في لقائنا. نرجع معك دكتور. قلنا غدوة العودة المدرسية. ايش يفكرك في العودة المدرسية؟ ايش تفكر شوي في العودة المدرسية متاعك مثلا؟
1: عمري كامل وين في العودة المدرسية وما احنا العودة المدرسية. صح عليهم اللي في العودة المدرسية. يعني ذيك هو معناتها النسق الحقيقي بتاع نبض الحياة والحياة عند الكل المدرسة. أكل اللي يمشي واحد ملهوف على التعليم
0: بالضبط
1: على أصحابه وعلى جوك المدرسة. والمدرسة كنا نحبوه عارفك.
0: كنتوا تحبوا المدرسة؟
1: حبوا ياسر المدرسة. وقت نبقوك ثلاثة شهر نبدو مش فاهمين علاش طولوا في الهدرة.
0: علاش العطلة طوالت؟
1: ايه فهمت
0: جاب ربي. وكان الوقت يتمدد.
1: ايه
0: حس العطلة طويلة.
1: توها تعرف كسرها بشهر وشهرين ديتود. كنا عندنا في الكاف هنا زوز ولا ثلاثة معلمين مشهورين وكون وجيل وجيل وصعاب ومن أحسن المعلمين وتفكرهم بالخير. منهم سي محمد بن عياش هذا مشهور يعني فهمت ربى جيل وجيل وكان صعيب ولعب ليه معناتها اللي قراوا عنه هذاك يعطينا شهر شهرين مرات نبقوا عنه يعني بك ثلاثة شهور اي باش ما تضيعوش
0: معناها باش مش ما تنساش المعارف اللي اكتسبتها معناها
1: ونحن ما قلقناش نمشي نرجع فهمت خاطر اكثر حريه لا محاله بالمدرسه ولكن بعت البيه الفايده انه متولهين ما يقول لك معناتها الوزيفيتي بيرد توليفيس معناتها الفراغ والشباب والمال معروفه يعني يهلكوا
0: بالضبط
1: وبالتالي نحن من حسن حظنا وقلناها برشا مرات في الكيف كنا مأطرين بالكشفيه
0: منظمات الجمعيات
1: والصيف ونمشوا بالخيم ونمشوا نعملوا خرجات يعني مأطرين ما بناش مسايبين كل
0: كانت وكانت فما رغبة من الشباب الإقبال على
1: طبيعي
0: على الحياة هذه
1: أقلهن القراءة يا سيدي كانت المكتبات سواء بتاع المدارس أو مكتبات العمومية ولا هذيك كانت معناتها حاجة معناتها مرغوب فيها تمشي تلك المكتبة معبية والناس تسلف في الكتب
0: أي صحيح
1: وبنيتنا نحن
0: تسلف الكتب
1: نحن بنينا فهمت يعني حاب يقول يعني بنقول
0: تقلقش يعني
1: ولكن ديما المحور الأساسي هو نقرو
0: معرفة
1: السينما حدث ولا حرج الرياضة الوعر كذا البيسيد في الصيف البيسيد الميليتاري ثم ناس يتغربوا بها يبقوا شهر كامل وهم يعوموا كذا فهمت وفي الليل تبدأ حفلات فك البيسيد وجو ونعمة وعليا وسيدي علي الرياحي هي بعدها كانت ثم بيسبة غبطة الحياة كانت حياة حلوة بسيطة وحلوة
0: بسطتها معناها كيفاش نقولوا معناها جمالها ورونقها فك البساطة متاعها
1: بالضبط
0: على قد ما كانت بسيطة وكانت تمشي بخطوات
1: طيعة وجيك معناتها كيف يقولوا سبق الخير معناتها تلقى الخير
0: بالضبط
1: ديما معناتها متفائلين أنا قلت صغار حتى تبدا بالطبقه بعدها متواضعه ولا كذا ديما عندك الدوله موجده برشا اليات بالمنظمات المكتبات
0: هذا مهم جدا
1: ما تضيعش ما عندكش الا الفراغ هذا ما ثبش خلاص نحن هاي سيدي نحن حتى محسوب لاخر السكوندير مش واحد مرات يتكيف وتلقاه في قسم كامل تلقاه واحد ولا اثنين ومعروفين اليوم صغار يتكيف
0: صحيح
1: شفت الفرق
0: فقر صحيح اي معناها هو في كل الاحوال ما نجموش نقيسوا معناها اجيال جيل ولا زوز ولا ثلاثه ونسقطوا واقع على واقع لكن يلزم نتعاملوا مع كل واقع بنواميسه وبقانون وبتعقيداته بالضبط مثلا من ذلك معناها كي نقروا وطلعنا معناها الاخبار في الصحف والا على معناها التلفاز وغيره تعامل الدول مع التكنولوجيا الحديثه ومع الهاتف الجوال معناها فما دول رفعت شعار انه مدمر الاطفال ومدمر الشباب هو الهاتف الجوال
1: صحيح
0: ومعناها منعوه منعا باتا انه باش يكون في يد التلميذ وهو جاي للمدرسه.
1: بس صحيح
0: الى مستوى البكالوريا.
1: صحيح صحيح.
0: فما دول منعات ومنعا باتا وصلت حتى للعقوبات.
1: اي موجود.
0: نحن في تونس موجود القانون. موجود ممنوع اصطحاب الهاتف الجوال الى المؤسسه التربويه. لكن تفعيل القانون هذايا شنو اللي يمنع من تفعيل القانون هذايا؟ ما يمنع حتى شيء. الاداره انها تعاقب على التلميذ
1: بالضبط.
0: تفك له تليفونه ولا تنحيه له حتى يتلي يكمل الحصه نتاعه ويمشي يزي يروح على روحه. القانون موجود.
1: صحيح.
0: كانت الحياه ابسط منك برشا. نرجع شويه للحنين الماضي العوده المدرسيه. تتفكر اول نهار ليك معناها العوده المدرسيه؟
1: جاز الوالد وتفخر بيا ووري فيا في الناس ولدي ودي شيخ هز كرطاب وهضره كبيره وطبليه وماشي فك كانت القهوه داخل عليها اول هزني بالقهوه في المقابله الغريبه بابا وصلني حتى الفرانكو عراب. فهمت هذاك الطريق الكل.
0: نزيد نذكروا الفرانكو عراب اللي هي
1: يعني المدرسة ساحة قرطاج
0: مدرسة سوق الخميس.
1: بالضبط. فهمت النهج هذاك الكل كانوا بكلهم معبر حوانت منه ومنه ما ثمش بلاصه ما فيهاش. فهمت كانت تعج بالحياه اخرها اخرها اخرها الطواحين معناتها بتاع. فهمت كانت يعني بالحق وبعد يجي ثم تحت السوق. فهمت هذيك كلها كانت معناتها وكل فنادق وكل واحد فهمت عاد شاقين الحاره والناس الكل مبروك مبروك كذا
0: تفكر بقدا
1: تفكر مليح مليح النهار هذاك. وزيد نقول لك حاجه بري زبين وجه زبين نفس ال معناتها واحد اخر قريب لينا ثنا عنده قهوه وعنده تواب هازم للمدرسه
0: توأمين.
1: بري زبين وجه بعد ودخلنا نفس النهار وناقل عليه وتعرفنا على بعضنا ساعتها صغار. بري زبين وجه زبين النهار الاول اللي مدخل فيه اسكندر للمدرسه فتاع بن عليا هو بين ذاك جاي ببنيته
0: جاي بنته
1: قلت له اسمه الحبيب حبيب تعقل على الدين اقرا سبحان ربي شوف برا شوف قديش عندها عندها قرابه 40 سنه حكي ذيك 40 سنه
0: 40 سنه
1: حياه كامله
0: اي حياه كامله بالضبط اي
1: اي فهمت لا واكثر اكثر خاطر هو ولد يعني 46 سنه
0: 46 سنه
1: 46 سنه 46 سنه بريسك نص قرن
0: اي
1: نعاودوا نتقابلوا هو جاي ببنيته وانا جاي كذا.
0: نتفكر اول نهار ليا معناها ونحن تحدثنا على الماضي كي والحنين والذكريات شوي في مدرسه حي الرياض معناها
1: اي
0: اول نهار هزتني الوالده معناها ربي يرحمها ونتفكر انها شادتني من نيدي وانا نبكي نهارتها مش نفهم حتى شيء وعلاش تبكي ما ندريش. سالتني قالت لي علاش تبكي هكا قالت لي وش بيك تبكي وعلاش قلت لها مانيش عارف روحي وش باش نقول وش باش نقول وش باش نقول ما نعرفش. قالت لي هما مش يسالوك باش يعلموك حاجات والله كيفك يا دكتور.
1: صحيح.
0: وجايين سي شادي الغريسي الله يرحمه كان هو المدير كان هو المدير تاع المدرسه
1: سبحان ربي قرر
0: قال لي ما تخافش مش باش تقول حد شيء باش نلعبوا وباش نضحكوا وجبد من جيبه كعبتين حلوه مدهم لي
1: شوف
0: وعمل هكا نحالي ايدي من ايد الوالده معناها ما حسيتش بك
1: الفراخ
0: اكل فراخ ما حسيت
1: عندك
0: معناها وفجاه حبست الدموع ودخلنا للمدرسه وانطلقت الحياه وانطلقت المسيره معناها
1: مسيره جديده
0: وشوف كيفاش معناها
1: كما فطبوك يعني
0: بالضبط واحد تفطم
1: صحيح
0: فعلا وليت نمشي وحدي للمدرسه ما نقلقش
1: بالمرحله واللي يعمل الروتار
0: شوف البيداغوجيا نتاع المدير معناها
1: سي الشيخ اللي قرر
0: يعني ربي يرحمه معناها
1: وعلمي معناتها والله يرحمه
0: ما شاء الله هاي شوف
1: ممتاز ياسر سي الشيخ
0: كيفاش معناها
1: الدنيا بك المعلم كنت قلت لي سي الشيخ براسك كبير اغرقت
0: اي شفت
1: قرر ثلاث ولا اربع سنين في الابتدائي
0: اي شفت
1: وسما بوكو ماركي ولده اظن في باريس تو كل مره
0: يمكن
1: تفكروا معناتها لا ناس اخرى
0: هاي شفت
1: معناها عندهم شوف كيفاش
0: عطاك كابتن حلوه معناها يعني خذاك العلاقه بتاع الخوف
1: بيرسونيل.
0: اي وكل الخوف وكل الرعب وكل المجهول صحيح ما عادش حتى شيء مجهول بالنسبه لي
1: شيء
0: مش ندخل مع اولاد كذب
1: تجربه بيداغوجيه
0: نهار الاول ديما عنده وقع خاص
1: عباره عن عالم جديد يدخل فيه الواحد ويبقى يعقل
0: يبقى يتفكر الواحد نهار الاول ما يتنساش
1: اي خاطر نهار
0: مميز
1: اي وبحلاها المدرسه و...
0: كيما النهار اللي تاخذ فيه السيزيام تتفكروا نهار النتيجه تاع السيزيام نهار نتيجه البكالوريا ما تتنساش معنى المحطات هذيك ديما العوده
1: المدرسيه اللي كنا نحبوا المدرسه لان هي محفظه جديده
0: اي بالضبط
1: اخي المدرسه عندها افونتاج ترتحك بالعيله ستدير ما عندكش مشكله ما هيش عيله مفروضه عليك هذه حاجه وترتحك بالحب يعني تحلك أفق أخرى وناس أخرى وتولي تعرف اللي ذاك جزائري وذاك قبيلي وذاك ما نعرفش أنا
0: ليبي
1: والأخر كذا وذاك من حبت كذا والأخر من
0: تعرف على الحياة معناها خارج المدينة
1: يجيبوا كل يوم على بغل كانوا بكري ما برشا تلاردي جو يوميا على البغال فهمت وقروا
0: كانوا متميزين طيارجية وطب ومهندسين ومعلمين وسادة
1: مصعد اجتماعي متميز بحيث وثم بعد عاد سي كمال تدخل تبدأ تمشي وتقرب عاد لك الفترة الرومانسية ونال واحد يبدأ يصاحب عاد بشوي بشوي ويبدأ يستنى في صاحبته اخت استرزع كذا كان محروم منها وبعد تجيك الضوء بتاع الخريف ممتاز ياسر فيه والطقس ماهوش بارد ماهوش سخون
0: معتدل الطقس معتدل معناها هو احسن طقس تقريبا غايه معناها خروج الصيف
1: عندهم بك معناتها تنجم تقول مغروبين ومخبوطين وكذا في الشعر هذاك الموسم تاعي
0: تصير
1: فيه القريحه فهمت اي نتذكر ديما الروتري عندها شارب خاص
0: صحيح اكيد العوده واللقاء الاصدقاء وكانت قبل معناها كي كبرنا شوي وتحكي انت معناها على الفتره نتاع الرومانسيه وغيره كبرنا شوي في السكوندير ولت عندنا الكراسات نكتبوا فيها لبعضنا معناها كل واحد وكراسته واصحابه يكتبوا له معناها سوفينير
1: يعطيك صح
0: يعاود يقراهم في الصيف شبكه
1: يدور وش اسمه كان الكراسه الذهبي الدفتر
0: عايش كيف حاسين
1: بعد كانوا
0: وتعيش بها الكلمات حتى ترجع قام اصحابك ويكتب لك على النادي الافريقي ويكتب لك على ريال مدريد ويكتب لك على البحر ويكتب لك
1: كان عندنا حاجه اخرى نسيناها توا كل واحد يشوف الفيسبوك هي بكري كانت في الاذاعه المجله بتاع الاذاعه في الاخر بالكل ثبك التعارف يحطوا يهبطوا تصورهم وغريو كذا
0: ركن التعارف
1: مغروب التابر الاخر مغروب العصافر الاخر مغروب
0: وتمك المراسلات ما هي الكورسبوندونس
1: اي تتطور الكتابه
0: صحيح
1: يشجعونا عليها على كونها يقول لك
0: راي فن الترسل
1: راهو يعطيك صحة
0: فن الترسل
1: شفت كيفاش يعني كل شيء عنده معنى
0: عنده
1: برا شوف تو كي يكتبوا لبعضها في الفيسبوك
0: يكتبوا بك النوامر تو يكتبوا النوامر يكتبوها كلمات تولي كانها كلمات مشفره تحسها نتاع مخابرات
1: انا ديما كانت عندها كلمه حلوه ياسر باش يقولوا راهو الخط رديء يقول انت عباره عن نبالة نقعد في محبرة
0: وسيبتها على الورقة
1: هكاك
0: بالضبط
1: الخط في حدثته
0: الخط كان نظام جدا
1: نظام اللي ما ترباش على كتابة الخط الجميل وخط سواء فرنسية
0: فرنسية ولا بالعربية
1: وبك لي بلوب كانت
0: بلوم
1: بلوم سيرجو ماجور بونتوار كنت معناتها حتى بالريش كانوا انواع وكل ريشه تصلح الحاجه هذيك الفرنسويه هذيك العربيه هذيك بيكس اكسترا وزيد نقول لك حاجه تعرف اللي من اكبر الكوارث على الخط هو لو ستيلو ابي أكل كركوبة
0: بالضبط.
1: كانوا يكرهوا المعلمين وجاءوا ضدها وكانوا ممنوع باش تكتب البيك. علاش؟ خاطر البيك مسيب البلومة تضبطك
0: بالضبط
1: معين.
0: اي اكل الحرف متاعها.
1: انا التو اعطيني ورقة تو نكتب لك بقيتها الالفابيل كله بكتب الطريقة وكذا بالعربية كيف كيف. يعني فيدي الخط
0: بالبلومة
1: بالبلومة فبالتو والتو بزلت بقيت
0: هوتي هو ستيلو الحبار بركة معناها فمشكم يعرش يستعملوا مش كمارش يستعملوا
1: الحبار كان ثورة والمرونة كان بالطرب
0: بالطرب
1: تعبي من من بحبر
0: من بحبر
1: فهمت ايه كل شيء معناتها كانوا مراحل عرفناهم
0: صحيح.
1: تعرف كمال اول ما كتبت بالقلم القلم شنو هو القصب نمشوا جيبوا القصبة وقصاها ونحضراها وطراها ونشوف فيها نعملوا فيها هكا زر باش يمشي فيه الحبار ونكتبوا به. كتبنا بالقلم اللوحة هذيك اللوحة هذيك اللي هي مش تراثية وتاريخية هذيك نعملوها بالطفيلة في المحاية وشيخها فهمت. وبعد كان بزلت مبتدئ المدب هو يكتب لك باللابس اللابس هو طرف رصاصة كيف عجلو هذاك يكتب لك به على كل القشرة بتاع الطفيلة ذيك الشيح فهمت. وانت تتبح تتبح بالحبار السبق السبق شو السبق السبق هو الكعال بتاع السعي يبدأ تلبو بيت مع رجليه يقرق شو هذاك ويطيبوه يعملوا منه حبار خير بالفوتوكوبيز علاش شكلوا الوثائق القديمة التوى بالزيت محافظة على
0: الوحدة
1: واعمل عليها فوتوكوبي بعد 5-6 سنين ذوبك الفوتوكوبي والأصل يبقى خاطر مكتوب بحبار حبار فهمت نسموه السبق هذاك هذاك
0: ما نعرفش المعلومة ذي
1: بالحق تعرفش المحاية
0: لا
1: المحاية هي
0: ماني ما دخلش للمدب يعني
1: خسارة
0: بالحق
1: عملت كل شيء عملت حط العسكر والمدب من بعدها الأجواء اللي كانوا يعتقدوا أنه وقت تمشي للمحاية وتمحي أكل حروف الحروف تهبط للقاع بتاع المحاية المحاية بكلها معناتها سميهولي ذاك الغرب غرب ومد حشيك يمشي في بال البد بك يبدأ واحد راسه كاسح وما يحفظش القرآن يشربوا كاس ماك الماء ذاك يعبروا صدره
0: بالعلم
1: يعمل
0: بالمعرفة
1: كشفت المعتقد
0: هذه الخطوات الأولى متاع
1: وليك تعلمنا الخط
0: لا ترسيل الوعد
1: تعلمنا الخط وحلينا يقولوا ديما حلينا جذورنا على القرآن على الكلام الفصيح
0: بالضبط
1: واللي عنده معنى واللي عنده فهمت وذاك ثانا هي كلنا بصفة وبأخرى ولا محل السيتي أبترو طو بالنسبة للقرآن القرآن يعني قوي على السنة ذاك يعني فهمت هو يعني ولكن بعد أعطانا كمام هيكلة حسية حتى الحس حتى فهمت كيف هي بجد ذاك
0: صحيح
1: هي بصورتك معناتها
0: صحيح
1: عن كل شيء حتى كي تطلع على البرة تلقى تعرف جرالة كي مكتوب العربي بطيش تبوسه وتحطه في في في, في حفر تخليش يعني تحترب تحترب الحرف بعد تحترب النص تحترب كل ما هو مكتوب تحترب اقرا اليوم نحن العكس بعد كنا في في, في التجهيل
0: صحيح تتذكر المعلم الاول نتاعك تاع السنه الاولى
1: والله نسيت هو واحده فرنساويه بالنسبه للغه الفرنسيه خاطر نعرف الكوران يعني عربي فرنسا
0: عربي فرنساوي
1: والله اذا ما خدتش الذاكره يبدو لي السي ابراهيم الشيري الله يرحمه مش هو اعتمد بعد
0: ربي يرحمه
1: وعنده فهمت اظن السي ابراهيم الشيري وشديت بدو وشدت فوق غصن السديين يعلمون الاشيين برات حلوين ياسر.
0: نتفكر اول معلم ليا ربي يرحمه سي الكسراوي.
1: كسراوي
0: سي الكسراوي في مدرسة حي الرياض. وكان معلم صعيب
1: صعيب
0: صعيب
1: اي بكلهم المعلمين كلها كانوا صعاب نباث مع ليون نسبية
0: اي ولكن معناها يقرب القداء
1: تخرج
0: بالنتيجة
1: سليمة
0: انه يقرب القداء
1: محلبين محلبين
0: كان راجل كبير
1: ما تنجمش
0: تقرانا هو وقتها راجل كبير
1: ما تنجمش تتصور معلم فك الوقت ذاك ما هوش الواحد مع احترامي للخيال كله اما كان المعلم معلم ميلي بلاستو فبت قوي بالحق يعني وإلى جانب كما كنا نحكي على السيشين للميداغوج
0: بالضبط
1: والطريقة معناتها كيفاش يعشقك فك المدرسة
0: صحيح ممتاز معناها الخطوات الأولى مع المدرسة كان لها وقع خاص وكان لها معناها الحنين وهالهديرة ذي اللي يجي من أعماق النفس معناها يرجع بالواحد معناها تقريبا إلى 45 ولا 46 سنة التالي معناها ما شاء الله معناها أنه الواحد يتفكر نهار الأول في المدرسة غدوة العودة المدرسية بحول الله. حبينا نمشي شوي بين ثنايا الذاكرة الليلة في جزءها الأول مع العودة المدرسية مع المدرسة
1: نطلب منهم يحبوا مدارسهم يحبوا قرايتهم يحترموا معلمهم واللي علمك حرف رو بعدها اصبح يعني يملكك رو هاب ياسر هذيك بعد احترامك اللي يجهد نفسه باش يقريك وباش فهمت كيفاش هذاك رو هاب ياسر وكل احترام بتاع المعلم علاش يقول لك قبل المعلم
0: وفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسول
1: هاب ياسر لانه ذاك هو اللي يحلك بعدها عالمك على العالم وعلى الحياة وعلى كل ما هو بالأخص فرحة لأنه العلم هو بعدها إنسان ما يجيب لكش التعاسة يجيب لك كان الحاجة الباهية اللي تفرحك اللي كتبرفي فهمت ديما تبدا كيما
0: نقرا
1: نحن نبدو نقرا فيك القصص بتاع السدبان وكل واحد منيش جدنا ذيك ما يجدنا ماك القراية اللي قريناها هاك رانا تحلينك ابوابك الاحلامك المغامرات وكل واحد بالفرنساوية كيف كيف
0: صحيح
1: جولي فير وكذا شفت معناتها يعني اللي علمك لك الحرف وكل حلك ابواب
0: اكيد
1: وابواب هذيك معناتها تخليك انت بينك معناتها ترحل
0: وتسافر الى عوالم اخرى
1: بالضبط
0: عوالم المعرفه عوالم العلم ما ترتقي المجتمعات الا بالمعرفه والعلم
1: طبيعي.
0: بالقراءه بالمطالعه وكل ما عنده علاقه بالعلوم بصفه عامه. شكرا لك دكتور. نختموا الجزء الاول. الجزء الثاني بحول الله موضوعنا باش نرجعوا الى ثنايا الذاكره مع الأسوار مع المدينة العتيقة مع معناها حركة البناء والتشييد اللي تعرفها المدينة العتيقة في جزء البرنامج الثاني إن شاء الله.

0: عودة مستمعينا الكرام في جزء البرنامج الثاني. نرجع معك دكتور محمد تليلي. إذن كنا تحدثنا في حلقات سابقة، معناها كان جولتنا في المدينة العتيقة، وتحدثنا على أبرز معناها ما العناصر المميزة لها، وقلنا معناها أنه القصبة من أهم ما يميز المدينة العتيقة، كيف البازيليك كذلك أو الجامع الكبير ومخلوف. تحدثنا الأسبوع الماضي على الأسواق،
1: الأسواق القديمة،
0: الأسواق القديمة،
1: سوق الربعة
0: سوق الربعة وغيره. تحدثنا كذلك على الزاوية الرحمانية اللي هو المتحف، متحف العادات والتقاليد. أسوار المدينة دكتور، الأسوار كذلك مهمة جدا،
1: الأسوار هي
0: أنه تكون مدينة مصورة.
1: هذيك سيتي بلا كجيت تو مثلا
0: أي؟
1: قبل أن تدخل، يعني اللي تقول تقع الحماية والاستعمار والمدن المصورة في تونس ما يفوتوش 10.
0: أيوة
1: شمعنتها يعني مش سهلة، مدينة مصورة، مدينة عندها
0: محصنة، معناها
1: محصن
0: مدينة مصورة، مدينة محصنة.
1: يعني عندها ستاتوي معين،
0: أي
1: شبه يعني كاتيجورية، في كاتيجورية مدن المصورة بأبواب.

0: الحدود الغربية هي للتونسي والبلاد التونسي.
1: ثلاثة قرون
0: 300 سنة.
1: 300 سنة
0: ويأخذ على جنابه وكل مرة يطيحوه ويحاصروه ويقصفوه إلى آخره إلى آخره. وبالتالي في فترة معينة هما كيفاش مرات مدن تبدأ موجودة فيها كقلعة برك والقصر البيل فايدة بتاع الحاكم وأنا مرات الحاكم يسكن فيك القصبة كما في تونس كان بكر الحفاصة خاطر مفهوم القصبة يختلف في الجزائر نوع فالجزائر هي المدينة العتيقة اسمها القصبة
1: المدينة العتيقة كلها المدينة
0: وفي تونس القصبة هي مكان الحكم وعندنا نحن هي القلعة اللي يبدأ فيها للرابط لما مدينة تبدأ كما يقولوا إلى حدود نجم يقول 1735 فترة تعليم كانت مهدوعة البلاد شمرت مهدوعة هاو كثب القصبة القلعة اللي فيها الرابطة العسكرية والبقية أي واحد جي يدخل من أي بلاصة تهجم عليها قبائل يدخلوا أرواح بالصيد كبكري يدخلوا يغري يعني حاب يقول ما هيش مدينة محمية إلى حين أن وقت لي عام 1728 ثار علي باشا على عبو حسين بن علي وبالتالي هو أبو يعني كلاعية يعني تنحضر من فهمته تضامنوا معاه الكفي في الثورة بتاعه كما جبل وسليت وهذيك عقبول كيف على التضامن ذاك ولكن بعد كيرجع علي باش 1735 من جملته وكان معاه بعدها ضباط كبار جزائريين يقولوا راو كان جات عندنا القلعة ذي تحبينا وتشر الأجانب يعني اللي يهجموا على ألجي يعني المكان الحصين بتاعها الطبيعي يعني نادر فهمت فوق جبل
1: فوق جبل
0: فهمت
1: صخر
0: ولا ذيك الكلمة ذيك اسمعها علي ولا عاود ربب وحصن القصبة وهب قام به هو أدمج المدينة من خلال الأسوار إلى درجة أنه الكاسة بتاعه الكل وفلوسه الكل ورحل هك زيتين وكسويني وكل واحد باش يعمل معتها الترساج بتاع الأسوار ويحصن مدينة كيف ككل يعني ربط وكل كسورت مصيره بمصير المدينة والمدينة أصبحت مصيرها مصير الحاكم
1: بالضبط
0: لأول مرة تقع
1: أول مرة تقع
0: هبيت وبالتالي لما يقولوا راو المدينة اللي هي تبدأ بصورة راو عندها شأن خاص ومستوى خاص والكيف كانت من العشرة مدن وتجب تكون هي الثانية
1: بعد العاصمة
0: في التحصينات
1: والتحصينات متاحية
0: وعندها قصبتين عندها قلعتين قلعة صغيرة وقلعة كبيرة فهمت يعني
1: هو براش ايش فيهم ذاك ما القلعتين ذاك
0: هي خطرة هذيك قصة تكون الحامية بسبب الوجق فاكر الفترة هذيك لأن الأتراك وقت اللي جاوا هنا جاوا عام 1500 محسوب 80 هكاك
1: قرن أواخر القرن السادس عشر
0: هكاك ست سنين بعد ما أخذوا تونس دخلوا هنا حاربوا قبيل كانت هي اللي بعدها مسيطرة على الجهة اسمه بني شنوف فهمت وقعدوا مدة وهم يحاربوا فيها وفي نفس الوقت يلزمهم يردوا الأطماع بتاع الغرب فهمت كيفاش خاطر هما هذاك وثانا عنده فكرة التمدد نحو الشرق الكيف من ناحية ذي لعب دور معناتها حاسب
1: باهي
0: عملوا قلعة المرة الأولى وقعدت القلعة ذيك هي موطأ قدم كل ما تجي الحامية باش تدافع الوحدة ولا في حملة بالحملات بتاع حتى الأداءات وكل مجنة وكل شيء هذيك هي معناتها موطأ القدم وقتاش بنوها 1600
1: ايوه بعد 20 سنة
0: وقعدوا هكاك حتى اللي قضاوا على بني شنوف على المقاومة بتاع بني شنوف وقت اللي قضاوا على المقاومة بتاع بنيو قلعة ثانية عام 1637
1: بجنبها
0: بجنبها

0: وشي السر فيها أنه وقت اللي عملوا ما يسمى بالوجق يعني الحامية بتكون فيها 500 جندي 250 من زواوة. زواوة هذا هما قبيلية محترفين يعني المهنة ذي العسكرية
1: العسكرية
0: وكانوا عندهم وفاء خاص للحاكم ما يخونوش فهمت. وذاك علاش يقول لك تقدمين في في الحرب مؤخرين في الراتب مساكين ديما عندهم غاديك اكل القلعة الصغيرة ذيك خذوهم وعنجبهم
1: تقدمين في الحرب متأخرين في الراتب
0: في الراتب هي ديما هي بيزر عليها ما هوش والاخرين ترك يعني جاي من الامبراطورية يعني ولاد هذاكم حنفيين وهذاكم وبالتالي على قاعدة اللي هذاكم مالكيين وزواوة والاخرين يعني حاب يقول عنصر اثني وديني والاخرين عثمانيين معناتها بالشرق وحنفيين تكونوا هالزوز ابراج هذا هذا السر بتاعها القسمه بتاع الكيف يعني فيها زوز ابراج زوز قلاع
1: زوز قلاع تقريبا الوحيده المنفرده بزوز قلاع عادي
0: اي الوحيده اللي عندها المركب هذا معناتها في نفس البلاصه زوز قلاع فهمت يعني تبين لك اللي كونها الوزن بتاعها العسكري
1: عسكري كبير برشا بالامكان معناها الدخول لها تو دكتور معناها
0: طبيعي يعني بالعكس كانت ممنوعه في فتره معينه على المدنيين ومن 1986 من حين خذيناها ولت معناتها مدنيه
1: اي معناها في الوقت الحالي اللي باش يزور معناها يلقى المعلومات هذه اللي كنت تحكي فيها انت تو معناها
0: والله كانت موجوده في اولا صحيح موجوده في الكتب الكل ثمش كتاب تو ما فيش جانب كبير ثم حتى السيت خاص بالكيف فيه معناتها برشا معلومات على قسمه الكيف كيف ثم كتاب انشر في 5 لغات اسمه افريقيا وتريس سيكل ديستوار دارشتكتور هذاك كاتب فيه هنا على قسمة الكيف وبرشا معناتها منه ومنه ثم برشا يعني وفي فترة معينة بيجي ملاب هذه عاملتك الكوير كود يعني انت تعملك بالليباد بتاعك تطل وعدك هذا تعطيك بالضبط النص هذا
1: بالضبط تطلعك النص هذا معناها في المعطيات كل وكذلك سي هو كان منتج معنا معناها منتج برامج انتستور
0: سي أحمد الحمروني
1: اللي كاتب كذلك معناها كيف ودوم رياف ومعرج معناها على القصبة في الطيبة كي معناها في وثائق معناها بتصاور
0: وكذا على وطن الكيف عنده كتاب كامل
1: وطن الكيف وعنده كذلك كيف مدن ورياف ممتاز جدا كذلك حتى وثائق
0: معناها كان يبدأ يسمع فينا ما هو لسنوات نشط حصة في ذات الكيف
1: وكان حمروني
0: حبيبنا ومن الوال اللي ساهموا في بناء وتنشيط سيادة مدينة الكيف وكان مختص في المخطوطات كنا ثم خدمة خدمها في الصمت وهي بياسر ومثبنة للكيف وتاريخه وتراثه هو برشا عائلات قديمة في الكيف تملك مخطوطات عادة من العادات هي مكتبة وهذيك عملنا لهم حصر حصرناهم عليهم العائلات اللي هما عندهم المخطوطات وكان سي حمد هو
1: اللي يمشي مخطوطات شنية
0: مخطوطات في كتب قديمة ما كانش الكتاب هذا المطبوع مخطوط يعني كانت الناس تلقاه عنده ربعة يعني ايش معناتها ربعة
1: اي معناها في شتى الاختصاصات
0: هي عادة علوم دينية علوم دينية ولكن ثم في التاريخ دين التاريخ الفقه العلوم الطبيعية برشا فهمت يعني هذيك الكل معناتها كانت ثم عائلات في الكاف مشهورة بمخطوطاتها انتبهنا لها ذيك ثم شيء هبط المكتبة الوطنية
1: ممتاز
0: والآخر كتبنا عليه على الأقل عملنا له حصر جرد هابيش ثم وصف وكان ينشط بعدها حولية تخرج كل 3 شهور اسمها راس العيد.
1: اي
0: هذه يجي هو عنده جانب كبير يكتب عليك المخطوطات ويعرف بها
1: و... اه ممتاز.
0: وفهمت عملنا 4 أعداد وهذا الكل يرجع فيه الفضل سي احمد الحبرون مجهوداته ومحبته للكيف وكتب برشا وعنده حتى مجموعه اقاصيص معناتها كتبها هداه في الكيف يعني فهمت. وكان عنده معناتها تعلق كبير كبير بالكيف وثمن الكيف معناتها بشتى الوسائل منها هالكتاب هذا وطن الكيف.
1: وطن الكيف
0: اي وطن الكيف برشا برشا مقالات وبرشا
1: اشياء. نواصلوا حديثنا على اسوار المدينه وعلى اهميتها على امتدادها كذلك على الجغرافي وغيره بعد هذا النغم. دكتور تعبكش برشا وانت الليله معناها
0: الليله شوي
1: من الهواء نسمع النغم هذا وبعد نرجع لك.

0: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: ما دمنا في إطار من التحيات الليلة دكتور، حيينا معلمينا اللي قرونا، نحيي كذلك الصوت الجميل هذا، صوت مليكة الهاشمي، ونتمنوا لها معناها موفور الصحة والعافية، وإن شاء الله معناها ربي يطول في عمرها في الخير، وتبقى علامة مميزة كذلك للجهة على مستوى معناها الفن بصفة عامة، سواء غناء أو كذلك تمثيل. دكتور باهي، نواصلوا مع الأسوار، معناها الأسوار الكيف، أسوار المدينة العتيقة، قلت أنها معناها كانت استراتيجية، معناها استراتيجية بالأساس،
2: وهي
1: وأصبحت المدينة محصنة معناها بالأسوار هذيك،
2: وهي مؤشر على المستوى بتاعها، هذاك هو اللي يعطيها، يسموه نحن ستونديك
1: الستاتو،
2: وهذاك علاش تلقى المدن ديما في شعاراتها في الليزوبلي بتاعها تلقى ديما الصور والقلعة بتاعها معروفة دي. أيوة. فرنسا الكل،
1: المدن القديمة،
2: المدن القديمة أيوة. كلها، ولا كما قطرة ولا معلم يعني بارز، فهمت؟ معتها القلعة بتاعها وخلوا الشعار بتاع بلدية الكيف فيه القسمة، فهمت؟
1: بالضبط،
2: هام جدا كما أبو مخلوف،
1: ثم مخلوف
2: ثم أبو مخلوف ثم القسمة، وفعلا الثنائية ذيك تلخص
1: يعني مسيرة كاملة، تاريخ
2: كيف معناتها أنا مدينة مقدسة بتاع معناتها تشغل الطرق الصوفية والطرقية الكل، وأيضا مدينة محصنة استراتيجية معناتها لعبت الأدوار الكبرى، فهمت؟ هذا يلخص يعني، وبالتالي الأسوار هي معناتها كي تتمثل فك الشعار ذاك يعني رأي ما هيش ساسميريد قال له يعني يلزم تستحقها، مش اللي يجي يحك رأسه ويعمل أسوار
1: صحيح.
2: الأسوار بتاع الكيف قصتهم قصة، معناتها جايبين لها آلاف وآلاف الخدامة منهم المريقلية،
1: من ورقلة،
2: من ورقلة، هذا ما يخدموا كيفاش يخدموا سنديقة كي عبوها بك الشهبة وكروحوا، ويبدو ماشي زين ويبدو يرد سوفاه، يسموهم العبيد الرزامة في الوثائق، فهمت؟ ويبدو يغنوا مع بعضهم ماشي زين، وكسور يبدا طالع بك سنديقة ذاك وكروحوا زين، وكسور ذاك عرضه زوز مترو،
1: العرض نتاع السور زوز متر،
2: زوز متر، وتضرب فيه معناتها كالبولي بتاع الوعد
1: مدافع
2: تبلح فكتراه،
1: زوز متر مش حاجه سهله
2: يعني، فهمت؟ صعيب ياسر باش
1: تحدد
2: الاسوار، وبالتالي مصير الكيف كان معناتها لعب فك الاسوار هذيك، الى درجه انه في فتره معينه ثم في عند جنب البوسطة توا الواحدة ذيك سموها ريد لابريش، باب الفلة،
1: أيوة
2: مش باب الفلة، الفلة
1: في الفلة،
2: علاش؟ خاطر وين بصبيدة كان يهبط
1: مثلا، يهبط مغادي
2: ورجع في فترة معينة في 86 كيك طلع لك
1: المجرى ذاك،
2: اي عاد وقت اللي حلوا الويد الفرنسيس، اول ما خذوا البلاد مازالوا معتمدين، اول ما دخلوا معتمدين على الاسوار، عاد شدوا في الصحيح بشكل الفله هذيك يتصلحها جمعيه ساعتها الاوقاف الحباس، خاطر هي يعني وقت اللي جاء عام 1807 يوسف صاحب الطابع بعد ما انتصرنا على جيوش معناتها الغازيه كون احباس منهم يسموها وكالة الزيت، هذه يسمونها احنا اللوتين بتاع ابو مخلوف، الباني اللي عند جنب ابو مخلوف البابا كبير، هذيك كانت مختصة في بيع الزيت، وهي الوحيدة اللي تبيع الزيت، وبالتالي المرابيح بتاعها الكل هذيك هي اللي تتعهدوا بها الاسوار بتاع البلاد، فهمت؟ يعني منو فيه يعني
1: منو فيه
2: حاجة خارقة يعني كانت ديما
1: عندهم الاسوار البلاد،
2: الاسوار البلاد فقط يعني كيما الحباس اللي على الجوار،
1: انا اعتراف بالجميل لك الدور اللي لعبته الاسوار،
2: طبيعي
1: الدور الحمائي،
2: كان ثم معناتها شبه وعي وردد جميل الى
1: اخره، بالضبط.
2: يعني الأسوار قعدت محل رعاية إلى أن للأسف جات البلدية الأولى بتاع الاستعمار كانت تظن أن الأسوار هذيك خانقة المدينة، جانب منها طيحات
1: هدموها،
2: وثم جانب
1: من الجانب اللي
2: يبدأ من فين بالضبط جبت بن عنين ثبوت جي تات الحوارث سيدي علي بن صالح،
1: هذيك الكل كان تصور
2: كصوري وبجب وعلى ثم حتى في التصاور القديمة موجود وكان حتى ثمامهم في هانو ثم نزل غادي ثمامهم كان غادي كمام سويني فهمت، هذيك كلها كانت معناتها أسوار ولكن كانوا يعتبروا أنه مسكرة الضوء على البلاد والهواء رؤيك قديمة يعني. كما التو مازالوا ثم ناس يقول لك باش نخفوا على السيركولاسيون نعملوا قناطر فوق الحديق، شوف كل الفكرة ذكية يعني فهمت. عند تبين لك معناتها اللي فك الوقت ذاك ما كانش عندهم حس بأهمية التراث كيما الأبواب طيحوا باب بن علي باب الحوارث،
1: هو مستعمر في نهاية المطاف حاجته بمصلحته وعارف روحه قاعد ولا مش قاعد مش مشكلة
2: الجهة نتاع الحوارث هذيك في توسط البلاد محسوبك هذيك
1: راس العين
2: هذيك ربط بالمدينة الجديدة الاستعمارية يعني بمخطط جديد متعامد يعني أنا قد هكا وتتقاطع وكذا وبنايات مدنية جديدة كالولاية كالقباضة كالترابو هذيك كلها مع المحاكم المحكمة إلى آخره ولت مدينة أخرى
1: خرجت للبلاد خرجت للبلاد
2: المدينة الحديثة
1: المدينة الحديثة
2: الاستعمارية والمدينة العتيقة بقات معناتها القلب النابض بتاعها بن عنين هبطت بن عنين انه يكفيش ما يقولناش كانت في السوق
1: كانت فوق. في بطحة بمخلوق
2: بالضبط وبعد ثم بلاس اسمها عقبة السوق عقبة السوق بحذا معناتها نادي الضباط
1: وين الحارة تقريبا
2: النهج اللي يطلع
1: النهج اللي يطلع
2: هذاك كان هبطي طالعي هذاك يربط بدار البي دار البي كانت هي المركز المدني وهي المركز وبدار البي تنجم تأخذ على الصباط تهبط تمشي للحوارث أو تواصل اللوطة تهبط على الحارة الحارة سموها السوق الجديد
1: بدأ السوق الجديد ثم
2: تمشي شو تطلع حتى تقبيلة تكلمنا حتى السوق الخميس في السوق الأسبوع أربعة وخميس وحتى المطاحن حتى القدرية آخر مطحنة فك الجهة هذيك فهمت وثم تهبط مع الحارة اللوط فهمت يعني هذه كل المحاور الجديدة بتاع التجارة وبعد وقت تتقاطع في ثم السيغية برشا ناس يقولوا السويغية الكلمة ذي ثم السويغية السيغية نحن في الكلمة يقولوا السيغية اللي يقولوا السويغية مش من هنا
1: شدوا نحن نقول له زقوق
2: ايه زقوق
1: زقوق وبعد كي ولا في التلفزة
2: ولا زقوق زقوق
1: ايه
2: انا حاسينه دوك فكل ما القاطع مقطوع هذاك في السيغية يمشي على اليسار يزيد يولي نهج اخر ثانى تجاري هام ياسر لين يطلع على نهج احمد بن حسين فين ثم سوق اخر هذاك يربط فين من منين يطلع هذاك هذاك يجيب على سيدي بن حرز الله فهمت ويهبط للبن عنين البطح بن عنين شفت يعني ذيك كلها كانت مسالك
1: اما كنت فما رؤية
2: اي بس
1: فما رؤية معنى
2: ذيك فين يولي المرشي السنترا يعني الكيف
1: اللي هو اقبل معنى اللي في بلاست وتوهك البنية العالية الكبيرة اللي خنقت البلاد معنى
2: الهردة
1: اللي خنقت البلاد
2: والعيذ بالله والعيذ بالله ذاك اعتداء صارخ على تاريخ مدينة الكاف وعلى ذاتيتها وشخصيتها
1: كان مرشي هذاك
2: اي هذاك كان مرشي
1: وبعد ولا حديقة ولا قبل كان حديقة
2: لو بعد ولا حديقة هم حبوا ينفسوا شوية البديدة كما عمت فرنسا طيحت الأسوار باش تنفس الواحد هما ثانا طيحوا كما جهة ذي وصل بلاد هنا في ثانا طيحوا بنيات طلعوا البنية هذيك بتاع الملوك والوتيل الكبير ذاك فهمت إلى آخره حبوا يعملوا هذا هنا في الستينيات حبوا يعملوا مركز مديني جديد يعني بتاع مدينة حديثة
1: حديثة
2: وكنا زوج ولايات وبالتالي كان الكيف فك الفترة ذيك فك قوتك السياسة اللي عملها الابوك من صالح التعاضد والاشتراكية ودولة أخرى بعدها نقول كانت الكيف مش تلعب الأدوار الكبرى كانت تبعتنا سليانة
1: إداريا
2: سليانة كانت ولاية كبيرة
1: أي ولاية كبيرة ممتدة مترامية الأطراف
2: بجملة أنه كانت جنوالي في طبك اسمها الفيضانات بتاع 69 جاءوا الجيش هزوه دوروه بك للكوبتير نهار كامل يوروا فيه في الأضرار في العشيب الكل بعد ما ديخ اللي هم نحكوا في البر مش رفايق
1: اي معنى جغرافيا
2: تلف
1: تونس اي بالضبط
2: كبيرة كسرة ومكثر هذي
1: اي بالضبط
2: كيف كده وحتى قبل وقت فرنسا كانت تروازيام ريجيون تونس بزارة الكيف وبعد سوسة صفاقس فهمت كيف الكيف كان ديما عنده مكانة خويا ياسر
1: من عهد النوميد
2: من عهد النوميد كانت ديما عاصمة لأنه يستجيب شوف أنت تأخذ تو مثلا هنا كان العمران فين في بيجة ومن بيجة يجي الكيف وتمشي طول القفص أكهو في الجزائر تضرب حتى القسنطينة باش تلقى بلاد شفت أيوة. كانت فارغة بثمش المدن والقرى ما كانش ثم أمن وبالتالي المدن نرجع هنا للتحصين
1: التحصين
2: لأنها بيجة محصنة
1: الكيف محصنة وقفصة
2: محصنة
1: أيوة
2: فهمت ثمش
1: نفس النموذج المديني تقريبا يتشابهوا فيه ولا
2: يختلفوا أو فشي يعني ثم ما يسبب المؤتلف والمختلف المؤتلف هو في معناتها الأساسيات بتاع ما يسمى المركز بتاع المدينة هي جامع كبير
1: جامع حمامات وغيره
2: أسواق عندنا احنا
1: هذول موجودين
2: والمرة اللي فاتت حكينا عليها وأهميتها وكذا والمدارس وكل فهمت وكان ثم خصوصية أنه معناتها الفضاء أو المجال العمومي وحده والمجال الخاص وحده
1: أيوة.
2: ما يختلطوش ما
1: يختلطوش
2: يتسكر الأسواق تسكر في الليل
1: ممتازة دي
2: موجودة في باجة كيف كيف باجة لهنا هنا كانت البراب دعية وكذا والسراجة وكل عندنا كان لهنا هنا نحن كانت عندنا البراب دعية
1: والسراجة
2: فهمت واللي يعملوا البرابل وكذا وشنو أخر هذاك هو تبقى كل مدينة اللي تحكم فيها هو الموقع الطبيعي بتاعها.
1: الموقع الطبيعي
2: فرق ما بين بيجة
1: وحصنة جغرافيا معناها
2: فرق ما بين بيجة موقع بيجة وموقع الكيف وموقع القفص
1: باهي باش نتوقفوا لهنا دكتور خليك تعمل شربة ماء ما نتعبوكش برشا ان شاء الله لاباس ترجع لنا في فورمة أكثر معناها الجمعة الجاية بحول الله في نفس توقيت الليل شكر شبابك شكرا لكان فريق العمل معنا الليلة نلتقي بإذن الله في الأسبوع القادم في مثل توقيت هذا اليوم تصبحون على خير.

0: في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
1: طبت أوقاتكم جميعا مستمعين الكرام، يتجدد معكم اللقاء في الشأن العام كما تعودتوا متابعة للشأن العام في تونس. اليوم الحديث، كل الحديث عن العودة المدرسية 15 سبتمبر، إن شاء الله عودة موفقة للجميع، كل التلاميذ وإطار التدريس وكذلك المعلمين والإداريين، إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل في بداية هذه السنة الدراسية اللي أكيد سبقتها استعدادات كبيرة، سواء كانت من طرف العائلات التونسية وكذلك أيضا من طرف الجهات الرسمية، تحدث على وزارة الإشراف اللي هي وزارة التربية وأيضا المندوبيات على المستوى الجهوي. اليوم باش نتحدث في الموضوع هذايا، لكن من الجانب النفسي وكذلك الاجتماعي لهذه العودة المدرسية بعد راحة مطولة، تقريبا بعد 3 أشهر أو أكثر عطلة مطولة. كيفاش نجم اليوم نرجعوا في فورما، كيفاش التلامذة يكونوا حاضرين اليوم لهذه العودة المدرسية. نعرف أنه البداية الأسبوع الأول مع الجداول وتنظيم الأقسام وغيرها، كيفاش نجموا ننطلقوا انطلاقة تكون موفقة بالنسبة لكل العاملين في الحقل التربوي وأيضا التلاميذ وكذلك الطلبة. مجموعة من الضيوف يحضروا معنا تباعا باش نتحدث أكثر كما ذكرت على الجانب النفسي وكذلك الجانب الاجتماعي وما يحيط بالعودة المدرسية وكذلك أيضا المحيط المدرسة والإعداديات والمعاهد الثانوية. نحب نرحب سي عاطف البادي المختص في علم النفس اللي حاضر معنا عبر الهاتف. سي عاطف أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك، تحية ليك، تحية إلى كل العاملين وكل المتابعين إذاعة الكاف.
1: شكرا ليك. بعد شوية أيضا باش يكون حاضر معنا سي زهير العزعوزي مختص في علم الاجتماع، وأيضا باش يكون حاضر معنا سي عماد إلهي الخبير التربوي باش نتحدثوا معهم أكثر كما ذكرت في الجوانب هذية اللي تخص الجانب النفسي وكذلك الجانب الاجتماعي. إذن اليوم تقريبا نحو 2,341,000 تلميذ التحقوا بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد، فما زيادة تقريبا ب 22,000 تلميذ وتلميذة بمقارنة بالسنة الماضية. سي عاطف، أكيد العودة هذه يلزم فيها أعداد من الجانب النفسي بالنسبة للتلميذ، أيضا للأولياء، نتحدث على العائلة التونسية اللي أكيد اهتمامها كبير بالجانب الدراسي وهو المصعد الاجتماعي هذايا. كيفاش اليوم نستعدوا كيف ما يلزم باش ننجحوا هالسنة الدراسية هذه؟
2: بالضبط، يعني هي اليوم عودة إلى الحياة تدفق شوارعنا بالتلاميذ وبيعني هؤلاء اللي يعطونا يعني النشوة الحياة، يعطونا الفرحة والسعادة. يعني شفنا كيفاش شوارعنا لمدارسنا للمدينة بتاعنا الحياة،
1: حركية كبيرة اليوم. نعم،
2: حركية كبيرة بالضبط. الاستعداد يعني بدأ من وقت التسجيل، يبدأ ديما العائلة التونسية نعرف انه تقريبا تخصص شهر أوت، معظمهم يرجعوا حتى اللي معندها برشا يحطوا ولادتهم يعادوا يراجعوا لقروه يعادوا يرسكلوهم، وهذا في حد ذاته يعني نوع من الاستعداد. ثم اللي يولي يقسم الوقت أكثر، ثم مع وقت تقرب للقراءة ينظم النوم أكثر، يولي ينظم أكثر جدول الأوقات بتاع الصغير. وهذا كله داخل في ضمن الاستعداد النفسي يعني لهذه العودة المدرسية. بطبيعة الحال هي العطلة كانت عطلة مطولة شوية، اللي بطبيعة الحال الترفيه مهم جدا بالنسبة للأطفال، الرفاه يعني يدخل ضمن الصحة النفسية والعقلية وحتى الجسدية، ويعطي للتلميذ يعني دفعة أخرى. ثم بعض العائلات اللي ما تقطعش حبل السرة بتاع كل ما هو تعلم، يعني تبقى ثم المطالعة العظيمة، ثم ركن حتى ولو بنصف ساعة أو ساعة حتى لا تقطع يعني أوصال على العلاقة بين التلميذ وبين المدرسة وبين التلميذ وبين التعلم وصفة العامل، لأنه يعني التعلم يهم المدرسة فقط. اليوم يعني الحقيقة يعني بطبيعتنا التلامذة والتوانسة والعائلة التونسية كلها يعني ثم التزام كبير من ناحية التربية، التزام كبير من ناحية التعلم، التزام كبير من ناحية يعني هذه العودة نشوفه كيفاش يعني وقت نقتنوا الأدوات وقت اللي نختاروا الأدوات نتاعنا وقت اللي نغلبوا هذا كله يدخل ضمن هذا الإطار النفسي. علاش؟ لأنه هذا يخلي التلميذ مستعد يعني كامل الاستعداد أنه باش يدخل يقرأ. إيش معناه يدخل يقرأ؟ مش فقط شد المدرسة ويروح، لكن هذا يعني أنه باش يلتزم بكل متطلبات
1: ال نظام جديد، نظام جديد لحياته. نعم
2: بالضبط، النظام الجديد، الانضباط، العمل اليومي، معناته اكثر تنظيم من الوقت. اليوم التلميذ التونسي وهي يعني اشاره ديما نقولوا لها راهو يخدم اكثر من التلاميذ الاخرين في العالم الكل. لانه جدول اوقات التلميذ اليوم يمتد تقريبا يعني في المعدل بين 8 و 9 ساعات، اللي هو رقم يعني مهم جدا، ويعني احيانا يفوق قدره التلميذ وقدره القدره العقليه والنفسيه والجسديه في عمره. يعني رجاء ان نخفوا عليه شويه، تكون دروس معقلنا، تكون يعني كل ما هو دعم للطفل يكون معقلا ويكون حسب احتياجاته، ما نبدوش نقروا في الصغير يعني كل المواد اللي يستحقوا ولا ما يستحقوش. علاش؟ لانه نرجع ونقول لك راهو الدراسه داخل المؤسسه الدراسيه هو جزء من التعلم. اخرى راهو مهم جدا حتى تكتمل يعني عمليه التعلم وحتى تكتمل عمليه النضج المعرفي لدى الطفل. لانه ثم مهارات ما تقريهمش المدرسه. مهارات
1: تكتسبهم من الحياه، من الشارع، من
2: من الحياه، من الشارع. واحيانا يعني هك الدرجين نتاع الراحه في المدرسه ناخذها بين اوقات. ربما تلخص يعني ما اهم ما يتعلمه المرء من ربط الصله
1: بالعلاقات،
2: من الفهم الاخر، من الفهم الانفعالي، من الفهم الاجتماعي. هذا مهم جدا يعني. اذا يعني العمليه النفسيه بدات قبل بشهر، وربما سمحت لي بدا قبل معناها تجسد اكثر وبدات تظهر اكثر وقت اللي التلميذ ينخرط ويغلف ويشري ويختار الى اخره. اليوم هو مستعد تماما. شنو بقى؟ كيفاش نحن اليوم نعمل مع التلميذ يعني كمدونة سلوك؟ كيفاش باش نخدم احنا؟
1: اللي
2: يعني
1: نبحث عليه اليوم سي عاطف، اللي نبحث عليه اليوم هو هل التوازن النفسي هذا ليكيليبر، وقتاش ننظموا وقتنا نفسيا تكون حاضر، انك نعرف كما ذكرت منذ البدايه فتره راحه مطوله، كيفاش اليوم نندمجوا مع كما ذكرت الساعات اللي نقضوها في المدرسه والا في الاعداديه والمعهد الثانوي، ونكونوا مرتاحين نفسانيا لتقبل هالمعلومات وتلقي الدروس بصفه عامه.
2: هو تدرج مطلوب. احنا كما قلنا الاسبوع الاول سيكون اسبوع صعب على التلميذ وعلى اطار التدريس، لانه تم تغير في النسق. يعني حتى ولو احنا تعديل نفسيا، فانه النسق والجسم والعقل وردة الفعل والاستجابة تتطلب وقت. يعني تقريبا اسبوع يكونوا الطلاب يعني فهموا وعرفوا صلاتهم، ولت عندهم انبونورونتاسيون، معناها يعرف الصلاة بتاعه فين، يعرف التلميذ اصحابه شكون، يعرف المعلمين اللي يقروا فيه. كذلك اطار التدريس، خاطر ما نعرفوا برشا يكري ويبدل من بلاصه لبلاصه، مش كان عنده وضعيه عائليه. يسوى كل ذلك الاسبوع الثاني هو الانخراط الفعلي في العمليه التعليميه، وتكون كل يعني المكونات الاسره التربويه حاضره قلبا وقالبا لانجاح المشوار الدراسي. نركز برشا هنا يعني على اهميه الايامات الاولى والاسبوع الاول والثاني والثالث، وخاصه في بعض الاقسام. نحكوا هنا خاصه على
1: السنوات، هذا التخصيص لهنا سي عاطف، نتحدثوا خاصه الجدد السنوات الاولى في المدرسه، اللي مشى من المدرسه للكوليج والا من الكوليج للليسي، لهنا فما شويه متغيرات. كيفاش نتاقلموا مع هذا نفسيا سي عاطف؟
2: بالضبط، يعني هذا ما يطلب تحذير اكثر، حضور الولي اكثر، اطار التدريس خاصه في الاعداديات، لانه حتى الانتقال من الاعداديه الى المعهد يعني انتقال مخفف، ولكن الانتقال من المدرسه الابتدائيه الى الاعداديه هو انتقال مكثف متعدد الجوانب. معناها فيه انتقال مضامني، خاطر يولي اكثر كثافه في المواد، واكثر حتى على مستوى الصعوبه وعلى مستوى الفهم،
1: واكثر اساتذه
2: تولي على ايقين، اكثر كثافه، اكثر تعقيد، عنده اكثر من استاذ، اكثر من متدخل تربوي، خاطر ما كانش عندهم القيه مثلا المرشد البيداغوجي
1: والاداره وغيره.
2: بالضبط. كان السنه السابعه باش ينتقل من فضاء الى فضاء، ما تنساش انه مثلا ثم اللي يجوا من الريف ومن سبها الحضري باش يولوا بياتا، معناها باش يدعوا لها من النظام، يطلبوا الرفق، يطلبوا تدرج، يطلبوا اكثر تحسيس، اكثر تفاهم، حتى نضمنوا لهم معناها تاقلم وتكيف جيد بالسرعه المطلوبه، بالنجاح المطلوبه، باش ينجموا زاد هما يلقوا حظهم وينجحوا. يعني خاصة ديما نركز على السنوات السابعة، لأنه تقريبا 40 بالمئة من القطاعات المدرسية دي من غد. وهذا دليل على أنه راو عدم التوافق هذا مش ديما العنوان متاعه تلميذ ما يحبش يقرأ وإلا تلميذ غير حاضر نفسيا أو فكريا، وإنما عنوانه أيضا صعوبة الانتقال وعدم
1: الاندماج
2: لهذا الانتقال. ولذلك هذا التحذير الجيد يمكن يجنبنا يعني هذا الرقم الضخم من الانقطاعات المدرسية، لأنه اليوم مثلا كنا نتحدث واحنا في الجانب التربوي، تعرف اللي في أدبيات علم النفس التربوي وفي علم التربية بصفة عامة نتحدث عن أثر بيغماليون، وهو أثر يعرف بأنه يكفي أن يكون الأستاذ أو التلميذ يرى التلميذ بصورة جيدة ينعكس على النتائج وعلى السلوك وعلى الانضباط على المدى المتوسط والطويل. يعني إذا كان معلم يرى فيك تلميذ مجتهد وقرأي وباهي حتى ولو أنت ما عندكش نكاريتية ذوما عندك قدرة وعندك إمكانية
1: نوع من التحفيز
2: نوع من التحفيز. إذن يعني تم مسؤولية وتم رسالة نحملوها لإطارنا التربوي ونعرفوه موش غريب عليه. احنا في سنوات عملنا فيها من الإطار التربوي ورينا كانت يعني ثم برشة تلام لما نعوم الإطار التربوي نتاعهم بحكم القرب بحكم الود بحكم التعاطف وبحكم الفهم والتفاهم بحكم أيضا الثقافة العائلة إطار التدريس. منعوا برشة تلام ده من الأفكار الانتحارية، منعوا برشة تلام ده من الإقطاع، منعوا برشة تلام ده من سوء التكيف ومن السلوكات المفهومة بالمخاطر. نتمنى أن ينخرطوا أكثر يعني في هذه العملية. بقى زاد ايضا اليوم وزاره الداخليه وزاره التربيه وكل من هم مسؤولون عن عن الشان العام المساحه التي تفصل الشارع بالمؤسسه التربويه لابد من تنقيتها، لابد من مراقبتها، لابد من جعلها يعني مساحه معناها خالصه وللتلميذ. يعني اليوم معناها كل الناس اللي تربسوا كما قلت حتى الباعة المتجولين بالاكل اللي هي غير صحيه لا المخدرات وغيره اليوم معناها اليوم مطالبة أن نكثفوا أكثر. وزارة التربية شفناها وزارة الداخلية عملت بعض الدوريات في بعض المناطق لابد من تكثيفها، لابد أيضا من تكثيف المراقبة إطار التربوي أيضا. هذا يسمح لسندتنا باش يكونوا في إطار آمن. ربما يعني أحيانا المساحة هذه مهمة مش ديما يقرأ قصة التلميذ باش يحكي هو صديق باش يحكوا على شنو ثم في التلفزيون شنو ثم تران هذا من حقهم، لكن نأمنوا لهم هذا الفضاء أيضا يعني فضاء الدور الثالث ودور الثقافة ودور الشباب والمكتبة العمومية يجول الفضاء ذي ويجعله فضاء آمن يأثوه أكثر يعطوا أكثر فرصة للتلميذ باش تعرف على الخدمات. اليوم النجم أن نأثث ونجيب الأطفال أيضا الجمعيات تفتح عمل التطوح ومعناها تربح هذه الطاقة الممتازة نجم حتى في حملة نظافة حتى في قرب المعهد أو تجهير أو نجيب غادي مساحات خضراء حتى تكون منتها مؤسسة جاذبة ورائعة للتلميذ. كل هذا مطلوب حتى تكون هذه السنة ناجحة.
1: سي عاطف فما نقطة مهمة نختم فيها معاك اليوم. نعرف فترة راحة مطولة لاستعمالات المكثفة بالنسبة للتلامذة للهواتف الجوالة وكل ما عنده علاقة بالتكنولوجيا، كيفاش نفصلوا التلميذ شوي على هالعالم هذايا بشوية بشوية في الفترة هذه مع انطلاق السنة الدراسية؟
2: هو الهاتف الجوال يعني الحقيقة آفة كبيرة، واليوم يعني احنا نشجعوا برشا اللي عملوه المؤسسة التربوية متاعنا خاصة في المنع التام لحمل هذه المعنفة الشاشات إلى المعهد. اولا باش الاطار التربوي يقري مرتاح خاطر شفنا يبدا الاستاذ معناه يقري هم يطوروا فيه ولا معلم وهذا يعني يمكن يسيء الى صوره المعلم، يمكن يسيء احيانا حتى الى تاويل تصرفات يعني بطريقه معناها خاطئه. اليوم ايضا استعمال الذكاء الاصطناعي وغيره وغيره وغيره خاطر اليوم راهو شوف باش نجم نستعمل الادوات هذه كما يجب لابد من عقل يعني يكون تخدم معناه يكون موجود يكون تعلم يكون فهم يكون واعي حتى يعني يتم استثمار هذه الأدوات كما يجب. اليوم لازم تم التكامل بين الأسرة وبين المؤسسة التربوية عقلاً استعمال الشاشة واستعمالها فيما يجب أن يكون نخلو معناها للطفل حسب عمره مساحة ضيقة يعني باش يكون فيها حسن اختيار بالمراقبة ونقبة الولي إلا إذا كان ثم استثمار جيد كتطوير تطبيقات معناها نافعة عليه للمجتمع أو تعلم يعني معارف نعرف
1: أو مهارات
2: قرر اللغات أو غيرها يمكن استعمالها. إذن يعني العقلنا مراقبة الأبوين مهمة جدا وهذا يعني ثم تطبيقات خليك تراقب شنو يعمل ولدك التحسيس التوعية الحوار كل هذا ينجم يخلينا معناها نمنع صغارنا من هذا الإدمان الرقمي وهو إدمان حقيقي. يعني اليوم تعرف اللي اليوم ثم كما الاتحاد الأوروبي وكما بعض الكتل بالقانون. يعني بعض المنصات تشتغل مثلا الاتحاد الاوروبي بالقانون، ثم بعض المنصات يفرضوا عليها فرضا يعني انها ما تواجهش اطفال بطريقه معينه باسلوب معين، لانه نسبه الادمان على هذه المنصات نسبة كبيرة ياسر ومتنجم كان دور الأطفال.
1: واضح، يعطيك الصحة سعاطف، شكرا لك على كل ما تفضلت به معنا في هذا الجزء الأول من لقائنا اليوم اللي انخصوه للعودة المدرسية، الأعداد النفسي أيضا، الجانب الاجتماعي، كما نتحدثوا على الإدمان الرقمي أيضا، بعض السلوكات المحفوفة من المخاطر لإنجاح هذه العودة المدرسية وأيضا إنجاح سنة كاملة من العمل. نحب نرحب سي زهير العزعوزي مختص في علم الاجتماع اللي حاضر معنا هاتفيا. سي زهير اهلا وسهلا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
3: مرحبا بك وتحياتي لكافة مستمعي إذاعة الكاف، سعيد جدا بالتواصل معكم والتواجد معكم في البرنامج هذا.
1: مرحبا بك. اليوم إذن عودة مدرسية إن شاء الله موفقة للناس الكل، أكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة التحقوا اليوم بمقاعد الدراسة بمختلف جهات البلاد بعد عطلة مطولة نسبيا 3 أشهر أو أكثر. اليوم فما جانب نفسي مهم كنا نتحدث فيه مع سعاد فلبادي مختص في علم النفس، الأعداد التلميذ والبحث عن التوازن النفسي للتلميذ عموما في هذه المرحلة. نتحدث اليوم على الانتقال من فضاء إلى فضاء أو تلامذة جدد أو غيره. سي زهير، كيفاش اليوم الجانب الاجتماعي؟ نتحدث اليوم على برشا سلوكات محفوفة بالمخاطر، نتحدث اليوم على الإدمان الرقمي، كيفاش نجموا نوفقوا وانه نحافظوا على التلامذة اليوم باش يكونوا حتى اذا كان فما الاستعمالات هذه متاع التكنولوجيا وعلم الرقمنة تكون فيها اكتساب مهارات او نوظفوها في مجالات متعددة اللي هي تعلم اللغة او التعلم حتى على مستوى الدراسة. نعرف انه فما عديد المنصات اللي تمكن التلميذ من انه يتلقى الدروس ويتلقى المعلومات، كيفاش نوفقه في هذا سي زهير؟
3: اولا خليني نقول عودة موفقة لكل التلاميذ بالاساس، للاطار التربوي، لكافة العاملين والعاملات بالمؤسسات التربوية من اداريين وعمل وكتب وكل الاصناف التابعة لمنظومة وزارة التربية، وخاصة زادة للاولياء. مهم برشا اليوم ونحن في مفتتح السنة الدراسية 2026-2027 نتحدث شوية على الجوانب الاجتماعية اللي تفضلت بذكر بعض الاستفهامات عليها، وخاصة إذا كان نشوفوا ساعة الصعوبات الاجتماعية باش نجموا نحكيوا على حلول ولا نحكيوا على كيف تتعامل الأسرة من وجهة نظر الاجتماعية بعلاقة بهذه المسائل. خلينا نقولوا اللي راهو فما توا صعوبات اجتماعية كبيرة تمر بها المدرسة التونسية منذ سنوات، فما عنا جوانب تفضلت بهم وفما جوانب متعلقة مثلا بالنقطة الأولانية اللي هي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية. اليوم نحسوا اللي فما فوارق اجتماعية واقتصادية قاعدة تزيد بشوي بشوي ما بينات مناطق وما بينات أنظمة للتعليم العمومي، وصراع ما بينات التعليم العمومي والتعليم الخاص بالمال إلى غير ذلك. النقطة الثانية مهمة برشا وهي تدخل في السلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي هي العنف والتنمر في الوسط المدرسي، وهذوما حاجات معناتها ولاو من المظاهر السلبية اللي تتعلق بالتنمر والعنف الرمزي أو العنف اللفظي أو وهذا يخلي من وجهة نظر الاجتماعية ينجم يكون عنده تأثير على علاقة التلميذ بالمدرسة وحتى على الشعور بالأمان الاجتماعي للولي من ناحية منظوره وعلاقته بالمدرسة. النقطة الثالثة اللي هي ضعف العلاقة ما بين الأسرة والمدرسة، وهذا ما يخفيش علينا في الوسط المدرسي أنه فما تراجع في التواصل بين الولي والمدرسة، ويكون كان في المناسبات نراوهم في أول العام وإلا في بعض الحاجات اللي ربما تكون فما إشكاليات ولا مناسبات متاع غياب، وهذا زاد يخلي اللي نوع من المسألة الاجتماعية المبنية على شراكة حقيقية ما بين
1: غياب التواصل هنا.
3: النقطة الرابعة اللي هي الانقطاع المدرسي والتهميش، هذا كيف واحد من النقاط الكبيرة اللي هي في صدارة الصعوبات الاجتماعية اللي تعاني منها المدرسة، ما عادش عندنا قدرة على التحكم أو التصرف مع المحافظة على ارتباط بعض التلاميذ بالمدرسة. نقول بعض التلاميذ لأنه الانقطاع المدرسي مهما كانت الأرقام المرتفعة ديما فما عدد كبير يتم احتوائه في منظومة التكوين المهني والصنعة معينة أو غير ذلك، ولكن وقت تتراكم الصعوبات هذه الاقتصادية والأسرية يكون عندها تأثير على الدراسة وعلاقة الولي بالمدرسة. النقطة الخامسة والأخيرة واللي هي في أنا نقول في العصر الرقمي هذايا كل ما هو رقمي والتكنولوجيا الجديدة، لأن المدرسة اليوم ما عادش هي فقط مصدر للمعلومة. مش للأسف يلزمنا راو نفرحه ويلزمنا نستوعبه مليح أنه ثم مصادر متعددة للتعلم والتأثير. نشوفوا النظام التربوية في العالم من ناحية اجتماعية يقدموا خدمات مهمة جدا في التضامن المدرسي وفي التعاون المدرسي وفي الانضباط العائلي وغير ذلك. فالمدرسة اليوم ثم إشكال ربما يطرح كما في العالم الكل مش ربما هو يطرح كما في العالم الكل متعلق بشبكات التواصل الاجتماعي. هذا ما نجموش نخبيه لأنه المحتوى الرقمي اليوم وإنتاج المحتوى الرقمي ولا سهل، وما نتوضع هالمحتوى على المنصات التواصل الرقمي ولا سهل. هذا يفرض إعادة تفكير من العائلة من الأب من الأم. قبيلة سمعت المختص مشكور وقتها قال على التحكم في نمط وإلى ساعات وإلى وقت استعمال الهواتف الذكية، وهذا مهم جدا لأنه يفرض إعادة تفكير اجتماعي على مستوى بنية العائلة وعلاقتها بالعصر الرقمي، لأنه التحدي اليوم راهو على مستوى

0: بعد المجتمع،
1: اي
0: لان
1: نتحدث
0: هي
1: على
0: الخير.
1: الحياة المدرسية اليوم.
0: يعطيك
1: نعم.
0: الصحة، هذا مهم جدا في بناء علاقة بتاع تفكير في مواطنة اللي ربما تأسس لعلاقة جديدة وتعطي حتى بعض النصائح للتعامل الجيد. مثلا نحن في العودة المدرسية هذه اللي هو موضوع الحلقة، ما انت راهو فما في العائلة فما مثلا نقاط مهمة كما التهيئة التدريجية،
1: جيد.
0: ونحن نعرف وانت قلت العطلة طويلة شوية، فما
1: نعم.
0: تهيئة تدريجية معناتها راهو فما إعادة تنظيم
1: للوقت
0: للتوقيت اللي
1: والوقت.
0: نتاع النوم،
1: نعم.
0: توقيت حتى الاستيقاظ زاد كيف كيف، والروتين اليومي
1: نعم.
0: شنو يتعمل، شنو الحاجات اللي ما عادش مسموح بها في اللعب، شنو كمية الوقت. ما انت راهو الزمن المدرسي يلزم تهيئة تدريجية. حاجة أخرى اللي هي ما تتعملش برشا في العطلة ويلزم يكون عندها عمل جيد، اللي هي الاستماع للأبناء. راهو الأطفال واليافعين
1: نعم.
0: واليافعات هذوما في السن هذه راهم يحبوا يحكيوا، ولكن ما عندهمش الفرصة للتعبير. انت هما ماذا بهم يتكلموا ويقولوا على برشا حاجات،
1: حاجات. نعم.
0: ولكن ثم خوف من أنهم يعبروا، خاصة في علاقة بالأب وإلا في الأم. وهذه في العودة المدرسية راهي مصدر قلق كبير، لأنه التلميذ أعطينا في المدرسة الخطوات
1: الأولى.
0: الأولانية، خاصة في المدرسة
1: ابتدائية.
0: الابتدائية السنة الأولى اللي
1: نعم.
0: يدخل فيها، وفي المدرسة الإعدادية السنة السابعة اللي يدخل فيها، وفي المعهد الثانوي
1: السنة
0: السنة
1: الأولى أيضا. نعم.
0: الأولى
1: أي
0: بتاع
1: تغير
0: الثانوي.
1: الفضاءات لهنا
0: تغير
1: أستاذ
0: زيادة
1: زهير.
0: في الفضاء.
1: نعم.
0: النقطة الثالثة هي التغير في الوقت والتوازن الزمني، معناتها راهو فما وقت معين، ما عادش فما معقول وإلا حاجة معقولة وإلا حاجة عادية أنه يكون فما تلامذة صغار في عمر 13 و14 و15 سنة، وحتى المدرسة
1: زي
0: الإعدادية
1: نعم.
0: يقعد سهر لك حتى للعشرة والعشرة ونص متاع الليل. راهو هذا معناتها على طول المدة وعلى طول العام وعلى طول الثلاثي اللي هو قصير،
1: نعم.
0: كل ثلاثي معناتها راهو تجنب أنه يكون فما توازن في التوقيت. حاجة أخرى حكاية الضغط الاجتماعي
1: نعم.
0: هذه،
1: نعم.
0: لأنه اليوم ولات هالأدوات وهالمظاهر الكراسة
1: نعم.
0: ما بينت المدعمة وغير مدعمة، ويمكن مقارنة
1: به
0: ما بينت هذا.
1: سي زهير، مستمعينا الكرام، نواصل لقاءنا في الشأن العام. نذكر كل ما التحق بنا الآن أن اليوم نطرح موضوع العودة المدرسية، الأعداد النفسي، أيضا الصعوبات الاجتماعية. كان حاضر معنا سي عاطف اللبادي المختص في علم النفس، وحاضر معنا الآن هاتفيا سي زهير العزوزي مختص في علم الاجتماع. سي زهير، نرجع لك مباشرة، نعطيك الكلمة. كنت تحدث على عديد النقاط اللي متعلقة أساسا بعض الصعوبات الاجتماعية. كيفاش اليوم نجم نتحدث أساسا، وإلا الهدف هو تحقيق الأمان الاجتماعي في الوسط المدرسي وفي الحياة المدرسية عموما؟
0: نعم، لأنه هو راهو أنت من المفيد أن نفهم أنه مستقبل المجتمع التونسي، إذا كان فما إصلاح للمجتمع التونسي راهو مرتبط دائما بمستقبل المدرسة التونسية. هذه حاجة بديهية جدا، لأنه جودة التعليم اللي نحكيه عليها تؤثر مثلا على التشغيل، تؤثر على الاندماج الاجتماعي،
1: نعم.
0: تؤثر حتى على مسألة الهجرة. وتشوف اليوم الهجرة الداخلية
1: جيد
0: ولا الهجرة الخارجية
1: جيد.
0: ولا الهجرة اللانظامية، ومسألة الوعي والمدرسة قديش تنجم معناتها تحذر أو تضع كما نقولوا نحن تنبيه
1: جديد. نعم.
0: للمخاطر الاجتماعية. كيف الثقة في المؤسسات اليوم، نحكي على عدم وجود ثقة في المؤسسات. المدرسة هي المؤسسة وهي معناتها النواة اللي تنجم ترجع هذه الثقة
1: تفضل.
0: من خلال جودة في التعليم ومحتوى جيد في التعليم، لأنه إصلاح التعليم في الجوهر متاعه هو مشروع لإعادة بناء المجتمع التونسي،
1: به ان شاء الله
0: ومش
1: مع
0: الثقة
1: المجلس الاعلى
0: الاجتماعية.
1: للتربيه نشوفوا بعض الاصلاحات، اكيد
0: نعم
1: تباعا
0: نعم
1: من انطلاق عمل المجلس هدايا من خلال اللجان والناس اللي اهل الاختصاص الموجودين في المجلس هدايا، نشوفوا المنظومه التربويه برؤيه اخرى، اذا كان فما استراتيجيه عمل جديد، نظر جديد في بعض ال

0: الخطوط العريضة للجانب التربوي، علاش لا مع المجلس الأعلى للتربية، هذايا تتصلح عديد
1: نعم
0: الأشياء. به سي زهير، خليني نمشي معاك مباشرة. واليوم تحدثوا كما كنت تتحدث على الصعوبات، اليوم شنو هو كما ذكرت الهدف، ولا علاش نبحثوا اليوم؟ نبحثوا على الأمان الاجتماعي، نبحثوا
1: نعم
0: على الأمان النفسي واللي تحدثنا فيه. اليوم فما عديد المخاطر أو عديد السلوكات المحفوفة بالمخاطر اللي تتربص بالناس أو تتربص خاصة بالمحيط، المدارس والمعاهد الثانوية وغيرها. كما ذكرت سي زهير، العنف والتنمر في الوسط المدرسي، تحدث على السلوكية، الإدمان الرقمي، أيضا مسألة المخدرات وغيرها. كيفاش اليوم نأمنوا صغيراتنا، نأمنوا تلامذة، نأمنوا هالمحيط المدرسي، ونتحدث وقت على أمان اجتماعي، والولي يكون مطمئن على صغاره وقت اللي يكون موجودين في الوسط المدرسي، في وسط وسط المدرسة، وإلا حتى في المحيط الخارجي.
1: نعم، هما المخاطر اللي تحدثت عليهم يمكن إذا كان بصفة موجزة،
0: نعم
1: عنا
0: اي
1: العنف، عنا التنمر، عنا المخدرات، هذه حاجة جديدة في السنوات الأخيرة، عنا الاستغلال الاقتصادي لأنه أطفال أقل من 18 سنة قاعدة يتم استغلالها اقتصاديا، ثم الجريمة والانحراف، لأنه معدلات الجريمة ومستوى ظاهرة الانحراف في محيط المدرسة ولات ملفتة للانتباه، وهذا مهم جدا. كيفاش نحميو المدرسة؟ تجربتي وانا اكثر من 30 سنه استاذ تربيه مدنيه ونرافق في مشاريع مع اليونيسيف ومع وزاره التربيه، اولا نحن نحكيه على ضروره بناء المناخ المدرسي الامن وسط المدرسه. قبل ما نحكيه على المحيط، نحن يلزمنا وسط المدرسه، لانه باش تكون فما وقايه من العنف ومن التنمر ومن التحرش ومن هالجريمه والكل، يكون فما استماع للتلاميذ، فما تدخل مبكر، فما آليات، هذا موجود، ولكن أحيانا التفعيل هو اللي يغيب. النقطة الثانية، وأنا مختص في علم الاجتماع، هي الشراكة مع الأسرة. أنا من الذين يؤمنون كثيرا وبشدة في تحويل الأولياء من مجرد متابعين للنتائج،
0: إلى شريك
1: ناس
0: فاعل. نعم نعم
1: تجري، نعم، إلى
0: نعم
1: شريك في الوقاية،
0: نعم
1: حتى في الوقاية من خلال التواصل المنتظم معهم. ما نكتفيوش بك 3 مرات اللي راهم في أول العام، في تقييم الثلاثي الأول وفي تقييم الثلاثي الثاني وفي آخر العام.
0: نعم نعم
1: النقطة الثالثة، المدرسة تتفتح أكثر على المحيط، تعاون قبيلة ذكرته على المجتمع المدني
0: مدني.
1: والجمعيات،
0: نعم
1: وأنا ككشاف أيضا نؤمن أن الكشافة هي في حد ذاتها مدرسة
0: مدرسة. نعم
1: داخل المدرسة التونسية، تنجم تعاون بالقدا المختصين النفسانيين،
0: نعم
1: المختصين
0: اجتماعي.
1: الاجتماعيين، الهياكل الصحية أيضا، لأنه
0: اي نتحدث
1: الصحة
0: على
1: الجسدية، نعم،
0: الثقافة الصحية
1: مهمة
0: والجنسية.
1: جدا.
0: نعم نعم
1: أي
0: نعم
1: ليه نحكي على الصحة الجسدية؟ اليوم
0: اي
1: عنا
0: حتى
1: تلامذة
0: الثقافة
1: معادلات
0: الجنسية
1: مرتفعة في
0: تنجم تحمي
1: نعم
0: من عديد الإشكاليات. نعم
1: التلامذة معناتها تمشي للتدخين وتمشي لسلوكات
0: نت نعم
1: لاستعمال مثلا الساندويتش ولاستعمالك الأكلات السريعة،
0: نعم
1: هذا راهو فيه تكلفة لا مادية كبيرة مش تعانيها الدولة من بعد. يعني كنت باش تلقى روحك قدام أجيال صحتها ما هيش في صحة جيدة، من بعد 20 و30 سنة باش تلقى روحك أطفال اليوم عمرهم 15 سنة، من بعد 15 سنة في 30 سنة هم معناتها ماهوش في صحة
0: زيد.
1: جيدة.
0: نعم
1: الحاجة يمكن الرابعة اللي هي المواطنة والمسؤولية، هذا جانب مهم جدا في حماية المدرسة وتقوية الشعور بالانتماء للمجتمع، هو تعزيز الحوار، احترام هيك الاختلاف اللي موجود،
0: نعم
1: وما أحوجنا خاصة في اللحظات التاريخية هذه في تونس إلى اندماج اجتماعي أو سلوك اجتماعي يحافظ على الاختلاف، يحل النزاعات بطريقة سلمية،
0: سلمية.
1: مش
0: نعم
1: بالعرف، مش دونك فما جانب آخر اللي هو اجتماعي مهم، اللي هو التفكير النقدي، التفكير اللي لا يأخذ المعلومة بسهولة. وترى اليوم اللي مثلا حتى في ارتباط بعلاقة بالشبكات التواصل الاجتماعي،
0: نعم
1: إشاعة غير موجودة تنجم تتسبب في كارثة في مجتمع، صورة تنجم
0: نعم
1: تتحول إلى مشكل في مدرسة ولا في عائلة.
0: نعم
1: هذا محط برأيي معناتها أهم
0: النقاط.
1: النقاط اللي
0: نعم
1: تربي التلميذ على الانتماء للمدرسة، وبالتالي الاستعداد للتحول إلى المشاركة المدنية في
0: نعم
1: المجتمع
0: بيه.
1: بصفة واحدة.
0: خليني نحكي معك سي زهير في نقطة مهمة لهنا، الجانب كما تحدث على الكشافة، ذكرت مثال انخراط التلاميذ سواء كان في الكشافة في المجتمع المدني، تحدث على الهلال الأحمر التطوع وغيرها، تحدث على النوادي الرياضية والثقافية. شنو هو الدور الأساسي لهذا باش التلميذ يبعد على السلوكات المحفوفة بالمخاطر، يبعد على العنف، ويبعد على عديد هل السلوكات اللي ما نرغبوش فيها او ما نحبوش تكون موجودة صلب المؤسسات التربوية؟
1: شوف، هو راهو الجمعيات والانتماء للجمعيات مثلا الكشافة والمنظمات
0: مات. نعم
1: الكل،
0: بصفة عامة.
1: الهلال الأحمر
0: نعم
1: وبرشا جمعيات أخرين متاع أطفال ومتاع، بحكم علاقتي بالمدرسة وبالجمعيات
0: نعم
1: والحاجات هذه، معناتها شوف راهو دور لا غنى عنه للنسيج
0: مئات.
1: الجمعياتي في تدعيم قدرات المدرسة، لأنه الجمعيات تعلم مهارات لا يمكن للمدرسة أنها تعلمهم. كي يقولوا لا يمكن للمدرسة أن تعلمهم، مش معناتها عاد المدرسة، ولكن مهارات حياتية تتطلبها الحياة، كيفاش يتلهي التلميذ واليافع في سن المراهقة هذيك، ما تنجمش المدرسة تعديها له، ما ينجمش الأستاذ ولا
0: نعم
1: الأستاذة تعدي له الحاجات هذيك، إلا ما يكون ثم علاقة بمنظمات وجمعيات متاع الطفولة وغيره. ونجم نعطي أمثلة عديدة، الكشافة، وأنا بحكم كشاف، هي معناتها الجمعية الأم اللي تقدم في خدمات، أو ما عندكش فكرة على
0: نعم
1: عدد
0: نعم
1: الأفواج الموجودة اللي تنشط في المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. عندنا حتى أفواج متاع أفواج في التربية، في وزارة التربية
0: درب.
1: بحد ذاتها،
0: نعم
1: في برشا جهات عندنا أفواج خاصة بأسلاك تربوية فيهم الأساتذة والمعلمين
0: مين نعم
1: والأولياء
0: نعم
1: والقيمين والكل. فهذا مهم جدا، لأنك أنت اليوم باش تدعم وتسهل مرور الطفل واليافع هذاك من مرحلة المراهقة لمرحلة النضج والاستعداد للشباب
0: نعم
1: وللمجتمع بصفة عامة.
0: وتحمل المسؤولية. نعم
1: يعطيك صحة، تعمل رأي الكشافة كي يمشي في مخيم كشفي، مش يتعلم حاجات، انا نقول لكم بكل صراحه، حتى العائله
0: اي
1: ساعات
0: يمكن
1: مثلا
0: حتى
1: مش فاهم،
0: في
1: يتعلم
0: المنزل
1: راهو
0: ما يعرفهم
1: يتلهب
0: الشيء.
1: نظافته الجسديه،
0: نعم
1: يتلهب ملابسه الداخليه، يتلهب بنظافه المحيط. نحن
0: نعم
1: عندنا مبدا في الكشافه في نظافه المحيط اسمه نترك المكان افضل مما
0: مكان.
1: كان،
0: نعم
1: نترك المكان افضل مما كان. وتلامذتنا مثلا، انا تلامذتي اللي يبداوا في الكشافه، سلوكهم وتعاملهم مع البيئة، فيه وعي مرتفع جدا، لأنه عندنا استراتيجية كشفية في البيئة، في فهم أولا ما معنى البيئة، ما معنى المحيط، وأيضا في التعامل مع المحيط. هذاك علاش ديما شعارنا هو نترك المكان أفضل مما كان.
0: باهي، لو لخص معاك سي زهير اللي تحدثنا فيه كل اليوم، ويعطيك الصحة على كل ما تفضلت به بالجانب الاجتماعي، وتحدثنا على الصعوبات كيفاش اليوم انه تكون حياة الاجتماعية للنشأ او للتلميذ تكون بطبيعة مهمة، يبعد على عديد السلوكات كما ذكرنا المحفوفة بالمخاطر، دور الأسرة، دور المدرسة، ثم أدوار بطبيعة لهنا تشاركية بين الناس الكل باش نحقوا هالأمان الاجتماعي. عموما لو نلخص في بعض النقاط، كيفاش نجموا نبعدوا تلامذة اليوم والنش على هالمخاطر الموجودة اليوم اللي تحدق بكل الصغيرات سواء كان في الإعداديات أو في المدارس أو حتى على المستوى المعاهد الثانوية، ونبعد خاصة على مظاهر العنف والمخدرات وغيرها.
1: أولا الساعة يلزم ديما التفكير في مسألة التعليم اللانظامي، معناتها أهمية النوادي وأهمية إعطاء وقت للحوار وللنقاش في الموضوع ده، لأنه معناتها ما يختلفوش اثنين اليوم أنه التلميذ يعدي في عدد من الساعات كبير وكبير جدا يفوق طاقته
0: هاي تحافظ على
1: الذهنية
0: الزمن المدرسي.
1: والنفسية
0: نعم
1: زمن المدرسة وحتى خارج المدرسة، يقرأ في الدروس التدارك
0: هاي
1: ويراجع ويعمل الكل بطريقة أنه
0: فما برشا
1: ما
0: ضغط.
1: عندوش
0: نعم
1: ما فماش فواصل اجتماعية. أنت تحكي على موضوع اجتماعي، الفواصل الاجتماعية اللي مشي تحاور فيها ومشي تناقش فيها ومشي تعلم فيها ومشي تكون فيها فضاءات مفتوحة ما بين الولي والمحيط متاع المدرسة والمدرسة بكل مكوناتها، هذه مهمة جدا، يلزم تكون فما مكانة خاصة للأنشطة اللانظامية اللي هي النوادي، خاصة المسألة متاع الفنون متاع المسرح متاع
0: أي الرسم
1: الموسيقى،
0: والمسرح
1: هذه
0: والموسيقى.
1: راهي
0: نعم
1: مهمة جدا، ما
0: ينمي
1: يمكن
0: مواهبه ويصقلها. نعم
1: لأنه بخلاف ينمي موهبه وشخصية الإنسان، راهي ما هيش قراية برك، ما هيش معدل 18 و19 كهو،
0: نعم
1: مش هذيك غاية المدرسة، ما هيش الغاية إنتاج جيل متلام ده اللي يجيبه 18 و19 ولكن هو ما يعرفش يتعامل مع وضعية بيئية معينة، ما
0: نعم
1: يعرفش المحيط منش يتكون. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي هي معناتها إعادة المقولة بين ظفرين القدر للمربي، لأنه السنوات الأخيرة شهدت معناتها نزول كبير برشا في صورة المربي وقيمة المربي، وهذا ساهمت فيه المجتمع، ساهم فيه والتحولات الاجتماعية والاقتصادية، ولكن زاد ساهمت فيه وسائل التواصل
0: الاجتماعي.
1: الاجتماعي
0: نعم
1: وحتى الإعلام التقليدي من خلال بعض البرامج اللي تعطي صورة
0: قاتمة نوعا ما.
1: سلبية
0: نعم
1: على
0: نعم
1: موضوع ينجم يكون هو موضوع استثناء ولا حتى كانه أنت موضوع حقيقي، ولكن ما هوش هذاك هو الأساس والكل. دونك فما خدمة على صورة المربي. الحاجة الثالثة هي أيضا صورة المدرسة، راهو المدارس متاعنا بين ظفرين فيها نوع من عدم معناتها عدم الجاهزية حتى لتقبل التلميذ باش يقرأ، لأنه المدارس اليوم تشوف المشاكل، مدارس
0: تحافظ
1: بلاش
0: على
1: أسوار،
0: البنية التحتية.
1: مدارس دون عملاء ودون موظفين متاع التنظيف، دون أعوان متاع التنظيف، دون أحيانا مشاكل في غياب الطاولات
0: كراسي.
1: والكراسي، معناتها هذا راهو مواضيع مهمة جدا جدا وعندها انعكاسات اجتماعية،
0: اي
1: لأنك اليوم
0: اليوم
1: تقدر
0: اليوم
1: تتعرف
0: تحافظ
1: على
0: على
1: لائحة
0: المدرسة لازمها تكون جاذبة بكل مكوناتها بكل نواحيها.
1: اي
0: هذا
1: جاذبة،
0: ما تقوله.
1: ولكن ليس شعار فقط، يلزم تكون
0: اي
1: جاذبة قولا وفعلا،
0: واضح.
1: وجاذبة راهي للتلميذ، لأنه كل العمليات هي تصب في خدمة
0: التلميذ
1: التلميذ.
0: واضح.
1: هذه حسب رأيي من وجهة النظر الاجتماعية، لأنه المدرسة اليوم هي المفتاح نتاع التغيير الاجتماعي ونحو الاندماج الاجتماعي. انت ما تنجمش تحكي على اندماج اجتماعي وعندك مشكل في المدرسة وتشوف راهي المشاكل اللي في المدرسة جاية من العائلة، ولكن أيضا في تقاسم ما بين المدرسة والعائلة باش تعطي تأثير على المجتمع.
0: إن شاء الله القادم أفضل. يعطيك الصحة سي زهير على كل ما تفضلت به. إن شاء الله نرجع لك في لقاءات قادمة عبر موجات إذاعة
1: يعطيك
0: كاف.
1: الصحة سي
0: شكرا
1: فوزي،
0: لك، مرحبا
1: سعيد
0: بك،
1: جدا
0: نتمنى
1: بالمشاركة
0: لك،
1: بك
0: مرحبا بك،
1: وتحياتي
0: نتمنى لك
1: لحاج.
0: عودة موفقة. أيضا نحب نرحب بسي عماد إلهي الخبير في التربية اللي حاضر معنا أيضا هاتفيا. سي عماد أهلا وسهلا بك،
1: مرحبا بك استاذ عسلان.
0: شن أحوالك؟ وإن شاء الله عودة موفقة اليوم أكيد، العودة المدرسية، الحديث، كل الحديث على العودة إن شاء الله، سنة دراسية موفقة للناس الكل. حابين ناخذ معك شوية تفاصيل بالعلاقة بالعودة المدرسية. اليوم تحدثنا في الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي، نتحدث معك شوية في الجانب التربوي. كيفاش تلامذة وصغيرات اليوم ينطلقوا في سنة دراسية تكون موفقة؟ شنو هو الخطوط العريضة اليوم اللي نجم تكون موجودة بالإضافة إلى الإطار التربوي اللي يحرص بطبيعة على أنه يقدم كل ما في وسعه من معلومة بالنسبة للتلامذة اليوم في الأقسام. أيضا فما عديدة المنصات اليوم، نتحدث على منصات في ظل هلا التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية، فما عديد الجوانب يمكن أنها تضيف للتلميذ اليوم في كل المستويات. سايمات،
2: أولا أخويا هو عرس نعيشوه كل عام، ونحن في تونس بطبيعتنا كعائلات يعني ورثناها وتوارثناها. العودة المدرسية دائما لها بهجة يعني، وتلقى الفرحة في كل عيلة تونسية، بالتعقيب على كلام الأستاذة اللي دخلت قبيلة على المدرسة الجاذبة. شوف باش نربطها بالمنصات، ومنصات لم أرى جدوى من المنصات التي يعني قامت وزارة التربية ب معناها
0: أحداثها.
2: بعثها، بعثها إلا سامحني استعراضات بهلوانية. المنصات اللي لازمنا نحن نحكي عليها بالحق هي المنصات التعليمية اللي تكون مراقبة من قبل خبراء، ومعناها خبراء من ذوي الخبرة بطبيعة الحال، وتنقل التلميذ التونسي من الانعزال التام على القرية العالمية اللي هي الكرة الأرضية إلى الانخراط في منظومة العالم ومنظومة الذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة. هناك هناك العودة المدرسية عندنا ثلاثة يعني محاور كبرى. من ناحية يعني الجانب الرسمي أو المحور الرسمي ووزارة التربية، أولاً مشكل نقص يعني الزاد البشري بالنسبة للعملة كعمل التنظيف أو كعملة استقبال في المدارس الابتدائية أو حتى كمربين وغيره، يعني الثغورات بالجملة. هذا ما يخليش راهي العودة المدرسية أو السنة الدراسية بين ظفرين تحقق معناها النتائج المرجوة والمأمولة منها. معناها يعني كل مدرسة يلزمها عدد كافي من المدرسين، هذه هي لازم يوقع التخطيط ليه 5 سنين و6 سنين. معناها يعني نحن مشكلتنا في تونس ما نخدموش خاصة في التعليم وفي التربية، ما نخدموش بسياسة المخططات الصغيرة. يعني نحن نخدمه بالطارئ الآني وبالارتجال وبسياسة الترقيع وسياسة معناها اليوم اليوم، معناها يعني نصلح اليوم باش نلقى ثمرة اليوم، وهذا لو غلط. إذن لازم الحكومة ومعناها وزارة التربية تفكر في إيجاد
0: هذا
2: عدد
0: الاستراتيجية لنا. نعم
2: المدرسين عن طريق مخططات، هذه نقطة الأولى. النقطة الثانية إصلاح المدارس بما فيها من البنية التحتية وغيره كذا، لأنه نحن
0: اي الصيانة والتوسعة وبعض الأحداث الجديدة. نعم
2: نحن ندهن الحيوط وكهو ونقولوا سيء مريق للأمور.
0: نعم
2: ثانيا، لا يمكن الحديث عن عودة مدرسية ناجحة في ظل الظروف المأساوية اللي يعيشها الأستاذ والمعلم اليوم، اللي هو يتذيل سلم التأجير معناها ويعيش بالحق في تحت عتبة الفقر بين ظفرين. بأي نفسية باش يعود المربي ولا الأستاذ أو المعلم، بأي نفسية باش يعود للقسم وهو بطبيعته يعني متهم ومحطوط في معناها قفص اتهام أنه يتاجر بالعلم وأنه يعني يتيود ودروس خصوصية وكذا. ويعني بأي نفسية، يعني حتى النفسية إذا تحدثت مع زملاء ومع غيره نفسيته أصلا تعبة ما يحبش يرجع. ليش؟ خاطر باش يرجع للمعاناة نفسها، ونفس السب والتشهير وغيره والثلب وكذا والضغط النفساني والهرسلة وما إلى ذلك اللي نسموه نحن الاحتراق المهني. يعني لازم وزارة التربية تفكر في استراتيجية لتجنيب كوادرها وإطاراتها التربوية من الاحتراق المهني اللي ينعكس على التلميذ. يعني بطبيعته إذا كان المعلم والأستاذ محترق مهنيا، ماكش باش تلقى التلميذ والله في حالة جيدة، باش تلقى حتى التلميذ محترق تربويا. هذه نقطة. بالنسبة للأستاذ، الأستاذ شوف نحن في البرامج الرسمية في تونس عندنا كلمة في الطوطة متاعها يقول لك التلميذ هو محور العملية التربوية. لا، الأستاذ هو محور العملية التربوية، المعلم هو محور العملية التربوية، لأنه دون المعلم ما عندناش عملية تربوية أصلا. فهمتني ولا لا؟ هنا راهو نقولوا الأستاذ هو قلب العملية التربوية، بمعنى لازم الأستاذ أولا نحكوا على استراتيجية التدريس.
0: التدريس
2: أولا يعمل تشخيص، دياجنوستيك اللي عنده عن طريق مراجعة عامة وشاملة، ثم التقييم القبلي بعد
0: بعد
2: الدعم
0: نعم
2: والعلاج. بعدها باش يعمل هو خطة عمل طيلة السنة الدراسية باش يرصد فيها المستويات والفروقات الفردية بين
0: هاي
2: المتعلمين.
0: ويعمل أهداف باش يحققها. نعم
2: بالضبط بالضبط. وهنا أيضا لازم تكون الظروف ملائمة، لأنه في ظل الاكتظاظ اللي نعيشوا فيه توا، يعني من أقل قسم تلقى فيه 30 تلميذ،
0: تلميذ. نعم
2: الاستراتيجية دي ما تكونش ناجحة 100%. لأنه الإنسان باش يقيم 30 تلميذ مثلا، نقولوا فيهم خمسة ولا أربعة ولا كذا من الحالات الخاصة،
0: خاصة
2: خاصة توا مدارسنا ولا الدامجة، أصبحت من المدارس الدامجة
0: دارجة.
2: للحالات الخاصة معنا. به هذا بالنسبة للولي خويا. الولي هنا دوره محوري جدا. الولي لازم أولا يتابع صغيره وينظم وقته، خاصة تنظيم الوقت. عندنا مشكلة الوقت في الأولياء، خاصة الأزواج الموظفين اللي تلقاه مثلا يخدموا في إدارات ثمانية سنين أو
0: نعم
2: غيره، معناها مساكن ما ينجموش يواكبوا أولادهم وكذا، يعني
0: اي
2: تلقاه الطفل يحطوه في جاردوري أو في حضانة أو في هيكل
0: اي
2: درس خصوصية،
0: لمدة نهار كامل تقريبا 8 سوا.
2: ويصبح
0: نعم
2: يعطيك
0: نعم
2: الصحة، ويصبح الطفل شبه منسي معناه، خاصة أنه زاد هذا طلب التماس من الأولياء جنبوا أولادكم الأعمال الزايدة. بربي تخيل أنت تلميذي في قصة نتاع الصباح
0: لا
2: يقرأ 8،
0: نعم
2: بعد يمشي المدرسة
0: مدرسة.
2: يقرأ 8 لمدة ساعة، بعد يرجع يتغدى في الشويعة، ومن بعد يرجع يقرأ للستة السبعة نتاع العشية، ويزيد يروح لدارهم يقرأ.
0: نعم
2: والحلول على الجرارة، تخيل أنت التلميذ ده شنو باش تصنع منه؟ تصنع منه إنسان غبي بين
0: نعم
2: ظهرين يعني. ثم عندنا مراقبة استعمال الهواتف بالنسبة للأطفال،
0: اي
2: خاصة حتى نجم تقول تجنيب الأطفال من الهواتف في بداية السنة الدراسية، باش يتعودوا بالريتم الجديد أو بالنسق
0: اي
2: بإيقاع.
0: نظام جديد وتوقيت جديد. نعم
2: بالضبط بالضبط. أيضا الهدوء والنوم الكافي لدي بالنسبة للأولياء، بالنسبة للوليدات، لأنه الريتم والإيقاع متاع الصيف كنا
0: اي
2: نعرف
0: 3 أشهر راحة تقريبا او اكثر، معناها صعيبة باش يرجع للايقاع متاع الايقاع
2: الشعب
0: الحياة
2: التونسي،
0: المدرسية. نعم
2: نحن الشعب التونسي شعب محتفل بالحياة، شعب يحب الحياة.
0: نعم
2: الصيف ديما يعني السهريات، والريتم يكون الريتم ماهوش منظم، يكون
0: اي
2: الريتم فوضى بعض الشيء. لكن كي تجي القراية ثم تلامذة يجوك بنفس ريتم الصيف. هنا دور الولي باش يبدل الريتم للأولاد تدريجيا بطبيعة الحال، مش
0: تعال
2: ضربة
0: بيه
2: واحدة،
0: هاي
2: باش يمشي على السكة نقولوا نحن، فهمتني؟ أيضا الاتصال السليم والصحي بالأستاذ والمعلم.
0: نعم
2: ثم أولياء يجي عالك، يجي من الباب يعمل عركة، فهمتني؟ لا، عندنا آليات تواصل مع
0: نعم
2: الإطار التربوي، لأنه فان دي كونت هو الإطار التربوي، يهمك باش يطلب من الولي معناه حاجات تعجيزية، أو باش يظلم الطفل. نحكي على الإطار التربوي الشريف معناه، مش الحالات الشاذة التي
0: نعم
2: تحفظ ولا يقاس عليها،
0: نعم
2: فهمتني؟ هنا لازم الولي يعمل آلية تواصل صحية وسليمة مع الولي باش يحقق أكثر ما يمكن من المنفعة لابنه بطبيعة الحال،
0: نعم
2: فهمت؟ هذا. وأيضا تجنب العلامات، لكن الأعداد هذيك ولدي جاب 18 ولدي جاب 17، راهو الأعداد هذيك ما تعكسش حقيقة التلميذ، راهو
0: نعم
2: نجم تكون أعداد وضعت للترضية فقط. ساعات ولي مثلا عنده آلية تواصل غير صحية مع المعلم، المعلم هو اللي خايف من مشاكل، خويا 18 نعطيه 17 هو مستواه يكون أقل
0: أقل.
2: مثلا،
0: نعم
2: وهذا هو هذا هو.
0: هذا تقريبا اللي حابين نتحدثوا فيه. ذكرت بعض الإشكاليات سي عماد، أيضا بعض النصائح بالنسبة للإطار التربوي، أيضا الولي التلميذ اليوم في ظل العودة المدرسية أكيد البداية صعبة شوية باش نتأقلموا مع الإيقاع الجديد للحياة المدرسية. نتحدثوا على بطبيعة على بعد فترة طويلة من الراحة، أكيد الإيقاع بشوية بشوية، الأسبوع الأول الأسبوع الثاني تقريبا نجموا نشوفوا عودة بالنسبة للتلامذة والإطار التربوي للريتم هذايا اللي بطبيعة نعرفوا الثلاثي قصير، وهذايا تقريبا يلزم فيسع نتأقلموا مع الوضعية الجديدة
2: أكيد.
0: ونتمنوا. نعم
2: هو عندي أسئلة
0: تفضل
2: لا محالة
0: تفضل
2: تطرحهم،
0: ونختم سي عماد، ما عادش عندي وقت. نعم
2: من المستمعين يجاوبوا عليهم. علاش مستوى القراءة والكتابة والحساب في تراجع مستمر عند أغلبية المتعلمين؟ لسنين
0: نعم
2: حتى تراجع. علاش الفوارق بين الجهات والمؤسسات كبيرة برشا؟
0: نعم
2: علاش الدروس خصوصيه ولات شبه ضروري، يعني شبه ضروريه عند برشا عائلات. انا نحكي مش نحكي معلم يفرضها، لا، العائله هي اللي تفرضها على روحها. يعني تلقى الان ولي مهووس بالدروس الخصوصيه. علاش؟ ايضا علاش الاستاذ يعاني من الضغط والارهاق والاحتراق المهني؟
0: باهي
2: ثم يعني اخر سؤال، علاش الولي يفقد الثقه في المدرسه العموميه؟ هذا اهم سؤال.
0: باهي نرجع ان شاء الله باكثر تفاصيل الاسئله هذوما سي عماد، نحاولوا الاجابه عليهم، وان شاء الله تكون الاطراف الكل موجوده بطبيعه في الاطار هذايا. شكرا ليك، شكرا ايضا سي عاطف اللبادي، شكرا سي سهير العزعوزي، شكرا لكم مستمعينا الكرام، نلتقي دائما عبر موجات اذاعه الكاف، الى اللقاء.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خلق اللوح والقلم، وخلق الخلق من عدم، ودبر الأرزاق والآجال بالمقادير والحكم، وجمل الليل بالنجوم في الظلم. الحمد لله رب العالمين الذي علا فقهر، وملك فقدر، وعفا فغفر، وعلم وستر، وهزم ونصر، وخلق ونشر. الحمد لله رب العالمين صاحب العظمة والكبرياء، يعلم ما في البطن والأحشاء، فرق بين العروق والأمعاء، أجرى فيهما الطعام والماء. فسبحانك يا رب الأرض والسماء، الحمد لله رب العالمين يحب من دعاه خفيا، ويجيب من ناداه نجيا، ويزيد من كان منه حييا، ويكرم من كان له وفيا، ويهدي من كان صادق الوعد رضيا.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس 88.2 ميجا هرتز، جريسة والقلعة الخصباء 96.2 ميجا هرتز، قلعة سنان 88.6 ميجا هرتز، نبر 100.1 ميجا هرتز، منزل سالم 96.2 ميجا هرتز، الساقية 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا 90.3 ميجا هرتز، غرد ديما 94.1 ميجا هرتز، جندوبة وبو سالم 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة 99.6 ميجا هرتز، مجاز الباب تبرسق تستور 102.2 ميجا هرتز، سليانة قعفور وبعرادة 102.2 ميجا هرتز، الكريب ومكثب 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا

واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة

0: الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

أبوح إليك وأشكو إليك، وإن يا ربي إن إليك. أبوح إليك بما قد مضى، وأطرح قلبي بين يديك. خطايا الخطايا ودرب الهوى، وما كان تخفى دروبي عليك. تراني فتمهلني منة، وتستر سود الخفايا لديك. أتيت وما لي سوى بابكم، ولا ملتجى منك إلا إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباح الورد والشهد وصلاح العهد، قولوا يا رب. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

يقول شكسبير: أنا دائما أشعر بالسعادة، أتدرون لماذا؟ لأنني لا أضع توقعات لأي شيء من أي شخص. التوقعات دائما ما تحبط الحياة، والحياة قصيرة، لذلك أحب حياتك، كن سعيدا، ابتسم دائما، قبل أن تتكلم اسمع، قبل أن تكتب فكر، قبل أن تصرف المال اكسب، قبل أن تصلي استغفر، قبل أن تجرح أشعر. وقبل أن تكره أحب، وقبل أن تيأس حاول، وقبل أن تموت عش، قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. اللهم يا رب وأنت الرزاق، ارزقني رزقا أرضى به وترضى به عني.

اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. اللهم إني أدعوك يا الله، وأدعوك يا رحمن، وأدعوك يا بر يا رحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.

اللهم يا رحمن يا رحيم، يا سميع يا عليم، يا غفور يا كريم، إني أسألك بعدد من سجد لك في حرمك المقدس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة، أن تطيل عمر من نحب على طاعتك، وترحم والديه، وأن تحفظ أسرته وأحبته، وأن تبارك له في ماله وعمله، وأن تسعد قلبه، وأن تفرج كربه، وأن تيسر أمره، وأن تغفر ذنبه، وتطهر نفسه، وتبارك سائر أيامه، وتوفقه لما تحب وترضاه، وأنت المجيب.

وما أجمل كلام الله في أول الصباح، ولسوف يعطيك ربك فترضى. نسأل الله أن يعطينا وإياكم خير الدنيا والآخرة. والنهار إذا تجلى، كل ظلمة ليل تتجلى بنور الصباح. لنبدأ صباحنا بمفتاحين: النية الطيبة والكلمة الطيبة، فهما مفتاح الرزق ومفتاح القلوب.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فما العمل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معية ربنا ستجبر الخاطر وتنجي من كل هم وغم. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم نصيبا من كل فرح وراحة وأمل وانشراح.

اللهم اجعل لنا في هذا اليوم نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اغفر لي وارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. يا الله وبما بي وأنت أعلمه، فيا رب فرج كل هم وغم وأزح من طريقنا كل سوء، واسترنا وارحمنا وابعد عنا كل شر، واكفنا الحاسدين وكيدهم وشرهم، وسخر لنا عبادك الطيبين في كل مكان وزمان، وكن معنا.

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحبيب القريب.

0: من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها. والنفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واجعلنا من التوابين المتطهرين الطاهرين الذاكرين العابدين الساجدين المستغفرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعزائي المستمعين، عطروا أيامكم ولحظاتكم بالصلاة على الحبيب المصطفى، فهي نور وغفران ذنب وقضاء حاجة. دمتم في حفظ الحفيظ الستار، إلى السلام.
1: لك الحمد.

لك الحمد إذ أنت الشكور على الذي تجود بي والشكر أولى بي العبد والشكر أولى بي العبد شكرك للخير أنت

لك الحمد إذ أنت الشكور على الذي تجود بي، والشكر أولى بي والعبد، والشكر أولى به والعبد، شكرك للخير أنت صانع وجلى بنا ما يصنع الصمد.

0: صباح الخير. تمام 6 هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. يتم اليوم بولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، وذلك بحضور المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة وبإشراف والي الجهة. وسيتم التعريف بأهمية هذا المشروع ومكوناته. تابعت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية الكاف الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعة الكبرى على مستوى مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة. وفي هذا السياق طلب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتلافي إشكالية الموسم الماضي والتسريع في توفير الكميات اللازمة من الأسمدة. أكد عضو المجلس المحلي بباجة الشمالية الأسعد الجرامي أن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت أواخر الأسبوع الماضي قد تسببت في أضرار على مستوى البنية التحتية للطرقات والأنهج بمدينة باجة، مطالبا بالتدخل العاجل لإصلاحها والتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى لحماية المدينة من الفيضانات. يتواصل بولاية جندوبة إنجاز عدد من مشاريع في القطاع الصحي، منها قسم القسطرة وإعادة تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بجندوبة وإنجاز المستشفى الجهوي صنف ب بغار الدماء. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية أمس 9 فلسطينيين بينهم امرأة خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت بلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية المحتلة. شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا لقوات الكيان الصهيوني تمثل في تفجيرات وقصف مدفعي بالتزامن مع تحركات لجيش الاحتلال وإضرام النيران في منازل ببلدة الخيام، وذلك وفق ما أفادت به وكالة الإعلام اللبنانية. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام 7. إلى اللقاء.

0: الناس بي.
1: صباح الخير،
2: أسعد الله صباح الجميع. مرحبا، أهلا وسهلا بكم أصدقائنا المستمعين. 3 دقائق بعد 6 نتاع الصباح على موجات إذاعة الكيف، على بركة الله ننتقلوا أصدقائنا المستمعين في أولى المساحات التنشيطية المباشرة. صباح الخير ليوم الأربعاء 23 سبتمبر 26 ميلاد الموافق للحادي عشر ربيع الثاني 1448 هجري. هشام بن سحابة في إخراج الرحلة، هند اليونسي مراقبة البث، إمضاء الرحلة معكم حتى للتسعة عادل الخمسي.

15 دقيقة بعد 6 نتاع الصباح. إن شاء الله نهاركم مبروك أصدقائنا المستمعين. فكرة عن مواقيت الصلاة بالنسبة لهذا اليوم على موجات إذاعة الكاف، الفجر كان في الدقيقة 43 بعد الرابعة صباحا، الظهر بإذن الله في منتصف النهار 25 دقيقة، العصر في الثالثة 45 دقيقة، المغرب سيكون في الدقيقة 27 بعد

الملك والولاية 35 دقيقة بعد 6 نتاع الصباح. إن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طرقاتنا، إن شاء الله نهاركم مبروك، نسيسوا رواحنا قدر المستطاع، حركة نشيطة نعرف معودة المدرسية والجامعية. نقول صباحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. إن شاء الله ربي يحفظكم أصدقائنا المستمعين، وإن شاء الله ربي يمدكم بالصحة والعافية.

48 دقيقة بعد 6 نتاع الصباح نجيني ونجيك سيدي علي رياحي. تحية لكل المستمعين، إن شاء الله ربي ينجيكم من الآت. تحياتي على www.radiokf.an. عمار بوعلي صباح النور والسرور. بابي سفوفة من بن عروس تقول صباح النور صباح الخيرات يا ربي العمل عليك وشد فيك، تحياتي ليك ولكل عائلة في الدهماني. ابتهال ملهي صباحكم بألوان الورود يا تعاطر، صباحكم سعادة دائمة، صباح المودة لصنع الصباحات العذبة، لمتنا تحلى بيكم معاكم عبر أثير إذاعة الكيف، تصلكم التحية من تونس. سعيدة بن عمار صباح الخير، صباح النور والسرور ومحبة الرسول، تحية للجميع. تحية لك عادكم كل عمال الإذاعة معاكم، تقدم أغاني حس اليوم الخليل يحيى سفيان وديما الخالي رشيد. نطلب منكم الصليحة فرق وغزيل لنهدي لكل سكان الحال البياض، نهاركم زين روضة ويلي. تقول صباح النسمات المنعشة والصفاء القلوب الأمل والتفاؤل، يومكم مبروك. تحية لك عادل وكامل الفريق اللي معاك برائحة الورود، نحييكم وكل المستمعين بالتوفيق للجميع. صابرين اليوسي صباح النور وسرور، تحية طيبة لكم كل الفريق اللي معاكم، تحية عاطرة لكل المستمعين. خميس جوابلية صباح الخير، أهل الكاف العالي عبستار بنقيب صباح الخير، عادل بونجور عليكم الكل، متواصلين معكم في رحلتنا 51 دقيقة بعد 6.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: صباح الخير، تمام السابعة هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. يتم اليوم بولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، وذلك بحضور المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة وبإشراف ولي الجهة وليد كعبية. وسيتم التعريف بأهمية هذا المشروع ومكوناته خلال نقطة إعلامية. تابعت جلسة عمل عقدت أمس بمقر ولاية الكاف الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعة الكبرى، وتناولت الجلسة الاستعدادات لتوفير الأسمدة الكيميائية وذلك بضبط حاجية الجهة من الأمونيتر الزراعي وثاني فوسفات الأمونيتر وثلاثي الفوسفات. يقوم اليوم وفد من ولاية سليانة يترأسه ولي الجهة بزيارة ميدانية إلى عدد من بلديات الولاية لتدشين مشاريع تم إنجازها. أكد عضو المجلس المحلي بباجة الشمالية أن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت أواخر الأسبوع الماضي قد تسببت في أضرار على مستوى البنية التحتية للطرقات والأنهج بمدينة باجة، مطالبا بالتدخل العاجل لإصلاحها والتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى لحماية المدينة من الفيضانات. يتواصل بولاية جندوبة إنجاز عدد من مشاريع في قطاع الصحة، منها قسم القسطرة وإعادة تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بجندوبة وإنجاز المستشفى الجهوي صنف باء بغار الدماء. ضمن أخبار العالم، انطلقت أمس في مدينة نيويورك أعمال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة نحو 130 من رؤساء الدول والحكومات إلى جانب وفود وممثلي الدول الأعضاء. موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام السابعة والنصف. إلى اللقاء.

0: راديو كيف اف ام.
1: راديو كيف، صباح الخير، مرحبا بكم الكل، متواصلين معاكم في رحلتنا عن احوال الطقس مباشره مع هذا الوطني للرصد الجوي خويا بلال اليحيوي معي مباشره على الخط. بلال صباح النور.
2: صباح النور خويا عادل، مرحبا بك، مرحبا بكيف تسميات الكيف.
1: عايشك، شنو احوال الطقس نتاعنا بالنسبه لليوم وبقيه الايامات من كمل؟
2: الطقس ديما مع الفترة هذه والليمات هذه متميز معتها بنشاط محلي لبعض الخلايا الرعدية اللي تكون موجودة خاصة في المنطقة الساحلية وكذلك في المرتفعات الغربية، وكذا أهم ما يميزوا معتها الكميات اللي سجلناها خلال اليوم أمس. البارح معتها في بداية اليوم سجلنا معتها نشاط لبعض الخلايا الرعدية اللي كانت خاصة متمركزة في الجنوب الشرقي بالتحديد في ولاية مدين، سجلنا 19 ملم في جرجيس. ثم أواخر الليل معتها بعد منتصف الليل سجلنا معتها كمية أمطار معتبرة خاصة في جهة الساحل بالأخص في ولاية المنسير والمهدية، وين بلغت الى حدود 38 ملم من سيدي بنور، في المهديه 20 ملم، واقل شويه في سوسه اهمها كان في سيدي الهاني 16 ملم. ما عدا ذلك معناتها كما خلايا رعديه محليه زاده كيف في الوتر القبلي وين سجلنا 12 ملم في ازمور من ولايه نابل. اليوم ان شاء الله مازال معناتها، واليوم الايام القادمه حتى لنهايه الاسبوع مازال معناتها نشاط الخلايا الرعديه هذه مازال موجود. اليوم باش يبدا معناتها في الفتره الصباحيه نلاحظوا معناتها اللي ثم سحب خاصه على السواحل الشرقيه نتاعنا او في عرض قرب السواحل الشرقيه، تكون في شكل خلايا رعديه مصحوبه بامطار متفرقه، والعشيه ان شاء الله باش تكون معناتها تشمل محليا الشمال خاصه الشمال الشرقي والمناطق الغربيه للوسط والجنوب وكذلك باقصى الجنوب، مع عطله تنجم تكون احيانا غزيره خاصه في اقصى الجنوب. الريح اليوم باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الشرقي على مناطق الوسط والجنوب، قويه نسبيه خاصه قرب السواحل وضعيفه المعتدله في بقيه الجهات، مع درجه الحراره اللي باش تتراوح اليوم القصوى عامه بين 27 و33 درجه، اقل شويه في المرتفعات الغربيه تكون في حدود 24 درجه. يوم غد ان شاء الله الخميس كيف تكون هناك سحب عابره باغلب المناطق، اكثر كثافه تكون قرب السواحل الشرقيه وكذلك باقصى الجنوب مع امطار متفرقه مؤقته رعديه، مع ارتفاع طفيف في درجه الحراره خلال يوم الغد، وين باش تبقى القصوى بين 28 و33 درجه على اغلب المناطق، في حدود 24 درجه في المرتفعات الغربيه وتصل الى 35 درجه تكون في الجنوب الغربي.
1: نعم. انتظارتنا بالنسبة لنهاية الأسبوع كيفاش تكون؟
2: نهاية الأسبوع كما حكينا تقريبا معناتها باش يبقى الوضع الجوي ملائم لنزور معناتها أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، معناتها كما حكينا هي خلايا رعدية تكون محلية معناتها جيوغرافيا ما تكونش المساحة نتاعها كبيرة، ما عدا في أقصى الجنوب تكون متمركزة أكثر خاصة على المناطق الساحلية الشرقية وكذلك بأقصى الجنوب في خلال يوم الجمعة وكذلك في نهاية الأسبوع يوم السبت الأحد.
1: نعم، يعطيك الصحة بلال، شكرا لك، وإن شاء الله نهارك مبروك، إلى اللقاء.

22 دقيقة بعد السابعة. فكرة عن صيدليات المنى وبولايات الشمال الغربي في الكاف اليوم، عمر الجيزاني في الدهماني، سرس حسني عبد الوهاب، خالد التتاني في الكسور، في الكاف المدينة سندس بوليفا، زفيتا لنا بالشيخ، سمير تبرزقي، في تجروين سعاد الشاني، سجيد سيد يوسف، أمال بوغانمي، منصف عاشور في قلعة سنان، وفي نبر عمر الحناشي، في باجة المدينة حنان الجبي فتحي المغيربي، في تبرزق أيمن غديرة، تستور صيدلية محمد رضا الهرقلي، رفيق قزم في تيبار، سيدي إسماعيل في راس النصيري، سليم شاكر في مجاز الباب، نفزة سونيا قدور، ونادي شلواتي في واد الزرقاء، في جندوبة بلاريجي أحسن الغزواني، بوسالم مهدي الوسلاتي، منظر بوغاساس في جندوبة الشمالية وجندوبة الجنوبية مهدي المهدواني، تبارك ربيعة المشراوي، نادي مرزوقي عند رهم، غارديما غسان مجدي، فرنانة طارق العلوي، في سليانة الروحية محمد هادي العرابي، الكريب صيدلية حسني العيادي، عصام بن عطية في برقو، بعرادة محمد رجب صفر، رشدي سعيدي في سليانة، في قعفور توفيق الرياحي، صيدلية يوسف المفداوي في كسرة، وفي مكثر شادي الواتي.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار.
3: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
4: والله نحب نشري في الجدار القديمة، هرتني ذو.
3: قداش انتوما في العائلة؟
5: العائلة؟ شم دخل العائلة في الفريجيدير؟
3: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
4: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
3: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
4: يعطيك الصحة خويا.
6: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا. باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
7: صباح الخير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. ضمن عناوين نشرتنا القادمة، بولاية الكافة اليوم تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي للجهد المتوسط، ونقطة إعلامية للتعريف بأهمية هذا المشروع ومكوناته. وفد من ولاية سليانة يشرف اليوم على تدشين مشاريع تم إنجازها بعدد من بلديات الولاية. مدينة تستور تحتضن اليوم وغدا فعاليات الأيام التحسيسية بأهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية. بولاية باجة المطالبة بالتدخل لإصلاح الطرقات والأنهج التي تضررت بسبب الأمطار الأخيرة. وفي الشأن الوطني، بعثة اقتصادية تونسية تتجه للجزائر في إطار تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. مستمعينا الكرام، هذه العناوين مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة بعد قليل في تمام الثامنة. إلى اللقاء.

0: Radio Kef FM.
1: Fnayazina. مع توفيق الشرقي.
2: مرحبا بكم الناس كلها، وإن شاء الله طريق سلامة للجميع. اليوم باش نحكوا على الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. شنو الاستراتيجية ذي اللي كثر عليها الحديث في المدة الأخيرة؟ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية هي خطة عمل شاملة ومتعددة القطاعات، تهدف إلى جعل الطرق أكثر أمان والتقليل التدريجي لعدد الضحايا وحوادث الطرقات وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية. وعلى سبيل المثال، أطلقت تونس الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، تمتد من 2025 حتى 2034 بالشراكة بين عدة وزارات ومنظمة الصحة العالمية، حتى تكون نموذج تشاركي يجمع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. شنو الأهداف الأساسية من الاستراتيجية هذه؟ تعتمد الاستراتيجية على أهداف مرحلية واضحة للحد من الوفيات والإصابات البليغة مقارنة ببعض الدول الأخرى على المدى القصير، يعني من هنا حتى 2027 يلزمنا نخفضوا حوادث المرور بنسبة 10%. على المدى المتوسط في نهاية 2030 يلزمنا نخفضوا الحوادث بنسبة 35%. على المدى البعيد نهاية 2034 يلزمنا نخفض الضحايا وحوادث السير إلى 50%. شنو المحاور الرئيسية متاع الاستراتيجية هذه؟ ترتكز هذه الخطط عادة على عدة محاور حيوية متكاملة تنفذها هياكل متعددة. الجانب القانوني والتشريعي، مراجعة وتطوير قوانين الطرقات وتغليظ العقوبات الرادعة للمخالفات، حماية مستعملي الطريق وتوظيف التكنولوجيا، تجهيز الطرقات بكاميرات المراقبة للرفع الآلي للمخالفات ومراقبة السرعة. بالنسبة للبنية التحتية والنقل، تحسين شبكات الطرقات، تنظيم النقل المنتظم والعناية بسلامة المترجلين. بالنسبة للتكوين والتدريب، نشر ثقافة السلامة المرورية وتطوير برامج الإسعافات الأولية للوصول إلى تكوين أعداد كبيرة من المسعفين. بالنسبة للاستجابة والتدخل، تحسين سرعة ونجاعة منظومة الإسعاف وإنقاذ المصابين إثر الحوادث. إن شاء الله على الكل الاستراتيجية هذه تعطي أكلها، ونوصلوا باش نخفضوا من عدد الحوادث، وإن شاء الله طريق سلامة لكم الكل. إلى اللقاء.
1: فنية زينة مع توفيق الشرقي.
3: إذاعة الكاف،
4: صوت الشمال الغربي، في إمجاز الباب على الذبذبة 102.2.
5: صباح الخير، أهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد مع آخر أخبار الرياضة لهذا اليوم الثلاثاء أو الأربعاء 23 من سبتمبر. بداية بمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم تحت أشرف مدربه معين الشعباني في أولى المقابلات اللي باش يجريها منتخبنا مع الفني الجديد. يواجه غدا المنتخب الأوغندي بداية من الساعة 8 ليلا في ملعب رادس ضمن الجولة الأولى من تصفيات بطولة أفريقيا 2027 في أوغندا تنزانيا وكذلك كينيا. اليوم الحصة التدريبية الأخيرة في ملعب رادس، ولقاء باش يكون بإدارة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه، يساعدوا كل من حمدين ديبا وإبراهيم سالم محمد. هي مقابلة أولى، في انتظار المقابلة الثانية يوم الاثنين كذلك في ملعب رادس تحت إشراف المدرب معين الشعباني، مدرب جديد لمنتخبنا. قائمة فيها 26 لاعب على ذمة المدرب، في انتظار النتائج إن شاء الله تكون مغايرة للنتائج الأخيرة لمنتخبنا. لقاء يوم الاثنين باش يكون كذلك في الثامنة ليلا كان في ملعب رادز ضد منتخب بوتسوانا. بالنسبة لتذاكر المقابلة موجودة على موقع تذكرتي بداية من البارح، واليوم تبدأ عملية البيع متاحة في شبابيك ملعب أولمبي بالمنزة من 9 صباحا حتى 5 مساء، والمقابلة كيف ما قلنا غدوة 8 متاع الليل في ملعب رادس. تصفية كان ومقابلة غدوة ناميبيا الكونغو، الكونغو الديمقراطية غينيا الاستوائية، موريتانيا أفريقيا الوسطى، ليبيا بوتسوانا في نفس مجموعة تونس، كوت ديفوار غانا، السيراليون مع زيمبابوي، ومنتخب الكاميروني مع جزر القمر. في تصفية أخرى، تصفية كأس اتحاد شمال أفريقيا في العاصمة المصرية وتحديدا في الإسماعيلية، المدرب الوطني نبيل ترابلسي كان وجه دعوة ل 26 لاعبي لهذه التصفيات اللي باش تحتضنها الإسماعيلية في منتخبات أقل من 20 عام في مصر. البداية مش تكون غدوة بالنسبة لمنتخبنا، الساعة 4:30 مساء منتخبنا يلعب ضد المنتخب الجزائري، يوم 27 سبتمبر يلعب 8 ليلا ضد المغرب، نفس التوقيت يوم 30 سبتمبر ضد مصر، والجولة الأخيرة 3 أكتوبر ضد المنتخب الليبي في الساعة 4:30 مساء. إدارة الترجي الرياضي التونسي اتخذت خطوة قانونية بعد غياب المدرب لورينسو ريجي كامب عن تربص عين دراهم. هيئة الترجي البارح قامت بمعاينة غياب المدرب رسميا عن طريق عدل منفذ بهدف التوثيق عدم التحاقه بالمجموعة، وفي سياق آخر فتحت قنوات الاتصال بمدربين لتعويضه. المدرب ريجي كامب باش يكون موجود اليوم في بوخارست في رومانيا، وغدوة حسب الإعلام الروماني باش يشرف على حصة تدريبية للفريق، وباش يتم تقديمه قبل ذلك لوسائل الإعلام في رومانيا كمدرب جديد لاستواء بوخارست الروماني. بالنسبة للترجي دخل البارح في تربص في مركز تربصات الدولي في عين دراهم، يدوم أسبوع معها المدرب هو المدير الفني للشبان جويل كراهاي، وكذلك مجدي تراوي، سليم لابرق ومدرب الحراس مازالوا موجودين مع الترجي الرياضي التونسي. أبرز اسم مطروح لتعويض ريجي كامب هو الإسباني بابلو فرانكو بطل المغرب الموسم المنقضي مع فريق المغرب الفاسي. ريجي كامب البارح في أحد التصريحات قال أنه لم يتحصل هو والطاقم العمل معاه على مستحقاته عنده 3 شهور، وأنه الأجواء تغيرت منذ مباراة العمران وهزيمة الترجي 3-1 في انتظار إما تأكيد هذا الخبر، لأنه في صورة عدم حصوله على مستحقاته لمدة 3 شهور كان بإمكانه فسخ العقد متاعه والمطالب بكامل مستحقاته. الأولمبي البيجي في إطار تحضيراته لعودة نشاط البطولة يلعب لقاء ودي يوم السبت في ملعب بيجا مع فريق الأمل الرياضي ببوعوين في الساعة 2:30 بعد الظهر. الجامعة التونسية لكرة القدم تطالب جميع الأندية اللي قامت برفع المنع من الانتداب بمقتضى معاملات بنكية، طالبتها بتقديم أصول مؤيدات الخلاص الفعلي لمستحقاتها للدائنين والمتمثلة في أعلامات السحب وأعلامات التحويل وأعلامات التنزيل، وآخر أجل لتقديم هذه المؤيدات يوم غد الخميس لتتمكن الأندية من سحب إجازاتها للموسم الرياضي 2026-2027. في صورة عدم تقديم هذه المؤيدات فإنه ليس بإمكانها تأهيل منتدى بها الجدد للموسم الرياضي الجديد. النادي الافريقي باش يلعب نهاية الأسبوع زوز مقابلات ودية يوم السبت في غرومبيلي مع غرومبيلي الرياضية، ويوم الأحد في حديقة الرياضة ألف مع فريق النجم الرياضي بالفحص. يوسف المويهبي يغادر الأمل الرياضي بحمام سوسة بعد 4 جولات حصل فيهم نقطة وحيدة وهدف وحيد، كذلك شمس الدين الذوادي في طريقه لمغادرة النادي الرياضي لحمام الأنف. الترجي الكريبي يعقد نهاية الأسبوع يوم الأحد 27 سبتمبر جلسة العام التقييمي الموسم الرياضي 2025-2026 في مقر بلدية الكريبي بداية الساعة 10 صباحا. الكتاب العام للنادي الدهمادي تعلن أن الفريق بشعج يعقد جلسة عامة انتخابية للفترة النيابية 2027-2029 يوم 30 سبتمبر الساعة 6 مساء في بلدية الدهماني. نفس الشيء كذلك مشكون جلسة عامة تقييمية للموسم الرياضي 2025-2026. الكرة الطائرة اليوم نلعب مقابلات الدور نصف النهائي لبطولة افريقيا في تونس، 6 متاع العشية المنتخب الوطني يلعب ضد المنتخب المغربي، 9 ليلا الجزائر مع الكاميرون. كرة اليد والمنتخب التونسي الصغير انهزم ضد المنتخب المصري في نهائي بطولة افريقيا في كوت ديفوار 28-25. قبلها بأسبوع تقريبا كان منتخب الأواسط كذلك انهزم في الدور النهائي ضد المنتخب المصري. زوز نهائيات إذن يفوز بها المنتخب المصري. لاعب النادي الرياضي الكافي الصغر وسيم الورقلي تم اختياره للمشاركة في المخيم الشباب الإقليمي اللي نظمه الاتحاد الدولي لكرة السلة الفيبا في كوت ديفوار فترة من 22-25 أكتوبر 2026، وهو مخيم يشرف عليه مدربين من الولايات المتحدة الأمريكية، زوز لاعبين من تونس، واحد من النادي الرياضي الكافي ولاعب آخر، يعني تشريف كبير بالنسبة للنادي الكافي واللاعب وسيم الورقلي. اليوم خليجي 2026 ينطلق جولة أولى 3.5 العراق مع عمان والسبعة السعودية مع الكويت. دوريا كذلك الاتحاد الإسباني مدد عقد مدربه لويس دي لافونتي بطل عالم 2026 حتى عام 2032. نكمل بالألعاب الأسيوية 2026 في اليابان، ترتيب الميداليات حتى مسابقات يوم أمس. الصين تسيطر 32 ذهبية 53 مجموعة، اليابان 11 ذهبية 46 مجموعة، كوريا 6 ذهبية و27 مجموعة، وكازاخستان 6 ذهبية 12 مجموعة، والخامس تايلاندا 4 ذهبية و6 في المجموعة. الدول العربية تقريبا غائبة، الدولة الأولى في المركز 14 هي الأردن، عندها 3 ميداليات ذهبية فضية وكذلك برونزية. ختام أخبار الرياضة على موجتنا، نلتقي إن شاء الله بعد الواحدة في أخبار أخرى. إلى اللقاء.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إشهار.
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: جابتا ريحة البرزجان مجريسة السيجية السرس وقلعة سنين بلاد القصبة تجروين والدهماني مائدة يغرطة وصد ملاق العالي يا حليلي على سيدي بو مخلوف وصليحة تغني في الملوف هاك النهار الكاف العالية في المنار.

0: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: اشهار
2: صباح الخير، تمام الثامنة هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
2: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرتنا الإخبارية الأولى لنهار اليوم. ضمن عناوينها، بولاية الكهف اليوم تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، ونقطة إعلامية للتعريف بأهمية هذا المشروع ومكوناته. وفد من ولاية سليان يشرف اليوم على تدشين مشاريع تم إنجازها بعدد من بلدية الولاية. مدينة تستور تحتضن اليوم وغدا فعاليات الأيام التحسيسية بأهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية. وفي الشأن الوطني، بعثة اقتصادية تونسية تتجه للجزائر في إطار تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. يتم اليوم بولاية الكهف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي للجهد المتوسط، وذلك بحضور المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز وبإشراف ولي الجهة. وسيتم خلال نقطة إعلامية التعريف بأهمية هذا المشروع ومكوناته. وبولاية الكهف أيضا تابعت أمس جلسة عمل انعقدت للنظر في الاستعدادات لإنجاح موسم الزراعة الكبرى. وأكد ولي الجهة وليد كعبية بالمناسبة على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات البنكية والمالية في دعم منظومة الحبوب، حيث سيتم دراسة ملفات الديون المتعثرة لدى عدد من الفلاحين حول إمكانية إعادة جدولة ديونهم. ودعا إلى مزيد تيسير نفاذ الفلاحين إلى القروض الموسمية بالتوازي مع تعزيز آليات التأمين الفلاحي لمواجهة المخاطر الطبيعية وضمان استمرارية النشاط والاستثمار. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين مختلف مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وديوان الحبوب والمجمع الكيميائي ومصالح المعهد الوطني للزراعة الكبرى ومراكز التجميع، قصد الترفيع في نسق التزود والتزويد بالبذور والأسمدة الكيميائية بمختلف أنواعها لتوفير احتياجات الفلاحين، خاصة الصغار منهم، لتأمين حسن سير الموسم الفلاحي. ومن جانبه، طالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالكاف منير العبيدي بتلافي إشكالية الموسم الماضي والتسريع في توفير الكميات اللازمة من الأسمدة، خاصة مادة الديابي.
4: اليوم الإشكاليات اللي طرحت، خاصة الإشكال اللي صار من نقص من الأسمدة والتذبذب التزود بالبذور اللي هي موجودة لكن ما جاتش في وقتها، احنا اليوم قلنا راهو مش مسموح باش نتعاود نفس الأغلاط. يقول لازم يكون عندنا مخزون استراتيجي خاصة من الأسمدة اللي هي إشكال، وعملوا ثم مكثر الفلاحة ما عملتش دي بي وما عملتش الأسمدة بصفة كبيرة. أثناء قلنا لازم يكون عندنا مخزون استراتيجي خاصة من البذور الممتازة تتماشى مع كل منطقة. كيف بالنسبة للتمويل، قلنا ماذا بينا الترفيع خاصة مع بنك التونسي للتضامن اللي هو يمول خاصة صغار الفلاحين. قلنا علاش لا ما يكونش الرفع في الانفلوب اللي مخصص للزراعة الكبرى. أثناء البنك الوطني الفلاحي هو بطبيعته عنده آلية وقاعد يمول. احنا اللي طرحناهم هذول الإشكاليات، قلنا ديما ماذا بينا خاصة يكون ثم تناغم على المستوى الجهوي والمستوى الوطني وخاصة اللجنة الوطنية باش نعرفوا الكميات نتاعنا توصل لولاية الكهف ويتمتعوا بها فلاحتنا، وبتصلي يكون موسم طيب. وماذا بينا كل ما ثم أمطار نثمناها سواء بالبذور الممتازة ولا بالأسمدة، وكيف يكون الفلاح عنده تمويل باش ينجم يجابه يعني الصعوبات تاع الموسم ويتعدى إن شاء الله موسم طيب.
2: تحتضن مدينة تستور اليوم وغدا الأيام التحسيسية بأهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع بهدف البحث عن حلول داعمة لسلسلة الانتاج والتحويل. وتأتي هذه الأيام التحسيسية في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة الفلاحة النشطة في مجال تحويل المنتجات الفلاحية الذي تنفذه الحكومة الكندية منذ سنة 22 و2000 بالتعاون مع 12 منظمة مهنية فلاحية في عدد من ولايات الجمهورية. المستشار في البيئة والتغيرات المناخية عادل عزوني يضيف:
1: اليوم التحسيسي إن شاء الله بش يكون في ولاية بيجة تحديدا تستور يوم 23 و 24 سبتمبر، مواصلة في الخدمة اللي يخدم فيها اليوم المشروع في التحسيس والتوعية بتأثيرات التغيرات المناخية على أراضينا ومنتوجاتنا. حبينا نحكي على التحويل الفلاحي بدعوة كل الأطراف المشتركة مش نحكي وكيفش نجمو حدو من تأثيرات التغيرات المناخية على مكلتنا على التحويل الفلاحي وكيفش اليوم نكون صامدين أكثر.
2: أكد عضو المجلس المحلي بباجة الشمالية الأسعد الجرامي أن الأمطار الغزيرة التي تهاطلت أواخر الأسبوع الماضي قد تسببت في أضرار على مستوى البنية التحتية للطرقات والأنهج بمدينة باجة، مطالبا بالتدخل العاجل لإصلاحها والتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى لحماية المدينة من الفيضانات.
5: في الأمطار الأخيرة أضرت بالبنية التحتية لعدة أنهج وشوارع رئيسية كما شارع الحبيب بورقيبة، كما جبل الأخضر، كما حي المنار، كما الملعب الموجود في مدرسة علي القلصادي، برشا ضر. هذا نتيجة مثل ماشي رقابة، معناها أنت مشروع شدك عامين تستفهم يسمى من المقاولين يسرعوا في المشاريع تاع البنية التحتية خاصة تاع تصريف المياه الأمطار، مشروع المياه الشرب تجديد الشبكة بطيء برشا. احنا نطالبوا السلطة المحلية والجهوية بتسريع المشاريع هذه، ومش معقول راهو يقعدوا في المشروع يقعد عام وعامين، ثم تعطيلات كبيرة بطء في المقاول. احنا اعطيناهم حلول، يزم الناس كل تضافر جهود كل ما بعض.
2: يقوم اليوم وفد من ولاية سليانة يترأسه ولي الجهة بزيارة ميدانية إلى عدد من بلديات الولاية لتدشين مشاريع تم إنجازها على غرار بناء سوق دواب ببلدية الحبابسة ومشروع توسعة بلدية كسرة وتدشين المقر الجديد لبلدية سيدي مرشد. يتواصل بولاية جندوبة إنجاز عدد من مشاريع في القطاع الصحي منها قسم القسطرة وإعادة تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي بجندوبة وإنجاز المستشفى الجهوي صنف باء بغار الدماء الذي تقدمت أشغاله بنسبة قاربت 25%، إضافة إلى تهيئة عدد من مراكز الصحة الأساسية، وفق ما أفادنا به المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي.
6: احداث وحدة القسطرة الخاصة بالجلطات القلبية بالمستشفى الجامعي بجندوبة، تغيير الطبق العازل بالمستشفى، كذلك تقدم في مشروع مطبخ بالمستشفى لضمان معناها جودة في تقديم الخدمات والإعاشة للمرضى بالمستشفى. ثم صفقة كبيرة منها احداث قسم انعاش طبي بالمستشفى، وكذلك تجديد الكامل المركب الجراحي والاستعجالي. ثم تهيئة داخل لإحداث وحدة تعقيم بجراحة الأورام، وكذلك إحداث وحدة تعقيم بقسم توليد النساء، إضافة إلى شبكة الكهربائية الداخلية كاملة بالمستشفى تناهز 8 مليارات لتجديد كافة الشبكات الكهربائية المستشفى الجهوي صنف باء بغار دماء اللي بنسبة قاربة 25% من الأشغال. عدنا زاد تهيئة 5 مستوصفات دائرة صحية بفرنان اللي تم إتمامهم، إضافة إلى أحداث مشاريع صغرى تتمثل أساسا في التهيئة نتاع الخط الأول للمستوصفات نتاعنا.
2: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الكاف. وفي الشأن الوطني، توجهت أمس بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر في زيارة تمتد إلى 24 من سبتمبر الجاري في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية بشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل للمواطنين بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. عضو المكتب التنفيذي لكونكت كريم حراس والتفاصيل.
7: نعملوا شراكة مع الأخواننا في الجزائر في الميدان الصناعي وفي استراتيجية حتى. باش نعملوا تقديم للرؤية، خاطر بصراحة توا مع الجزائر يلزم نبنيو رؤية على 2040-2045 وهذا اللي ماشيين به، ونعملوا شراكة بين الصناعيين. يعني النهار الأول باش يكون نحكيو على الرؤية وشنو باش نعملوا، والنهار الثاني باش نمشيو نزوروا مصانع باش نشوفوا كيفاش هالشراكة دي بين الصناعيين وكيفاش نجموا نبنيو الرؤية مع بعضنا. علاش ما نعملوش لزون فرانش ما بين تونس والجزائر في ميدان البحث وميدان الكلية وميدان توا بالذكاء الاصطناعي، نجموا نخلطوا الحاجات ما بين تونس والجزائر اللي تبني مستقبل 2040 و2045، خاصة في الصناعة 4.0 كالاندستري 4.0. نجموا نبنيه مع بعضنا، نشوفوا نحلوا مشاكل بعضنا، نبنيه مع بعضنا باش نخلطوا النتائج اللي ربما في المستقبل تربط بين تونس والجزائر ونبنيه مستقبل خير من هذا.
2: ونبقى في الشأن الاقتصادي، إذ وقع كل من وزير الاقتصاد والتخطيط والمديرة العامة المساعدة لمكتب البنك الإفريقي للتنمية أمس على اتفاقيتي ضمان بين الجمهورية التونسية والبنك لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي، تم توقيعهما من قبل الرئيسين المديرين العامين للمؤسستين. وسيخصص التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى. أما التمويل الثاني والبالغ قيمته 110 مليون دولار، أي حوالي 321 مليون دينار،

0: مسقط بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. كما اعتقلت قوة الاحتلال الصهيوني أمس 9 فلسطينيين بينهم امرأة خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت بلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية المحتلة. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية الكاف اليوم تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي للجهد المتوسط، ونقطة إعلامية للتعريف بأهمية هذا المشروع ومكوناته. وفد من ولاية سليانة يشرف اليوم على تدشين مشاريع تم إنجازها بعدد من بلديات الولاية. مدينة تستور تحتضن اليوم وغدا فعاليات الأيام التحسيسية بأهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية. وفي الشأن الوطني بعثة اقتصادية تونسية تتجه للجزائر في إطار تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. الكرام نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
4: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027،
3: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
4: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية،
3: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
4: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
3: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
4: بكل الألوان.
3: بكل الألوان.

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
0: إشهار
4: هاي تك.
5: هاي تيك. صباح النور لكل أصدقائنا المستمعين. يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي تطورات متسارعة ونقاشات سياسية وعسكرية بارزة على المستوى العالمي في سبتمبر 26. هذا أحدث خبر بالنسبة للذكاء الاصطناعي حول جدل التسمية والمواقف السياسية. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصطلح الذكاء الاصطناعي، مقترح استبداله بمصطلح الذكاء الخارق. معنا حتى في التكنولوجيا يحب يغير قبل ما يكمل المندام تاعو. اللي اختار الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الخارق في مكان الذكاء الاصطناعي لكونه أدق. وأعلن ترامب رفضه لأي قيود أو تنظيمات عالمية تقيد تطور التكنولوجيا. وناقش مجلس الأمن الوطني فرض ضوابط أممية وسط دعوات من الأمم المتحدة لضمانات أشد. المخاطر العسكرية والأمنية في السياق هذا، حذر خبراء أمنيون أمريكيون وصينيون من دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة القيادة والسيطرة النووية. وأشارت تقارير إلى أن الاستجابة الذاتية لأنظمة الذكاء الاصطناعي في الذكاء العسكري قد تسارع الأزمات وتزيد خطر الحروب والخطأ فيها. هنا حذر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من قدرة النماذج على تطوير نفسها ذاتيا وبشكل متسارع. تحذيرات من قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على التعليم والتطوير التطور الذاتي، هذا مهم برشا. وربما نعرفوا علاش دونالد ترامب يحب يبدل الذكاء الاصطناعي، لأنه عسكريا وأمنيا قد يضر بمستقبل الولايات المتحدة الأمريكية.
4: هاي تك.
0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسالة حتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
0: إشهار.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.
1: راديو كيف اف ام.
0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: إشهار.
3: بلاد الخير غار الدماء باللاريجيا عين دراهم وبنين تير قبل للفايجة شلالاتها وهواها وحبس في تبرقة مرجينها وغناها الثلج البحر والخضار أيما وخيتي جندوبة في المنار.
2: إشهار
4: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
5: مرحبا بكم من كل أصدقائنا المستمعين في قلعة سنان وفي كل معتمديات الشمال الغربي، ونوصلكم صوت إذاعة الكيف 30 دقيقة بعد 8 عن أسعار السوق والتزود وقفة المواطن. جندوب الآن هشام على الخط معي مباشرة في قراءة يومية لهذا اليوم. ألو، صباح النور هشام.
6: طبعا نور عادل، تحية ليك وتحية كل مستمعي ذات كيف. بالفعل اليوم جولة صباحية السوق البلدي بمدينة جندوبة، واليوم كذلك هو السوق الأسبوعية في هذه المدينة. ثم حركية بطبيعة، تعرف أنه يوم السوق الأسبوعية دائما تكون ثم حركية كبيرة على مستوى مدينة جندوبة وبقية المدن.
5: نعم.
6: كل شيء متوفر، مثلا مش نقص في مادة معينة، باستثناء الأسعار مازالت محافظة على ارتفاعها. ننطلقوا بالخضر، عندنا الفلفل من دينار و500 مليم حتى 2 دينارات 800 مليم، الطماطم من 2 دينارات حتى 3 دينارات 800 مليم، الطماطم البطاطا من 2 دينارات حتى 2 دينارات 500 مليم، البصل من دينار و500 مليم حتى دينار 800 مليم، الخس من دينار و500 مليم دينار 800 مليم، الخيار بزوز دينارات، البروكلو بزوز دينارات 800 مليم. هذا بالنسبة لل للغلال، عندنا البقلة من 8 دينارات حتى 11 دينار حسب النوعية والجودة، الأنزاس 9 دينارات، بالنسبة للكيوي الكعبة بدينار، كيف التفاح من 4 دينارات حتى 6 دينارات، الدلاع الكيلو من دينار حتى دينار و200 مليم، متباعة أقل الكميات في الفترة هذه، البطيخ من دينار و200 مليم حتى دينار و400 مليم. هذا بالنسبة للغلال. بالنسبة للحوم عندنا العلوش ب 60 دينار، البرشني من 55 دينار حتى 60 دينار، الهبر نتاع العجل من 40 دينار حتى 43 دينار، كتلات العجل 38 دينار، بالنسبة للكبدة أو القلب من 55 دينار حتى 60 دينار، الدوارة من 10 دينارات حتى 12 دينار، الحم الراس 25 دينار، المرقيز العادي 28 دينار، وسبيسيال 40 دينار. بالنسبة للحوم البيضاء، الكيلو ب 8 دينارات 490 مليم، سكالوب 19 دينار 800 مليم، والكبدة 21 دينار و 600 مليم. بالنسبة للحارة نتاع العظم دينار و 300 مليم. بالنسبة للأسماك ما ثماش يعني كميات كبيرة، ثم النظلي 16 دينار، البوري 14 دينار، ثم الشورو من 8 دينارات حتى 12 دينار، وثم المرجان ب 12 دينار و 800 مليم. هذه تقريبا الأسعار اليوم عادل على مستوى السوق البلدي بمدينة جندوبة.
5: واضح، يعطيك الصحة هشام، شكرا لك، إن شاء الله نهارك مبروك، إلى اللقاء.
6: إلى اللقاء.

0: 37 دقيقة بعد 8، مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، نرجع نتواصل مع بعضنا في رحلتنا صباح الخير اللي أوشكت عن نهاية الرحلة. انطلقت منذ الدقيقة الثانية للسادسة صباحا، ركن المعتاد كما يوم الأربعاء في التوقيت هذا اللي هو ميكرو تروتوار مباشرة مع مصدق جاني. مصدق اختار موضوع عنده أهمية كبرى، اعتبار وأنه في الوقاية هذا بالذات خاصة على المستوى الدراسي مهم، ونعرف حتى النتائج، فما نتائج وخيمة كانت جراء الموضوع ده اللي هو التنمر وما أدراك ما التنمر. مصدق صباح النور.
1: صباح خير عادل، صباح خير لكل مستمع ذاتي. كيف بالفعل عادل؟ تقريبا معناها عودة مدرسية، إن شاء الله تكون عودة طيبة في بداية السنة الدراسية. ثم اللي يمشي من المدرسة يمشي للكليج، من الكليج يمشي للمعهد الثانوي، التلامذة ثم شكون ما يعرفوش بعضهم، أكيد ثم الظاهرة ذي، ظاهرة التنمر، تكون حتى بين الأصدقاء، يكونوا مع بعضهم الأصدقاء واحد يقول كلمة الأخر يؤدي إلى العنف. بطبيعة الحال التنمر يؤدي بالضرورة إلى العنف، والعنف أنواع وأشكال. بطبيعة الحال لابد من أخذ الاحتياطات.
0: نعم، خاصة كنت أذكر معناها فما أدت العملية الانتحار، مش
1: بالضبط الانتحار وحوادث أليمة الحقيقة بين الأصحاب. ثم شكون بالضبط يعني كيف كنت حتى رمشو قال نحكو كان على الصغار حتى على الكبار. نعم. تعرف ثم العملية ذي، ثم شكون اللي يتحمل، ثم شكون ما يتحملش، ثم حتى في قاعدة فدليكة صغيرة واحد من الأصحاب قال كلمة يؤدي العنف، والعنف ذاك يتطور بشوي بشوي ويؤدي إلى حاجات وخيمة إن شاء الله. نعم. حابين ننبهوا للتذكير فقط أنه قبل في سبتمبر الشهر ذا، مع بداية سبتمبر وقعت معناها في الكليفوك في كيف، وقعت ندوة تقريبا على الموضوع هذا للتنبيه والتوعية باش من نوصلوش إلى حاجات خيبة. أو نسمعوا المواطنين شكون جاي وش قال.
2: بالنسبة للتنمر هو سلوك غير سوي، وهو يعكس خلل في المنظومة التربوية وخلل حتى في المنظومة النفسية. السبب في ذلك هو غياب التأطير العائلي وغياب غرس القيم منذ الصغر، والتدليل مثلا الصغار المفرط، والشيء الذي يجعل يحس نفسه أفضل من أقرانه. فالوازع الأخلاقي لا يمنعه من ذلك، سيغرس فيه الوازع الأخلاقي غير الأم والأب وغير حتى المنظومة التعليمية بصفة عامة، إضافة إلى مغريات العصر التي أصبحت تقوم على خاصة ما نراه من تغذيه المسلسلات وكذا، من البذخ والعيش الفاخر، حتى يظن أن من يمتلك المال. يعني عدنا الآن إلى العصور الفكرية، عدنا إلى العصر الأقنان في أوروبا، وكأن هناك طبقة عليا وطبقة، والحال أن عمر بن الخطاب قالها منذ 14 قرن: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا.
3: التنمر اليوم صار سلوك موجود في المجتمع وصرنا نشاهدوه، وهو ينم عن ضعف القيم وضعف التربية اللي نمارسوها في الأسرة وفي المدرسة وفي الشارع، واللي اكتسبها أبنائنا خلال هذه السنوات، واللي نجر عليه وأن هناك عديد المشاكل اللي صارت آثار كبيرة في الأسرة، آثار كبيرة في المجتمع، وهو ما يدعو إلى التفكير جديا من طرف علماء الاجتماع، علماء النفس، المربين، أهل الثقافة، أهل الإبداع، الفنانين، كلهم لابد أنهم يعملوا تصور لمنع هذا السلوك الدخيل علينا في ثقافتنا العربية والإسلامية، حتى نرجع إلى عاداتنا في التربية وفي الأخلاق وفي التواصل.
4: التنمر هو ظاهرة لازالت تعشش في مدارسنا ومعاهدنا ومدارسنا الإعدادية، وهو سلوك ينم عن قلة وعي أسسه أو شرع له الشارع التونسي. لذا يجب القطع مع هذا السلوك العدواني وتكثيف البحث في هذه الظاهرة ومعالجتها عبر دروس التربية المدنية وغيرها من الفضائل.
5: ظاهرة التنمر هي ظاهرة موجودة للأسف في مجتمعنا، ضروا منها برشا ناس، ما نعرفش الغاية منها شنو هو، الحط من الإنسان ومن قيمة الإنسان والروح الإنسان. الظاهرة هذه لابد وأن تعالج على مستوى المجتمع، على مستوى الدولة، على مستوى السياسي، على المستويات، على المستويات الكل، باش ما تصيرش من ورائها ضحايا للأسف. وإن شاء الله مثل هذه الظواهر ما نقولوش هي باش تتنحى، أما تنقص وتتقلص باش ما تكونش فعاليتها سلبية في مجتمعنا التونسي.
6: عندنا أشكال عدة من التنمر، عندنا التنمر الجسدي، الركل والدفع، عندنا التنمر اللفظي اللي فيه الشتائم، عندنا التنمر الإلكتروني، عندنا كل أنواع التنمر نعانوا منها داخل المؤسسات. اليوم نحن بصراحة وبصدق نطلق صيحة فزاعة كبيرة، لأن اليوم تعطلت الدروس، لأن اليوم عاش نجم نقوم ونأدوا الرسالة نتاعنا في ظل هالتنمر هذا، في ظل الأولياء ما همش حاسين بالوضعية اللي احنا نعانوا فيها. يلزم شراكة بين الناس كل، بين الأولياء، بين الإطار التربوي، بين المسؤولين، بين الفاعلين، بين المجتمع المدني، الناس كل لابد تتضافر الجهود. اليوم لابد من الوقوف، لابد من إشعال الضوء الأحمر والوقوف، الناس كل يد بيد للقضاء على ظاهرة التنمر.
0: صحيح، هو يلزم نشعلوا الضوء الأحمر في السياق هذايا، في الموضوع حساس برشا وقاعد يأثر، معناها قديم جديد وجديد قديم، معناها حساس برشا وكثرت، معناها كثرت بصفة عامة حتى في استغلال التطور التكنولوجي الذكاء الاصطناعي في التنمر، معناها يستغلوا فيه بطريقة حديثة منمقة، معناها فيها بحث. والله مخي ساعات يحبس لو مصدق، معناها تقول إنسان يضيع وقته في حاجة باش يضيع، معناها ينمر بها على إنسان ويتنمر بها على إنسان آخر، ولا مرأة مع مرأة، ولا عيب الشيء هذا اللي قاعد يحصل.
1: اي اكيد، معناها التطور التكنولوجي استعملناه في حاجات خايبه ما استعملناش، وخاصه ساعات كيف كنت تحكي انت بيدي انا استغرب كيف ما استغربت انت، يعني يقول ضيع وقته، وهل الواحد باش يخرج هالتصويره هذه في اشكال مختلفه؟ الحقيقه لو كان الابداع اللي عمله في الحاجات هذه استغلوا في حاجات اخرى كان يكون احسن. بطبيعه الحال التنمر مش بحد بصراحه، لانه الظواهر ماشيه وتكبر، الصغيرات ولا حتى الكبار كيف ما قلنا، توا الصغار ممكن ساعات تلقى له عذر، قبل الانسان كبير ما تلقاليش له عذر بصراحه، معناها قاعد يتحكم ولا معناها ربي. ان شاء الله نحن في كل مره نذكروا ونعاودوا راي مسؤوليه الناس الكل،
0: مسؤوليه الناس الكل. يعطيك الصحه مصدق، شكرا ليك، ان شاء الله الجمعه الجايه كان قاعد نحيين متواصلين معاكم في صباح الخير.

مرحبا بالجميع. 53 دقيقة بعد الثمانية نذكروا في أحوال الطقس، سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتة رعدية بالمناطق الساحلية. الحرارة القصوى تتراوح بين 27-23 درجة، تكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. شكرا لكامل الفريق عند اليونسي، سعاد عباس، هشام في الإخراج، ومن الاستوديو عادل الخماسي. إن شاء الله نهاركم مبروك.

ورد وخدك أخضر ريحان صدرك أخضر وورد وخدك أحمر وريحك العم فوق الريحان صدرك أخضر وورد وخدك أحمر ريحان صدرك أخضر وورد وخدك أحمر

0: بي.
1: صباح الخير.
2: حاضرين اليوم عندي ليكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
3: حبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
4: عالسلامة مدام.
3: ايه
4: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، انا فرحان اللي قبلتكم. ان شاء الله نخدموا خدمة باهية مع بعضنا
5: ان شاء الله.
4: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء حوصوا. امشي امشي امشي.
3: زينب اخدم معاهم.
4: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
3: يلا
4: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
6: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.

0: إشهار.
1: لروما كانت مطمور، مجاز الباب نفزت برسق وتستور، بلاد الخير مجردة وجبال خمير، زلابيا ومخارق قوتة وجبن، فتات مفوح بالسمن وعلوش من تبار، حلوة باجة في المنار.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي، برشا انترنت وبرشا مكالمات.
0: اشهار
3: التاسعة صباحا هنا على موجاتنا. طابت أوقاتكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري. يتم اليوم بولاية الكفتة تشين ومحطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي للجهد المتوسط، وذلك بحضور الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل الطريفة وبإشراف ولي الجهة وليد كعبية. وسيتم خلال نقطة إعلامية تعريف بأهمية هذا المشروع ومكوناته. برمجة مصالح والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف لموسم الزراعة الكبرى القادم مساحة 229 ألف هكتار، منها 200 ألف هكتار مخصصة لبذر الحبوب، وذلك خلال جلسة عقدت أمس بمقر الولاية. وتناولت أيضا الاستعدادات لتوفير الأسمدة الكيميائية، وذلك بضبط حاجية الجهة من مادة الأمونيتر الزراعي وثاني فوسفات الأمونيتر وثلاثي الفوسفات. تحتضن مدينة تستور اليوم وغدا الأيام التحسيسية بأهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع، بهدف البحث عن حلول داعمة لسلسلة الانتاج والتحويل. وتأتي هذه الأيام التحسيسية في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة الفلاحة الناشطة في مجال تحويل المنتجات الفلاحية الذي تنفذه الحكومة الكندية منذ 2022 بالتعاون مع 12 منظمة مهنية فلاحية في عدد من ولايات الجمهورية. يقوم اليوم وفد من ولاية سليان يترأس ولي الجهة بزيارة ميدانية إلى عدد من بلديات الولاية لتدشين مشاريع بلدية تم إنجازها على غرار بناء سوق للدواب ببلدية الحبابسة ومشروع توسعة بلدية كسرة، إضافة إلى تدشين المقر الجديد لبلدية سيدي مرشد. توجهت أمس بعثة اقتصادية تونسية إلى الجزائر في زيارة تمتد إلى 24 من سبتمبر الجاري في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسة المواطنة التونسية الدولية كونكت بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسة التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. أفاد البنك الدولي في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف هذه السنة بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعافيه مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال السنة الفارطة وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداسي الأول من هذه السنة. ختاما، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إن بلاده تواصلت مع الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك عبر وسيط قطري، ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وتضمنت أيضا الشروط الإيرانية إنهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن أصول إيرانية. شكرا على المتابعة، نلتقي تمام العاشرة بإذن الله تعالى، اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف. صباح النور، أهلا وسهلا بكم، مرحبا. استوديو الناس معكم من جديد اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، معكم بأركاننا ومتابعتنا اللي تعودتوا بها. الانطلاقة تكون بعد شوية إن شاء الله في فقرتنا الأولى اللي نتابعوا فيها ديما المستجدات. اليوم نركزوا على الملفات العالمية في القراءة والتحليل لآخر الأخبار. بعد شوية إن شاء الله زيدا باش ناخذوا معكم اليوم مداخلة مهمة جدا تتعلق بالمشاريع المعطلة، وفي مكثر في مكثر المجلس المحلي بالجهة حاب يقدم بسطة كافية وشافية فيما يتعلق بالمشاريع الموجودة، لأنها فما برشا مشاريع بديت منها اللي تعطل ومنها متواصل بين سقبتي. حابين ناخذوا معهم فكرة عن المشاريع هذه، وخاصة يحبوا يوجهوا دعوات للسلطات للتدخل وتحريك المشاريع هذه في الجهة. أيضا ساعتنا الثانية والركن التكوين المهني، اليوم باش ناخذوا مركز التكوين والتدريب المهني بالدهميني، إن شاء الله يكون حاضر معنا في الأستوديو المركزي لإذاعة الكيف سي نجح الكليعي مدير المركز، يحدثنا عن انطلاقة السنة التكوينية الجديدة وشنية الاختصاصات، وهل إنه فما أماكن شاغرة فيما يتعلق بدورة نوفمبر ما عاد عليها، وفما بعض الأماكن في بعض الاختصاصات مركز نجح برشا وعنده اختصاصات واعدة، وخاصة الإفاق التشغيلية متاعه تقريبا 100% بالنسبة لي، ما فماش بطالة بالنسبة للناس اللي تتحصل على شهائد من هذا المركز. الموعد 10 ودرجين إن شاء الله إذا كان أنتم مهتمين تحبوا تسمعوا فيما يتعلق بهذا المركز نظرا لأهمية النسبة التشغيلية العالية اللي يقدمها. أخبار الجهات كالعادة مع زملائنا المراسلين، مرحبا بكم في الاستماع لنا.

0: أهلا وسهلا بكم. إذن مباشرة ننطلق في فقرتنا الأولى، فقرة المستجدات العالمية، وحاضر معنا اليوم في القراءة والتحليل الباحث والكاتب الفلسطيني الدكتور عابد الزريعي. مرحبا دكتور عابد.
1: مرحبا بك وتحياتي لك ولكل الأخوة مستمعي إذاعة الكاف.
0: أهلا وسهلا بك. إذن دكتور عابد، ننطلق من جديد الملف الفلسطيني وخاصة المعطيات الميدانية المتسارعة على الأرض، سواء كان في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أيضا.
1: نعم، لنبدأ بقطاع غزة، وسأبدأ يعني بتوجيه التهنئة والتباريك لخريجي كلية التمريض بالجامعة الإسلامية، 700 خريج الذين تخرجوا بالأمس وحملوا اسم زوج الشهيد عبد القادر الجزائري. هؤلاء الذين واصلوا تعليمهم تحت القصف والنار واختاروا مهنة التمريض في ظل كل التحديات التي يواجهها قطاع غزة، مما يؤكد على إرادة الإنسان على الصمود والاستمرار في الحياة رغم كل الألم. من جهة أخرى، واصل الكيان الصهيوني اختراق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر عمليات قصف وتدمير ممنهجة طالت القطاع من شماله إلى جنوبه، وسقط عديد الشهداء خلال عمليات الاختراق هذه، مما يؤكد أن العدو الصهيوني، وكما أشرنا في أكثر من حلقة ماضية، أنه يدير تحركه السياسي والعسكري تحت وطأة أو ضمن إطار اشتراطات ما يجري داخل الكيان حول موضوع الانتخابات والتحالفات القائمة. هذا جانب. الجانب الآخر، من الملاحظ أن عمليات الخرق هذه المتواصلة والكثيفة تتم في ظل عملية صمت تام من قبل ما يسمى بمجلس السلام العالمي، بما يعني أيضا أن هناك عملية تواطؤ أو عملية توافق تحت عنوان لتمر هذه الفترة

0: ومخيمات الضفة الغربية، بما يعني أن الكيان الصهيوني وضمن إطار الأطروحات التي يتحدث عنها عن إمكانية انتفاضة في الضفة الغربية يقوم بعملية تنكيل واسعة ومستمرة. هذا جانب. الجانب الآخر في الضفة الغربية، دعينا نتوقف أمام زيارة رئيس الكيان الصهيوني نتنياهو وزوجته إلى الأنفاق المحفورة داخل المسجد الأقصى، وهي العملية الأولى التي تتم منذ البدء في حفر هذه الأنفاق منذ عام 67. طوال تلك السنوات بدأت عملية الحفر مجموعات استيطانية ومنظمات بين قوسين خارج إطار الدولة، وبالتالي كان الموضوع يبدو وكأنه يصدر للعالم نوع من الصراع ما بين الدولة الصهيونية من ناحية والاستيطان المتفلت من ناحية أخرى. الجديد في هذا الموضوع أن رئيس الكيان الصهيوني، رئيس وزرائه، عندما يذهب ويزور هذه الأنفاق وينزل تحت المسجد الأقصى ويطلق تصريحه: نحن هنا في قدس الأقداس ولن يكون هنا أحد غيرنا، وكأنه يرسم ما بدأه الاستيطان بين قوسين المنفلت، يرسمه بشكل رسمي ويضع عليه صبغة وخاتم الدولة الصهيونية. وهذا يجعلنا حقيقة ندق جرس الإنذار ونقول أن مشروع تهويد الأقصى والتقسيم الزماني والمكاني، وفي سياق مشروع هاكابي كوتشنير، يمضي بخطى متسارعة. لذلك يحتاج الأمر حقيقة إلى مواجهة. والغريب في الأمر أن ردود الفعل الرسمية والشعبية أيضا على ما تم تكاد تكون باهتة جدا، علما أنه في اليوم التالي لزيارة نتنياهو كان هناك أيضا ابن غفير ومعه مئات المستوطنين وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات المسجد الأقصى.
1: نعم، يعني أصوات الاستنكار تكاد لا تسمع فيما يتعلق بما يحدث الآن في الأراضي الفلسطينية المحتلة. فقد تابعنا ربما يوم الأمس البيان الذي أعربت من خلاله 8 دول العربية والإسلامية عن قلقها إذا استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وأيضا رفضت رفضا قاطعا أي تدابير تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، ودعت إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. فقط هذا البيان، ولكن ليس هناك تحركات جدية وتحركات دبلوماسية يمكن أن تكسر جمود المفاوضات المتواصل منذ مدة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني.
0: نعم، يعني هذا البيان يعيد إلى الذاكرة صيغة البيانات التي صدرت قبل ذلك. وفي المقابل، يعني مقابل هذه البيانات، هناك حركة عملية تجري على الأرض وتفرض وقائع متجسدة في الميدان، بما يعني أن إطار اللغة وحده لا يكفي، وإنما يحتاج إلى مستوى معين من المواجهة. بالمناسبة بالأمس يعني حملة بي دي إس للمقاطعة الدولية بدأت، يعني حملة موسعة تحت عنوان تعليق عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة ارتباطا بانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الآن. هذا جانب. الجانب الآخر على المستوى العربي والإسلامي، حقيقة جيد أن يصدر بيان يعترض أو يندد لا بأس، ولكن يحتاج الأمر إلى خطوات عملية. هذه الخطوات العملية إن لم تذهب للصدام مع الكيان الصهيوني وهي مستبعدة، إذن لتمضي باتجاه تعزيز صمود المقدسيين وسكان الضفة الغربية وأهل قطاع غزة على الأرض. صمود المقدسيين من خلال دعم المؤسسات المقدسية الوطنية، بدءا من المؤسسات التعليمية مرورا بكل المؤسسات، في مواجهة عمليات الاقتلاع التي يمارسها الكيان في القدس. في الضفة الغربية أيضا يحتاج الأمر إلى دعم صمود الناس في ظل عمليات التهجير التي تجري في الضفة

0: غربية، إضافة إلى أيضا الارتكاز على قرارات الشرعية الدولية التي أدانت الاستيطان الصهيوني بالمناسبة منذ السبعينات، وتعتبر أن عمليات الاستيطان غير شرعية. بالنسبة لقطاع غزة، يحتاج الأمر إلى دعم ميداني للناس، خاصة نحن الآن وكما قلنا قبل ذلك على أبواب فصل الشتاء، بكل ما يستطيع هذا الأمر من توفير يعني الحدود الدنيا التي تمكن الناس من الصمود أمام برد الشتاء ومقتضياته المختلفة.
1: نعم، إلى لبنان الآن حيث لا يختلف الوضع الميداني كثيرا، خاصة مع الغارات التي تواصلت حتى فجر اليوم في جنوب لبنان، وأيضا يطرح موضوع آخر، موضوع انتهاء قوة السلام الدولية الموجودة في الجنوب اليونيفيل، يعني قرب انتهاء مدتها. ما الذي سيحصل من فراغ أمني هناك؟ أبرز المعطيات في هذين الجانبين معك دكتور عابد.
0: نعم، عملية التصعيد التي تجري في الجنوب اللبناني من قبل الكيان الصهيوني لا نستطيع أن نفصلها عن الحديث والجدل الدائر الآن حول قوة اليونيفيل في الجنوب اللبناني. بالمناسبة، هذه القوة بدأ وجودها في لبنان في شهر مارس عام 78، عندما تم الاجتياح الصهيوني إلى جنوب لبنان، وأسست في ذلك التاريخ في عام 1982 تمت عملية تطوير لهذه القوة، وأخذت قرارات بشأنها أيضا خلال مواجهات وحرب عام 2006. الآن قوة اليونيفيل نعرف أنه تم تجديد عملها حتى نهاية شهر ديسمبر 2026. إذن الآن نحن على بعد شهرين من انتهاء هذه المدة، وهذه فترة هي فترة ينظر إليها الكيان الصهيوني من زاوية الضغط بكل ثقله من أجل إنهاء وجود قوة اليونيفيل، ويذهب باتجاه توقيع اتفاق مع الحكومة اللبنانية، أي بمعنى أنه من خلال عملية التصعيد يحاول أن يوجد حالة فراغ خلال الشهرين القادمين، حالة الفراغ يملأها باتفاق إذعان من قبل الحكومة اللبنانية إلى صالح الكيان الصهيوني. بعض الأطراف الدولية تستشعر خطورة هذا الموضوع وتطرح بعض البدائل، يعني مثلا بالنسبة إلى فرنسا تطرح فكرة يعني بناء قوة مختلفة مصغرة أو مكبرة إلى آخره، أو تمديد يعني مدة اليونيفيل إلى فترة زمنية قصيرة، وهذا هو طرح الحكومة اللبنانية. ولكن الكيان الصهيوني يرى أن هذه الفترة الزمنية هي فترة مناسبة للضغط بكل قواه من أجل انتزاع ورقة يتم من خلالها ملء الفراغ في الجنوب اللبناني من قبل القوات الصهيونية، أو حتى إذا كانت قوات حكومة لبنانية وإنما ضمن إطار اتفاق مع الكيان الصهيوني. اللحظة حتى الآن هي لحظة اشتباك قصوى بالمعنى السياسي وبالمعنى العسكري، ولأن المرحلة الزمنية المتبقية هي مرحلة قصيرة، إذن سنكون يعني في كل ساعة في كل يوم أمام مفاجآت ومتغيرات سياسية جديدة في هذا السياق.
1: نعم، نختم بالملف الإيراني الذي فيه أيضا تطورات جديدة تتعلق بالمفاوضات الجارية، أي التحركات التفاوضية في نيويورك، وأيضا اليوم انطلاق العقوبات الأمريكية تدخل حيز التنفيذ. ما هي أبرز المعطيات فيما يتعلق بالملف الإيراني؟
0: بالنسبة لإيران، يعني من الواضح أنه قبل انطلاق دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بدأ الرئيس الأمريكي ترامب يستخدم لغة الخيارين، إما وإما، إما أن تقدم إيران ورقة النووي، أصبح يتحدث عن النووي هو، أو أن إيران يعني استخدم بين قوسين حتى مفردة يعني إزالتها عن الوجود. ترافق مع هذا الطرح أيضا فرض الحظر الجوي على الطيران الإيراني المدني، وبعض دول جوار إيران انخرطت في هذا الموضوع. وكان من الملفت أن هذا القرار يؤخذ بالضبط، يعني مع تحرك الوفد الإيراني باتجاه الأمم المتحدة، وهذا الذي يفسر يعني هبوط طائرة الرئيس الإيراني في الجزائر، يعني تحت عنوان أن هبوطا تقنيا، يعني هذا المصطلح الذي استخدم. في نيويورك عقدت لقاءات أمريكية، يعني كان كوتشنير وستيف كوتوف من جانب، ومن جانب الوفد الإيراني في الأمم المتحدة. بالنسبة للإيرانيين يتحدثون عن أن فتح مضيق هرمز مرتبط بمسألتين: رفع الحصار البحري عن إيران من جانب، ومن جانب آخر الإفراج عن الأصول الإيرانية المحتجزة منذ سنوات. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن موضوع أنه عدم امتلاك إيران السلاح النووي، وأن مضيق هرمز يعني يجب أن يكون مفتوحا وهو خارج عملية التفاوض. إذا ما يجري الآن هو عبارة عن نوع من الاشتباك السياسي الذي لا يلغي لغة السلاح أو اللجوء إلى السلاح، مع ملاحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت تضغط بشكل أساسي من خلال العقوبات الاقتصادية. والعقوبات الاقتصادية قبل ذلك كانت ركزت على موضوع التجارة البينية ونقل الأموال، ولكنها انتقلت الآن إلى موضوع الطيران، بمعنى محاولة حصر إيران داخل حدودها، وبالتالي المراهنة على ما يترتب على ذلك من ضغوط داخلية على المستوى الاقتصادي وغير ذلك. النقطة الأخرى أن الرئيس الأمريكي يتحدث أن موضوع الملف الإيراني سينتهي في نهاية أو مع التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، يعني هو بذلك يحدد مدى زمني لأخذ قرار استراتيجي. ما دام هناك مدى زمني، إذا الخيارات الأمريكية ستبقى مطروحة ضمن هذه الفترة الزمنية، إما التصعيد العسكري وإما أن يستمر بتصعيد العقوبات. ويبدو أن في هذه اللحظة يتم التركيز على هذا الجانب.
1: نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله زريعي على تأمين هذه الفقرة من المستجدات العالمية اليوم الأربعاء. سنلتقي غدوة كالعادة في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، 9:25 دقيقة على موجاتنا. احنا مازلنا معكم في استوديو نيس، وبعد شوية باش نبداو متابعتنا الجهوية اللي باش تنطلق اليوم من معتمدية مكثر، باش نشوف وناخذ فكرة مهمة على المشاريع المعطلة بهذه المعتمدية.

0: صوت الشمال الغربي في بوسالم على ذبذبة 102.2.
1: أهلا وسهلا بكم. 9:29 دقيقة على موجاتنا، مواصلين معكم في استوديو نيس، وبش ننطلقوا توا في الحديث على موضوع مهم جدا بالنسبة لأهالينا في مكثر. حاضر معنا عضو المجلس المحلي بمكثر سي هيثم اللزاهي. مرحبا سي هيثم.
2: بخير مرحبا بكل المستمعين. كيف؟
1: أهلا وسهلا.
2: الله غير ما نجمتش نجي باش نحضر مباشرة، معناها معك في الاستوديو ماك تعرف النقل.
1: اي
2: سعيد بالمكثر.
1: سي هيثم حاب يجي بحذينا الاستوديو المركزي باش تكون هكيكا الفكرة أوضح ويكون حاضر بحذينا على المباشر، ولكن للأسف النقل وذي ما بين الإشكاليات، معناها احنا بتو نتحدث
2: ما بين الإشكاليات.
1: فماش نقل مباشر بين الكيف ومكثر، وهذاك علاش معناها هو موجود ولكن معناها ماهوش بالكثافة المطلوبة. معناها موجود فما نقل بين الكيف ومكثر،
2: هو فما كار فهمتني نورمالمون تخرج 9:30 للكيف، اما ما يكمل
1: ما تكفيش، خاصة واحد يحب يقضي قضية بكري ويخرج بكري معناها ما تكفيش. احنا باش نحكيو على برشا حاجات وبرشا مشاكل بالنسبه لاهالينا في مكثر. نبداو اول حاجه.
2: اول حاجه نحب نشكر اذاعه الكيف على اتاحه الفرصه باش نحكيو على الوضعيه نتاع مدينه مكثر.
1: مرحبا.
2: ومشاغل المواطنين ومشاكل الجهه.
1: مرحبا.
2: بارك الله فيهم يعطيهم الصحه.
1: مرحبا وشكرا لكم على قبول دعوتنا، وهذا واجبنا. ماذا بينا المجالس المحليه الكل، احنا توا كل مره ناخذ مجلس محلي، ماذا بينا المجالس المحليه كيل كلها تكون بنفس الوعي ونفس التفكير وترصد شنو عندها من مشاريع وتخلي مسؤوليتها، تقول ها وراني في بالي وعندي المشاريع وراني حاولت واجتهدت ولكن ألا غال. راهو هذاك باش خطر بالحق انتوما الخط الاول مع المواطن، انتوما في مواجهه المواطن، كي يسمع اللي انتوما راكم سمعتوا صوته، راكم حاولتوا وعملتوا مراسلات ولكن ألا غال. معناها تقف الامور غادي، فما حاجات برشا تتجاوزكم وفما منها على صعيد جهوي وفما ايضا على صعيد وطني. خلينا اول حاجه باش نشوفوا هل انه مكثر فيها برشا مشاريع معطله، شنو هل فما احصائيات تتعلق بالموضوع هذا قمتوا بها؟ نتحدثوا لهنا فقط على مستوى العدد، من بعد باش ناخذوا بطبيعه مختلف المشاريع بشوي بشوي.
2: والله باش نحكي على المشاريع، مشاريع معطله هي عديده. عديده وعديده جدا. في القطاع الرياضه، في قطاع الصحه، في قطاع البنيه التحتيه، في كل القطاعات.
1: نعم.
2: احنا تو ثم زاد عندنا ثم موضوع اخر، هو ثم مرافق وقع نقلها وغلقها. اضطر المشاريع المعطلة عندنا مرافق نقلوها من مكثر. كما شبيك نتاع تابع للشركة شركة النقل بين المدن.
1: علاش تم نقله؟ فماش معناها سبب تم الإعلان عليه فيما يتعلق بنقل هذا الشباك؟
2: ما فماش معناها بدون أسباب وقع نقل، معناها
1: أي صباح مسكر، معناها شباك كان يخدم صباح مسكر نتاع شركة النقل بين المدن.
2: ايوه اصبح مسكر. نحن راهو مع على فكره احنا قبل كانوا عندنا، كانت عندنا 7 رحلات. فهمتني؟ كانوا 7 رحلات باتجاه تونس، تتعدى على مكثر، منهم 2 رحلات من مكثر. يخرجوا 6 نتاع الصباح وماضي ساعتين وعاودوا يرجعوا من تونس باتجاه مكثر. وعلى فكره راهو مش راهو يجوها مكثر، يجوها من كسر والروحي، يجوا يركبوا من مكثر. فهمتني؟ تو ولت رحلة واحدة، فهمتني؟ رحلة واحدة وتجي من القصرين مش من مكثر، ما تقلقش من مكثر.
1: يعني من 7 رحلات هذوما بقات كان رحلة واحدة؟
2: اي من الرحلات هذوما الكل بقات رحلة واحدة، ولي وتجي من القصرين. يعني تجي معبي من القصرين تتعدى على روحها. فهمتني؟ ونحن نطالبوا باش خط من مكثر، من مكثر لتونس. مش يجيبونا خط معناها من بلاصه اخرى يتعدى على مكثر.
1: يعني ما فما حتى حافله تخرج من مكثر
2: مطيشي للخليل.
1: يعني ما فما حتى رحله تخرج من مكثر، معناها خصيصا من مكثر الرحله الوحيده هي جيم القصرين، وبطبيعه معناها باش تكون فماش اماكن سواء ولا اماكن محدوده باش تتهز العباد.
2: ما فماش اماكن. انا بالنسبه لي نحن كمجلس محلي عملنا محضر جلسه في المشكله هذه.
1: نعم.
2: فهمتني باش يرجع الشباك، لكن في اليوم هذا ما فماش حتى
1: ما فماش رد، معناها ما فماش سبب قالوش ليكم علاش معناها تم نقل الشباك، علاش 6 رحلات ونمشاو وما فماش حتى إجابة؟
2: ما فماش حتى إجابة، ما فماش حتى إجابة. نحن نورمالمون راهو ثم فرع مش شباك، نورمالمون راهو ثم فرع، خاطر نحن عندنا مناطق مجاومة كيما الروحية وكسرة، يجوا نحن موسطين يجونا يجوا المكسرة، فهمتني؟ المكسرة نورمالمون فهمتني، ونعاودوا نطلبوا زاد الدعم، علاش ما يرجعوش 7 رحلات كيما قبل؟ نحن تو في عوض نزيد ولينا نقصوا، فهمتني؟ زاد نمشي زاد لديوان التجارة. ديوان التجارة فهمتني اللي وقع نقله للتقليب الكيفة، ما نعرفش آخر مع الوقت اللي تقول نقله وسكر، يعني الأسباب هو حسب ما قالوا الصيانة. أنا والله عملت زيارة لديوان التجارة حسب ما شفت معناها الصيانة جيست من الصور، معناها من داخل لبس عليه، شكون اللي شكون السبب؟ هما قالوا جابوا لجنة ولا شنو، ما شفتش سبب معناها سبب معناه مقنع باش يقول لك راهو لازم يتنقل ولا لازم صيانه. صيانه راهي من برا، وعلاش ما ينقل كباه؟ علاش ما تكروش انتم كي مشاو صيانه؟ علاش ما تشوفوش مقر هنا وعندنا معامل مسكره؟ عندنا مثلا عندنا المعمل نتاع البلديه مثلا مسكر، علاش ما ياخذوش؟ وفيه نورمالمون زاد فيه حتى فريقو، فهمتني؟ علاش يمشي لبلاصه اخرى؟ وفي بالك معناها حتى الشركات مش يتعبوا، الشركات نتاع المواد الغذائيه مش يتعبوا، مش يصير زاد نقص في المواد الغذائيه.
1: فهمتني؟ معناها هذوما زوز مرافق مهمين تم نقولوا غلق.
2: مازال نورمالمون زاد فما زاد قال حسب ما سمعت زاد يحبوا يهزوا زاد نادي الضباط. فهمتني؟ زاد مش ينقلوه.
1: خلينا في المؤكد، تو المؤكد بالنسبه لكم اي المؤكد معناه اللي مازال محلول ويقولوا ما يسالش، خلينا ما فتره اخرى، ولكن المؤكد انه ما عندناش توا شباك بالنسبه لشركه النقل بين المدن، تم غلقه كيف كيف تم غلق الفرع الخاص بديوان التجاره، هذوما زوز ما عادش موجودين في مكثر.
2: اي مش موجودين.
1: باه باه، شنو هما المرافق الاخرين والا نتعداو ونشوفوا المشاريع المعطله؟ نجيو للمشاريع المعطلة اللي هما كما ذكرت عديد المشاريع وتمس يعني عديد الأولويات بالنسبة للمواطن.
2: أي أكيد أكيد جدا. مثلا نحن تو مش ما نعرفش
1: نبداو بالمشاريع الصحية كانت تحب اللي هو المشروع
2: الجهوي بالمستشفى الجهوي بالمكتب. هو المشروع قاعد يمشي. أما راهو بنفق بطيء، فهمتني؟ هي صارت اشكاليه قبل مع المقاول الاولاني، فهمتني؟ وتفضلت كل شيء. تو انا والله عملت زياره وبعثت لك ديجا ريبورتاج كامل للمشاريع المعطله، فهمتني؟
1: ان شاء الله يهبط بعد شويه على الصفحه الرسميه لاذاعه الكيف.
2: ان شاء الله، فهمتني؟ بعث لك هو تو المشروع يمشي، اما نثق بطيء.
1: خاصة اللي هو مشروع ضخم، معناه مشروع باش يطلب بطبيعته السنوات.
2: راهو مشروع المستشفى نتاع مكثر، راهو طال انتظاره، راهو 15 سنة. فهمتني؟ 15 سنة معناها حسب نشوف فيه مش يخرم، مش صعيب شوي باش يوصل، معناها يكملوا في مو في معناها 2027، في اخر 2027 حسب النسق نتاع الاشغال اللي نشوف فيه.
1: حسب يعني الفيديو اللي تم ارساله معناها مازال في البدايات، معناها
2: مازال في التراب.
1: اي مازال في الاساسيات، معناها مازال في مرحله الاساسيات، مازال ما طلعتش حيوت، مازال.
2: لا مازال هو ما هو اقسام، ثم اقسام مثلا نتاع قريب باش تشوف معناها في مش يطلعوا الياجور، وفما اقسام مازالت حتى في التراب.
1: يعني هذا 2027 حاجه معناها مستحيله، معناها من غير ما نسال ومن غير من غير ما نتحدثوا، معناها الاجل هذا نتاع 2027 صعيب ياسر.
2: انا حاس ما نشوف صعيب. فهمتني؟ وزاد ما تعرف ما جاي تو داخلين في الشتاء والتغيرات المناخيه، وزاد مش يتعطل
1: اكيد باش تحبس الاشغال.
2: انا معناها نحن نطالبوا بالتسريع والمراقبه، فهمتني؟ خاطر مشروع مهم المكثر
1: واعتماداته مرصوده، وتم تجاوز كل الاشكاليات، فقط التسريع بنسق الاشغال باش ان شاء الله علاش لا بالك يخلط 2027، يكون المستشفى هذايا اللي هو الناس تستنى فيه مناره طبيه مهمه جدا للجهه، ان شاء الله يكون حاضر.
2: صحيح. بالمشروع زاد عندنا المركز مركز الصحة بزويكرة. زويكرة وسوق الجمال.
1: نعم، مركز الصحة الأساسية.
2: مركز الصحة الأساسية، مشاريع ذاتها معطلة، فهمتني؟
1: شنو وضعيتهم
2: هذوما؟ نورمالمون هذا مركز الصحة الأساسي بزويكرة، نورمالمون الاعتمادات مرصودة، فهمتني؟ ومازالت ما شغال، ما بداتش كيف كيف ذاتها معطلة، فهمتني؟ ذلك كيف كيف سوق الجامعة هذوما كلهم معطلين.
1: اعتمادات موجودة ولكن ما فماش انطلاق للاشغال. زويكرة وسوق الجمع.
2: نمشوا تو للمشاريع الاخرى. عندك زاده مقر المعتمديه. مقر المعتمديه هذايا هو من تقريبا زاد كيف من انا نعرفه من 2020 او من 2020 وجدت زياره زاده للسيد وزير الداخليه وعملوا معنا جو شيف وكل شيء ولا يوم هذا طول شغال ما زلت ما بدتش. قالوا معناها الفلوس حسب الولايه الفلوس مرصوده، اما الاشغال نتاع سيانه راهو ترميم وسيانه، خاطر هو قبل كان مش يصير فيها معناها سيانه كامله، لكن تم تعطيل من خاطر هي معتمديه معناها تابعه تراث.
1: واضح.
2: صار تعطيل من التراث، فهمتني؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبدا لي المشروع.
1: يعني اشغال الصيانه هو مش تعطيل، هو يعني اشغال الصيانه يلزم يكون فيها معناها معهد التراث يتدخل يعطي الاذن باعتبار انه المعتمديه عندها هكا صبغه تراثيه، اذا كان فهمت بالضبط الموضوع. يعني هذا يلزمهم ياخذوا الاذن باش تكون الاعمال اللي باش يدخلوا فيها اعمال التهيئه والصيانه تكون مناسبه للموجود معناها في المقر القديم.
2: اي صحيح. المشكله ياسر لو اي مشروع يهبط يتعطل برشا، يقعد
1: ياخذ برشا وقت.
2: ياخذ برشا وقت، احنا نطالب بالتسريع. علاش انت مشروع، علاش شنو مشكلته؟ اعطيني شنو مشكلته، علاش تعطل اللي هو فلوسه مرفوضه، علاش ما بداوش؟
1: التسريع في الاجراءات الاداريه
2: كيف كيف زاد كيف كيف عندنا محكمه الناحيه زاد فهمتني، زاد عقل المده عند الكونكيت حكي 3 شهور جو زاد عملوا معاينه وخذوا عينه مضطربه، فهمتني؟ زاد كيف كيف جت وقتها زاد وزيره العدل وفهمتني وشافت كل شيء، تو الى يوم هذا ما بديتش الاشغال. محكمة كيما كيكا فهمتني، وناس تعبت وزاد مكثرهم أغلبية المرافق احنا على الكري على وجه الكيرة، زاد غي مثلا على الدولة زاد.
1: نعم، هذه فيما يتعلق إذا مقر المعتمدية، الصيانة والتهيئة ومحكمة الناحية، معناها باش يكون بناء من أول وجديد، معناها باش يكون فما بناء بالنسبة
2: مش بناء زاد صيانة، هي
1: صيانة كيف كيف بالنسبة لمحكمة الناحية به
2: محكمة الناحية. زاد نمشي زاد القاع المغطاة.
1: اي.
2: هذا هي الرياضة. فهمتني؟ القاع المغطاة زاد جهة دار السيد وزير الشباب والرياضة نهار 5 ديسمبر. فهمتني؟ 2025. وعد معناها باش تتهيأ وكل شيء، لكن إلى يومنا هذا الأول حالتها بقات معناها الأسوأ. فهمتني؟ ما صارش فيها صيانه، ما صار فيها حتى شيء. كيف كيف زاد نمشوا زاد الملعب البلدي اللي قلت الاشغال يوم 23 مارس وتوقف. كيف كيف المشاريع كلها تبدا كيما شوي وبعد تتوقف. شنو الاسباب؟ ما كل واحد يقول يعطيك معلومه. ما نعرفوش. انا بالنسبه لي مكسر كلها تقريبا اغلبيه المشاريع ابار السبيطار كلها معطله.
1: حابسه تماما معناها.
2: كلها معطله بار سبيتار. انا حكيت على المستشفى الجاوي معناها النفق بطيء، اما الباقي المشاريع كلها معطله. ما عنديش مشروع في مكثري قاعد تويخ.
1: نعم.
2: صحيح ثم شوي مسالك مسالك فهمتني وسط البلاد تخدم شوي، كانش بقيها حتى ثم عندنا مزاده مسالك متعطله.
1: نعم. باهي نواصلوا في المشاريع الرياضية، فماش مشاريع رياضية أخرى؟ حكينا على الملعب البلدي بمكثر، قاعة الرياضات الفردية، قاعة متعددة الاختصاصات.
2: قاعة الرياضات الفردية زادة المشروع زادة هذا تقريبا عنده 12 سنين. هي قاعة الرياضات الفردية معها مركز إقامة. مركز إقامة جاب عرض في فيديو معناها شيء يوجع القلب، معناها مركز إقامة كيما كيكا في موقع كيما كيكا في سنيك المهندس، يعني فهمتني جاية بين المنتزه وسنيك المهندس، منظر معناها مش عادي، موقع ممتاز. فهمتني؟ تصور أنت البنية هذيك عندها 6 سنين، 6 سنين كيما كيكا، كل مرة تقريبا المقاولين نتاع ولاية سيناء الكل خدموا فيها، يخدم ويحبس، يخدم ويحبس. الأسباب ما نعرفوش. اندرام الاعتمادات، اندرام ثم شكون معطل، والله ما نعرف. فهمتني؟ راهو شيء يوجع القلب. هو تو رجع المقاول تو حاليا تو رجع ثم مقاول آخر خذاها، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكمل. إن شاء الله يكملوا. خاطر راهو بالنسبة لمركز الإقامة راهو باهي. في مكسر خاطر ما عندناش احنا نظرا ما عندناش سوتيل والحكايه هذاك يساعد برشا، خاطر كي يجوا ثم ناس تجي من بعيد على الاقل تلقى وين تلقى مركز اقامه. فهمتني؟
1: هذا فيما يتعلق نقولوا مشاريع البنيه الاساسيه. زيده فما مشاريع الطرقات، عندكم برشا طرقات
2: مشاريع الطرقات عندنا سيدي الطريق الجهوية 77 مكسر الحديبس. هو نورمالمون هبطوا معناها بداية الأشغال هبطوها قالوا باش تبدا اليوم نهار 29 جويلية 2026. إلى يومنا هذا الأشغال ما بداتش، ما جاش المقاول، ما ثماش ماتريال، ما ثماش. أنا في بالي نهارينا حطوا البلاكة نتاع معناها المشروع. اما البدايه تاع الاشغال راه مازلنا ما نعرفوش وقتاش باش يبدا المقاول، وخذاه المقاول وسيي وركب البلاكه، اما ما نعرفوش وقتاش باش يبدا.
1: ما فما حتى سبب معناها توا المقاول تحصل على الصفقه نتاعو، علاش ما بداش؟
2: علاش ما بداش؟
1: سؤال بالحق يعني، علاش شنو هو السبب اللي يخليه توا تاخير بقرابه شهرين؟
2: باش نضرب لك هذه الطرقات الاخرى والمسالك الفلاحيه، راهو عندنا نحن في مكسر عندنا بنيه تحتيه مهترئه، ثم مهترئ وثم مش معموله خلاص ومش في الدراسه جمله. نبدي لك مثلا، نحن مثلا انا في عيماتي عندي طريق النيت، فهمتي؟ تبع يطلب هبط طلب عروف من عملوا هبط طلب عروف الى يوم هذا ما تمدتش الاشغال، نمشي نسل هاو نقص اعتمادات هاو المقاول ما نعرفش شنو. فهمتني؟ كيف عندي زاد طريق جدايته ما معناها هو مبرمج نورمالمون في 4500 حتى هو 4500 لان ما دخلتش مخي. وشنو نصيب سيدي وليد سيدي انا من 4500 كيلومتر هذيا على تونس على كامل الجمهوريه ما نعرفش نصيب شنو. فهمتني؟ معناها والله العظيم قسما بالله الا تعبنا. انا نحكي لك زاد على طريق عندي زاد في القرعه عندي طرقات مسيرك صغيره مثلا في الحنينشة عديده معناها برشا عندي طرقات عندي 33 كيلومتر هذه مش معبده مش معناها مش تم في الدراسه وتم مش في الدراسه. انا في عيمات القرعه نحكي لك في عيماتي. فهمتني؟ هو انا هاري نظام عملوا السيانه معناها سكر وكل حفر وكل شيء عملوا السيانه لطريق القرعه اللي هي الطريق الرئيسي نتاع القرعه، اما الفروع ما زالت ما ثم شيء. مش نحكي زاد على طرقات اخرى في بما اني اليوم راني نمثل مكسر كامل، معناها باش نحكي على مكسر كامل. فهمتني؟ طريق السويكر والله طريق يوجع القلب. اقسم بالله معاناه. في بالك باش نحكي لك حكايه اخرى مربوطه ببعض. الطرقات زاد تسبب زاد في عدم توفر النقل الريفي.
1: بالطبيعة
2: مثلا نحكي على الزويك، نحكي على القرعه، نحكي على السويل، نحكي نقري في ما عادش، وخاصة القانون نتاعك لازم تعمل الاستافيت. ثم طرقات مش نتاع الاستافيت، علاش يهرب كي هو اللي صاحب الرخصة يهرب لك مشاريع الاستافيت؟ دوك خويا انا بزاف الاستافيت في الطريقة هذايا في معناها لطالة 5 شهور دقك. علاش ما يبدلوش وعلاش ما يرجعوش القانون القديم معناها ياخذ السيزي كاتر بورت معناها تمشي تستحمل نحن معنا نحن مناطق واعرة فهمتني ومناطق جبلية تستحمل مش كيما الاستافيت كيما اللي سيزي. وهذه نقطة مهمة خاطر تو ماشيين راهو ما عرفش نقوا حتى نقل ريفي
1: خاصة مكثر معروفة حتى في يعني في موسم الشتاء فما الثلج فما معناها فما برشا حاجات ممكن يعني باش تزيد تقلق المواطنين والطرقات في هذه الحالة يعني بالحق يعني إشكاليات بالجملة.
2: أنا كلمني والله كلمني شكون من الزواكرة يحكي لي من الموضوع هذا حكاية الكراهب مشكلة ما ينجمش تو ياخذ لك الصافيت كان خاطر تو الرخصة ما تركبش على سي جي كاتربور تركب كان على الصافيت ولا تاكسي جامعي تو ولا تاكسي جامعي احنا مناطق راهي جبلية ومتاع ثلج وواحد مش متاع الصافيت.
1: هذه يلزمها معناها تغيير القانون في حد ذاته. سي هيثم احنا معناها خاطر الوقت بالحق يزربنا ونحبوا نكملوا نتحدثوا على كل المشاريع.
2: والله كانت تعطيني نهار كامل والله كانت تعطيني نهار كامل ما يوفيش الحديث.
1: اي وهذا صحيح. احنا مازلنا خلينا على الاقل نذكروهم. فما مشروع زاد المنتزه وهذا من المشاريع المهمه في مكثر يعني على الاقل متنفس للناس باعتبار كل المشاريع هكا معطله بنيه اساسيه على رياضيه وعلى الاقل هالمنتزه هذا شنو اشكاليته بالضبط؟
2: اقسم بالله عندي ولد عمي جاي عنده مده عنده برشا ما جاش للمكثر جاي ويعرف المنتزه قبل كيفاش كان المنتزه وكيفاش كالجر وكيفاش منظم وكيفاش شكل إضاءة وكيفاش شكل في بيسين وعين الصيد وكل شيء فهمتني بهت قال زي منتزه أكثر أقسم بالله شيء يوجع القلب معناه وهو تو هو نورمالمون هبط طلب عروض يحبوا معناه هو تابع البلدية يحبوا يكروه ليك مش يكروه كيكا راه وما يكري حد على الأقل هاي وأنت وكريه أما يحب يكروه لمدة طويلة واللي مش كريه هو اللي يصرف عليه هو اللي هاي وهاي وانت طيب تكريه يا بيت
1: فمش اقبال على الكراء بحكم الوضعية
2: ما سميش الوضعية وراي لازمها برشا فلوس معناها اللي مش كريه زادة راو زادة مش يعمل حسابه مش يخسر كان مش يخسر عليه برشا فلوس معناها مش يعمل فهمتني والله شيء هو منتزه قسما بالله عندي معناها الفيديو كل شيء ومهبته يوجع القلب شوف مكتر كيكة شيء يوجع القلب نرجع للبنية التحتية راه فما زاد برشا طبقات طريق المعيزية طريق بني حازم سويلم ثم طريق زاد ثم طريق هذايا هو قاعدين هو تخدم أنا ما تكملش هو تابع ما تنديت عماد سويلم طريق مكثر مدرسة حميدة ثلاث سنين مسلك فيه زاد ثم مسلك آخر مدخل بيتشيش فهمتني هذوما برشا عديد المسائل كراني ما قد ما نذكر شيء.
1: نتحدثوا زيادة على إشكالية كبيرة اللي هي من أولويات الماء الصالح للشرب. هذه بالنسبة لكم هل إنه فما مشاريع معطلة في هذا الجانب وإلا ما فماش أصلا مشاريع تحت الدراسة؟
2: أنا مش نحكيك الحقيقة. مش نحكيك الحقيقة الحقيقة. وهذه يعني معني مش نقولها تو رانا تو صيف سنة عاد. أما صيف 2027 راهي مكثر. مش تلقاني مش تلقاني انا راهو سنير راهو سيف سنير وتعدى علينا مكثر كامل بالرياف مقص عليها الماء ما نحكوش على رياف انا مثلا عملت تقاعد 3 شهور ما غير ماء معناها يشربوا يمكن قلة يمكن 4 أو 5 ديار في جناب الخزين ما كانش بقاها ما تشربش علاش لانه الشبكه نتاع القرعه طولها 15 كيلومتر كي هو مسونيه دي حلوني يرجعوا مين مش تعب الخزين يحب لك ليه 5 سوايع يتعب الخزين ويمشي في الشبكه ما يمشيش كيلومتر يمشي يتبع الحاضر ما تعب الخزين هو مقص المياه هو خطر هو ثم وتوقيت تاع قصان يعني مثلا يحلوه من 6 ونص نهار من 6 ل 11 معناها ما يصلش تصور انت ثم زاد ما بلايص في وسط البلاد معناها مقص عليها الماء ليل ونهار معناها تقريبا قعدوا شهر من غير ماء فهمتني وليه وما ثماش رؤيه واستراتيجيه للعام الجاي لو نحن قالوا لنا حسب ما قالوا لنا في الولايه قال لك ثم بير نتاع ابو نتاع القريه الياخي او تو قاعدين مع السوق قريب شتوفه الاشغال نتاع الربط او الاشغال نتاع الربط هو يعطي 35 متر فهمتني يمكن مش يعاونوا في الشتاء ما في الصيف راهو مش يعطوه المكسر سامحني خاطر الكسره عندها جبنون قاصين على الميم قص على الميم كيف كامل عندك حمام كسر عندك كسر العليا زاد مقص على الميم يعني ما نعملوش عليه انا واحد من الناس راني نقولها راهو صيف 2027 راهو مش يكون صعيب على مكثر
1: نعم به بالنسبه للمشاريع هذوما
2: حطينا حتى نحن تو نحن كمجلس محلي حطينا مشاريع وكل شيء ونرمم. وزاد ثم نقطه اخرى نسيتها، عندنا استراتيجيه محفوره عندها 15 سنين. انا عندي في سونتاج في في, في منطقتي في الزرع بير بكعبي وتسال عليه يقول لك انا عملنا تيست وما فيش ضعيف بلش حافين. وين المهندسين؟ وشكون المهندس اللي حافروا؟ علاش ما تحاسبوش هذوك اللي حافروا؟ معناها توا انت تعمل دراسه وما تلقاش مين كيفاش هذه.
1: جمله المشاريع هذوما بعض الدقائق مازالوا في عمر المداخله هذه سي هيثم، المشاريع هذه يعني عندكم بسطه كافيه وشافيه عليها كي تهزوها الى السلطات الجهويه تتواجهوا وتقولوا راهو عنا وعنا وعنا، شنو هي الاجابه؟ هل كانت فما جلسات بينكم وبين السلطات الجهويه نتحدث؟
2: ما تمش تجاوب وين نقولها؟ راهو الادارات الجهويه، الادارات الجهويه ومسؤولين في الولايات المتحده يخدموا ضد مشروع السيد الرئيس من الاخر، انا نقول لك فهمتني، يخدموا ضد حتى ضد معتمدين.
1: اي ما نجموش نوجهوا هكا معناه اتهامات بهذه الصفه سي هيثم. احنا نقولوا انه ربما ثم تعطيل، ثم اجراءات مطوله.
2: تعطيل كبير ياسر، خاصه في مكثر مش نسميها انا مكثر المعتب. مكثر من سيء. مش نحكي عدد على موضوع اخر، مش نحكي لك على موضوع اخر، هو البطاله في مكثر والمعامله ما معناش حتى معامله في مكثر. انا يعني والله ندخل يوميا للمواقع التواصل الاجتماعي نشوف في معناها شباب فهمتني هبط على يلوج على خدمه، بنيه متخرجه تلوج على خدمه، قلبي يوجعني يوميا راني يوميا. علاش ما ثماش خاطر ما ثماش هنا في مكثر مواطن شغل جمله في بالك انت؟ زاد الارياف زاد صار نزوح، تو المدارس نقصت راهي في التلامذة، صار كلها مشت للمناطق الاخرى، مشت للمناطق الساحليه تخدم غاديك. بينما اللي كلمني زميل في منطقه اخرى مجاوره عندي تصور انت معمل يلوج على خدام ما يقولش خدام، ونحن هنا معناها مكثر مبني باليد العامله وما فيهش حتى معمل.
1: نختم هاك سي هيثم.
2: شنو
1: هو الدعوات اللي تتوجه بها الرسائل؟ نستغلوا فرصه وجودك معنا، ملاحظه فقط، اي اداره تحب تبيع عندها حق الرد اذا كانت تحب توجه اي ملاحظه في ما يتعلق باللي تحدثنا عليه اليوم. تفضل سي هيثم، شنو هما الرسائل والدعوات اللي تحب توجهها عبر موجاتنا؟
2: انا نوجه دعوه للسيد رئيس الجمهوريه. لازم خطر هنا في على مستوى الولايه، واش وجهنا نحن كمجلس وجهنا عديد الدعوات والمراسلات اللي نعملوا فيها والجلسات كل يوم نعملوا فيها نتوجه للسيد رئيس الجمهوريه باش يشوف لنا حل في مكثر وفي المشاريع المعطله، خاطر ما عادش عندنا حتى حل. لا احنا حتى المرافق هزوه فهمتني، هاك تشوف المشاريع ذكرتكم بالمشروع كلها معطله، البطاله هني يعني والله تصور انت عندنا نقص في الموارد البشريه في البلد في المتحف الموقع الاثري بمعتمد المتحف، نقص كبير في التربيه، في علاش ما يحلوا على الاقل حلوا الانتدابيه، يشوفونا على الاقل مشاريع استثماريه، على الاقل تخدم معمل، على الاقل فرع نتاع معمل خل تخدم العباد، موارد رزق، نحن يجيبونا ما كان في الاعانات، والله يشوفوا يسكتوا فينا كان في الاعانات، اكثر حاجه تجي هي الاعانات وقت الشتاء، تجي الشتاء اعانات، الاعانات راهي ما تدومش، راهي تشدك جمعه نهار نهارين جمعه، اما المشروع راهو يقعد ديما يمشي والناس ديما تخدم، اما الاعانات راهي ما تشدش. يعني نعرفها انا للي ما ينجمش يخدم لذوي الاحتياجات الخصوصيه، مش فهمتني؟ نحن الطالبين التشغيل.
1: لفته كبيره، لابد من لفته كبيره لمعتمديه مكثر. يعطيك الصحه سي هيثم الزاهي، عضو المجلس المحلي بمكثر. حاولنا من خلال هذه تقريبا نصف ساعه واحنا نتحدثوا، باقي ما كملناش، راهو جمله كبيره من المشاريع المعطله. ان شاء الله فرصه اخرى سي هيثم باعتبار الوقت صيف وقت الموجز. شكرا لك على حضورك معنا عبر الهاتف، ان شاء الله مرجيه تكون بحضينا في الاستوديو. استوديو نيس نزل معاكم، نرجو بعد شويه في ساعتنا الثانيه.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: العاشرة صباحا هنا على موجتنا. السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم مجددا إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. يتم اليوم بولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالية إلى الجهد المتوسط، وذلك بحضور رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز وبإشراف ولي الكاف وليد كعبية. وسيتم خلالها تقديم نقطة إعلامية للتعريف بأهمية هذا المشروع ومكوناته. برمجة مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف لموسم الزراعة الكبرى القادم مساحة 229 ألف هكتار، منها 200 ألف هكتار مخصصة لبذر الحبوب، وذلك خلال جلسة عقدت أمس بمقر الولاية. وتناولت أيضا الاستعدادات لتوفير الأسمدة الكيميائية وذلك بضبط حاجية الجهة من الأمونيتر الزراعي وثاني فوسفات الأمونيتر وثلاثي الفوسفات. تحتضن مدينة تستور اليوم وغدا الأيام التحسيسية بأهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع بهدف البحث عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. وتأتي هذه الأيام في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة الفلاحة الناشطة في مجال تحويل المنتجات الفلاحية الذي تنفذه الحكومة الكندية بالتعاون مع 12 منظمة مهنية فلاحية في عدد من ولايات الجمهورية. يقوم اليوم وفد من ولاية سليانة يترأس والي الجهة بزيارة ميدانية لعدد من بلديات الولاية، وذلك لتدشين مشاريع بلدية تم إنجازها على غرار بناء سوق للدواء ببلدية الحبابسة ومشروع توسيعة بلدية كسرى وتدشين المقر الجديد لبلدية سيدي مرشد. توجهت يوم أمس بعثة اقتصادية تونسية للجزائر في زيارة تمتد إلى 24 من سبتمبر الجاري في إطار مهمة تنظمها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت بالشراكة مع الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطني، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين المؤسسات التونسية والجزائرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكة. أفاد البنك الدولي في نشرته الاقتصادية حول تونس لهذا الصيف بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعافي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال السنة الفارطة وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداسي الأول من هذه السنة. ختاما، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي إن بلاده تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري، ونقلت شروطا تشمل انهاء الحرب على جميع الجبهات. وتضمنت الشروط الإيرانية أيضا انهاء الحصار البحري والحرب الاقتصادية والإفراج عن أصول إيرانية. شكرا على كرم المتابعة. المواد الخبرية القادمة يأتيكم تمام 11 صباحا بإذن الله تعالى. اللقاء.

ستوديو الناس. ستوديو الناس. ستوديو الناس على موجات إذاعة

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا في سواعتنا الثانية من استوديو النيس، ومواصلين معكم ومع أركان القارة ركن التكوين المهني اللي اليوم باش نرجعوا فيها على مركز التكوين والتدريب المهني بالدهميني. فرحانين برشا حضر معنا مدير المركز في الاستوديو المركزي لإذاعة الكيف سي ناجح الكليعي. مرحبا سي ناجح.
1: شكرا أخت ضحى على الدعوة على الاستضافة.
0: مرحبا،
1: ان شاء الله نكونوا في نقدموا المعلومه الكافيه والشافيه لمركز عن مركز التكوين والتدريب المهني بالدهماني.
0: مرحبا
1: وشكرا للمستمعين الكرام.
0: اهلا وسهلا بكم، بالتوفيق لكم في السنه التكوينيه الكبيره. طلقت كيفاش كانت البدايه؟
1: والله كانت بدايه طيبه في مركز التكوين والتدريب المهني بالدهماني، اللي يعني اولا وبكل مراكز الراجعين بالنظر للوكاله التونسيه للتكوين المهني. كنا افتتحناها، جاب حذانا في زيارة سيد الوزير وسيد المدير العام. مشكورين على الزيارة اللي زيت اعطتنا دفع معنوي كبير باش نواصل نقدمه للقدام. كذلك قمنا بمبادرة هي موجودة زادة في كل المراكز، المتكون الجديد. يوم خاص بالمتكون الجديد. عرفناهم بالورشات، عرفناهم بالبرامج،
0: حطيتهم في الأجواء،
1: حطينا في الأجواء بالمبيد بالمطعم بالورشات، باش يكونوا من أول نهار يكونوا معناها قادرين باش يقدموا قدام
0: إن شاء الله، وتكون بالنسبة لهم سنة تكوينية موفقة. بيه احنا باش نرجعوا على المركز، احنا تعرضينه في عديد المرات، ولكن الصنيف فما خصوصية كبيرة في السنة التكوينية. عنا أربع دورات، دورة انطلقت ودورة إن شاء الله عن قريب، إذاك علاش نحبوا ناخذوا فكرة. أول حاجة نبدأ بالتعريف، المركز وين موجود بالضبط في الدهماني وقتاش تم إنشاؤه؟
1: الدهماني هو في معتمدية الدهماني، هو مؤسسة فرعية راجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني. وإحنا نعمل على تقديم تكوين عملي وتقني داخل المركز ليستجيب لحاجيات الشباب ومتطلبات خاصة سوق الشغل. كذلك مركز تكوين مهني هو فضاء لصناعة الكفاءة للدخول في سوق الشغل، ونعطوه فرصة حقيقية باش معناه يتعلم مهنة يبني بها مستقبله ويأمن حياته. معناه
0: هو مركز الدهماني معروف باختصاصاته الرائدة، يعني عنده مجموعة من الاختصاصات خاصة مطلوبة توا برشا في سوق الشغل. شنو هو أبرز الاختصاصات هذه؟
1: هو في مركز تكوين والتدريب المهني في الدهماني عن زوز قطاعات، عن قطاع البناء والأشغال العمومية وتوابعه، فيها مؤهل تقني مهني، تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء، هذا مهني مؤهل تقني مهني معنا مستواه من ثانية ثانوي فما فوق وعنا كذلك CAP في مجهز حراري صحي، تاسع أساسي فما فوق، وعنا مركب مصلح في التبريد، شهادة كفاءة المهني اللي هي CAP سيرتيفيكات داتيد بروفيسيونال، وعنا CC هذه شهادة مهارة، مساعد مركب في مكيفات الهواء اللي هي مستواها من السادسة ابتدائي فما فوق. وعن القطاع الثاني هو قطاع الكهرباء والإلكترونيك، فيه اختصاصات مؤهل تقني مهني وشهادة كفاءة مهنية وشهادة مهارة. عن التقني في الصيانة الصناعية، تقني في الآلية والإعلامية الصناعية، مركب أسلاك كهربائية شهادة كفاءة مهنية، كهربائي ميكانيكي شهادة كفاءة مهنية، وعندنا شهادة مهارة مساعد مركب في كهرباء البناء. هالاختصاصات هذه كلها هي مطلوبة برشا في سوق الشغل. هذاك علاش والحمد لله في مركز التكوين والتدريب المهني ما عندناش مشكلة في
0: دورة سبتمبر،
1: ما عندناش مشكلة في الحق والأمان والحمد لله، معنا برشا وماذا بينا كان نلقوا عن حسب الاختصاصات اللي عندنا تو. عن وردوا علينا 391 مطلب اللي نحن باش نقبلوا منهم 140 اللي تو معنا كملنا. عن اختصاص اجناه لدورة جامب اللي هو في شهادة المهارة، نسبة التغطية العامة هي 279%. معنى الأمانة معنى الاختصاص هذه هي تجيب لك
0: 279% معناها أكثر
1: والحمد لله. معنى إن شاء الله معنى نحب نزيدهم أكثر، معنى
0: إن شاء الله هي طاقة الاستيعاب هي اللي تكبر
1: ان شاء الله. هذا موضوع ان شاء الله معناه في القريب ان شاء الله كل الامور به ان شاء الله الحمد لله تو كل شيء متوفرين. معناه ما
0: بالنسبه لدوره سبتمبر ضمنت كل الاختصاصات اللي تحدثنا عليهم هذا. تو نجيو لدوره نوفمبر، فما دوره ما زالت مفتوحه في نوفمبر، هل خذيتوهم
1: الحقيقه؟ انه الاداره العامه لاول مره معناها بقياده السيد المدير العام سيد الياس شريف انه دعاونا باش نعملوا اربع دورات، كانت قبل دورتين برك في سبتمبر وفي فيفري تولي عن اللي يفوتوا في سبتمبر ينجم يلتحق في نوفمبر. أنا حتى بشي ما هوش يستنى برشا. والدورة الأخرى من فيفري وأبريل انا حطيت التوتك في افريه بفاتتك في
0: معناها على طول السنه
1: اربع دورات في السنه، وهذه حاجه من تحسب

0: بالنسبة لنوفمبر القريب القريب
1: عن
0: هذوما الاختصاصات هما ينجموا يسجلوا فيه
1: تاع سبتمبر نوفمبر
0: هما بيدهم نفس هما الاختصاصات مازال فيهم اماكن بالنسبه لدوره نوفمبر
1: صحيح
0: لا سبتمبر لنوفمبر
1: اذا كان فهم اختصاص اخر اللي هو اجنه نورمالمون وان شاء الله معناها
0: ان شاء الله يعني في نسبه كبيره بالحق مهم جدا هذا ماهوش من فراغ اكيد فما برشا اسباب
1: شوفوا الحقيقه معناها عمل اللي قام به حتى مدير المركز السابق سي طارق بالمناسبه نوجه له تحيه معناها اكيد جدا خدم خدمه كبيره واحنا ان شاء الله نواصلوا في نفس النسق ونحاولوا نزيدوا شويه
0: والعقليه زادت بدلت بالنسبه للتكوين المهني ولا فما اقبال ولا يعتبر من الخيارات الاولى
1: حتى اللي ياخذ البكالوري يخمم يمشي مش التكوين المهني
0: بالضبط هذا هو ولا خيار
1: يعني
0: اول الفكره
1: تغيرت والاداره العامه والوزاره خدموا برشا باش يولي الاقبال بالطريقه هذه حتى على مستوى معناها المراكز الاخرين نسبه اقبال كبيره برشا
0: هو تقريبا كل المراكز اللي خذيناها معناها كلها معناها اضطرت منها اللي يعملوا اختبارات حتى باش يقبلوا المتكونين نتاعهم بحكم الاقبال الكبير وهذا شيء يحسب حقيقه للمنظومه هذه اللي عندها السنوات تخدم وتوا اتت الثمار وهذا خاصة نشوفوه من خلال ارتفاع كبير في عدد المتكونين زاد الاختصاصات زاد موجودة فما اختصاصات جديدة منها ما يواكب الذكاء الاصطناعي واللي كان منها اللي دشنه السيد الوزير في خلال زيارته الأخيرة للكيف نتحدث الآن على المركز فما اختصاصات مشمولة بالمنحة في المركز
1: الاختصاصات اللي منتفعة بالمنحة في مركز التكوين والتدريب المهني بالدهمان عن تقني في الصيانة الصناعية تقني في التبريد التجاري وتكييف الهواء كهربائي ميكانيكي مجهز حراري وصحي مركب مصلح فيه التبريد مركب الأسلاك الكهربائية إجمال
0: أغلب الاختصاصات
1: أغلب الاختصاصات هي منح هذه من الحوايج اللي تشجع الشباب أنه بشي أقل ما يجي يلقى منحة وإقامة وإعاشة معناها متوفرة في عبارة على على نزل مش
0: الأمانة شوية على المبيت والمطعم أي.
1: يتخلي بالحق الشباب يزم يفكر بالحق بالتكوين المهني معناها
0: هو ما عندهم كل شيء ما شاء الله موجود بالنسبة لقرايتهم زاد حتى الترفيه موجود
1: موجود
0: عن فيهم في
1: موجود ونخموا فيهم وعندنا معناها وحدة خاصة بتنشيط الثقافي و الاجتماعي في المركز تحت إشراف زاد زميلتنا نجوى الورتاني عندنا نوادي في ثقافية عندنا نوادي رياضية عندنا نوادي فكرية عندنا العزف عندنا الموسيقى عندنا المسرح معناها كل شيء بيحاول معناها متواجد وموجود في مركز تكوين وتدريب مهني بالدهماني اللي يخلي بالحق يلزم الشباب متاعنا خاصة على مستوى ولاية الكيف أنه يفكر يفضل أنه يجي للدهماني افضل انه ينتقل مثلا لمدينه اخرى ولا ولاية اخرى على الاقل معناها
0: الاختصاصات موجوده والاختصاصات كما ذكرنا هي تدمج في سوق الشغل بسهوله في تونس ولا في الخارج باعتبار انه الشهاده هي منظره
1: والامانه مش رمي ورود في مركز التكوين والتدريب المهني كفاءات عاليه في التكوين تخلي اي متربص باش يفهم في اي اختصاص معناها تخلي
0: وهذا اكيد يرجع لكم الصدى من خلال المؤسسات الاقتصاديه اللي تتعاملوا معها
1: هذيك المعامله حتى بعد في طريق دماغهم في سوق الشغل لانه اي مركز لازم يفتح على المؤسسات الاقتصاديه برا معناها حتى في ستاج لانه التكوين عندنا التكوين بالتداول معناها فتره زمنيه تاع 3 أشهر بالمركز والفتره الاخرى كملها في مؤسسه اقتصاديه احنا ما نحبوش نقولوا ستاج اما هي يلزم عباره على تربص اما هي راه عباره باش تمشي تقرا غادي باش تكمل معناها كيما نقولوا احنا القيم تاع اللي تعلمته في
0: النظري
1: باش تكملوا معناها في المؤسسه وهذه معناها من الحاجات اللي محسوبه زاده على الاداره انه فكر بالطريقه هذه واللي هي الحاله اللي ناجحه وفعلا
0: ويطلبوكم المؤسسات الاقتصاديه في وليداتكم المتكونين يقولوا لكم كملوا
1: عندنا برشا دعوات وبرشا معناها وان شاء الله ساعين في برشا اتفاقيات معناها مع بعض المؤسسات سواء في تونس ولا في الكيف واحنا دينا محلول لكل المؤسسات معناها ماذا بينا احنا وليداتنا كي يكمل معناها يلقى وين يخدم معناها
0: والاختصاصات هذه زاده تنجم تخليه يبعث المشروع الخاص نتاعو هذا مهم
1: هذه من بين الحاجات لو شو يكمل المتربص ياخذ الشهاده نتاعو هو له حريه اختيار معناها لبناء مستقبله احنا علينا نعطوه الاليات اللي يستحقها باش هو نحن الدور نعطوه الادوات وهو يمشي يبني معناها مستقبله
0: نتاعو اللي باش يواجه
1: بالضبط احنا علينا نوفروا له كل الادوات اللي تخليه نهار اخر باش سواء معناها ينتصب على مستوى الخاص مشروع خاص والا يندمج معناها في المؤسسات الاقتصاديه
0: وينجم يخرج للخارج زيد هذه الشهاده تخول له العمل بالخارج
1: الامانه والله العظيم وبالحق انه برشا والله اخرهم معناها ثم متربص في

0: تخرج من الدهماني حاليا عمل العقد في شركة في اليابان.
1: في اليابان معناها احنا مالفينك بالدول الاوروبيه دول الخليج
0: تو مشينا لليابان. حاجه تفرح بالحق
1: انه كفاءه تونسيه تخدم
0: ومتخرج من التكوين المهني.
1: متخرج من التكوين المهني ومعناها
0: يعمل كونترا معناها في اليابان معناها حاجه تشرف الناس كل معناها.
1: اي هو
0: مكونيه واللي سهروا باش يوصل هو في الحاله هذه تو هو عمل نتاع جماعه راهو
1: انه هذه الشهاده
0: المركز الاخر واحد معناها كله تخدم معناها في نفس المستوى كل واحد وخدمته باش يوصل معناها للمستوى هذا الحق.
1: يعني الشهاده هذه تمكنه يحب يخدم وحده يخدم يبعث مشروع خاص ممكن
0: شهاده بالتكوين المهني في اي اختصاص تفتح له كل الابواب. افضل بكثير انه باش يقعد معناها مكتف في يديه ويتفرج معناها ما عنده ما يعمل. التكوين بيبين كل
1: مفتوحه خاصه المده ماهيش طويل
0: دورات كثر أربعة الشباب تو ما عندوش عذر معناها باش يقعد معناها
1: وعامين من زمان عامين ونص
0: عام ونص معناها ينجم
1: يلقى روحه عنده شهاده
0: عنده شهاده ونجم يخدم كما قلت لك على مشروع خاص واللي يحب معناها في اي مناظره يشارك في اي مناظره ينجم يتم انتدابه معناها لانه الشهاده كله بالطبيعه معناها معترف به
1: نعم بالنسبه لدوره احنا تو مش نتحدثوا على فيفري افريل ان شاء الله البيبان ان شاء الله تتحل وقتها يفتح باب التسجيل في قبلها بمده
0: والامانه تو حتى باب التسجيل تو مازال محلول
1: ينجم يسجل في دوره
0: بعد في ديسمبر يتحل باب التسجيل مره اخرى ويسجلوا معناها ديما راهو ماهيش تقعد برشا ومع العلم انه الاداره العامه وفي يمكن تكون سابقه زاد حتى في الادارات الاخرين في بلاتفورم اللي عملتها تو الاداره العامه فضاء المتكون تاع ليبرجمون وحدها الانسكريبسيون معناها وحدها حتى الخلاص تاع المبيت والترسيم ولا الكتروني عبر فضاء خاص بالمتكون المتكون اليوم ينجم يحل البلاتفورم هذه بالكونت الشخصي معناها نتاعو ياخذ به شهاده حضور يشوف بالجدول الاوقات نتاعو معناها تو بالوقت ممكن ما عادش احنا في التكوين المهني نستعملوا الاوراق
1: اي هو الفضاء الصناعي معناها شامل لكل شيء معناها فقط يسجل المره الاولى ومن بعد يدخل يامن كل الخدمات
0: هي رؤية هي رؤيه خاصه بالتكوين المهني انه معناها ديما بحاول ليه معناها نطور ونحسنه في كل معناها ما يشمل التكوين المهني
1: وهذا ملموس هذا واقع نتحدث عليه بالارقام وهذا تم نشره مؤخرا بالحق يعني التكوين المهني كمنظومه قاعده تثبت في النجاح نتاعها معناها كل سنه فما جديد كل سنه فما اضافه لاختصاصات العدد معناها اللي قاعدين ينخرطوا في التكوين المهني من ناجحين في البكالوريا معناها العدد قاعد يرتفع من عام الى اخر
0: لانه عليه حتى اللي ياخذ اخطوحة حتى اللي تحصل على شهاده بكالوريا واللي يخمم في اختصاص اخر في التكوين المهني تاع مؤهل تقني سام يشوف انه مثلا الاختصاصات اللي موجوده ممكن تناسب ميولاته هو معناها كي يدور للتكوين المهني يلقى اختصاص هذه ناس يولي يعمل معناها الانسكريبسيون نتاعو في التكوين المهني
1: يلقى النجاح نتاعو باش نخدموا معاك سي نجاح شنو الحاجات اللي تحب تقولها لوليداتنا اللي يسمعوا فينا اكيد فما برشا ما تحصلوش على اختصاصات في دوره سبتمبر ما خلطوش شنو ربما الكلمات نجم تشجعهم بهم لان احنا مش متحثوا فقط على وليدات انقطعوا عن التعليم تحثوا زيد على ناس متحصله حتى على شيء جامعي
0: موجود.
1: وتحب تلوج على فرصة انه ممكن ادماجها في سوق الشغل باختبار انه الاختصاص الجامعي ما اهلهاش انها تتحصل على مكان في هذا السوق
0: هي الدعوة مفتوحة للجميع ومانيش مش نغلق الباب قدام اي انسان واي شخص طالب معناه باش يعمل تكوين لكن مرات لو نوصلوا نسبة انا مش حلو مجموعة مثلا في 20 متربص يجونا 60 في معناها ما تنجمش معناها باش تقبلهم الكل دونك ان شاء الله اللي ما خدش فرصته في سبتمبر باش ياخذها في نوفمبر ما باش يبدا برشا ما خدهاش ان شاء الله في نوفمبر مش ياخذها في فيفري معناها ما عادش المده كي مقبل مثلا من فيفري يقعد يستنى حتى ايش معناها الدور الجاي
1: لحظه فقط مش قائمات انتظار هما والا يلزم ديما يعاود يسجل مثلا
0: لا يلزم ديما يعاود يسجل وبعد ديما يعاود يسجل افضل انه
1: يعاود التسجيل اذا كان ما تحصلش سبتمبر نوفمبر يعاود يسجل في فيفري
0: ويقرا ومرحبا بيه ومرحبا بالجميع
1: شكرا ليك يعطيك الصحه
0: يعيش وخطوحه
1: خلي لي كلمه الختام اكيد فما تحيه تحب توجهها للي يخدموا معك الكل في
0: المركز بالحق هي تحيه معناها لكل الزملاء والزميلات اولا بمركز التكوين والتدريب المهني بالدهماني شكر خاص لكل المديريه المركزيه بالوكاله التونسيه للتكوين المهني وعلى راسهم سيد المدير العام سيد الياس شريف شكرا لكل الزملاء حتى اللي كنت تخدم معاهم في سرس تحيه نوجه لهم تحيه وان شاء الله كلنا نخدموا مع بعضنا من اجل نجاح مسار المنظومه تاع التكوين المهني ونحاولوا ديما نصلح، وان شاء الله نحاولوا ديما معناها نجيبوا حاجه جديده واختصاصات جديده، وربي يوفق الجميع
1: ان شاء الله. وشكرا لكم على حضوركم بحذينا، قبول دعوتنا، ان شاء الله سنه تكوينيه موفقه للجميع، لوليداتنا الكل ان شاء الله ينجحوا كلهم وياخذوا شهيدهم ويفرحوا ويدخلوا لسوق الشغل. هذه فرصه من الفرص اللي تتيح لكم، باب من الابواب للدنيا في عالم الشغل. هذا مركز تكوين والتدريب المهني في الدهمين، احنا في كل اسبوع نجيب لكم مركز، كل المراكز تقريبا اللي خدمناهم في الشمال الغربي عليهم نسبة إقبال عالية، وليهم أيضا أفاق تشغيلية طيبة وطيبة جدا. إن شاء الله وليداتنا يسمعوا فينا يستغلوا الفرصة. ما زلت عندكم الدورات ديما مفتوحة، وفي دورة سبتمبر تبدأ دورة نوفمبر، موجودة دورة فيفري وأفريل. فقط المبادرة بالنسبة للشباب، ما بتقوش في نفس المكان، حاولوا إنكم أنتم تربحوا، عامين من زمان من حياتكم، عامين ونص، تلقاو عندكم شهادتكم اللي تنجم تخليكم تحبوا تخدموا في تونس مرحبا، تحبوا ايضا تخرجوا للخارج وتربحوا مكانكم هذا زاد ممكن. 10:24 على موجتنا، استوديو الناس متواصل معكم، بعد شويه نبداو في متابعتنا الجهويه اخبار الجهات مع زملائنا.

0: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: خليكم معنا في الاستماع وين ما كنتوا وين ما يوصلكم هذا الصوت، صوت إذاعة سلا كيف. نستقبل معنا توا في فقرتنا الجهوية لأخبار الجهات زميلنا فتحي الرايس. مرحبا فتحي.
2: تحية لك ضحى وتحية لكل يسمع فينا. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بك. شنو عنا اليوم خبيرات فيما يتعلق بالكيف؟
2: الكيف سيدي خلنا نحكو من العام الخاص. اليوم تخلي الخريف ما شاء الله، يعني هي غزلة النوادر سبقت له وبالطبيعة اليوم الدخول الرسمي، وبالتالي الطقس مازال عاطي على الصيف، نعفق والرمان وكذا، ولكن ما يهمش. في كل الحالات بدينا نشهد في التغيير، خاصة في الليل وفي الفجر وفي الصبحية مع الندوة.
1: رجعت لنا نسمة الكفية.
2: رجعت لباس
1: الحمد لله.
2: البعض يتفائل بدخول الخريف والشتاء، ولكن نحكي على بعض الأحياء في الكيس. نحكي على حي هذا للأمانة، رغم أنه الواجهة نتاعو هو حي البساتين. اللي يتفرج في حي البساتين هو طالع باعتبار الطريق الرئيسي الكيف. الكيف مبني على شارع واحد، طريق رئيسي، علاش يشوف حي البساتين حاجة تعمل كيف، ولكن وين البوصة والمساكن وغيره، ولكن وراء مدرسة حي البساتين والواجهة الخلفية لحي البساتين اللي هو تقسيم الهمام. هذا حي حديث اتباع هنا شرو ربي يعلم، موظفين وكذا وقروضات، وناس عملت المستحيل باش تبني دار. وتعرف اليوم شو معناها باش تبني دار وتأسسها، يعني باش تبقى مرهون عمرك الكل وربي يقدر الخير وكهو. ولكن على أساس هو تقسيم ومربوط باللوناس، ومن المفترض يعني كل الحاجيات الضرورية بما فيها ربط بشبكة التطهير وطريق وسناد وكذا، كله من تحصيل الحاصل باعتبار نحكو على التقسيم. ولكن الغائب إلى حد هذه اللحظة اللي يمثل مشكل كبير لهذا الحي، والله أنقلها بكل أمانة، لأنه هذا أكثر من واحد قابلته من سكان الحي وأكثر من مرة، بجاه ربي هالحكاية ذي ما تنسانيش أخويا، وعد هذا وهو على المباشر أنا ما سيتكمش. حي الأمامي 3-4 سنين وعلى أساس الطريق مبرمش. الطريق مبرمش في هذا التقسيم الهمامي، تقسيم الهمامي. ولكن إلى حد هذه اللحظة نعرف الحي هو اللي غالب مبني في منخفض من الأرض الجغرافي وغيره، ينجم يكون مزرعة متاع واد قديم ولا غيره، البيئة الفائدة كل ما يصب الماء يهبط من غادي يعمل مشكل. وبالتالي هك التراب وهك الأتربة وغيره بعد يبان الطريق ما ثماش، يعني التنقل في هذا التقسيم يولي عناء يومي للصغار وللكبار، وللصغار قبل الكبار. نعرف اليوم صغيراتنا هو هز ما شاء الله كرتابة وزن على ظهره ويمشي مسكين في الـ في الـ في في التين وفي الطبع وغيره. نعرف هذه نشوفوها في الأرياف، ولكن للأمانة نشوفوها في بليسة ما شاء الله تعمل كيف الواجهة متاعها ما شاء الله محلاك تولي وهذا الطموح في نهاية الأمر. يا سيدي مش مشكل، ما قول ليش هو متسمي على حي البساتين، تعطيه حتى الأخرى يوصل حي البساتين حتى 20% يزي 30% من حي البساتين، الأخرى نحكو على تروتوار وطريق. هذه من هنا النداء موجه مباشرة. نعرف وإحنا اللي غالب في أكثر من مناسبة سويتي وغيره، ولكن يبقى الرد وزارة التجهيز وتحديدا الإدارة الجهوية لتجهيز الكير. هكا الطريق اللي مبرمج عنده 3 سنين والميزانية ترفضت بالله وين نصلي وقتاش باش تفض هالحكاية ذي. راهو للأمانة نحكوا على حاجة مشغل بسيط ومعروف وسبق وحكينا فيه وسبق، وعلى أساس ترفضت الميزانية وخرج طلب العروض. ما نعرفش بعد بين طلب العروض وبين الإنجاز، نحكوا على 3 سنين. 3 سنين راهي تغير برشا في سكان حي وفي وقت. للأمانة نعرف صغيرات رجعت تقرأ والكبار ربي يعلم بهم، لذلك محلها خنسهلوها على رواحنا ونسهلوها على هذا الحي، وإن شاء الله بإذن الله نسمع بتقسيم الهمامي يولي تابع حي البساتين فعلا، مش للأمانة تابع البساتين والجزء الخلفي والمنسي من حي البساتين،
1: خاصة مع موسم الأمطار معناها تتفاقم المعاناة أكثر حتى الدخول للحي واللي صعيب برشا، وفما منزلقات غادي بالحق ان شاء الله يقع معني الاخذ بعين الاعتبار بمعاناه الاهالي،
2: الله
1: وخاصه صغيرات، لانه فما مدارس غادي، فما يعني ثلاثه مدارس تقريبا قراب في نفس المنطقه، ولكن البنيه التحتيه ماهيش مواكبه للوجه الحي، لانه الحي فما يعني غادي برشا ناس واللي تسكن في تلك المنطقه، ولكن ما واكبهاش الطريق، ما فماش تروتوار بين معناها الكماليات تحكي عليها فتحي ماهيش موجوده ان شاء الله. وهذا في معناه في واجهه البلاد، معناه ماهوش بعيد برشا، خليه الاماكن الاخرى، احنا نحكيو لهنا احلى حي لهنا هنا معناها قريب، ولكن
2: قلب البلاد اي
1: ايه.
2: من الاخر قلب البلاد
1: ايه. قلب الجديد معناه
2: شكرا دعاء،
1: يعطيك الصحه. شكرا لك فتحي، اذا كان هذا حب يتحدث فتحي على نقل معاناه الاهالي موجودين في تقسيم الهمامي فيما يتعلق بالطريق. الى حد الان المشروع مش واضح اذا كان فما مشروع يشملهم فيما يتعلق بهذا الطريق، وخاصه كما ذكرنا انه وقت الامطار في موسم الامطار تتفاقم اكثر معاناتهم، تحثوا على صغيرات، تحثوا على عبيد مش يتخدم، ضروري جدا الاخذ بعين الاعتبار بهذه الشكوى وهذه المشاغل اللي نقلها زميلنا فتحي الرئيس اليوم في ركن اخبار الجهات. بعد شويه باش نكونوا في سليانه وايضا في جندوبه في رصد لاخر الاخبار.

0: كنا في الكيف والوجه الآن جندوبة، حاضر معنا زميلنا هشام الصغيري. مرحبا هشام.
1: مرحبا بك ضحى، تحية لك وتحية لكل مستمعي إذاعة كيف. بالنسبة لولاية جندوبة، ننطلق اليوم بالحديث على إشكالية يعني المياه الصرف الصحي اللي موجود على مستوى مدينة تبرقة في علاقة بالواد الكبير. الواد هذا اللي يربط مباشرة مع البحر، تمت يوم أمس زيارة من طرف لجنة تتكون من مختلف الأطراف المعنية لمعاينة يعني هذا الإشكال ووضع حد للربط العشوائي للقنوات الصرف الصحي مباشرة في هذا الوادي اللي يعتبر من الأودية الكبرى بالمدينة، وكذلك يوجد تجمع سكني كبير في هذا بالقرب من هذا الواد، وبالتالي بيكون ثم تداعيات بيئيه ان شاء الله يتم اتخاذ كل التدابير، وكذلك من المنتظر كذلك انه بيكون تدخلات خلال الفتره القادمه في هذا الاطار. الموضوع الثاني نحكي على الشركه الجويه للنقل بجندوبه اللي باش تدعم اسطولها هذه السنه مع نهايه هذه السنه تقريبا 44 حافله جديده بقيمه يعني استثماريه تقريبا 24 مليون دينار، وهذا باش يعزز طبعا الاسطول نتاع الشركه في علاقه خاصه بالنقل المدرسي والنقل الجامعي وحتى النقل الحضري، باعتبار انه هناك نقص حاليا على مستوى بعض الخطوط في علاقه بالحافلات. ان شاء الله تتم هذه الصفقه وتكون ثم يعني بقيه الحافلات اللي هم تقريبا في حدود 30 حافله في نهايه هذه السنه.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحة هشام الصغيري من جندوبة. احنا مواصلين مع الأخبار، إن شاء الله بعد شوية يكون حاضر معنا زميلنا ماهر الهماسي من سليانة. حبيت أيضا نحدثكم على تقييم للموسم الفلاحي اللي قدمته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكيف. بعد شوية نعطيكم جملة الأرقام الصادرة في هذا التقرير. حاضر معنا زميلنا ماهر، مرحبا. أهلا وسهلا بك، إذا شنو عنا اليوم أخبار؟
2: خلينا نبداو ببلدية سليانة. الحقيقة اللي تقريبا كلفة 1.5 مليون دينار الافتتاح الرسمي لمقر الحالة المدنية.
0: تغير شوية المكان ماهر باش نسمعوك.
2: قلت لك قسم الحالة المدنية في سليانة، بلدية سليانة، تقريبا كلفة الجملية 1.5 مليون دينار، تقريبا من المشاريع القليلة في ولاية سليانة اللي تحقق في إنجاز وقت قياسي تقريبا. واليوم يبدا العمل فيه، لكن يبقى اشكال اخر مطروح حقيقه انه مش موظفين. يعني الاشكال انه بلديه سليانة حتى راسلت مختلف المصالح انه باش تتم انتدابات على مستوى قسم الحاله المدنيه، لانه اليوم في سليانة للاساف مازال مضمون تخسر عليه بالساعات، تعرف الدمزه تخسر عليه برشا وقت كما صار في موضوع السكانير تقريبا. سليانة تسكر وبقات تقريبا أكثر من عامير من غير آلة سكانير، وقت اللي جات آلة سكانير ما جاش الطبيب. يعني هذا هو الإشكال اليوم المطروح على مستوى جهة، ولكن مكان جميل مزيان برشا وفما الحاجز التذاكر عن بعد، إن شاء الله تنجح لأنه وقع اعتماده في فترات سابقة في البريد وحتى في البلدية، ولكن نعرف الإشكال التقنية المرتبطة بالموضوع هذا خاصة في علاقة بالريزو الكل، إن شاء الله تنجح. لانه يعني عبيه انك تبعد على الاكتظاظ، تحجز التذكره نتاعك من الهاتف نتاعك وتبقى تستنى وما تمشي للبلديه كما يقرب الرقم نتاعك. ان شاء الله فالقسم هذا يتم انتداب وتكون فعلا النجاح نتاعك. في برنامج كان حاضر معايا المندوب الجهوي للتربيه بسليانة عبد الله المغيري، وكنا اتكلمنا على موضوع النقل المدرسي وخاصه في علاقه بغرفه سياق النقل الريفي. اكد المندوب التربيه ان شاء الله بعد شويه في المرايا الجيات تسمعوا الحوار كامل، قال انه تم فض الاشكال نتاع النقل المدرسي مع الناقلين واللي فلوسهم موجوده وعلى ذمتهم. تم اجتماع بها مؤكد انه الغرفه الجهويه كانت متفاعله مع الاجتماع اللي صار، وانه باش يامنوا. نعرفوا اللي الناقلين يبداوا ينقلوا في اكتوبر التلامذة، كما اكد زاده انه تقريبا جميع المعاهد كانت حاضره للعوده المدرسيه وما فيش حتى اشكال. بالنسبه للمياه للشرب، انه بالاتفاق معه وفي برنامج واتفاقيه مع مندوبيه الفلاحه لتامين الصهاريج والجرارات، تم ايضا تنظيف الفواجل الاتلاع، صيانه الالات هذيك الموتورات اللي تخدم في الماء والكل. ان شاء الله ما نشوفوش اشكاليات، وان شاء الله طبعا المدرسه على المسؤولين ما يتاخرش وتتم خلاص تيسع المستحقات باش الناقلين هذول على الاقل مع بدايه شهر اكتوبر يامو نقله الماء.
0: نعم، وهذه اللي اكدت هنا الكاتبه العامه لجمعيه المدنيه في اخر استضافه ليها الاسبوع الفارط ماير، وكنت طرحت عليها الاشكاليه المتعلقه بسليانة، وقلت انها مش خاصه بسليانة باعتبار ان فما 6 ولايات في نفس الوضعيه، ولكن هما بصدد حاله الاشكاليات، وانه بقدره ربي معناها ما فما حتى واحد مش يبقى ماهوش خالص، فقط بعض باش طول عليهم شوي، ولكن معناها باش يخلصوا في الاخر وباش يواصلوا. قالت معناها نعول برشا على الوعي نتاعهم اللي هما ما يخليوش وليداتهم حتى كان ما خلصوش، معناها ديما يهزوا الوليدات، ورغم انهم يتكلموا يقولوا لا، اما في الاخر معناها يعني يحبوا الوليدات هذوك ويكملوا القرايه نتاعهم ويشوفوا مستقبلهم، وهذه راجع عليهم هما. معناها سواق النقل معناها تحيه كبيره اليوم الناقلين اللي يخدموا في المناطق الريفيه هذيا واللي انخرطوا في المسار هذي باش انهم الوليدات يمشيوا يقراوا ويصبروا على خلاص المستحقات نتاعهم، حقيقه يعطيهم الصحه ومشكورين برشا.
2: هو للاسف يعني المواضيع هذه تتفضل قبل العوده المدرسيه، لانه اليوم نحكيو على مستحقات ماليه خلاص فلوس، ما دام متوفر الفلوس وموجوده اعطي للعباد، لانه راهو زين هما عندهم التزامات كبيره، راهو سيارات تمشي في الحفر وطرقات بنيه تحتيه، نعرف الاشكاليه المطروحه مثلا اليوم يقول لك مثلا خط الجبل اللي هي سلينا الجنوبيه يقول لك ما امكانيا ما نمشيش فيها، لانه طلبنا في اكثر من مره على الاقل اعاده صيانه وتهيئتك المسيرك هذيك، يقول لك انا كهربتي ما عادش نتحمل ناخذ كهرباء 100 مليون 120 مليون ومن بعد تلقاني في فونتران وتلقاني في عجل وتلقاني في برشا اشكاليات اخرى. فهما عندهم جانب كبير في الحق، ربما المفروض المسائل هذه تتفض على الاقل قبل بدايه السنه الدراسيه.
0: نعم، شكرا لك ماهر، يعطيك الصحه، بقيت يوم طيب. انا كما ذكرت حبيت نقدم لكم فكره على تقييم الموسم الفلاحي بالنسبة لولاية الكيف. العرض هذا كان يتقدم يوم أمس في ولاية الكيف في مقر الولاية في إطار جلسة، وتم الحديث فيه أنه تمت برمجة مساحة 229 ألف هكتار بالنسبة للزراعات الكبرى، منها 200 ألف هكتار مخصصة لبذر الحبوب. ونذكر أن الجلسة هذه كانت انعقدت بمقر الولاية بمناسبة الاستعدادات للموسم الفلاحي الحالي، وخاصة لتأمين موسم البذر. كانت تضمنت عرض من قبل ممثل المجمع الكيميائي بالجهة حول أهمية الأسمدة الكيميائية في الإنتاج الفلاحي، وأيضا قراءة إجمالية لبرنامج تزويد الموسم الفلاحي القادم، وحوصلة لأهم التحضيرات المبرمجة وتقييم عملية تزويد السوق المحلية خلال هذا الموسم. أيضا تناولت الجلسة الاستعدادات لتوفير الأسمدة الكيميائية وضبط حاجيات الجهة من الأمونيتر الزراعي وثاني فوسفات الأمونيتر وثلاثي الفوسفات. بالنسبة لخلايا الإرشاد الفلاحي كانت أكدت أنها انطلقت في تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفلاحين، إلى جانب القيام بزيارة ميدانية وحملات تحسيسية شملت تدخلات فنية على مستوى الضيعات. أيضا تم الانطلاق في تحليل البذور بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى، وأخذ تحليل عينات من التربة لفائدة 512 فلاح. تم تحليل 362 عينة إلى غاية 18 سبتمبر، وأيضا تم إصدار انذارات فلاحية حول مكافحة الأمراض المتنقلة عبر الحبوب. بالنسبة للجلسة هذه اللي كانت انعقدت يوم أمس بمقر ولاية الكيف، تمت الإشارة فيها إلى المؤشرات الفلاحية ونتائج الموسم الفلاحي الماضي، عرض آخر الاستعدادات، والتركيز خاصة على التحديات اللي واجهها القطاع الفلاحي بالجهة وكيفية الاستثمار فيه، خاصة مع ضرورة الإسهام في ضمان نجاح الموسم هذية من خلال تعزيز الأمن الغذائي وتقديم مقترحات ضمن مسار تشاركي يعزز انفتاح الإدارة على محيط. هذه تقريبا أبرز المعطيات اللي كانت موجودة في جلسة يوم أمس المتعلقة بالموسم الفلاحي القادم بولاية الكيف. كي نكون وصلنا معكم إلى ختام هذه الحصة من استوديو نيس، برامجنا المباشرة ما زالت متواصلة معكم، أجمل تحياتي وتحيات الفريق العمل، نلتقي غدا إن شاء الله.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: تمام، ولا 11 صباحا هنا على موجات إذاعة كيف. صباح الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. يتم ولا يوم بولاية الكهف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي للجهد المتوسط، وذلك بحضور رئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة وبإشراف والي الجهة وليد كعيبة. وسيتم خلال نقطة علبية تعرف بأهمية هذا المشروع ومكوناته. برمجت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف لموسم الزراعات الكبرى القادم مساحة 229 ألف هكتار، منها 200 ألف هكتار مخصصة لبذر الحبوب، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر الولاية. وتناولت الجلسة أيضا الاستعدادات لتوفير الأسمدة الكيميائية، وذلك بضبط حاجية الجهة من الأمونيتر الزراعية وثاني فوسفات لأمونيتر وثلاثي الفوسفات. تحتضن مدينة تستور اليوم وغدا الأيام التحسيسية بأهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة المنتجين والنساء العاملات في القطاع، بهدف البحث عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. وتأتي هذه الأيام التحسيسية في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئة للمرأة الفلاحة النشطة في مجال تحويل المنتجات الفلاحية الذي تنفذه الحكومة الكندية منذ سنة 22 و2000 بالتعاون مع 12 منظمة مهنية فلاحية في عدد من ولايات الجمهورية. يقوم اليوم وفد من ولاية سليانة يترأسه وللجهة بزيارة ميدانية إلى عدد من بلديات الولاية لتدشين مشاريع بلدية تم إنجازها على غرار بناء سوق دواب بلدية الحبابسة ومشروع توسيعة بلدية كسرى وتدشين المقر الجديد لبلدية سيدي مرشد. أفاد البنك الدولي في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف 26 و2000 بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعافٍ منذ سنة 25 و2000 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال سنة 25 و2000 وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000. بحث حوار رفيع المستوى على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضاع ومعاناة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال الصهيوني والانتهاكات التي يتعرضون لها خلال الاعتقال والاحتجاز. أكدت 8 دول أن تعطيل حركة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب يعد أمرا غير معقول ويهدد أمن الجميع وازدهارهم، داعية الدول كافة إلى إعلان مواقفها الصريحة إزاء أي انتهاكات تمس الملاحة الدولية. جاء ذلك في بيان نظرته وزارة الخارجية الألمانية بمناسبة الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية والممثلين رفيع المستوى للشركاء الأوروبيين ودول منطقة المحيطين الهندي والهادي الذي انعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا بالجميع على موجاتنا، موجات إذاعة الكاف. تحية طيبة لكم، موعد جديد إذن مع برنامج حديث الأسرة. حديث الأسرة كالعادة هو حديثكم، هو حديثنا، هو حديثنا اليومي في علاقة بما هو طبعا الأسرة كنواه رئيسية، ثم المؤسسة التربوية والمؤسسات المحيطة بالمدرسة. طبعا هو عمل منظومي مشترك، كل الأطراف تقريبا تتشارك من أجل إنجاح العملية التربوية، ومن أجل أيضا التنشئة السليمة والمتوازنة لأبنائنا. إذن موضوعنا اليوم هو الإدماج المدرسي بكل ما يشمله الإدماج، من الإدماج التربوي النفسي الاجتماعي بكل طبعا المحيط في علاقة بهذا الموضوع، من الأسرة، التلميذ، الفضاء التربوي، الأخصائي النفسي الاجتماعي، المحيط أيضا، العائلات المحيطة، لأنه مش كان العائلة تحتضن طفل من ذوي الإعاقة هي فقط المعنية بالأمر، وإنما اليوم هو عمل اجتماعي، لأنه إذا كان ما نغرسوش في نفوس أبنائنا الاختلاف والحق طبعا الكامل لكل الفئات الاجتماعية أنها يكون عندها الحق في التعليم والحق في الإدماج في المنظومة المدرسية، فانه باش نوصلوا الى التنمر، باش نوصلوا الى صعوبات وتحديات، هذه كلها نحكوا فيه بطبيعه بتفاصيل مختلفه. اكيد عناويننا باش تكون صعب، باش نحكوا على الادماج، شنو هو الادماج، شنو هي الشروط نتاعو، باش نتحدثوا بطبيعه شكون المدمج والفضاء المدمج، وباش نتحدثوا بطبيعه على المثلث اللي حكيت عليه بكري اللي هو التلميذ الولي والمؤسسه التربويه. ضيوفنا اللي قبلوا دعوتنا بطبيعة واللي حاضرين معنا لتأثيث مساحتنا اليوم، إذن باش يكونوا حاضرين معنا في الأستوديو كالعادة هو صديقنا سي عمر لموشي، باش يكون حاضر معنا الخبير في علوم التربية بالهاتف، وباش يكونوا حاضرين معنا من غير ترتيب تفاضلي سي مختار شيرني، مدير مساعد الحياة المدرسية بالمرحلة الثانوية والإعدادية بالمندوبية الجهوية للتربية بالكيف. شكر خاص للمندوبية الجهوية للتربية بالكيف على التعاون طبعا. مرحبا سي مختار، اهلا وسهلا. مدام جيهان خضران، رئيس مصلحه شؤون التلاميذ بالمندوبيه الجهويه للتربيه بالكيف، ورحبوا ضيفتنا، ان شاء الله ما يكونش اخر تعامل مع، خاصه الجانب النفسي مهم برشا في العمليه التربويه. امنه بوسلمي، اخصائيه نفسيه مدرسيه، مع الشكر طبعا لكم لقبول الدعوه. سيد المستمعين، ناخذ بعض المكالمات الهاتفيه. بالله الاولياء المعنيين بالامر، ما الأولياء المعنيين بالأمر، يمكن نأخذ زوج تليفونات ولا ثلاثة، نحاولوا أنه إذا كان عندكم أسئلة محددة أو صعوبة تعرضتوا لها، مرحبا بكم بطبيعة على الهاتف رقم بتاعنا 78-227-700. إذا نبدو مباشرة، مش نبدأ معاك سي مختار، نتحدثوا على الإدماج. ساعة الموضوع شامل، فما شكون ما يعرفش معناه الإدماج، ما معنى الإدماج المدرسي عموما؟
1: واضح. أهلا وسهلا أخت سندس، مرحبا بك وبينا في استوديو إذاعة الكيف، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الكيف. الإدماج المدرسي موضوع كبير، موضوع يهم العائلة الكل، العائلة التونسية تقريبا نسبة كبيرة من العائلة التونسية يهمها الموضوع،
0: تقريبا كل عائلة عندها،
1: صحيح، معناها تقريبا كل
0: من
1: عائلة
0: من
1: ذوي الاحتياجات الخصوصية، من ضمنهم ذوي الإعاقة.
0: أي هو دستوريا الكلمة أصبحت من ذوي الإعاقة،
1: لا تربويا يحق لنا باش نستعملوا ذوي الاحتياجات الخصوصية، لأنه الاحتياجات الخصوصية أشمل من ذوي الإعاقة. ذوي الإعاقة هما فئة من ذوي الاحتياجات الخصوصية، لأن ثم احتياجات أخرى من دون الإعاقة العضوية أو الذهنية أو
0: شكرا على التوضيح.
1: الفئة هذوما بلاصتها موجودة في المؤسسة التربوية، هما أنا عندي مصطلح آخر نفضل نستعمله، هما ذوي القدرات المختلفة، عندهم قدرات أخرى سواء تختلف يمينا أو شمالا، معناها للأحسن أو للقدر،
0: نحكي على المهارات لهنا،
1: صحيح، مهارات قدرات مختلفة سواء عضوية أو ذهنية أو نفسية، هي قدرات تختلف على البقية. هذوما المدرسة التونسية هي الحاضن لهم. الإدماج هو مشروع مشترك ما بين وزارة التربية وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الصحة، على أساس أنهم التلميذات هذوما يلتحقوا، من حقهم باش يلتحقوا وباش يندمجوا في المدرسة مع غيرهم من من من تلامذة بين قوسين الأسوياء، باش يلقوا حظهم في قرايتهم وفيهم الممتازين، راهم فيهم تلامذة الممتازين،
0: عندهم الاستعداد الذهني،
1: عندهم الاستعدادات الكل، فقط يختلفوا شيئا ما كما قلنا، عندهم قدرات مختلفة
0: كما يمكن سبق. فما البطء، فما هنا عامل
1: هنا ندخلوا لتقسيم هذوم ذوي الاحتياجات الخصوصية والأنواع متاح. ثم ذوي الإعاقة، هذوم ذوي إعاقة عضوية أو ذهنية، وهذوم تقريبا 99% منهم من أصحاب بطاقة الإعاقة، اللي هي هذيك تكون من ضمن الملف اللي يقدمه الولي.
0: هذا خليتهم المدام حبيت الجانب التربوي معاك، الإدماج في حد ذاته، وفما الإدماج وفما مصطلح العزل،
1: واضح
0: حتى نفسره يعني. فما الإدماج المدرسي، واضح. في المؤسسة التربوية، فما مؤسسات أخرى حاضنة،
1: صحيح. المؤسسة التربوية التونسية هي حاضنة، هي حاضنة لذوي الاحتياجات للإدماج، ندمجهم باش نخرجهم مك المحيط العائلي، مك الرابطة العائلية الضيقة، إلى رابطة عائلية أوسع للمجتمع،
0: اللي هي خاصة جدا مع أمنة ونحكو فيه، اللي هو راهو في طعم صعب جدا.
1: تلميذات هذوما مرحب بهم في المؤسسة التربوية، فقط أنهم يكون الإعاقة متاحهم أو الخصوصية متاحهم تكون قابلة المدرسة باش نجم معناها تعاونها، خاطر ثم إعاقات حادة جدا ما دو فاسون أنه المدرسة ما تنجمش تستوعبهم،
0: لا الفضائي
1: يستوعبوا فيه ولا دونك. من أهم شروط الإدماج أن يكون الإعاقة أو الحاجة هذه حاجة معناها خفيفة، تحكم لجنة الإدماج أنها تكون أنهم قادرين باش يدمجوا في المؤسسة التربوية باش ياخذوا حظهم مع بقية أصحابهم. قلت قدرات خاصة، راهو في السلبي وفي الإيجابي، راهو عدنا زاد القدرات نتاع الموهوبين، راهو من الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخصوصية، معناها ناس عندهم قدرات خارقة أكثر من غيرهم، نعم، معناها هذوما راهم موجودين في المؤسسة التربوية وراهم يضيفوا إضافة كبيرة للمؤسسة التربوية التونسية. دونك هما حقهم حق من حقوق، حتى واحد ما يناقش هذا، حقوقهم مضمونة في المؤسسة التربوية، وهذه دعواتنا نحن رغم أني يلزمني نختم بها ولكن يلزمني نقدم بها، لأنه يلزم نأخذوا التلميذات هذوما والفئة ذي نأخذوها بكل دعواتنا للأولياء بل كل شيء، أنهم يكونوا متفهمين المؤسسة التربوية، يتعاونوا مع المؤسسة التربوية، يتعاونوا مع المربين.
0: أتو نجوه الموضوع، خلينا الساعة مع مدام جيهان، يعني حبيتك معناها فقط أطرنا وتحطنا في معناها في الإطار التربوي للمصطلح.

0: يا سي مختار، بالنسبة للإدماج المدرسي هو تظبطوا مناشير وقوانين، معناها تحدد تحدد الشروط اللي فناهم التلامذة اللي نجموا يتمتعوا بالإدماج هذية المدرسي. سي عاب باش نبدأ، احنا راو كنت حدثوا على الدمج المدرسي، ما عادش عن مدارسنا الكل هي مدارس دامجة، سواء في معناها في
1: المرحلة الإعدادية أو
0: الابتدائية، ما عادش عنا مدرسة دامجة
1: خاطر كانوا مدارس
0: كان قبل
1: مدى كل المدارس
0: تو كل المدارس وكل معناها الفضاءات التربوية سواء مدارس والإعداديات كلها ولد دامجة من السنة التحضيرية حتىش معناها المراحل الأخرى التعليمية. تبقينا فما شروط لازم معناها نتبعوها خاطر التلميذ باش يتعدى على لجنة متاع دمج.
1: هي تعطيني من البداية عنا لجنة تنظر،
0: عنا لجنة تنظر في مطالب الدمج المدرسي، لأنه مدام ماهوش أي صغير حامل اللي بطاقة إعاقة ينجم يتدمج ويدخل في المؤسسة التربوية. نحن هنا نقوله معناه التلميذ اللي قابل للتمدرس والتلميذ اللي ماهوش قابل، هذا مبدئين قبل حتى اللجنة مدام الحقيقة. فما الجهات الطبية معناها معنا مصلحة الطب المدرسي معناها في الكيف، هي فما الطبة ذوي اختصاص وإلا الاختصاص البيدو بسيكياتري ديجا حتى في المستشفى تولت عنا طبيبة اختصاص معناها البيدو بسيكياتري، هذي ينظروا هما يشوفوا الصغار معناها الأولياء يهزوا وليداتهم معناها الجهات الصحية الطبية كيف ما حكينا، يأخذوا تقارير يشخصوا سعة الحالات متاعهم معناها يشوفوا يعملوا تشخيص للحالة ويشوفوا الحالة هذه تقبل للتمدرس ولا لا. بعد الولي يتصل هو باش نكونوا متفاهمين، رو الدمج المدرسي تتدخل فيه ثلاثة وزارات، عنا وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الصحة وزارة التربية، معناها حتى اللجنة الدمج المدرسي معناها معناها تكون الأطراف فذوما الكل موجودين فيها. ديجا احنا توا معناها الاسناس
1: معناها المرحلة الاولى
0: أي
1: يعملوا
0: التشخيص الطبي، المرحلة الاولى التشخيص الطبي،
1: فما تقرير طبي،
0: فما تقرير طبي مدام
1: يا اما الطب المدرسي،
0: الطب المدرسي والجامعي اللي عندنا وحده
1: اللي يرير
0: عندنا في الكيف لهنا، او معناها البيدوبسيكياتر الطب الاختصاص الاختصاص النفسي للاطفال والمراهقين، هو اللي يشخص المره الاولى الحاله نتاع الصغير ويكتب قابل معناها يشوف يشخص حالته ويشوف قابل للتمدرس ولا لا. بعد تنعقد اللجنه، ديجا نحن السنه الدراسيه هذه سامو معناها نهار الجمعة اللي فات انعقدت لجنة في مقر معناها إدارة الشؤون الاجتماعية، كانوا متكونين فيها معناها كانوا موجودين معناها أطراف من الصحة المدرسية، الطب من الصحة المدرسية، المندوبية والشؤون الاجتماعية، وفما أطراف أخرى بتبيع كل مثال كانوا يحضروا معنا مثال مديري المراكز المختصة مثال كل من عنده ينجم معناها يضيف معناها ينجم اللجنة هذه ينجم يكون تتوسع أما إسانسيالمو معناها فما ثلاثة وزارات ثلاثة هما اللي يكونوا حاضرين. ننظروا به أول حاجة نحن عنا لهنا رانا نحكوا على تلامذة ذوي الإعاقة، معناها اللي عندهم بطاقات إعاقة، نحن بالمنشور اللي نظم
1: يعني متبعين في وزارة الصحة
0: يعطيك الصحة مدام مسجلين
1: مراقبين
0: اصلا عندهم بطاقات إعاقة، معناها عندهم بطاقات إعاقة باش ينجموا يتعدوا على اللجنة، خاطر الحقيقة كمش نفتح بارونتيز فما تلامذة عندهم صعوبات ولا اضطرابات ومن غير حاملي بطاقة الإعاقة، أذوكم عندهم معناها مسار ثاني. أما تو نحكي في المسار متاع تلامذة اللي حاملي بطاقة الإعاقة. بالنسبة بالمنشور بالنسبة للإعاقات اللي تقبل معناها الدمج وهما الإعاقات العضوية، الإعاقة السمعية اللي حاملي معناها
1: آلة
0: تعويضية، الإعاقات البصرية ضعف البصر، وعنا اضطرابات طيف التوحد اللي هي قابلين للتمدرس، وعنا الإعاقات متعدد الإعاقة أذوما كلهم معناها لهنا بالمنشور بقطع عنا إلا الإعاقة الذهنية. وساعات نحن معناها الحقيقة فما حتى في اللجنة نتاع الدمج معناها يجوت لامذة معناها عندهم بطاقات إعاقة ذهنية أما كي تبدأ خفيفة معناها اللجنة تأخذ ديسيزيون تقبلهم، تأخذ بعين الاعتبار أنه كي تبدأ إعاقة ذهنية خفيفة للأمانة تعطيه فرصة، معناها نقوله مثل خلينا ندخلوه في التحذيري ومع إعادة التقييم. رأي اللجنة معناها الحقيقة إنسانية على الأخر، ساعات والله مدام معناها حتى الإعاقة تبدأ معناها صعيبة وإلا مثال، لكن الوالي

0: يقول خاطر المشكله ما عنديش فضاءات اخرى، فضاءات اخرى تقبل التلامذه هذوما،
1: معناها ديما الولي خارج الاطار الاجتماعي،
0: يعطيك الصحه، يولي الولي الوجهه نتاعو الا المدرسه،
1: وهذه عزله اخرى.
0: الولي بالحق يحضر في اللجنه يقول لك مالا فين باش نهزوا ولدي، فين باش نهزوا، اذا كان توا يمكن في الكيف المدينه فما سنتر معناها نتاع ذوي القاصرين ذهنيا، اما فما في المعتمديات مثال ما فماش، ما فماش اللي معناه ينج الولي، معنى اذا كان ما تقبلوهش المدرسه الولي باش يخرج ما عادش عنده وين يحط صغيره. ولذا اللجنه راهي ديما هاني قلت لك نمشوا حتى تدريجيا، تبدا فما اعاقه معناها ذهنيه اللي هي بالمنشور قانونيا ماهيش موجوده، اما نشوفوها ونعطوا نقولوا خلينا نعطوه فرصه، ومن بعد تو نعاودوا نقيموا ندمجوه في التحضيري مبدئيا، ومن بعد 3 شهور تو نعاودوا نقيموا.
1: واضح،
0: هذا هو
1: مبدأ. نمشوا للجانب النفسي اللي هو مهم جدا، لأنه اليوم نعرفوا أنه الإعاقة حتى كان عضوية راهي عندها مخلفات نفسية، معناها اليوم الإحاطة دوركم صعيب وشامل، ما نعرفش قاعدين تقوموا به هكا وإلا لا، لأنه العائلة في حد ذاتها مستحقة لإحاطة نفسية وتوجيه في التعامل مع الوضعية. الطفل بطبيعة هذيك الرقم واحد في الإحاطة النفسية والاجتماعي، المربي أيضا في حاجة إلى الإحاطة إضافة للتكوين سي مختار البيداغوجي، هي محتاجة أيضا الإطار التربوي إلى الإحاطة النفسية. المحيط الاجتماعي اليوم زادة محتاج إلى تغيير عقلية، وذي يمكن دور أشمل. دوركم كيفاش معناها نسأل على دوركم في هذا الكل،
2: اي
1: كيفاش تتم العمليه معاكم؟
2: نحن
1: موجودين اكيد في اللجنه ذيك،
2: احنا نكونوا موجودين في اللجنه خاطر بطبيعه كما قالت مدى بجهان اللي لازمنا الاطراف الكل ابار التربيه الصحه والشؤون الاجتماعيه، وزيد احنا كيفاش نعملوا الادماج باش نحطوه في المدرسه، معناتها لازم التلامذه اللي باش يقراوا معاه يكونوا فاهمين كيفاش يتعاملوا معاه، الاطار التربوي، المعلم، المدير، على خاطر هو اكثر اغلبيه الوقت باش يولي عادي في المدرسه، مش نعطيه القرار ونمشيو من غير ما نفس. وزيد الصغير من حقه انه يفهم شنو الصعوبه نتاعو، معناتها اول خطوه ان نقعد معاه نفهموه نفسروه نشوفوا هو شنو يعرف شنو ما يعرفش، لي بارونس دا خطر الدور نتاعنا اللي هي التربيه الوالديه الجيدونس بارونتال، معناتها راني اللي راهي الجيدونس بارونتال مش كل الصغار اللي عندهم اعاقه والافترابات والا الناس الكل، معناها خاطر كيما نعرفوا كل مره تجي مرحله كل مره
1: حتى الصغير في وضعيه نفسيه وجسديه عاديه
2: بالطبيعه
1: حتى بالعائله راهي
2: لازمه معناها نفسرولها، وزيد نفسروا للبارون زيد دور المدرسه راهو كيفاش نحطوه باش ندمجوه، راهو زيد لازم فما تطويعات، لازم فما خدمه نخدموها لبرا سويفي انه يقعد يتبع مع لي زوتر بروفيسيونيل دو سونتي، معناتها هذه الكل لازم ويتفسر بالطبيعة. نحن الخدمة متاعنا أكثريتها ميدانية على خطر نمشي
1: نقول لك ميدانيا كيفاش تعملوا؟
2: أي
1: عدد كبير،
2: أي عدد كبير، احنا ديجا 3 بركة وعندنا المؤسسات الكل مثلا قاسمين حسب قاسمينهم حتى المعتمديات قاسمينهم الكل ندور عليهم
1: أكيد جنوب الشمال
2: أي حاولنا معناتها نغطيهم الكل. علاش هي زادة نرجع لك علاش هي الميدانية على خاطر الهدف متاعنا أنا مش نحط الصغير في البيرو باش نشوفه كان الوقت هذاك ونعطي شنو الصعوبات نتاعو ونمشي،
1: لا هو المهم أنه في الفضاء المدرسي
2: أي على خاطر كيفاش يتفاعل كيفاش يتعامل كيف شنو اللي قاعد يصير في القسم كيفاش تعاملته مع أصحابه كيفاش تعاملته مع المعلم، ساعات حتى كي تفسر أنت للي ترى التربوي للبارون وتكتب التقرير وتحاول تبسطه فما حاجات تجينا في وليدة اللحظة معناها
1: صعاب رو انت تحكي مختصة وفاهمة لكن تحكي مع انسان معناها امي في
2: بالطبيعة ونتعلم وحتينا نقولنا نتعلم
1: اي اكيد
2: اي معناتها حتينا ساعات نتعلم ساعات ماشي في بالي الحاجة هذيك مناسبة للصغير، اما بعد كي نمشي نشوفه في المدرسة وشنية صار ونشوف الحقيقة متاع التيران نكتشف اللي لي معناتها ميسي
1: نشوف طريقة
2: اخرى الطريقة. اي وزي اذيك علاش معناها تكون ياسر ميدانية باش نقول لك سهلة لي نحاولوا نحن نعملوا اللي علينا الكل نحاولوا الطلبات اللي تجي الكل معناها معنا احنا مع المندوبيه الكل معناها يعطيهم الصحه نلبيوا طلبات الكل بتبيع في حاجات اولويات واللي هي اللي تتعدى قبل الحاجات الاخرين كما حالات الانتحار ومعناتها اذاكم حاجه قصوى معناتها نوقف توش عندي نحل حاله الحاجه هذيك وبعد نرجع للاخرين. بالمتابعة متاعنا تكون دورية، ساعات نمشي ومرة نفسره، ساعات نمشي أكثر من مرة للعبد هذيك على خاطر ما مشيتش الحكاية، الصغير مازال ما فهمش روحه،
1: نفس فما وضعيات معقدة يزمها متابعة مستمرة.
2: أي الحقيقة
1: فما لي وضعيته ماهيش صعيبة، يتنجم حتى مرة في الشهر.
2: أي خاطر فما صعوبات معناتها مش كان افترابات، اللي هي مؤقتة، اللي هو مربوطة بحالة معينة، كان عرف كان الصغير وصل لي بزوان تاعو احنا فهمناه ولي بارون تعاونت والإطار التربوي تعاونوا احنا والكلنا كنا مع بعضنا، وقتها يتحسن صغير بشوي بشوي ياخذ وقته. فما حاجات اللي الحق تستحق وقت، تستحق متابعه، وتستحق زاده مش كاين الغول نتاعنا احنا، الغول زاده انا المختصين من برا
1: الاولياء.
2: اهي
1: الحلقه مهمه جدا، اضافه للمربي راهو اللي هو عنده مسؤوليه كبيره، لكن الاولياء مسؤوليتهم اكبر، لانه اللي باش يتخدم في القسم لازم نكملوه في الدار. التربيه الوالديه المصطلح اللي قلتي راهو مهم ومهم ونخدموا عليه توا عندنا سنوات. الحضور للأم أكثر، الأب أكثر، حضورهم للزوز في بعض الحالات، معناه أنتم مش تلاحظوا
2: هو حالات ما أكثرية للأم، يعني أكثر الحاجات تعديوا علينا أنه الأم تكون حاضرة.
1: ولأنا فما شكون تليفونه معنا محلول واللي يلتزم بأخلاقية لونتين سي مختار بيه تنجم خلوك راهو الفرصة
3: بيه تفضل ولأنا حتى نسكر
1: هذا الجهل بالتكنولوجيا
2: به قلت لك الام اكثريه تكون حاضره، اللي نفهم ساعات لي بارون اللي البو ماذا بيه يكون حاضر ماذا بيه يكون موجود، اما فما حاجات مثلا فما عبيد عنده ظروف صعيبه البو ملزوز انه يخدم يجيب الفلوس باش ينجم يهزه يعمل السويفي نتاعو. وزيد فما حاجات دي زونجو بسيكولوجيك تدخل انه راهو لي بارون صعيب عليهم، تجي تقول راه ولدك عنده افتراب هذايا راهي حاجه كرونيك، راهو حتى كان خدمنا وحتى كان حاولنا راهو باش يتحسن، اي اما راهي باش تقعد معاه على طول. هذاك علاش ديما التربيه الوالديه ديما نلقاو فيها ساعات اوبوزيسيون من لي بارون، ساعات يظهر لي هو فهمك وما فهمكش، ساعات يعاود يرجع هو بيدو يبدا متقلق يستحق شكون
1: يسمع
2: اي بطيب
1: لانه راهو راهي العائله اللي عندها طفل من ذوي الاعاقه راهي تعيش صعوبات كبيره،
2: اي
1: عندها تعيش حياتها بطريقه عاديه
2: بالطبيعه كل شيء
1: محرومه من برشا حاجات الا ان حياتها الكل، خاصه اذا كان ماهوش صغير وحده راهو عندهم صغار اخرين راهم حتى هما محتاجين للرعايه النفسيه والجسديه وكل شيء. الصغير الاخر يحس انه هو مقصر في حقه، هذيك بيدو الصغير الثاني ولا الاول اللي جاي قبل الطفل اللي من ذوي الاعاقه راهو بيدو محتاج الى رعايه ومتابعه نفسيه، لانه يحس روحه مهمل، يحس روحه درجه ثانيه، ما يفهمش انه هذاك صغير مريض وهم مهتمين به، لا يشوف انه هما مهتمين به اكثر منه، انه هو مهمل وذي معناها
2: يعني مشاكل اخرى حتى في العلاقه بين الاخوات واللي كونفليكتويل
1: حتى في دراسته حتى في
2: ساعات اصلا ما يحب يقرا كانه طريقه باش يجبد الانتباه، مش كان خويا اغزروا لي انا زاده.
1: صحيح به نستقبل معنا سي عمار اكيد طبعا مرافقنا التربوي في برنامج حديث الاسره الخبير في علوم التربيه. سي عمار مرحبا بك، اهلا وسهلا.
4: أهلا سندس، صباح الخير، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي ذات الكيف، تحياتي لكل ضيوفك سي مختار ومن يرافقه وإلى كذلك المختصة في البعد
1: مدام جهين خضران
4: وجهين وسيدة أمنا كذلك. إذن تحياتي للجميع.
1: ما خلي لك الجانب التربوي سي عمار، ماذا اختصاصك؟ قلت لك ديما نخلي لك الجانب التربوي في المسألة، وعلى ضوء ما سمعت طبعا من
4: هو الواقع. أنا حبيت فقط نشكر كل الضيوف على ما تفضلوا به من معلومات قيمة في هذا المجال، ويبدو أنه مجال اختصاص. نحب فقط تربويا أقول أنه لو كل مشروع وكل برنامج، لأن قضية الدمج والمصطلح المستعمل هو الدمج إنكليزيون مش الإدماج،
1: أي يعطيك صحة في المصطلح، أي هو الدمج
4: تربويا
1: الأخطاء الشائعة ديما راهو
4: الإدماج هو الإنتيغراسيون والدمج هو الإنكليزيون.
1: صحيح
4: دونك توا في الأدبيات التربوية كنا نستعملوا خطأ أن الإدماج، لكن تم تصحيح ذلك باعتبار أنه المصطلح صحيح هو الدمج الإنكليزيون سكولير. كل برنامج عنده الواقع مكونات، حبيت فقط نذكر بسرعة بهذه المكونات حتى تكون لنا في هذا النقاش اليوم رافض وتكون عنا يعني دي باليز يعني على ضوء نناقش. برنامج الدمج المدرسي عنده مكون استراتيجي ومكون يعني إداري بشري ومكون منهجي ومكون تقييمي. المكون الاستراتيجي تحدثت فيه اللي هو كما قال سي مختار وكما قال زميلة الوزارات المعنية بالدمج المدرسي اللي هي حطت الأسس الاجتماعية والفلسفية وحطت القوانين وحطت النصوص الترتيبية. هذا بعد استراتيجي تحب يطلع عليه بالطبع يطلع باش يعرف ماذا هو ما عليه من حقوق وواجبات في هذا المشروع حتى لإيقاع التجاوزات، خاطر البعد الاستراتيجي يضمن عدم التجاوزات التي تقع من قبل سواء الولي سواء المربي سواء الإدارة في حق هؤلاء، خاطر هؤلاء عندهم علينا حق كبير. وإذا كان مثلا وقع تجاوز ما نقبلوش إنسان وهو يزمو يتقبل، تعصوا على إنسان، ما نعطوش برنامج خصوصي، ما نعطوش مشروع مثلا إفرادي، هذه كل جانب تربوي إيه وأشكون بش يضمنها هذه؟ تضمنها البعد الاستراتيجي اللي فيه القوانين
1: قانون المنظم
4: ثم... إيه قانون المنظم ثم البعد الإداري البشري، هذيك زاد دور الإدارة ودور معناتها كما توا سي مختار هو إداري سي مختار إداري يعرف زاد لازم هو يسخر على تطبيق هذه القوانين إداريا قبل ما تكون ساعة بيداغوجيا. البعد الإداري مهم جدا والبعد البشري، يعني شكون من سيوكل له تأثير هؤلاء، شكون باش يرافقهم إلى غير ذلك، يعني عدد الأقسام التي تتطلب الإدماج هو ولد كل الأقسام مدمجة لا محالة، أما كيف سيوزع هؤلاء المدمجين على الأقسام؟
1: أي هل كل قسم معناها قسم كل قسم يحتمل حالة
4: العدد يعطيك الصحة، هذا كل بعد إداري بشري. ثم أهم بعد اللي هو توا يلزمنا نركز عليه هو البعد المنهجي التربوي، وهنا يعني مكمن الفرس، وهنا يعني يقع النقاش المكثف فيش في أول ساعة قضية التشخيص تدخل في البعد المنهجي التربوي اللي حكيت عليها الزميلة، فاش الشخص والمدمجين كيفاش نعرفهم كيفاش أكل إيجاني لغير ذلك، ثم قضية التعامل البيداغوجي مع الناس هذول
1: داخل الفضاء المدرسي داخل القسم والساحة،
4: بعد منهجي تربوي يعني ثم ان ديمونسيون يعني ميثودولوجيك اي ايدوكاتيف،
1: وهذه الاصعب سي عمار منهجي
4: اهم بعد
1: لانه يعني الناس الكل مختصه في مجالها الا المربي.
4: اذا كان البعد هذا ما يمشيش يا سندس ويا زملاء ضيوف، يعني راهو يعني تبقى الامور شكليه ككل المشاريع التي يعني تصبغ بطابع شكلي، لكن أهم حاجة لفون هو البعد المنهجي التربوي اللي فيه معناته كيف أتعامل، شنو المشاريع نعملها مع الناس،
1: هذا شنو يتطلب بس يا عمار ساعة تكوين الإطار التربوي مش ما نجموش نكونوا 2000 معلم نحن باش ينجم
4: تكوين يعرف سي مختار ويعرف هو عنده شؤون التلاميذ، يعرف أنه أهمية التكوين، سي مختار شارك في برشة حلقات تكوينية وأطر برشة حلقات تكوينية في هذا الاتجاه، يعرف أهمية التكوين الموجه لهؤلاء أنه تكوين خصوصي باش ينجحوا مع الناس هذولا، خاطر زاد يلزمهم هم تعامل خاص ما يسمى بالمشروع أو الفردي أو الإفرادي لهؤلاء. آخر نقطة عم نختم بها هو بعد زاد هام جدا هو البعد التقييمي، يعني ما نجموش نعملوا مشروع دون متابعة
1: أكيد.
4: خاطر ونخلوه يعني حتى نقف عند نهايته فنقيم فنقف عند الخلل، لا، التقييم أنواع، ثم متابعة ساعة لثيقة ومستمرة
1: حينية.
4: ثم تقييم حيني ثم تقييم وسيطي ثم تقييم نهائي حتى نقف على التعديل. وماذا بين المشاريع هذه هي مشاريع هامة تصرف فيها برشا فلوس فيها برشا معناتها يعني ديزانفستيسمون
1: وتمس شريحة كبيرة من المجتمع
4: يعني هذا التقييم يجب يكون زاد يتم. وأنهي بالقول بأن المشروع ليس مشروع المدرسة إنما مشروع الناس كل، لأن المجتمع المدني عنده دور الناس كل عنده دور مع هذه الشريحة التي وإن كانت هي شريحة خاصة أو خصوصية أو سميها ما شئت، فإن لها علينا أخلاقيا واجتماعيا وتربويا ودينيا حق
1: إنساني.
4: يعني يقول الله يعني هو ربي لا يعتذر لأي إنسان إلا لهؤلاء يوم القيامة، يعتذر لهم على أنه خلقهم بتلك الشاكلة، فيقول إنني فعلت هذا من أجل شيء أنا أفقهه وأنا أعلم به. وبالتالي نحن لزمنا معناتها نأخذ بعين اعتبار هذا البعد الأخلاقي، وإن شاء الله يكونوا في مستوى التعامل مع هؤلاء. وإني أشكر كل المتدخلين في هذا البرنامج اللي نحن يعني نعمل عليه في تأمين ما يسمى بالتمييز الإيجابي، وإعطاء لكل فرصة ومدرسة الجميع لكل لكل فيها حظ.
1: شكرا ليك سي عمار، عطيتنا زوز نقاط مهمة باش نثروا بها النقاش. الحقيقة الجانب المنهجي التربوي وأيضا التقييم مهم جدا. شكرا ليك ديما على التفاعل معنا سي عمار، إن شاء الله ربي يبقيك ويفضلك.
4: بارك الله فيك.
1: عايشك سي عمار. ليك أنت سي مختار، اليوم التكوين مهم جدا، هل نحن العدد كبير متاع الإطار التربوي هل كل ساعة قابل أنه يتكون؟ هل قادرين أن نكونوهم الكل؟ هل فما إقبال؟ نعرف أنه تصير في بعض الأحيان دورات تدريبية وتكوينية، هل فما إقبال حقيقي؟ هل فما متابعة؟ أنا قلنا إقبال يعطيك الصحة.
3: نستأذن منك مدام سندس باش نشكر سي عمار. في الواقع سي عمار المؤطر متاعي والمتفقد متاعي، الله يعطيه بالصحة.
1: ونين المؤطر متاعي في حديث الأسرة.
3: أنا سأواصل حديثي عمار، صح نأخذ الجانب الإداري. الجانب الإداري مهم برشا، وهو جانب تنظيمي مهم برشا. كما ذكرنا وذكرت زميلتي جيهان أنه عندنا زوز اتجاهات، عندنا ذوي الإعاقة واللي الدوسيات متاعهم وكأنها مزمنة دائمة تتبع التلميذ من المرحلة الابتدائية حتى للمرحلة الثانوية، ربما تتبع حتى المرحلة الجامعية. وعندنا الحالات ربما العرضية هذوما اللي نكتشفوهم في أي مرحلة من المراحل، وإلا في أي عام الأعوام تاع الدراسة سنة دراسية معينة، اللي هما ثم اضطرابات التعلم وثم صعوبات التعلم. هذوما من حقهم زادة، لكن هذوكم للزوز الفئات كلها مدمجة، وتو نستعملوا كلمة الدمج كما قلت.
1: الدمج يعني هو ذاك الصحيح، ونعرف أنه الدمج، لكن ديما الأخطاء الشائعة على السيئة.
3: هذوما كلها من حقهم باش يعملوا ملفات متابعة في مندوبيات التربية. الولي أولا كيفاش نعرفوهم الحالات هذوما اللي الملف نتاعو يتابع فيه من الابتدائي، مش يمشي معاه من كل مرحلة
1: فقط المسجل،
3: فوالا هذوما وهذوما نجدوهم في كل مرحلة. يمشي معاه في المرحلة الابتدائية، إذا مشى للمرحلة الإعدادية نعاود نجدوا له الملف، وإذا وصل للمرحلة الثانوية نعاود نجدوا له الملف مرة واحدة عبر كل مرة مرحلة. واحدة عبر كل مرحلة، إلا في صورة
1: حدوث
3: أي طارئ على تلميذ يعلم به الولي ولا الفريق الطبي نتاعه، واللي هذا يراه يا أما تحسن وإلا تعمقت الحالة نتاعه، وهذاك يوقع التداخل وتجديد الملف. بالنسبة للحالات العرضية جينا كما قلت لك عن طريق في أي عام من الأعوام تاع سنوات التدرس للتلميذ، يعلم بها سواء الأستاذ أو المعلم أو الولي أو التلميذ في حد ذاته يعلم بالحالة هذه. هنا يجينا الولي نوجهوه للطب المدرسي وللمختصين باش يعطوه تقرير حسب الحالة متاع. يجينا للمندوبية التربية نكونوا له ملف متابعة ونسلموا الملف هذاك للأخصائيات النفسانيات اللي بالله ينوه بالمجهود متاعهم. عندنا ثلاثة أخصائيات بارك الله عليهم، معناها ما زالوا خذوا كل الملفات رغم أن التكدس نتاعهم.
1: نعرف
3: كنت أتذكر وقعدنا ثلاثة سنوات في مندوبية التربية من غير أخصائية نفسانية.
1: نعرف فعاليت معكم نبيدي حتى تعامل صفر تعامل معنا.
3: تكدس علينا الملفات، جاءوا الحق معناها سهلوا لنا الوضعية وخذوا الملفات
1: صغار هكا كلك الحمد لله كلهم
3: مجهودهم عندهم مجهود كبير وعندهم بو. الملفات تتقسم عليهم، قاعدين نقسم عليهم الملفات، سواء اللي عندهم الملفات الدائمة اللي كنا قلنا سميناها مزمنة، وثم الملفات العرضية. الملفات كل واحد علاجه بطريقة معينة. ثم اللي تعالج دوريا هذوما الملفات المزمنة، سميتها مزمنة باعتبارها دائما متواصلة. وثم الحالات العرضية اللي يستحق التلميذ يستحق يا أما مقابلة واحدة ولا مقابلتين حسب الحالة متاعه، حتى
1: فما مربوطة بحالات ربما تهديد عشاء داخل الأسرة والفضاء الخارجي وهي وقتي
2: حاجة وقتية
3: تتحسن أمورهم ولا بس. في الحالات الكل، في الحالات الكل التلميذ في حالة إلى تدخل خاص، مشروع مشروع إفرادي تربوي أو توصيات على الأقل تهم فترة معينة متاع امتحانات أو فترة معينة في ثلاثي معين أو في سنة دراسية كاملة. هذه التوصيات هذوما تصدر يترجم ملفه الصحي والتقرير الصحي اللي جينا من الطب المدرسي وكذا، يترجم إلى توصيات بيداغوجية يترجموها الأخصائيات النفسانيات إلى توصيات بيداغوجية. نحن كإدارة نجمع التوصيات البيداغوجية ونبلغ بها المؤسسة التربوية لمتابعة الحالة عن طريق مدير المؤسسة والمربين والمعلمين إلى غير ذلك، كل واحد والحالة متاعه. هذا جانب إداري تنظيمي مهم جدا، مهم جدا، لأنه إذا صار
1: بالشكل
3: اللي يلزم يكون الفائدة ترجع أكثر للتلميذ. نحن ديما الفائدة نحبو
1: المصحة
3: الفضلة لذلك التلميذ باش نتلقفوه أولا، وهذا يهم جدا هو تلقفه في أول الحالة إذا معناها وقعت. وبالتالي نحن الدعوة أنه كل حالة فيها شك في سلوك تلميذ معين سواء على معناها عنده سلوك غير عادي
1: سلوكية ونفسية
3: يلزم
2: الولي
3: معناها الإبلاغ عليه في الوقت باش نجمو التدخل. كل ما كان التدخل سريع بيكون أنجع.
1: نمشي لي للقسم
3: تول، نمشي للقسم
1: هذايا تول، نمشي للقسم هذايا كله أنتم متحملين مسؤوليتكم فيه، يعطيكم الصح.
3: مو الجانب الإداري التنظيمي يخلينا ربما الجانب البيداغوجي التربوي اللي تحدث عليه سي عمار يكون على الأقل مسيطر عليها أكثر. نمشي تول الجانب القسم وهو الجانب التربوي البيداغوجي.
1: أي الحلقة الأهم.
3: احنا عدنا مجموعة متاع مربين غير مختصين في الواقع، في المربين غير مختصين، قاعاتنا وعدد تلاميذنا
1: حتى
3: في
1: الشعبة اللي معناها بعد ترشيح المعلمين نعرفوا الفراغ اللي صار، وبعد ولت الشعبة معناها بعد البكالوريا علوم التربية يبدو أنها تفتقر إلى الجانب هذا،
0: فيها اختصاص بدم صنف
1: كما نقروا نحن حتى احنا في الإعلام نقروا هذا، لكنه يكون
3: عام نحن نكون واقعين. تكوين المدرس هو ليس تكوين متخصص في هذه المسائل
1: للتعليم،
3: هو تكوين بيداغوجي للتعليم.
1: لكن انت مش
3: نلقوا
1: لتلميذ متعدد
3: لا لتلميذ عادي، انا مش نقول لك انه تكوين
1: هاو الخطا نتاعنا عدم التجانس في قوانيننا وفي
3: هنا جينا تو نحن تكوين مربي تكوين مدرس سواء في المرحله
1: الابتدائيه التلميذ السوي وغير السوي
3: وتكوين المدرس في المرحله الاعداديه والثانويه لسيد. نعرفوا اللي راهو التكوين متاع المدرسين هو تكوين عادي موجه أساسا للتعليم، التعليم العمومي العادي. الحالات هذوما حالات الدمج ومرحب بهم في مؤسساتنا، وكما قلت لك مدام ولت مؤسساتنا كلها دامجة باعتبار أنها المؤسسات كلها
1: يعني كان معروفين عدد المدارس،
3: لكن هذا يبقى ديما رغم أنه القوانين كلها ماشي في الاتجاه ورغم أن الناس كلها عاطفيا وإنسانيا وكذا ماشيين في هذا الاتجاه،
1: ما حشتيش بالعاطفي والإنسان
3: هي ما نبقى ديما
1: بالحق.
3: عدنا صعوبات في هذا احنا نقولوها صراحة، عدنا صعوبات في هذا،
1: هذا يصل بالموضوع
3: اي عدنا صعوبات. هذا يزم تفهم الناس كل الصعوبات هذه يتفهموها كل الأطراف.
1: كولي ما من الجمش نتفهم كولي نقول نعيش في دولة توفر لي حق التعليم الولدي ايا كانت الوضعيه نتاعو،
3: هو حق التعليم مكفول للناس كل، هو مكفول للناس كل،
1: لكن في وضعيات
3: واضح
1: مانيش قادرين.
3: أنا نعطي الحق الكبير للاولياء كما كنتوا تحكوا عليهم، راهو انسان موجوع، انسان عنده حاله معناها نتاع من نوع هذيه،
1: فرحه العوده المدرسيه مشروخه
3: صح، والتعب برشا هذه الحاله ذي التعب برشا، وكما قلت لك تخلق له هالمشاكل كنا نحكوا فيها ما بين صغيرات وما بين
1: وخاصة وضعيات انه فما اولياء ما يتقبلوش ان مولادهم عندهم
3: سيتربي
2: وهذه ما يحبلوش في الدينيه،
3: وفي بالك هذايا مشكل كبير يحرم التلامذة هذوما، يحرمهم من حقهم في عمليه الدمج ومن حقهم في المشاريع الافراديه، في المشاريع الافراديه وما من حقهم التوصيه.
0: دونك
3: ما يعملش بطاقه اعاده،
2: يعملش دوسي
3: ويحشم ويحشم انه يقدم دوسي. معناها يمشي ولده ولا بنته يمشي ضحيه هل اخفال الحاله
1: تاعو تاخير بنهار عنده،
3: وبالتالي اذا ما يقدمش ملف ما يمشيش ليه مشروع افرادي بال ولا التوصيات نتاع الاخصائي النفساني باش نجموا نعاونوه في المؤسسه التربوي. هنا قبيله قلت راه لابد من التفاهم لخلق بيئه ناجعه لهؤلاء. راه التفاهم يزم يكون من الاطراف الكل، طرف من اطراف من الولي ومن الاسره والمدرسة، يلزمهم يكونوا متفاهمين بالصفة عنينة باش يكونوا متفاهمين باش نخلقوا بيئة حاضنة للتلميذات هذية، بيئة فيها أنجح.
1: توه زي ما اختار ما جاوبنيش على السؤال.
3: السؤال
1: الإطار التربوي كيفاش نعمله اليوم لتهيئة إطار تربوي مستعد في كل الفضاءات انه يتعامل مع
3: برامج تكوين، برامج تكوين، برامج تكوين كما قال لك سي عمار، كما قال لك راه عملنا برنامج تكويني كامل وعملنا برشا حلقات مع الفئات المختلفة في المؤسسة التربوية، سواء مع مديري المؤسسات، سواء مع القيمين وأهميتهم في
2: حتى مع لي بارون،
3: مع المدرسين في حد ذات المدرسين في الابتدائي. وتو مدام جيهان تحدثك على المرحلة الابتدائية، مع الأقل نتحدث لك على المرحلة الإعدادية والثانوية. عملنا برشا لقاءات مع المديرين ولا برشا حلقات تكوين في هذا المجال. البرنامج التكويني متواصل، البرنامج التكويني
1: قايموا فيه، قاعدين تقايموا فيه نسبة الإقبال، نسبة
3: لا هو برنامج تكويني شنو
1: هو مفروض،
3: هو مفروض بالطبيعة
1: كل الإطار التربوي مطالب بأنه يعمل الدورة التكوينية.
3: إذا رسمنا برنامج تكويني نرسم البرنامج التكويني للقطاعات المختلفة اللي موجودة كلها في المؤسسات التربوية اللي عندها علاقة بالتلامذة، بداية من المربي الأستاذ، معناها الأستاذ في القسم، القيم في المؤسسة في الساحة وكذا، حتى الإداري حتى المديرين النظار القيمين العامين كلهم يتلقوا تكوين في هذا الجانب، لأنه مهم جدا باش نعرفوا نحتوي وهالتلميذات هذوما نجموا نخلقوا من البيئة الناجعة. أنا بالنسبة لي نقول بيئة ناجعة، بيئة ناجعة
1: تعطي جدوى،
3: تعطي جدوى. فوالا أنا الثنية الوحيدة باش البيئة تكون ناجعة هي التكوين المستمر والحلقات التكوين المستمر.
1: قاعدة نزيدوا نقطة شوية تفاصيل مع
0: مدام. شو مدام بالنسبة للتكوين احنا قاعدين نعملوا في براء ديجا، احنا تو مثل حكينا مع البسيكولوج ان باش نعملوا تكوين على طول مثل سنة دراسية، وهذا بالنسبة لنا نحن في المرحلة الابتدائية، خاصة نحكي لك في المرحلة الابتدائية عنا تجربة الحقيقة رائدة في المجال هذا بالنسبة للمعلمين متاع المرحلة الابتدائية. ديجا البرنامج متاع التكوين قاعد موجود، وحتى العقليات قاعدة تتبدل بالنسبة للابتدائي. مدام قبل أول ما بدأ البرنامج فما مثيك يدخلوا صغير معاه مرافق باريكزومبل، فما ما يقبلش. توا نحن الحمد لله خطر بالحق من المندوبية الجهوية للتربية معناها خدمة بالقداء في الخصوص هذي، خاصة نحكي لك في المرحلة الابتدائية. ما عادش الحقيقة عنا تلميذ يمشي معاه مرافق يترفض، وإلا مربي يرفض يقول لك ليه رو هذي مثل تلميذ هذا رو هكا راني ما نقبلوش. رأي الحقيقة ما عادتش موجودة. والتكوين قاعد بطبيعة كيف ما كنت تحكي رو في صعوبة، قاعدين بشوي بشوي وجي وتوا زيدا المعلمين بتاع الابتدائي نحكي لك يكلموني بار اكزومبل بالتليفون، تحكي انت على الرغبه باللي راه عندي الوضعيه ذيك كيفاش نتعامل معاه. هو يطلب يقول لك راني مثال كونونا فك المجال هذاك، راه مثال انتم بعثتوا لينا مثال الصغير هذا، راني ما نعرفش يا اخي شنيه اللي مطلوب. ساعات حتى مثل نحن تو في اول العام والله عندي حالات كيف نهكي المعلمين يطلبوا عن طريق مدير المدرسه، راه دخلت لي الوضعيه هذه سرع لي بالرابور كيفاش باش نتعامل معاه، خاطر راني مانيش اهل اختصاص نحب نعرف كيفاش نتعامل معاه. معناه بالنسبه للرغبه هما ولوا شغوفين ويحبوا، خاطر عندهم حاله في القسم يحبوا يتعاملوا معاه. حالات الرفض مثال بالحق قلت لك رانا اتطورنا حتى في التفكير، راو اتطورنا ما عادش فما مثال اكلي معلم يرفض باش يدخل معاه مرافق ولا باش يدخل، ما عادش فما معناها
1: أي حاله
0: ولت معناها الناس الكل معناها الاطار التربوي خاصه نحكي راو الحقيقه في المرحله الابتدائيه الكلهم معناها تبنى الفكر فكره وتبنى اللي التلامذة المختلفين من حقهم باش يقروا ويدخلوا، حتى كان عنده مثال هو اشكاليه يتصلوا يقول لك كيفاش نتعامل معاه، شبيه ما جانيش الرابور نتاعو. معناها حتى العقليات الحقيقه بدات تتبدل. ليه والله الحقيقه بدات تتبدل. وبالنسبه ومالجريسا نحن البرواتنا مفتوحه، والمعناها نحكي مثل اداره المرحله الابتدائيه ولا حتى الحقيقه الثانوي معناها والاعدادي
1: والمواليد، هو نحمل الكل غازي في المرحله
0: حتى جوستمون. مدام هاني باش نقول لك راي البدايه
1: كي غازي نبدو بعد
0: هابش نقول لك حاجه
3: تفاعل صغير. مدام جهان تعرفي اللي البرنامج بدا مع التلامذة هذوما من ذوي الاحتياجات الخصوصية ومنهم ذوي الإعاقة، بدا في المرحلة الابتدائية وقعد مدة كبيرة في المرحلة الابتدائية دو فاسون كينو ولا
1: تهيئت
3: لكن
1: هو باش يتطور باش يمشي.
3: احنا توا مرور التجربة ذي للإعدادي والثانوي صار درنير موم، يعني عنده عامين ثلاثة من اللي تعدى للإعدادي والثانوي ما زالت فيه بعض الصعوبات، ما ولاش معناها فيه السلاسة اللي تحكي لها مدام،
1: خاصة تقبل الفضاء في الإعدادي والثانوي،
3: تقبل الفكرة وتقبل الفضاء وتقبل كذا. تو في الإعدادي والثانوي قاعدين كما قلت لك مازال كاينو جديد عليهم
0: يعطي مساحة. مدام حبيت نقول لك السبيسيفيسيتي نتاع الإعدادي والثانوي حتى في اللي ديسيبلين باش يولوا أكثر من أستاذ، معناها أكثر معناها مش كيف الابتدائي باش تتعامل معناها وقنوع ماكسيموم باش تتعامل مع زوز ثلاثة، معناها ينجم يفهم وضعية التلميذ. الابتدائي ديما أقرب معناها حتى كي باش يولوا أكثر باش تولي الحقيقة فما صعوبات وقاعدين
1: كل أستاذ واحد
0: يعطيك الصحة وقاعدين يخدموا معناها جميع. أما الملف يبدا نحن حتى كي نحكوا على دمج مدرسي ولا اضطرابات تعلم راهي مادام معناها نفقوا بها ديجا في السنوات الاولى معناها للتمدرس، راهو ما نجمش مثل يقرا معناها في الاعدادي ولا في الثانوي نقول راهو توا مشخص بالاضطرابات. راهي الاضطرابات معناها
2: صعوبات حتى ظهرت
0: اما الابتدائي هو اللي معناه في المرحله الابتدائيه نحكي لك هما اللي يفيقوا بالحالات ويبدوا يعالجوا. حاجه اخرى باش نحكي لك مادام انه الاولياء حتى إذا كان ما احنا نقوله صارت إشكالية في المدرسة ولا صارت معناها مع معلم وإلا راو نتصلوا حينيا، نحن تلمذيتا ذوما رانا نتبعوهم معناها في الوقت وقت يجي الولي معناها نهزوا التليفون معناها ونكلموا نشوفوا الإطار نشوفوا المدير المدرسة شنية الوضعية نحاولوا نحلحلوا الصعوبات للأمانة. معناها مش كلام معناها متاع أنه هنا في معناها توا معناها على الراديو واحد بالحق راو ما فماش شكون يجينا وما نلقوش لي حل وما نحلحلوش الوضعية وما نحكوش وحتى معناها ونحاولوا ان نمروا هك الفكرة ونشوفوا له معناها وضعيته نبعثوا للبسيكولوج كان ما عندوش
1: دوسيي تبحثوا معاه على حلول
0: نبحثوا معاه على حلول نبحثوا على حلول راهو ما فماش شكون معناها باش نقول لك شكون توا يجي يقول لك لي راني ما لقيتش حل ولا ما سمعونيش ولا ما تقبلتش ولا فهمتي. يمكن ياسر حتى كان باش نرجع شويه مثال اللي ما تقبلش مثال نحكي لك على الدمج هذا ما تقبلش مدام مثل يمكن ولي يقول لك ني قدم الدوسيه وما راهو الوليد ماهوش قابل للتمدرس راهو مازال ماهوش جاهز. راهو صحيح نحن الفئه ذي من حقها مدام باش تتمدرس وبنوفروا لها معناها ظروف ملائمه معناها حقهم الدستوري يكفي اليوم هذا رانا باش ننظروا المصلحه زياده نتاع تلامذه نتاع مجموعه كامله ساعات خاصه مدام
1: حتى مصلحته هو
0: في
1: قسم لانه باش يتاخر وكان ينجم يلقى فرصه في أخرى.
0: فرصة في مع مؤسسة أخرى مع مربي مختص يمكن ياسر تعمل
1: العزل اللي حكينا عليه لكنه العزل الإيجابي الحاق بمؤسسات مختصة
0: في التعامل مع الوليدات ذوما. لكن الحقيقة الأولياء ديما يشوفوا المدرسة هي الحاضنة الأولى وهي لازم يقتنع بشوي اللي ولده مثال لازم يهزوا مثل ديزان سونتر سبيسياليزي يبدأ فيه مربي مختص على خاطر نحن الإطار التربوي راو قاعد يتعلم وقاعد يتكون وبش ينجم يتعامل. اما كي تبدا حاجه النجم نتعاملوا معاها اما فريمو ماهوش قابل للتمدرس راهي تولي معناها ناس اخرى متكونه وهي اللي تنجم تتعامل مع الصغيره ذي.
1: اخر نقطه هي التقييم ويمكن قلنا شوي وقت شوي تقييم التجربه. انتم اعطيتوني جزء من الاجابه انه بدينا في المرحله الابتدائيه خدمنا عليها
0: تو
1: بدات بشوي تدخل المرحله الاعداديه والثانويه معناها عملتوا تقييم وشفتوا أنه اليوم يزمنا نخدمه على مرحلة أخرى
0: يعطيك الصحة.
1: التقييم من الجانبين يمكن انت مستجده امنه لكن تنجمي اكيد طلعتي على دوسيه المتابعه والنجاح اليوم للدمج لعمليه الدمج من الجانب التربوي والنفسي اكيد عندها فوائد. علاش نحكوا على الدمج؟ لانه يعني عنده فوائد على الطفل على الاسر وعلى المجتمع زادة، يعني اليوم عنصر دخلناه باش يولي فاعل
0: بالله مدام جوست معناها معلومه لهنا راو كي نقولوا دمج مدرسي هو السوفي تخلي الصغير للمدرسه ولا ينجم يتعامل مع الصغار ويقعد في الفضاء راو هذيك هو الهدف نتاعنا. راو ساعات يعملوا معناها يقرنوا التقييم يحبوا على راهي ماهيش مكتسبات
1: ماهيش مكتسبات تقييم الدمج والانضباط في الفضاء المدرسي
0: يولي حتى الولي يخليه معناها راهو معناها هو اذا كان يتدمج معناها يتدمج يدخل في القاعه وينجم يتعامل مع المعلم نتاعو ويقبل
2: وهما
0: راهو هذيك فريمون نحن راهو وصلنا للهدف نتاعنا من الدمج المدرسي ماهوش مكتسبات باش يتعلم لي ولا باش بالحق راهو معناها نتسمو نجحنا فيها معناها الحكايه هذه وديجا احنا راهو عندنا تلامذه معناها ديجا عندي برشا اسامي بون ما نحبش
1: أي
0: فما تلامذة تعدت المرحلة الابتدائية ومشت للمرحلة الاعدادية والاعدادية وقاعدة تقرأ وتتمدرس معناها ديجا وصلنا أك التلميذ اللي هو بطاقة إعاقة عنا ديجا قلت عمني ولسي مختار شكون نجح في البكالوريا وعنده حامل لطيف التوحد
2: يبدأ عنده بروجي أنه يحب يخدم
3: هذه بالضبط مدام نتيجة التقييم هذا التقييم أنه كي نعرفوا أنهم التلميذات هذول بدأوا المرحلة الابتدائية متاحهم أنه هو بنجاح ودخلوا المرحلة الإعدادية وأنه هو بنجاح ودخلوا حتى المرحلة الثانوية وأنه هو بنجاح نقولوا أنه الفئة هذية راهي عندها ما تقول وراوي نجم يوصل التلميذ وراوي نجم يقرأ هذا على الجانب البيداغوجي وبالنسبة للجانب الاجتماعي أنا تلميذ اليوم يجيني بحالة ويخرج لي بحالة أخرى أنا زاد هذاك تقييم يسمى تقييم ناجح لهذه للفئة هذية صحيح عندنا مجموعة من التلاميذ ما ريناش عليها تحسن كبير هذوما المجموعة اللي يلزم مع المؤسسة التربوية يلزم مراكز مختصة في الموضوع تعاون سواء على النطق سواء على الحركة سواء على المجالات
1: تأثير السلوكي معناها تحيلوا ملفات مثلا
0: الحقيقة
1: لأن أنتم في تواصل مع الشؤون الاجتماعية
0: لا مدام سونتس معناها الحقيقة من المنبر هذه نشكر معناها فما عمل تشاركي كبير برشا نشكر مدام لاميا بن مرزوق رئيسة الطب المدرسي سي لسعد في الشؤون الاجتماعي سي لسعد الهرميسي الزملاء نسيع في الوحده المحليه نتاع التاهيل مدام عايشه دريجي ديجا نشكرها من المنبر هذا في فتره الشغور اللي عندنا نتاع معناتها البسيكولوج يخدموا معنا هزوا معنا الحمل ويخدموا ونوجه لهم تحيه معناها شوف نخدموا مع بعضنا
2: على الجانب النفسي انت قلت اللي هو التقييم اللي اصلا الصغير كي راح يقرا وحاول ونجح وتعامل مع الصغار فهم برشا صغار حتى من الاكتئاب يخرج خاطر راه روحه اللي ما اختزلناهوش كان في تصويت الصغير اللي عنده صعوبه وحطيناها وكهو راه روحه انه نجم يتعامل كيفاش تعلم لي كومبيتونس نتاعو كيفاش ولا يحكي ياخو حقه حتى الاستيم دو سوا
1: ان شاء الله مشو اخر لقاء
2: ان شاء الله
1: بالحق
3: مدام دعوه لطرفين دعوه لطرفين لخلق هذا المجال الجيد والناجح للتلميذ دعوه للمربي دعوه للمربين
1: شكرا لك سي مختار الشيرني مدام جهه الخضران مدام انا بوسين وفي الوقت
2: ولا اللي تحصل عنا من ولا غير
3: مازال عندنا
1: فرصه اخرى
3: مازال نقطه هما بالحق انا دعوه لزملائي المربين من الغالب لا لا انا خرجين طبعا دعوه لزملائي المربين بالحق لان يكونوا اكثر رحابه صدر بالنسبه للكلمات هذوما
1: ودعوه زاد على انهم
3: دعوه للاولياء انهم يكونوا معناها بشراكه كامله مع المدرسه باش نخلقوا هالبيئه الناجعه
1: شكرا ليك يا دكتور
3: الله يخليك

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف.
1: حبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه. أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدموا خدمة باهية مع بعضنا.
3: إن شاء الله.
2: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا. امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم.
2: نمشيو البوز ومن بعد نرجعو.
4: يلا
2: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: تمام، منتصف النهار هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تم اليوم بولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، والتي تهدف إلى تخفيف الضغط عن شبكة نقل وتوزيع الطاقة بالمناطق المجاورة، وتأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائي والحد من الانقطاعات خلال الفترات الذروة. تحتضن مدينة تستور اليوم وغدا الأيام التحسيسية بأهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع، بهدف البحث عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. تأتي هذه الأيام التحسيسية في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة في مجال تحويل المنتجات الفلاحية، الذي تنفذه الحكومة الكندية منذ 3 سنوات بالتعاون مع 12 منظمة مهنية فلاحية في عدد من ولايات الجمهورية. انعقدت بمعتمدية كبولات من ولاية باجا جلسة عمل حول سبل إعادة إحياء زراعة لفت السكري وفق عقود إنتاج جديدة، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجا بالتعاون مع مصنع السكر جونيور. تم بولاية جندوبة اتخاذ جملة من الإجراءات وتحرير محاضر مخالفات ضد المتسببين في إشكال الربط العشوائي لقناة صرف المياه في الوادي الكبير المحاذي لحي الكورنيش بمدينة طبرقة، كما تمت دعوة المصالح المعنية إلى التدخل العاجل لجهر الواد. أفاد البنك الدولي في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف 26 و2000، أفاد بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعافٍ منذ سنة 25 و2000، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنقطتين فاصل 7 خلال سنة 25 و2000، وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداسي الأول من السنة الجارية، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه جملة من التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,922 شهيدا و 174,995 مصابا، وفق ما أعلنته السلطات الصحية الفلسطينية اليوم. وأفاد نفس المصدر بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء و18 مصابا. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: حدث ورأي. حدث ورأي بإمضاء خير الشيرني.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. جدد معكم الموعد في برنامج حدث ورأي من توا ان شاء الله حتى الماضي ساعة في موضوع جديد اكيد وناخذوه بالقراءة والتحليل. اليوم التغيرات المناخية وتجنب المخاطر، كيفية التصدي للظاهرة هذية وأهمية الانذار المبكر، واخذوا بعين الاعتبار وانه تكون فما استراتيجية واضحة باش نتجنبوا كما قلت المخاطر ممكنة، وحسن التصرف في إدارة الأزمات. إن شاء الله ربي يحمينا احنا نقولوا من الأزمات، أما مهم أنه تكون فما رؤية استشرافية استباقية، خطط استباقية بطبيعة الحال لتجنب أي نوع ربما من المخاطر، وحتى إن وجد ما نعرفوش احنا الطبيعة بطبيعة الحال عندها أحكامها، أما تكون على القليلة بأخف الأضرار. هذه اللي باش ناخذوه بالقراءة والتحليل اليوم في لقانا، باعتبار أنه نشوفه في برشا مواقع برشا مختصين خبراء في مجال البيئة والتغيرات المناخية اللي حذروا واللي معناتها في نصائح خلينا نقوله استباقية ينبهوا ربما من مخاطر ممكنة من درجات انذار عالية ربما خلال خريف وشتاء 2026-2027. هذاك علاش نطرحوا الموضوع اليوم وباش ناخذوه بتفاصيله. كالعادة يكون حاضر معايا الأستاذ نجاح سالم أستاذ القانون العام في القراءة والتحليل الموضوعنا، بشكون حاضر معانا سي شكري المديوني عضو المجلس المحلي بولاية جندوبة، لأنه البارحة على مستوى ولاية جندوبة كانت فما لقاء بحضور يعني ناس مختصين والمسؤولين على مستوى الولاية للنظر بطبيعة الحال في كيفية معناتها التصدي لتغيرات المناخية هذية والتعامل معها، خاصة خاطر ما نجموش أكيد باش نتحدث على التصدي في مفهوم مطلق، أما تبقينا أنه كما قلت تكون فما خطط استباقية ربما مع التعامل مع أي وضعية ممكنة، لأنه كانت وزارة البيئة هي البارحة منظمة اليوم هذية. سي شكري المديوني أكيد باش ناخذ معاه مجموعة من التفاصيل في الموضوع هذية. باش يكون حاضر معايا أيضا سي محمد علي الحافيين المختص في العلوم البيئية والتغيرات المناخية، ناخذ قراءته على المدى القريب المتوسط والبعيد أيضا، شنو كيفاش باش تكون يعني باش تكون فما تغيرات مهمة متوسطة، يلزم الانتباه يلزم الاستعداد باش نفهموا بالضبط شنو صاير في التغيرات المناخية اللي تعيشها بلادنا كما يعيشها العالم الكل. هذايا موضوعنا لليوم. مرحبا بكم الناس الكل أكيد في المتابعة والاستماع في ركن خبر والتعليق اللي نبدو به إن شاء الله اليوم. باش نرجع على تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط لتخفيف الضغط على شبكة نقل وتوزيع الطاقة بالمناطق المجاورة وتأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائي، ناخذوها في خبر وتعليق في بداية لقانا مع أستاذ نجاح سالم إن شاء الله. مرحبا بكم الناس كلها في المتابعة والاستماع الموجات راديو الكيف.

0: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا بكم. انيس الكل ننطلق معكم في لقانا من حدث ورأي. نستقبل معايا ضيوفي على الخط. حاضر معايا استاذ نجاح سالم كالعاده رافقني في القراءه والتحليل. عسلامه ومرحبا استاذ، اهلا وسهلا بك.
1: عسلامة سيدة خيرة، مرحبا بك وبجميع مستمعي ومستمعات إذاعتك.
0: شكرا ليك. نستقبل معايا أيضا سي شكري المديوني عضو المجلس المحلي بولاية جندوبة. عسلامة ومرحبا سي شكري، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة، تحياتي ليك وللمستمعين.
0: بارك الله فيك، يعيشك، شكرا ليك. بعد شوية إن شاء الله يلتحق بنا سي محمد علي الحافين المختص في العلوم البيئية والتغيرات المناخية، وهكيك إن شاء الله ناخذوا التفاصيل الكل. خليني نبدأ معاك أستاذ نجاح سالم بركن خبر وتعليق. ما نجمش نفوت الحقيقة، اليوم في ولاية الكيف تم تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، واللي تهدف إلى تخفيف الضغط على شبكة نقل وتوزيع الطاقة بالمناطق المجاورة، وأيضا تأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائي والحد من الانقطاعات، وخاصة يعني خلال فترة الذروة. سيد نجاح سالم، تعرف معناتها شنو صار خلال الصائفة المنقضية، وأكيد هذية مهم أنه تصير عمل استباقي وأن تتطور شبكة الكهرباء حتى يقع تجنب مثل الإشكاليات اللي صارت واللي شفنا، وإحنا حكينا معناتها سابقا على التداعيات وشنو اللي صار جراء انقطاع التيار الكهربائي. تفضل سيد نجاح.
1: شكرا سيدة خيرة. في حقيقة الأمر موضوع الكهرباء آخر مرة طرقناه

0: تطور الشبكة هذه، وين تلك الأعقاب ولا تلك الهينات التي تحدثنا عنها، طالما تحدثنا عنها واللي شاهدناها وطالما عشناها
1: أي
0: توقف على الأقل. راهو في حقيقة الأمر في علاقة بكل ما هو تكنولوجيا وكل ما هو تطور تكنولوجي ولا تطور صناعي، راهو ديما ثم ما يسمى بالخطأ وديما ثم ما يسمى بالأعقاب. إلا أنه وين تكون الشبكة متاعنا، وإلا وين تكون كل ما هو ماتريال بين ظفرينها بلغة التكنيسيانات، نظيف وباهي ومتطور، وين تكون الأعصاب هذه أقل، وين بالضرورة باش تكون التململ نتاع الكليونات نتاع الستاك أقل. وهذه الخطوة أنا نثمنوها مرة أخرى كما ثمننا سيدة خيرة
1: أي
0: الخطوة نتاع قوات الأمن الداخلي والديوانة والحرس والوحدات الجيش الوطني لما ألقت القبض على تلك الشبكة
1: نعم
0: وحدت من انتشارها في المخدرات.
1: مه.
0: مرة أخرى ده يعتبر بمثابة الإنجاز لي الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع الكهرباء، يعتبر بمثابة الإنجاز. إلا أنه السؤال المطروح
1: لا
0: هل ترى هل إنجاز هذا كاف وإلا لا في الكاف، من خلال تواصلي معك أنت ومن خلال حديثي في إذاعة الكاف ومن خلال ربما علاقتي بإذاعة الكاف منذ سنين، أنا لاحظ الكون هذا المحاول ولا هذه المحطة تبقى هامة وهامة جدا.
1: نعم
0: إلا أنها في حاجة أيضا إلى خطوات أخرى، هذه الخطوات من شأنها باش تخرج الكاف أو على الأقل بعض مناطق الكاف، بعض مناطق الكاف. علاش؟ على خاطر فما مناطق توا باش يتم إيصال الكهرباء ليهم، وإلا على الأقل فما ضغط على ولاية الكاف باش ينقذ. إذا فما مناطق أخرى نتمنى لكونه تخرج من الظلمة، وهذا يتطلب مرة أخرى ربطهم بكهرباء لكانوا ما همش مربوطين، صيانة الشبكة لكان مثلا صيانة ثلاثة، إحداث ما يسمى بمحطات أخرى وإلا بمولدات وإلا تزويدهم بالطاقة الكهربائية مهما كانت الوسيلة التقنية المسموح بها لذلك. ولهنا نخرج دائما وأبدا من بوتقتي التململ من الشركة نتاع استغلال الكهرباء إلى ربما أنه كي نولوا ندفع الفاتورة نبدو ندفعها ونحن راضيين عليها.
1: هذا هو أستاذ نجاح سالم. هذه الكل أكيد كما قلت المحطة متاع الكيف اللي تم تدشينها اليوم، نتصور باش تكون فما يعني تجارب مماثلة على المستوى الوطني، لأن شفنا شنو اللي صار في الصيف والانقطاعات متاع الكهرباء. لابد أنه كما قلت يصير التعامل جديا مع مثل هكذا مسائل حتى نتجنب يعني ربما أحداث أخرى نحن في غنى عنها ويقع التعامل مع الوضعيات هذية قبل ما نوصل الفترات الذروة وتصير المشاكل اللي شفناها واللي عشناها الناس الكل. هذه الكل أكيد هو في ارتباط بالتغيرات المناخية، واللي اليوم لابد من رؤية جديدة يظهر لي وتفكير جديد. البارح في ولاية جندوبة وفي إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتأقلم مع التغيرات المناخية اللي تشرف عليه وزارة البيئة، انعقدت في مقر ولاية جندوبة ورشة عمل فنية بمشاركة عدد من الأطراف بهدف مزيد إيجاد استراتيجيات جهوية في هذا الإطار يمكن اعتمادها في مواجهة التغيرات المناخية عموما. نمشي مع سي شكري المديوني عضو المجلس المحلي بجندوبة، نجم يعطينا يعني أكثر تفاصيل فيما يتعلق باليوم هذية. واليوم أكيد سي شكري التغيرات المناخية أصبحت تحدي ورهان كبير برشا على تونس كما على دول العالم الكل، يعني نشوفوا في تطرف مناخي اليوم ولينا نتحدث عليه وتنفهموا أكثر بعد مع سي محمد علي الحفيان أكيد شنو معناها والمفاهيم هذية في علاقة بالمناخ اليوم. تفضل سي شكري.
2: ليك بالفعل هو البارح أشرف سيد والي جندوبة التدريدي على ورشة عمل هي الحصيل وحضرت يعني بكل سرور، وكانت يعني معناها ورشة عمل مفيدة جدا جدا جدا باعتبار اللي تونس يعني تعيش التغيرات المناخية يعني بطريقة يعني أثرت سلبا على حياة المواطن مباشرة. وكان الورشة هذه جات في إطار مساهمة تونس، تونس اللي هي مصادقة على اتفاق باريس حول المناخ والمناخ والمناخ، يعني الاتفاقية هذه تجبر تونس ولا تجعل تونس يعني مطالبة بتغيير في طريقة معالجة الجانب هذا السيء للمناخ. الدورة هذه بتاع البارح اللي هي مساهمة تسمى يعني تحت إطار المساهمة المحددة وطنيا باعتبار اللي تغيير يعني ما مطالبة به الدولة التونسية هو تخفيض يعني في

0: حدة تكثيف الكربون إلى نسبة 62%، يعني ثم مجهود وطني ثم مجهود عالمي. الورشة هذه جاءت في إطار كيفاش نجموا أن نتصدوا للانحباس الحراري وطنيا، وكيفاش العلاقة مع الدول المانحة في هذا المجال. يعني الحقيقة كانت ورشة الهدف نتاعها هو تشريك الجهات وكل المكونات المجتمع اللي عنده علاقة بالتغير المناخي، سواء علميا أو حتى كمعناه يصير عليه التأثير، هذا يتأثر بالتغيير المناخي. وهذا التوجه إيجابي باعتبار اللي حتى نعرفوا اللي الورشة هذه أشرفت عليها وزارة
1: البيئة.
0: البيئة، بالبيئة مع البنود الصندوق العالمي. يعني كانت الورشة يعني انحصرت في 4 محاور، وكان يعني نقاش ثري جدا. كان يعني ناس يعني كمهتمين يعني خبراء في المجال هذايا، وناس يعني عايشين الحياة اليومية وفي معناها ملاصقين الحياة اليومية للناس، وعلى مستوى نحكي هنا سواء فلاحة سواء اقتصاد سواء ميناج، يعني للناس معناها العاديين. الحق يعني كانت معناها ورشة ثرية، وبطبيعة الحال يعني خرجت معناها بعد التوصيات.
1: شنو هو التوصيات هذية سي شكري؟ خلينا ناخذ عليها فكرة، لأنه مهم أنه نخرج بتوصيات، والأهم من هذية الكل أنه يقع تنفيذها وتطبيقها التوصيات هذية. تفضل سي شكري.
0: بالفعل هو الورشة هذه معناها اعتمدت على 4 محاور، يعني معناها القاسم المشترك فيها التوصيات هذه هي التشريك المحلي والجهوي في أولا تحديد أسباب التغير المناخي. يعني ثم الحاجات يعني ظاهريا، وثم ظواهر يعني يحدوها الخبراء علميا، وخاصة في المجال يعني الصناعي والفلاحي. ثم معنى المحور الأول هو الحوكمة والإطار القانوني. المحور الثاني هو تمويل المشاريع هذه على مستوى جهوي، كيفاش يعني دعم القدرات. الأخير هو كيفاش التقارير والتقييم. معناها نحكي هنا على التغير المناخي والتصدي له وكيفية التصدي له. هو معناها المخرجات إذا كان نلخص لك الـ4 محاور، هو مشى في يعني في اتجاه تكوين ودعم الجهات لإعداد المشاريع التي تأخذ بعين الاعتبار بطريقة علمية طبعا التغيرات المناخية، تكوين هياكل محلية وجهوية في طريقة التمويل المناخي لتبسيط الرؤية طبعا وتوضيح المعطيات للجهات المانحة. نعرف نحن ثم مجهود وطني تونس حق قائمة به، ثم ما يسمى يعني المجهود يسموه
1: اي هربت المعلومات شكري. ميسيلش ميسيلش
0: بأحسن ظروف
1: اي
0: المباشرة
1: اي ميسيلش ميسيلش
0: ظروف مباشرة.
1: تصير سي شكري. هي
0: فوالا ثم لادابتاسيون، هي
1: اي
0: كلمة بالفرنسية ونلوج عليها بالعربي، هي
1: اي
0: لادابتاسيون لاتينياسيون، يعني لادابتاسيون هو التكيف. نقولوا
1: اي
0: نحن التكيف اللي هو ذا ينجم يكون مجهود فردي ومجهود جماعي، يعني ولا التأقلم
1: اي
0: ولا شكرا
1: اي
0: التأقلم يعني ولا دونك. وثم يعني لاتينياسيون كيفاش التخفيض ومعناها من ال... في ال... في معناها من التغ... في مواجهة ومجابهة
1: اي
0: يعني التغير
1: التغيرات
0: المناخي
1: هذه.
0: والحد منه. الله شكرا شكرا سي نجح،
1: اي ما
0: موقف
1: يسيلش ما
0: الشعب
1: يسيلش ما يسيلش سي شكري ما يسيلش. باش نواصلوا، اي مازلنا احنا باش نواصلوا اكيد، باش ناخذوا التفاصيل، لانه الحقيقه انا نحب ناتي على مجموعه من الزوايا، لانه اليوم بالاضافه تو التقييم والتشخيص معلوم تقريبا الناس الكل تعرفه على مستوى مؤسسات وهيكل الدوله، على مستوى معناتها الناس المواطن العادي، على مستوى المجتمع المدني، الناس الكل اللي هي معنيه. تبقينا فما وعي جماعي انه فما تغيرات مناخيه ولا بد من التعامل والتعاطي معها. تبقى مسؤوليه شكون من بعد هذيا باش ناخذوا التفاصيل الكل مباشره بعد رفع اذان صلاه الظهر. نرجع نواصل معاكم اكيد في لقائنا، خليكم معايا.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع بوافر الأجر والمغفرة والثواب. إذن مستمعينا الكرام، نرجع ونواصل معكم في لقائنا من حدث ورأي، نتحدث على التغيرات المناخية وكيفية تجنب المخاطر أوقات الذروة، خاصة سواء في الصيف وإلا في الشتاء، كيفية التعامل مع المخاطر الممكنة. معي الأستاذ نجاح سالم، أستاذ القانون العام اللي رافقني في القراءة والتحليل، سي شكري المديوني عضو المجلس المحلي بولاية جندوبة، يلتحق بنا توا سي محمد علي الحافيين المختص في العلوم البيئية والتغيرات المناخية، اللي نستقبله معايا مباشرة. عسلامة ومرحبا سي محمد علي، أهلا وسهلا بك.
1: عسلامة مدام خيرة وكافة مستمعيك في إذاعة الكيف، ونشكرك على الاستضافة هذه.
0: بارك الله فيك أنت زيد على الحضور معنا في لقانا لليوم، باش نحاولوا نفهموا سي محمد علي معاك، لأنه باش نتفاعلوا معاك نصور أنا والضيوف اللي معايا في علاقة بالطقس والتغيرات المناخية، برشا حديث، برشا تنبيه زيدة، ودعوات إلى ضرورة يعني اليقظة والحذر وتجنب المخاطر وقت اللي تكون فما درجات إنذار عالية. خليني نبدأ معاك سي محمد علي، توقعاتكم للطقس الخريف الشتاء إن شاء الله على المدى القريب المتوسط والبعيد. الناس اللي يسمعوا فيه يقول لك خلي المطر تصب، ماذا بينا الناس الكل نحبوا المطر تصب، إن شاء الله ربي يعطينا الخير، أما زادة ما فيها بيس وقت لي نفهموا التغيرات هذية، وإنه تكون عنا رؤية استباقية زادة، وإلا معناتها خطة استباقية لتجنب المخاطر الممكن. لأن شفنا راو مؤخرا وقت لي صبت الأمطار خاصة في العاصمة، شفنا تسكرت معناتها البلاد، الناس ما لقيتش كيفاش تروح، سيارات تقريبا غرقت في الماء، وشفنا الوضعية الكل هذيك. علاش احنا مهم ان نطرحوا كدورنا نحن كأعلام زادة مواضيع استباقية؟ تفضل سي محمد علي.
1: شوف بالنسبة مدام خيرة وكافة مستمعيك، الموضوع هذا موضوع التغيرات المناخية، الاحترار العالمي global warming، هذا يلزم ندولوه معناتها مش في المناسبات، بل يعني بصفة دورية باش العباد ما تنساش، حتى العباد في ساعة ما تنسى وكي تكون يعني الأمور مستقرة وستابل تقول العباد الوضعية رجعت إلى ما كانت عليه سابقا، ما فماش حتى مشاكل. لا لا، التغير المناخي الآن صار أمر حتمي وتقريبا نحن نعيش فيه من مدة، لكن ربما الناس اللي تعيش شوية في الكونفور ما تلاحظش هذايا. نعطيك مثال، في 2023 جويليا كنا سجلنا أحر شهر في تونس في العالم، وهذا يعني حسب يعني وكالات، سواء الوكالات المحلية عندنا في المعهد الوطني ولا في الوكالات العالمية. وقتها الناس نسيت اللي شهر جويليا، طوى نسيت اللي شهر جويليا هذا كان مازال مصنف أحر شهر في تونس. علاش؟ خاطر وقتها عشنا كنا في الكونفور شوية، كنا في الرفاهية، كنا تحت المكيفات، وقتها ما كانتش تم أزمة كهرباء. لكن لما صارت أزمة الكهرباء الناس تفاعلت وشعرت اللي فما خطر. كذلك وقت اللي تصير الفيضانات نتذكروا اللي ثم بطبيعة ثم علم يسموه عزو الحدث المناخي المتطرف، يعني هل هو مرتبط بشكل مباشر أو ثم تأثير لما يسمى تغير المناخ أو الاحتباس الحراري أم لا. هذا علم قائم بذاته، فيه دي موديل نيميريك، نماذج عددية تقدر هل هذا كان بسبب تغير المناخ الذي سببه النشاط الصناعي البشري وغازات الدفيئة أم لا. فالحقيقة بعض الأحداث حتى إذا كان ما تعمقناش في دراستها نقولوا اللي فما بصمة لتغير المناخ الذي سببه الإنسان، وكذلك يعني هذا الغازات الدفيئة التي يعني صارت لها انبعاثات منذ الثورة الصناعية من 1850 إلى الآن. كما تعرف مثلا لو نتذكرك في الوقت هذايا كما أمس صارت فيضانة نابل، وشفنا معناتها الانفجار اللي صارت، معناتها فما برشا، فما عدد من المفايات، فما أضرار مادية فادحة. زاد كيما اليوم فما فيضانات 2009 في الوسط تونس وفي الرديف برشا عباد.
0: رانا كي نقولوا اليوم ولا امس معناتها في الماضي القريب سي محمد علي تقصد؟
1: في الماضي القريب. في الماضي القريب. فمن ثم مفهوم اسمه الانذار المبكر، كونسيبت معروف، والمنظمه العالميه للارصاد الجويه قاعده تخدم عليه بالباهي، يعني مع المعاهد الرصد الجوي في العالم الكل فما تواصل معهم وقاعدين يخدموا على الحاجه هذه، والكونسيبت هذا قاعد يزيد. صحيح نحن بارابور الدول المتقدمه مقارنه بالدول المتقدمه ما زلنا في الاشواط الاولى حقيقه، نقولوها ماذا بينا نكونوا يعني عندنا يعني قاعده نتاع انذار مبكر قويه، سواء على المدى البعيد او المتوسط او القريب.
0: اي
1: لو نحكي مثلا على مساله الامطار، تكون معناتها التوقعات نتاعنا بتبيع على المدى البعيد هنا، ولا الموسمي او شبه الموسمي، يعني مش تتوقع على شهر او مش تتوقع على 3 اشهر، الفيابيليتي تنقص. يعني ما يسمى بالمصداقيه او بالدقه تنقص. يعني هامش الخطا كبير. لكن نرجحوا، فما عندك عدد كبير من النماذج المناخيه. انت ترجح سيناريو من بين السيناريوهات التي تميل اليها او تتوجه اليها هذه النماذج. مثلا لو قالت لك راو مثلا الخريف سيكون مع امطار اعلى من المعدلات، فانت تحط في بالك اللي ممكن تصير بعض الأحداث الجوية القصوى فيما يخص الأمطار، أو فيما يخص مثلا عواصف البرد التبروري القوي. هذا مثال. لما تقرب المدة مثلا على المدى المتوسط، عندك مثلا جمعة 5 أيام، تبدأ التوقعات تكون بشكل أدق، فأنت على ضوء ذلك تقول مثلا ممكن الأسبوع القادم نعيش أمطار تكون أعلى من المعدلات.
0: أي.
1: فأنت تكون متنبهة للشيء هذاك على الأقل، والمواطن
0: يأخذ احتياطات كما صار مؤخرا. سي محمد علي، الأيامات اللي فاتوا في العاصمة وقت اللي تم تعليق الدروس في آخر وقت، صدر البلاغ في آخر وقت، اللي وقتها أي اللي كانوا ينجموا، معناتها لأنه أنتم يظهر لها معناتها قدمتوا المعطيات، ومعناتها فما درجات إنذار والمناطق الولايات المعنية بما فيها مثلا العاصمة، علاش احنا نخلوا لآخر وقت باش نهبطوا البلاغ وتعليق الدروس اللي وقتها فما ناس ما عادش نجم تروح معناتها للديار؟
1: هذايا
0: شنو نقصدوا احنا؟ أي
1: ما عادش نجم إذا كان فما خطر، حتى كان معناتها ماهوش كبير، متوسط.
0: أي.
1: فما فيها باش كي معناتها سيرتو نحت في بلادنا، معناتها الحقيقه معناتها تقال نفرستر كثير، معناتها
0: البنيه التحتيه
1: انا صراحه لا تحتمل يعني اقل، لانه وهذا على فكره راهو من التكيف من الانذار المبكر، والانذار المبكر ومن التكيف كذلك مع تغير المناخ. كما تعرف يعني انت اذا كان عندك مناخ متغير بشكل كبير، وعندك يعني تقول لك الدراسات اللي معدلات الامطار ماشيه وتنقص مثلا في بلادك، الاحداث هذه المطريه القصوى يعني نزول امطار في ظرف وجيز ماشي ويزيد برافور الامطار الاخرى الدينيه. يعني هذه المعلومات نقولها لك، يعني معلومات تقريبا رسميه
0: خاصه علمية
1: يعني
0: من ثابتة تنجم
1: علميه من لجيك لاي بي سي سي، اللي هي المنظمه الدوليه المعنيه الحكوميه المعنيه بتغير المناخ. عندهم دي موديل نيميريك، وفي تونس الشيء هذا معلوم من زمان. معلوم سواء يعني من وزارة النقل أو من وزارة الفلاحة أو من وزارة أو من المعهد الوطني للجو، معلوم هذا منشور عندهم. اللي بلادنا معناتها عموما تتجه نحو تناقص معدلات الأمطار، زيادة في معدلات الحرارة، زيادة في هذه الأحداث اللي ربما يعني الأحداث المطرية اللي تجي في ظرف وجيز مثلا حتى 5 دقائق.
0: أما تنجم تسبب مشاكل، معناتها نتاع ارتفاع منسوب المياه وغيره، معناتها أي
1: بالضبط. مادام أنت عندك غلاف جوي أدفى، ومن المعلوم أنه الغلاف الجوي لما يكون أدفى يكون قادر على حمل كمية أعلى من الرطوبة. فلو تتكون عندك مثلا خلية رعدية حتى ولو في منطقة صغيرة تنجم تعطي أمطار كبيرة، كما شفنا البارح مثلا جهة المنسير.
0: أيه.
1: يعني في ظرف وجيز خلية رعدية صغيرة دخلت من البحر عملت كميات ممكن وصلت 40 أو أكثر
0: مليمتر.
1: تكون مستعدة للحاجة هذه.
0: هذا هو بيه، خليك معايا سي محمد علي. كيفاش نستعد أستاذ نجاح سالم؟ نرجع معاك لأنه نتحدث على مسؤولية الدولة كما نتحدث على مسؤولية المواطن الاثنين، لأنه احنا وقت اللي تجيك الخبراء والناس اللي مختصه وتنبهك وتقول لك راه، ونحنا كيما كنت تسمع مع سي محمد علي، رايت نجم تجينا فترات تنجم لا يقدر تصير فيضانات، وهذايا ممكن لانه التغيرات المناخيه اليوم هذايا الواقع نتاعها، وهذه الحقيقه العلميه اللي تقريبا بنسبه كبيره ثابته. تبقى احنا نسال شنو حذرنا الدوله، شنو حذرت والمواطن في نفس الوقت، هل هو معناتها عنده الوعي الكافي باش يحافظ على نظافة المحيط؟ لأنه المسؤولية مشتركة أستاذ نجاح سالم، لا معناتها كما الدولة تتحمل مسؤولية كما زاد المواطن يتحمل مسؤولية. تفضل أستاذ.
2: سيدة خيرة، في حقيقة الأمر هناك العديد من النقاط، والنقاط بكلها هامة التي تمت إثارتها من طرف شكري المديوني مشكورا سي محمد علي الحسين. تبقينا بحكم أنه الوقت ما يزدش باش نتطرق إلى بعضها. فما حاجات تقنية وفما حاجات ربما يفهموها كل المستمعين والمستمعات الأفاضل والفضليات، لكن ثم حاجات أخرى التو ما اقتنعنا بهم رغم أن المختصين كما أشرت وكما أشرت محمد علي الحسين وكما أشرت شيوخ المديوني اللي كانوا كل المختصين وكل دول العالم تقر بها. براس الحاجات التقنية في شكري مشكورا قال راه مناخ وليس مناخ، لأن المناخ أين تناخ الإبل يسمعوا فينا توا فما بارشة من الناس
0: هي المناخ هو اللي مرتبط بالطاقة السيئة
2: في اللغة العربية. المناخ هو كل ما هو مربوط بالمحيط والبيئة، بينما المناخ هو أين تناخ الإبل والمام فيها فتحة، هذيك تدل على ظرف مكان مكان. هذا واحد. في شكري تتطرق إلى الورشة العمل، الورشة العمل الذي فيها محاور وإن كانت هامة محاور، لكن عندي سؤال ويخبيه أو يخبي الإجابة عليه سي شكري من بعد. هل ترى استدعيت ناس من كلية العلوم القانونية الاقتصادية والتصرف بجندوبة أم لا؟ شخصيا أنا بصدد تأطير طالبة في مسألة الحوكمة والبيئة في علاقة بالمجالس المحلية والبلديات. أنا مثلا وهنالك من زملائي لدرس مادة كاملة اسمها أوربانيزم الإنشاء والتعمير، وفما اللي درس دروا دو لونفيرونمون، وفما اللي عنده دكتورة كاملة ولد ولاية جندوبة مشكورا زميلي ما خذيتش من عنده البيرميسيون باش نذكر اسمه، فقط باش نذكر اسم الدكتورة نتاعه وهي لا بوليتيك دو لا فيل. من بين الحاجات اللي يشير فيها ما تحدث عنه سي شكري وسي محمد علي الحسين، مع العلم أن الدكتورة نتاعه تمت معناتها تقديمها راهو عندها ما يقارب توا 16 عام و17 عام و18 عام، يعني معناتها أخذ بعين الاعتبار التحضيرات نتاعها بمعنى أوضح، على الأقل عندنا 20 عام نحكوا في حاجات تحدث فيها توسي شكري وتحدثت فيها ولاية جندوبة مثلا في الوالي نتاعها بعد إشرافي على ورشة العمل المذكورة، وتحدث فيها في محمد علي الحسين. حفال 20 هذوما ما نحملوش بركة المسؤولية لتونس، لأنه كل التقارير تكون وإلا على الأقل التقارير أنا قريتها راهو تونس بالمقارنة مع دول أخرى اللي هي الدول الصناعية تعتبر لا شيء في علاقة بتلوث المحيط وتلوث البيئة وتلوث المناخ، رغم أنه عندنا مسؤولياتنا. ومن بين المسؤوليات مسؤولية الدولة اللي أشرت لها وهذه إجابة تو على سؤالك عذرا على الإطالة التقديمي، ومسؤولية المواطن أيضا. لاحظنا العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي رغم أنه عليها وبها هذه المواقع وليس الصور، لأن الصور نقلت لنا واقع لكون الناس تلوح في الصيف كل البوبيلات تمتوني في اللفظ وتدود في الأوساخ باش تجي في الشتاء تشكى مما يسمى بالسدود متاع وإلا سدان متاع مجاري المياه إلى آخره. هذا هي المواطن. المواطن أيضا يحرق في البيئة، مواطن يحرق في البيئة عمدا وإلا سهوا، وهذا أشرنا له في بعض البرامج متاعنا ولا في الأخيرة. المواطن أيضا يحاول أنه في بلاصة باش يعمل نباتات أو أشجار من شأنها تنقي المحيط، يعمل في أشجار اللي هي تجيب له الربح باش يعملوا فحم نتاع شيشه، سامحوني وهذا هي واقع موجود في تونس. ما يسمى في المخيال نتاع العديد من الفلاحه توا ما عادش يعمل الكلاتوس، ما عادش يعمل الخروب، بينما الكلاتوس والخروب هو من بين على الاقل الاشجار اللي من شانها واحد باش تنقي المحيط اكسجين وغيره، واثنين باش تجيب لنا الامطار ايضا. واتكلم هنا تحت رقابتي في محمد علي الحفيان. اخيرا وليس اخرا سيده خيره، أثناء دراستي وإلا أثناء قراءتي للعديد من الأقالات لاحظت الكون ثلاثة مسائل تمسهم ما يسمى بهالخراب اللي نتحدث عليه توا واللي تحدث عليه سي شكري واللي تم التطرق ليه في ورشة العمل واللي تحدث عليه سي محمد علي الحسين بصفتي مختصا في البيئة. ثلاثة حاجات: مسة البحر ومسة البر ومسة الهواء. أنا بعد ما سألت سؤال في شكري يا هل ترى استدعيت ناس من الجامعة وإلا لا، باش نطرح عليه سؤال كعضو في المجلس المحلي أيضا، ثم حاجات راهو نحن نقول الكون ما تمسش البيئة لكنها عندما ندرسها في شكري راهي تمس البيئة. مثلا اللافتات اللي تعمل فيها البلديات، اللافتة تلقاها قد لا إله إلا الله لافتة فهمت ولا 20 متر على قداش إلى آخره، من شأنها أن تلوث لك حتى الرؤية نتاعك، ومن شأنها أن تعمل لك برشا حاجات من شأنها أن تمس البيئة. في مسألة الليكات، مسألة البحار، مسألة الغزو نتاع المناطق السكنية للبحر. على مستوى البر أنا نعرف مثلا العديد من المناطق في الجمهورية هي مناطق فلاحية، إلا أنه مع الأسف البناء وليس كل بناء بل هو البناء الفوضوي اللي غزا عليها. هذوم الكل من شأنهم أو هذوم الكل هما جزء من العناصر التي تمس واحد المحيط، تمس اثنين البيئة وتمس مرة أخرى المناخ وليس المناخ.
0: نعم هذا هو سيد نجاح سالم. نخلي الإجابة لسي شكري المديوني مباشرة، وانا باش نضيف على هذايا سي شكري أنا باش نتحدثوا على البنية التحتية. سي محمد علي يقول لك اليوم البنية التحتية ما تنجمش تتحمل بالمقاييس اللي هي موجودة عليها اليوم، هذايا جزء من مسؤولية الدولة، مسؤولية الدولة والمسؤولين يلزمهم زادة يخدموا خدمتهم، ما نجوش نهارت اللي تصير الفيضانات ولا تصير حصور ولا اللي هو باش نتحدثوا لا ما نستبقوا ما يسالش به وننظفوا وتقوموا بعملية الجهر وخير وهيك العام مسائل المفروض روتينية، معناتها ما مش نجوا احنا قبل بنهار ولا نهار اللي تصير لا يقدر الكارثة بعد كان نتحركوا، لا ماذا بينا احنا تصير عمليات استباقية. المواطن راو كي تجين بعديك تتشكى انو كياس مسكر وما نجمتش تتعدى، راو زيدة تذكر اللي انت كيفاش ترمي في الدبابز من شباك الكهرباء ولا معناتها النفايات اعزكم الله كيفاش تتلوح وين جت معناتها حتى من شباك الكهرباء كيف ولا الورقة اللي فيدك ترميها كيما جا وغير من الممارسات اليومية متاع المواطن التونسي للأسف الشديد. راي هذي كيما قلت ديما انا نقول راي مسؤولية مشتركة بين الناس الكل، لأن نظافة المحيط راهي مش مسؤولية بلدية فقط لكن مسؤولية مواطن، البلدية تخدم خدمتها ويلزمها تخدم خدمتها وهذايا واجبها، المواطن زاد مطالب انه يستحفظ على نظافة المدينة اللي هو موجود فيها. علاش قلت لك راهي هي مسؤولية مشتركة. سي شكري نخلي لك الكلمة باش تجاوب سي ناجح على مجموعة من الأسئلة اللي كانت طرحها ونخلي لك التفاعل ايضا، تفضل.
3: شكرا. بالفعل يعني هو الموضوع هذا ذو شجون، يعني وصل فيلسوف يقول إلا إن الإنسانية لا تطرح على نفسها المسائل التي لا تقدر على حلها. الموضوع هذا معناها يعني علمي وفكري بامتياز، معناها فيه ما هو مادي وآني، معناها يمس الإنسان مباشرة. الإنسان ردة الفعل نتاعه المواطن العادي كنا نحكي عليه توا الحاجة اللي متاحة ليه. الورشة هذه هي باش الهدف نتاعها هو يعني حسب المحاور اللي تحطت عليها، وفي إجابة للأستاذ الورشة هذه من بين المخرجات نتاعها هو ما عدناش توا في تونس لحد الآن ما عدناش قوانين تخص المناخ تخص البيئة يعني عامة، لكن تحديدا المناخ ما تبناش نصوص، ومن بين المخرجات نتاع الورشة هذه هو تحديد قوانين وأطر قانونية لتحديد المهام والصلاحيات، لأنه ما نعيشوه توا من تغير ما في انحباس حراري والتأثير متاعه وكله ناقص على مستوى خاصة ماهوش كونتيفيه، معناها نقولوا انت انحباس حراري لكن ما عدناش ما ثمش تقديم مؤشرات على مستوى محلي ومستوى جهوي، كانت العمل هذا كان على مستوى مركزي. الورشة هذه من بين الأهداف نتاعها هو تحويل كل العمل فيما يخص موضوع التغير المناخي هو كيفاش مشاركة المحليات والجهويات في مساهمتهم وإعطاء رأيهم وتقييم ومتابعة من بين مثلا الحواج. أنا معنا شكرا على الأستاذ محمد علي والأستاذ ناجح، يعني خاصة في علاقة نحن نحتاج إلى الخبراء وعدنا بالحق كفاءات، وربما الفرصة هذه السيدة خيرة كونه معناها نحطهم معناها كعناوين الخطر عليش. ثم برشة دراسات معناها نحن ما نستنوش باش تجينا الحلول من برا، حلول تجينا يعني محليا وجهويا ووطنيا. يعني ربما العناوين هذه نحتاجوا لها، وربما ما نخبيش عليك نحن كمجلس محلي انزلقنا صحيح في العمل البلدي من غير ما نشعر، ومعناها لكن نحاول كيفاش نقارد يعني معناها الكاب نحضر ان شاء الله في ربما في اكتوبر خاطر عندنا معنا زحمة مواعيد ومجلسات، نحضر في أكتوبر وإن شاء الله نوجه لكم الدعوة عن
0: إن شاء
3: طريق
0: الله.
3: الأستاذ خيرة في المجال هذا، خاصة ثم حاجات نجم نعملوها اللي هي متاحة للمواطن. مثلا نحكو مساهمة المواطن في التصدي للتغيرات المناخية. نعرف الفلاح كما كان يحكي، الفلاح معناه يلوج كان على الربح اليومي، وهو بالتو مازال ما اقتنعش اللي لو ثم تغير مناخي. من بين مثلا الافكار اللي جات كونه في الملفات نتاع القروض مثلا على المستوى البنكي، انه الملف اللي يبدا عنده اولويه هو الملف اللي يكون عامل حساب، عامل برنامج
0: واضح.
3: نتاع التغير المناخي والتاثير نتاع المشروع نتاعه الفلاحي التغير المناخي، معناها على المستوى الصناعي كيف كيف. يعني نعرفوا اللي تو المعامل كيف كيف، يعني حاجه فيها مصروف يحبس ما يقدمش، أور هي عندها تأثير عليه في المستقبل. معناها نشوف اللي صار كما قال تفضل معناها السيد ناجح السيد محمد علي، اللي صار مع التواريخ هذه مهمة ياسر، معناها نذكره بكل ألم. يعني
0: اي
3: للفيضانات اللي معناها أثرت ويعني ودمرت العديد من معناها الممتلكات سواء العمومية أو
0: واضح. سي شكري.
3: الفردية. دونك المواطن عنده دور، الدولة عندها دور، والورش العمل الذي
0: بالطبيعة.
3: من بين المخرجات تاعها والأهمية تاعها هو لا مركزية التقييم والمتابعة.
0: اي
3: أنا بالمعنى بما باش نقولها بالفرنسي خاطر هذه ما تنجمش، يعني ريجيوناليزي ليز انديكاتور دو بروجي، معناها معناها ما عادش نستنوا خاطر واحد يبدا في تونس ويقعد في اورديناتور وياخذ عايش عندك غادي. لا، الورشه هذه الهدف نتاعها هو والمخرجات نتاعها اولا تنظيم نص قانوني. نعرف اللي ثم في كل ولايه ثم لجنه جهويه للتصدي
0: مجابهة
3: لمجابهه
0: الكوارث
3: الكوارث
0: أي
3: وتنظيم باش
0: ناجدة.
3: تنضاف لها. طلبنا في الورشه هذه تنضاف لها هي التصدي كذلك الى التغيرات المناخيه، وباش بطبيعه الحال باش تكون تحت اشراف السيد الوالي، ولكن باش تكون يعني باش تتكون كنواه في اللجنة هذه باش
0: واضح.
3: تكون هي معناها تكون عندها مسؤولية التغيرات المناخية، وتكون توفير لها زاد كذلك
0: واضح.
3: يعني دعم، ماهيش
0: شكرا.
3: معناها نص قانوني فقط، لكن نص قانوني يكون معناها باش يجمع المعطيات الرقم نتاعها، وكذلك تكوين إطارات في المجال هذا خاطر ناقصين معناها في
0: واضح. سي
3: المتابعة
0: شكري. اي
3: والتقييم
0: خلينا نمشوا ل
3: والإرشاد
0: اي
3: والمعالجة.
0: نعم
3: فوالا.
0: خلينا باش يتفاعل معنا سي محمد علي. كما قلت هو الموضوع يحتمل معناتها برشا الحقيقه احاديث وبرشا اراء وبرشا تفصيل. بما انه معنا سي محمد علي نحب معناتها لانه الوقت بدا يضغط علينا. سي محمد علي يمكن السؤال ينتظره اي مستمع تو خريف السنه ان شاء الله ولا وشتي باش تكون فما حسب النماذج اللي تبعوها انتوما. ونعرف فما النموذج الاوروبي والنموذج الامريكي، ما نعرفش فما نماذج اخرى ولا لا اللي تبعوها. شنو تقول معناتها في السياق هذية؟ وهل انه فما درجات انذار عليا والا لا؟ مبدئيا احنا ديما نقولوا راهو نتحدثوا مبدئيا حسب المؤشرات المتواجده، تنجم تصدق كما تنجم لا. معناتها تفضل سي محمد علي.
1: شوف خيرة، وبالنسبة لضيوفك الكرام مستمعيك، بالنسبة للنماذج هذه عندنا نماذج موسمية ونماذج شبه موسمية. الموسمية تتوقع على شهر، تتوقع على 3 شهور، حتى 6 شهور، حتى فما دي موديل يتوقع حتى على 9 شهور.
0: أي.
1: فما دي موديل أخرين اللي هما تابعين يعني بعض المؤسسات الكبرى مثل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية يتوقعوا حتى ل 2050، حتى ل 2100. مش باش يعطيك مش يعطيك الكميه ودرجه اليوم الفلاني في الشهر الفلاني، باش يعطيك الاتجاه العام
0: الحراره
1: نتاع الامطار. فهمتني؟ فانت على ضوء ذلك تبني، ربما حتى تبني الحضاره نتاعك على ضوء ذلك. واكدها تبني الحضاره نتاعك على ضوء ذلك، لانه الحقيقه النماذج هذه ابدت يعني دقه، وتقريبا اولى التجارب كانت في سبعينات القرن الماضي، وانشرت مره يعني في صفحه في صفحتنا انشرت اللي فما احد العلماء يعني عمل تجربه موديل نيميريك تري سامبل، وتو معناتها الواقع اثبت كلامه اللي بالفعل نحن في اتجاه يعني كوكب الارض عموما في الاتجاه نحو اتجاه تصاعدي في درجات في ارتفاع درجات الحراره. ف نقول لموديل، لموديل بالنسبة لي، لموديل بالنسبة لما تبقى من شهر سبتمبر وحتى أكتوبر إن شاء الله فما المجال مش يكون مفتوح لوصول الكتل الهوائية الباردة، المخفضات الجوية العلوية من جهة أوروبا من المحيط الأطلسي، فممكن يكون أكتوبر مثل مثل سبتمبر. يعني سبتمبر الحمد لله يعني شهدنا بعض الأمطار، لمحنا كانت شهدت يعني عدة محطات كميات طيبة من الأمطار، لكن كانت الأمطار هذه متفرقة نسبيا حتى في المعتمدية بحد ذاتها، معتمدية مثلا جهة تمطر وجهة لا.
0: صحيح.
1: الأيامات هذه مثلا توقعات قريبة المدى نهار نهارين ثلاثة، فما حالة من عدم الاستقرار. ممكن نشوفوا بعض الأمطار خاصة جهة الجنوب وشرق البلاد التونسية سواحل الشمالية والشرقية، لكن الأمطار هذه متفرقة، ربما تكون رعدية محليا غزيرة لوكال
0: محلية.
1: إن شاء الله محلية، إن شاء الله مع دخول يعني شهر أكتوبر ممكن نشوفه كذلك يعني حالات من عدم الاستقرار والأمطار. بالنسبة للتوقعات في شهر نوفمبر، نوفمبر مبدئيا مع أمطار أقل من المعدلات بطبيعة معها مش خطأ بما أنه المدة بعيدة. كذلك بالنسبة لتوقعات الشتاء بالطبيعة هذه اللي موديل هذه اللي تحكي معتها في التوقعات الموسمية تكون إحصائية، يعني إذا كان فم إذا كان هو إحصائية معتها يعني مربوطة بما حدث سابقا وكذلك بالواقع اللي عنده توا. عندك مثلا بعض الأنظمة الجوية أو بعض الظواهر الجوية العالمية اللي تحكم في مناخ العالم مثل يعني النينيو في المحيط الهادي الاستوائي أو بعض التذبذبات الأخرى في المحيط الهادي أو في المحيط الأطلسي أو في المحيط الهندي أو في القطبين الشمالي الجنوبي، يعني على حسب على ضوء ذلك يعطيه توقعات، لكن فيها هامش خطأ لا يعني. إذا نقول معناتها لموديل توا النماذج العددية تتوقع خريف شتاء أقل مع أمطار أقل من المعدلات وحرارة أعلى من المعدلات، هذه أنا ما حكيتش فيها، لكن أنت مادام سألتني نقول هذا تقريب يعني التوجه العام للنماذج المناخية تقول إن الشتاء مش يكون أمطار أقل من، مش معناتها الأمطار مش باش تطب
0: أي أما أقل من المعدلات العادية،
1: أقل من المعدل ممكن فما أماكن تكون فيها الأمطار أعلى من المعدل، ولكن التوجه العام
0: الشتاء
1: مش يكون أمطار وأقل من المعدل وحرارته أعلى من المعدل، لكن مش معناتها مش يجيك مش يجيك مثلا نهار نهارات أو أسبوع ما يكونش فيهم برد لا، لكن التوجه العام الشتاء مش يكون أعلى من المعدل. والحقيقة هذا ما مش مستغرب أنا بالنسبة لي، كما تشوف أنت الفصول الشتاء متاعنا في المؤخرة كيف صارت على الأقل الناس اللي تو عمرها ما نعرفش في الخمسين في الستين في السبعين مع تتخارن.
0: أي صحيح صحيح سي محمد علي، كانت قبل نقولوا احنا كان شتاء شتاء بالحق، معناتها يتعدى شتاء بارد مع مطر وثلوج شيء، كان شتاء توا ولت معناتها شتاء أقل مع تساقطات وغيره.
1: بعد الدراسات تقول يعني مناخنا الجديد يتجه نحو يعني فصول شتاء أقصر وأدفى وفصول صيف أطول وأحر فنحن لازمنا أهم شيء لازمنا نتكيفوا مع المناخ مش بالاسم معناتها نتكيفوا كما تكيفوا جدادنا، لكن ممكن المعضلة يعني المعضلة الجديدة اللي هو الاحترار سرعة الاحترار يعني الاحترار المناخ أسرع من مما شهده ربما يعني أسلافنا. لكن احنا الحمد لله عندنا التكنولوجيا يعني عندنا التكنولوجيا
0: ويلزمنا زيد ما سي محمد علي وقت اللي نتحدثوا كيفك هي ما هو معنا كيفاش نتكيف وزيد لازمنا نحضروا باش ما تعودش مشكل الضوء الماء اللي صار هذا
1: كل عده امثله لكن ما عادش ما يكفيش الوقت
0: ما عادش عندي وقت سي محمد علي ما شاء الله لعل نرجع اكيد باش نرجع ان شاء الله راهو احنا مادام عايشين الظواهر هذه تبقينا اليوم ولينا نتحدثوا بالحق على تطرف مناخي. شفنا سي محمد علي في الصيف معناتها احنا الارتفاع والموجات الحر الاستباقيه، وشفنا في دول اخرى الفيضانات كما مثلا اللي صار في نيبال وانهيارات جليديه معناتها صايره وغيره، وهذايا اكيد تغيرات كما قلت ماهيش تونس بركه معنيه بها لكن العالم الكل. كلمه ختام خليك الكلمه في كلمه سي محمد علي ما عادش عندي وقت.
1: بالنسبة لي مشكورة على الاستضافة
0: بارك الله فيك
1: ضيوفك ومستمعيك. الحقيقة الموضوع هذا لازم يعني سواء المؤسسات العمومية يعني كيفكم أنتم ولا الخاصة يكثروا من الحديث عليه. هو على فكره مسؤوليه متعدده الاختصاصات ملتي ديسبلينير، مش واحد برك يتحدث فيه، الوزارات، المجتمع المدني، المؤسسات العموميه والخاصه،
0: نعم
1: باش نلقاو حل
0: واضح
1: باش نتكيفوا، خاطر انت ما تنجمش تحبس تغير المناخ توقفه، لا
0: واضح.
1: مستحيل المناخ ما تنجمش
0: واضح سي محمد علي،
1: ولكن تنجم تتأقلم معه
0: وتتكيف
1: معه.
0: واضح سي شكري، في كلمة سي شكري وفالي الوقت. سي شكري
3: شكرا على
0: بارك الله فيك،
3: وإن شاء الله الورشة هذه تعطي أكلها وتحضر خطة عمل ومناهج معناها نابعة من المحلي
0: نعم.
3: إلى الجهوي
0: واضح.
3: إلى الوطني.
0: بارك الله فيك أستاذ نجاح سالم، كلمة الختام فيصل قال لي الوقت خير الوقت تفضل.
2: مش مشكلة مش مشكلة الموضوع الأول، الموضوع الثاني اللي محطح هو تحويل الكهرباء، والموضوع الثاني مربوط ببعضهم لأنه الكهرباء عندها برشا مصادر، وبين مصادرها هي الشمس وما أبهاها شمس في تونس، فنحافظ على الشمس ونحافظ على البيئة.
0: شكرا لك أستاذ نجاح سالم، شكرا لك سي شكري المديوني، شكرا لك سي محمد علي الحافي، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة، وإن شاء الله كحصص كيف من هكا أكيد مهم أن ناخذوها بعين الاعتبار ويصير التعامل مع المشاكل اللي يمكن تصير ونكونوا معتها في عملية استباقية. تحياتي لكم الناس الكل وإلى اللقاء.

0: إشهار.
1: شق ثنايا الكريب، قعفور وبهارات المزيانة، في مكثر تحت قوسة رجان ملقانة، أرض القمح والسبولات، برقو جبل السرج كسرة والشلالات، عين الذهب كنز مليان بالأسرار، نعشق على سليانة في المنار.
0: إشهار.
2: تمام ولا واحدة ظهرا هنا على موجة إذاعة الكف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة: تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط بولاية الكف. بولاية باجة بحث سبل إعادة إحياء زراعة اللفت السكري بمعتمد تقبلات وتشجيع الفلاحين على الإقبال عليها. البنك الدولي يؤكد تواصل تعافي الاقتصاد التونسي ويشير إلى الضغوط المتزايدة على الموارد المائية. تم اليوم بولاية الكف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي للجهد المتوسط، والتي تهدف لتخفيف الضغط عن شبكة نقل وتوزيع الطاقة بالمناطق المجاورة وتأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائي والحد من الانقطاعات خلال وخاصة فترة الذروة كفي الفرشيش والنقل التالي.
4: مشروع محطة تحويل الجهد العالي بالكاف بقيمة حوالي 20 مليون دينار انطلق تشغيله في فيفريو الماضي. زيدان المناعي عن إدارة التجهيز للشركة التونسية للكهرباء والغاز ومشرف ومسير المشروع:
5: هو محطة تحويل للجهد العالي من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط بعلو 225 كيلو فولت 33 كيلو فولت. المشروع هذا أبرم في صفقة مع شركة برتغالية، وانطلقت الأشغال في نفس السنة في 2016، لكن وقع مشاكل وعراقيل وانتهاء الأشغال كيف ما تروا في 18 فيفري 2026، معناها وقع التشغيل انتهى عنده ما يقارب على 6-7 شهور. هذا مشروع هو بتكلفة 19 مليار و634 و234.7 ملم تونسية.
4: المشروع سيغذي جميع معتمديات ولاية الكاف، وبالتالي تخفيف الضغط على محطة جارم حميد وولاية جندوبة وفق ما يضيف محدثنا.
5: يغذي ولاية الكاف بأكملها. الكاف كانت تغذى من جندوبة ومن أنقار الحميد وفاسولاجي استدير الرطح، وعنا المناطق المجاورة هذيك باش ما عادتش تكون ثقل في تغذية ولاية الكاف. بالمشروع هذا الكاف إن شاء الله من هنا فصاعدة ما عادش عندها حتى إشكالية في انقطاعات التيار الكهرباء على ولاية الكاف.
4: مشروع ضخم سيساهم في تحسين نوعية الكهرباء في ولاية الكاف، ويساهم في تزويد المناطق الصناعية وبالتالي دعم الحركة الاقتصادية بالجهة. الرئيس والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة:
6: جينا ندشنوا المشروع الكبير هذا والضخم في منطقة الكاف، يتمثل في محطة كهربائية قيمة 20 مليون دينار، يتمثل في زوز محاولات كبار في الكهرباء يسهلوا ويحسنوا في نوعية الكهرباء في المنطقة هذه، باش يعاونوا في تزويد المناطق الصناعية الكل، وهذا باش يكون دعم للحركة الاقتصادية في المنطقة ككل وحتى في المناطق المجاورة. المشروع يحسن تقوية الجهد، يخفض الضغط على الموجود على الشبكة، قفز نوعية في المنطقة ككل.
4: مشروع متوسط الجهد الذي وقع تدشينه اليوم به 27 خلية، وقع استغلاله 5 خلايا إلى حد الآن، في انتظار استغلال البقية من طرف المستثمرين وأصحاب المشاريع في الجهة وفق ما أكده مسير المشروع.
2: انعقدت بمعتمد تقبلات من ولاية بهجة جلسة عمل حول سبل إعادة إحياء زراعة اللفت السكري وتشجيع الفلاحين على الانخراط في هذا البرنامج، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببهجة بالتعاون مع مصنع السكر جينيور. ناجي الخلولي والروبورتاج التالي.
7: خصوصا اليوم التحسيسي للتعريف والتذكير بأهمية زراعة اللفت السكري وعرض بعض التجارب الناجحة في هذا المجال، إضافة إلى تحفيز الفلاحين إلى الانخراط في برنامج إعادة إحياء هذه الزراعة، كهيئة مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببيجة سفيان الرزي.
8: إعادة إحياء زراعة اللفت السكري بقبلات هذه كانت انطلاقة تم تنظيمها بالتعاون مع المندوبية والتنمية الفلاحية ومصنع الشنور، اللي جاب عرض جديد لخيمة الفلاحة من ناحية الأسعار، من ناحية الخدمات اللي مش وفرة. كذلك عمل تعاقد مع مستشارين وخبراء من مصر اللي باش يأطروا خيانة سلاحة ويحاولوا ينهضوا بالمرض ودية اللي متدنية عند نظام الجينو. ونحن من ناحيتنا كمنظمة نشجعوا الفلاحة بشكل زراعة هدية حتى مؤلاء فيها فائدة كبيرة في التداول الزراعي وحتى زيادة في الدخل الفلاح بشرط وإن المندوبية إن شاء الله توفر نهاية الموسم الزراعي للزراعة هدية بشكل نجاح.
7: العديد من الفلاحين والله تعبروا عن رغبتهم وتحمسهم للانخراط في هذا البرنامج وفق رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري مختار الرياحي.
9: من قاسم عن فلاح عندنا الراجع التطاير بتاع البيت هي شوية طالع التطاير بتاع البيت كتابين نزلت مجناش حتى حاجة كتابين للفلاحة بتحبسين لزرعة السكر وطرد التطاير للعرض وللفلاح.
7: هذا وقف تدنو خلال الأيام القادمة سلسلة من الأيام التحسيسية حول إعادة أحياء زراعة اللبت السكري وذلك بغاية تشجيع الفلاحين على الانخراط في هذا البرنامج.
2: تحتضن مدينة تستورة اليوم وغدا الأيام التحسيسية بأهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع بهدف البحث عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل والتي تندرج في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة الفلاحة النشطة في مجال تحويل المنتجات الفلاحية مع التعاون مع 12 منظمة مهنية فلاحية في عدد من ولاية الجمهورية وفق ما يضيف المسؤول الإعلامي بالبرنامج سيف الدين بالعبد.
10: احنا اليوم في ولاية باجة تستور تحديدا في ضيافة مجمع التنمية الفلاحي بيت المونة ومعنا حاضرين زادة نساء فلاحات منخرطات في مجال تحويل منتجات فلاحية من ولايات مختلفة اللي هي باجة جندوبة الكيف وسليانة. الفكرة اليوم هي الحديث على تأثير التغيرات المناخية من ناحية ومن ناحية أخرى تحديث على التحويل الفلاحي بالنسبة للأنشطة المستدامة. واخترنا أنه نشاطنا اليوم يكون بويسك نحن نتوقف على مشارف موسم الرمان دونك اخترنا أن تكون اليوم في تستور لهنا ولمينا نساء من مناطق مختلفة من الشمال لزيارة تستور تعرف على منتجات على تجربة تستور على المنتجات الفلاحية المنتجات الموجودة لهنا وزيادة تعرف أكثر على قطاع على الرمان وعلى تجربة الرمان وأهمية تحويل الرمان زيادة بشكون عن المسلك الفلاحي رمان تور زيادة شكون فرصة زيادة للنساء اللي جايين باش يتعرفوا على المسلك هذايا ولسان فيهم يتعلموا من تجارب أخرين كما موجودة لهنا في تستور. وبتبيع في ظل هذا ديما نحكيوا على تأثير التغيرات المناخية وكيفاش نحاول انصداب كيفاش نتعايش مع التغيرات المناخية ونحافظوا على القطاعات الفلاحية المهمة اللي غنية بها بلادنا. يشاركوا زادة معانا في الأيام التحسيسية اليوم وغدوة ممثلين عن المندوبية الجهوية للفلاحة بباجة بالكيف والبنك الوطني للجينات.
2: استعرضت جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية باجة مكونات وأهداف مشروع جمعياتي من أجل تدعيم السياحة بمعتمديات تبرسق وتستور وتبارة من خلال تثمين الموارد المائية وحسن استغلال المقاومات الطبيعية بالجهة وتوظيفها سياحيا. رئيس جمعية بن عباس الثقافية والتموية محمود بن عباس يتحدث.
11: مشاريع قاعدين نعملوا فيها هو كيفاش العيون تبتز جهتنا كما تشيبا تسبور بار برسق وحتى الكيف الشمال الغربي تجب تكون زادة ديستيناسيون توريستيك يعني تجب تعمل خريطة السائح واللي يجي يشوف الجهش الماء والتراث والأثار كما دوكا هذاك علاش حبينا تولي ديستيناسيون توريستيك وباش تولي كل جهة عندها السبيسيفيتي نتاعها ونجمو نروجوها من بعد.
2: ستكون مدرسة علوم التمريض بمدينة باجة بداية من غد الخميس وحتى أواخر أكتوبر القادم مركزا إقليميا لإجراء الفحوص الطبية لحجيج ولاية بنزرت والكاف وباجة وجندوبة. وأفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية رضا المناعي اليوم بأنه ينتظر أن يستقطب المدرسة بين 1500 و2000 من المترشحين للحج للموسم القادم من بينهم في قائمة الانتظار والتي تتضمن 454 شخصا من ولاية باجة. وأكد أنه يجري تنسيق مع الهياكل الصحية لضبط رزنامة وتوزيع المنتفعين حسب المعتمديات وحسب جدول زمني مبينا أن اختيار ولاية باجة لتكون مركزا إقليميا يشمل 4 ولايات يأتي على خلفية موقعها الذي توسط هذه الولايات مما يسهل تنقل الحجيج إليها. وأشار إلى أن الفحص الطبي وتوفر عدد من المقومات الصحية شرط من شروط اختيار الحجيج لأداء مناسك الحج. طلب المجلس المحلي بودمليز بإسناد رخص جديدة في قطاع النقل غير المنتظم بالمعتمدية وخاصة النقل الريفي والواجة بسبب الصعوبات المسجلة في تنقل المواطنين إلى المناطق المجاورة ونقص وسائل النقل بمختلف العمادات. عضو المجلس صابر المزرقي يتحدث.
12: لاحظنا السنوات الأخيرة نقص في عدد وسائل النقل. نأخذ مثلا خط الدخيلية ودم، كانوا عندنا 8 نقل ريفي، توا عندنا 4 كهو. بالنسبة للخط جندوبة ودملي سيارات اللواج وعندنا موظفين ديما معناها يفوتهم الوقت، كيف كيف خط ودمليز المريغمة فما زول سيارات أجرة فقط. طلبنا معناها السلطة المعنية بالنظر في لحل هذه الإشكاليات بما في ذلك إسناد رخص جديدة للشباب وتسهيل رأس الإدارية باش نشوفوا حل الإشكاليات هذه، خاطر شفنا مع شركة النقل في جندوبة كيف كيف عندهم نقص في عدد السائقين ونقص في الحافلات، معناها إضافة خطوط جديدة غير ممكن. نحن ما طلبنا إن شاء الله معناها كان فما إمكانية تاع تسهيل مد الرخص لطالبي الرخص، فما شكون السيارة نتاعه العمر نتاعها تجاوز الفترة نتاع العمل، كان فما كيف كيف إمكانية التمديد على الأقل 6 أشهر.
2: في الشأن الوطني، أفاد البنك الدولي في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف 26 و2000 بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعافي منذ سنة 25 و2000 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال سنة 25 و2000 وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000 في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه جملة من التحديات الهيكلية والضغوط خارجية. وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تجاوز مستواه المسجل قبل جائحة كوفيد بعد أن عاد إلى مستوى سنة 19 و2000 خلال الثلث الأخير من سنة 24 و2000، ثم وصل التحسن خلال سنة 25 و2000 والسداس الأول من سنة 26 و2000. في المقابل، أشار التقرير إلى تفاوت أداء القطاعات الاقتصادية. ساهمت الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والفنادق والمطاعم في دعم النمو مقابل تراجع قطاعات المحروقات والنسيج والمالية خلال الفترة الأخيرة. وفيما يتعلق بالتوازنات الخارجية، فأفاد التقرير بأن ارتفاع أسعار النفط وتداعيات الصراع في الشرق الأوسط ساهم في تفاقم العجز الطاقي والعجز التجاري الجاري، فيما وصل التضخم منحاها التنازلي مقارنة بذروته المسجلة في فيفي من سنة 23 و2000 عند 10.4% قبل أن يستقر في حدود 5.1% في جويليا من سنة 26 و2000. وخصص البنك الدولي الجزء الثاني من نشطته لتحدي المياه في تونس، معتبرا أن شح الموارد المائية أصبح عاملا اقتصاديا قائما في ظل توفر موارد من المياه العذبة المتجددة دون عتبة الندرة المطلقة المحددة في التقرير ب 500 متر مكعب للفرد سنويا، إلى جانب تسجيل معدلات أمطار دون المعدل خلال 8 سنوات من أصل السنوات العشر الأخيرة. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان اليوم في قصف مسيرة للاحتلال مركبة في منطقة مواسي خان يونس الشمالية جنوب قطاع غزة. من جهة أخرى، بحث حوار رفيع المستوى على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أوضاع ومعاناة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال والانتهاكات التي يتعرضون لها خلال الاعتقال والاحتجاز. بهذا مستمعينا الكرام، نأتي لنهاية النشرة. في ميل تذكير بأبرز عناوينها: تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي للجهد المتوسط بولاية الكفة. بولاية باجة، بحث سبل إعادة إحياء زراعة اللفت السكري بمعتمدة قبلات وتشجيع الفلاحين على الإقبال عليها. البنك الدولي يؤكد تواصل تعافي الاقتصاد التونسي ويشير إلى الضغوط المتزايدة على الموارد المائية. نشكر لكم حسن المتابعة، نلتقي في تمام الثانية ظهرا، إلى اللقاء.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم، نبدأها بالمنتخب الوطني التونسي أكابر لينهي اليوم تحضيراته في رادس استعدادا للقاء الغد من منتخب أوغندا في الجولة الأولى لتصفيات بطولة أفريقيا 2027 واللي باش تكون في كينيا، أوغندا وتنزانيا. مقابلة غدا تنطلق في 8 متاع الليل، وباش يديرها طاقم تحكيم من موريتانيا، عبد العزيز بوه حكم ساحة، وحمدين ديبا وإبراهيم سالم محمد من موريتانيا كذلك مساعدين في هذه المقابلة الأولى للمدرب معين الشعباني على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الوطني التونسي. عملية بيع التذاكر تتواصل اليوم 23 سبتمبر وغدوة الخميس كذلك من 9 حتى 5 متاع العشية، أسعارها 5 دنانير 10 دنانير 15 دينار و 30 دينار. التذاكر موجودة في شبابيك الملعب الأولمبي بالمنزع. منتخبنا الوطني أقل من 20 عام موجود في مصر يلعب في الإسماعيلية دورة اتحاد

0: عمله مع الفريق والالتحاق بتربص الترجي الموجود توا في مدينة عين دراهم. والترجي باش يلعب لقاء ودي يوم السبت ضد أولمبي زاوية الليبي. نرجع للمدرب الإسباني اللي فاز الموسم الماضي بالبطولة المغربية مع فريق المغرب الفاسية. النادي الافريقي يستغل توقف البطولة ويلعب زوز مقابلات ودية، الأولى يوم السبت في غرومبيليا مع غرومبيليا الرياضية، والثاني باش يكون لقاء ودي في ملعب الحديقة حديقة الرياضة ألف مع نجم الفحص يوم الأحد 27 سبتمبر في الثالثة بعد الزوال. الأولمبي البيجي بدوره باش يلعب لقاء ودي يوم السبت ضد جارو الأمل الرياضي ببعوين، لقاء في ملعب بيجا في ماضي ساعتين ونصف. الجامعة التونسية لكرة القدم تطالب جميع الأندية اللي قامت برفع المنع من الانتداب بمقتضى معاملات بنكية بتقديم أصول مؤيدات فيها أعلامات السحب، أعلامات التحويل وأعلامات التنزيل في أجل أقصاه يوم غد الخميس 24 سبتمبر حتى تتمكن من سحب إجازات لاعبيها الجدد. مباريات البطولة الثانية تنطلق يومي السبت والأحد اللي همنا فيها مقابلة المجموعة الثانية اللي فيها جندوب الرياضي وأولمبيك الكيف. أولمبيك كيف يلعب في ملعب الكيف 3:30 نهار الأحد أمام اتحاد قصور السيف، وجندوب الرياضي في تحول للقاء الشبيبة القيروانية في ملعب حمد العواني بالقيروان. الترجي الرياضي الكريبي يعقد هذا الأحد 27 سبتمبر جلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026، المكان قصر بلدية الكريبي بداية من الساعة 10 صباحا. اليوم في الكرة الطائرة المنتخب الوطني التونسي أكابري يلعب الدور نصف نهائي لبطولة أفريقيا للأمم اللي تحتضنها قصر أو يحتضنها قصر الرياضة بالمنزة مقابلة تجمع بالمنتخب المغربي في السادسة مساء. السيد عبد المجيد الزراد رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة يتحدث عن النجاح التنظيمي وكذلك الجمهور وعن الهدف الأول وهو الفوز بالبطولة المؤهلة لكأس العالم والأولمبياد. نسمعه في متابعة للزميل تيجاني السلطاني.
1: تحدي التنظيم الحمد لله نجحنا فيه، تو مثال تحدي النتيجة. الأولاد متاعنا اللاعبين متاعنا إن شاء الله ربي معاهم متحضرين ذهنيا وبدنيا، وإن شاء الله البطولة تقعد عنا في تونس يا رب. الجامعة قامت عملت دعوات مجانية فرقناهم للأندية وخلينا زادة كيف وعملنا حتى تذاكر، معناتها واحدة من تذاكر أسوام رمزية للناس اللي ما نجموش ياخذوا التعاون، وإن شاء الله في السمي فاينل معناتها في النصف النهائي تكون أكثر، وفي النهائي إن شاء الله نشوف القبة في حلة أخرى ناخذ ترشح هذايا البطولة العالم وللألعاب الأولمبية. هذايا هو الشيء توا التحدي اللي عنا والخدمة اللي قاعدين نخدم فيها، ومن بعد ولكل حادث حديث.
0: لقاء اليوم إذن في الستة متاع العشية في قصر رياضة بالمنزة، بعد مباشرة دور نصف النهائي الثاني بين الجزائر والكاميرون في الساعة 9 ليلا. الهيئة المديرة لجامعة جندوب الرياضي لكرة اليد تعلم كافة المنخرطين لحضور الجلسة العامة التقييمية يوم 34 سبتمبر بداية من الساعة 2 ظهرا في دار الشباب شارع البيئة، وهي مناسبة للوقوف على حصيلة الموسم الرياضي 2025-2026. مباريات الغد في الجولة الأولى لدوري الأمم الأوروبية المسار الأول مقابلات كبيرة. هولندا في 8 غير ربع بمدربها الجديد الإسباني تشافي تلعب ضد ألمانيا بمدربها الجديد كذلك يورغن كلوب. النرويج مع الدنمارك، صربيا اليونان، البرتغال بلاد الغال. أيضا لقاء يوم الجمعة 25 سبتمبر بين إيطاليا وبلجيكا، وكذلك تركيا مع فرنسا، و 26 سبتمبر القمة بين إنجلترا ثالث العالم ومنتخب إسبانيا بطل العالم 2026. اليوم في الخليج العربي كأس الخليج تنطلق في السعودية الجولة الأولى 3:30 العراق مع عمان، ومنتخب البلد المنظم السعودية يلعب في 7 ضد المنتخب الكويتي. نكمل بحصيلة اليوم الرابع من الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية في ناغويا في اليابان. إلى حد الآن الصين تسيطر بالطول والعرض 47 ميدالية ذهبية، منها في المجموع 77 يعني 47 ذهبية. اليابان الثاني ب 15 ذهبية 66 مجموع، والثالثة كوريا الجنوبية 8 ذهبيات و40 في المجموع. أول دولة عربية هي الكويت في المركز التاسع برصيد 2 ميداليات ذهبية و5 في المجموع، ثم قطر المركز 11 2 ذهبية 1 فضية 1 برونزية و4 في المجموعة.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم أحسين المحلوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفصي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحيوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروس الزبيدي في مسلسل

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: يا قهرتك يا الهادي يا بحونك. الضربة جاتك من ولد أمك. بعد سنين هو يخلي الولد المال وانت تخلي لذريتك 10 شياه وكلب. لم كنتي مدام ربي كشفه اليوم ما عاد تخفل الهادي. المرة الجاية أنا بيدي نمشي للجريد والمنوبي يقعد هني في الدوار يرعى سيدي ونسوين والزوايل. إيه نعم الهادي يرعى يرعى. المرة الجاية أنت والمختار تركبوا لبعاد والمنوبي وحسونه يشدوا هني العسة. وقتها المستور يبان ويوضح. ها اش بيك اش بيك
1: واللطف وش بيك يا سيدي وش بيك ما تغشش
0: اش تبغي منتهى
1: جدي يسهل عليك قالك تعال قصر اللي لحظة خليته قاعد وحده مسيك نقالك
0: هزيتي العشاء
1: من غير ما توصي يا سيدي عشيته وشعلت له الكانو
0: وعمك ما هوش قداه
1: ما ريتيش
0: بري زيدي طول عليه قال لقيتي حذاه ما عندي مهازني
1: اش اللي صار بينك وبين عمي يا سيدي ليش معه الطايقة؟
0: ألهي في روحك يا طفل انت ايش دخلك؟
1: حليلي
0: تعالي وين ماشي؟
1: باش نمشي البيت عام المنوبي
0: أنا قلت لك طولي عند جدك مش عند أمك ما تفهميش؟
1: يباهي يا سيدي هالله يبارك
0: أخوتك وين؟
1: نصير ريتا هو وحسونة ولد عمي صوبوا يسهروا حذا البير والمختار يظهر لي تخلي رقد
0: رقد من المغرب المختار يلزمني نعرسله الطفل كبر يلزم يعمل بيت على روحه
1: ايش تقول أبي؟
0: حد شي بري زي ما قلت لك بري بري تقولي عجدك وارجعي لي فيسه

0: فضة فضة يا فضة يزي من النور نوض أختك أمانة.
1: يا رحبت أنت يا أما قديش غال تي هو المانة أخوي من بكري ناعس يعطيهم الصح كيف يجيهم النوم على الكريت مانة يا المانة
2: منهم أش بيك؟
0: قول لأختك هانا وصلنا فضة يا فضة قومي
3: خليني نزيد نرفض شوي حاسة بروحي زاقلة تزيد غادي يا المانة عروني باش نطيح
2: نوضي فزي ما سمعتيش أمك قالت وصلنا
3: وصلنا لضل الزعتر وين يا يم وين
0: تروفك الضو الغاضي
1: ايه يم والله ضو زي ما قلتي
0: هذاك هو دوار ظل الزعتر
3: سمع ما كش غالت يا يم
2: أمك ما اشتغلت نوضي قامزي بالباهي وقدي حواليك
1: وليش تقدي حواليه يا المان هقلك علينا ماشي للعرس
0: اي اي خوكم كلامها صواب اسمعوا الكلام احنا نازلين على ناس لا نعرفوهم لا يعرفونا نبغيكم تكونوا ثلاثة رجالة مش زوز بنويتو راجل فاهمين ولا نعاود

0: بالحق ولد عمي بالحق خد وتهزني معاك نصطادو.
1: أني ما زلت نفكر في كلام سيدك يا نصيرة.
0: تختارنا متاك زين تاع سيدي، نبغيك تحدثني على المصيد. احسن قديش نحصلوا بالنار نبزعم
1: يا اخي؟ ما تقوليش يا نصيرة. اكل بوهالي عميرة، عندي 5 أيام مريتاش يا نندرا وانت تلف.
0: حتى انت يا ولد عمي أنا نحدث فيك بالطول وانت تحدث فيه بالعرض. اش يهمني فيها يا عمير؟ ما هو خدام نسيبك، اسهل عليك ان استحشت.
1: ريت لكش كيف يا نصيرة، أني وانت الليلة مناش فرد موجة. أي أوقف روح أوقف.
0: أصص سمعت؟
1: سامع شكون؟
0: الله هو أعلم، يطلعوش خناب.
1: اسمع فيس حرك روحك، اسمك فزع الدوار. قلبي ما جاي لي خير يا نصيرة. فيس

0: نصيرة يا نصيرة تعال تعال.
1: واش بيك؟ مانيش فاضي، خليني نمشي تو نرجع لك.
0: تي لحظة اخي، قرب نسألك وبرح على روحك.
1: ماني قلت لك مرا برانية ومعها عيالة، اش بيك يا متهات شدي بتسيدي؟
0: هي ما قلت ليش واش اسمها ومنين جت وشن هي سبتها؟
1: ولي وند، خليني هالحين نمشي لمرت عمي، جدي قال حضرونا معشاك.
0: احليلي الصالحة مرت عمي وبنت حمدين، ماشي طيبوا لهم الزمان.
1: كان تبغي تعاونيهم هيوب يمشي معاك.
0: لا لا خاي لا لا، هو ليش هازني يا موت منك لصاحبك. مناقص كانت يا بالكسكسي عقبت الليالي، برا نصيره برا قصد ربي برا ما عادش بكري برا.
1: نعرفك نعرفك منتهى، ما يجي من وراك كانت تعطيل. الله يهديك الله يهديك منتهى.

0: تشد العلوش بالبيه، اكبس روحك شوي.
1: ما تخافش، توكل على ربي، هاني كابس عليه.
0: بسم الله والله أكبر. المال مالك والخنيف عليك.
2: بس شوية يا مختار، شوهت لي بلغتي بالدم. كينك أول مرة تذبح يا ولد عمي.
0: خايف على بلغتك الجديدة حسونة. ما تخافش، فلوسكم برشا، المرة جاية تشري ما خير منها. هاي هاي زود، ماك تعرف تسلخ، وريني مهارتك.
1: أسلخ أنت يا مختار، اللي ذبح يكمل يسلخ.
0: تعرف كيف؟ أنا علي ريمي لا سلخت ولا حطيت فيه.
1: مختار تحلف عليا باللي والضيوف قاعدين يستنوا في عشاهم.
2: حسابني يعني باش ناكل المسلانة.
0: اي كان ينقصني يعني، ما ناقص كان نعمل لك مسلانة حسونة.
1: مختار يا اخي اني ايش عملت لك؟ ايش سمعت عليا؟ ليش بدك تكرهني يا ولد عمي؟ ايش فكيت لك؟
0: زود اسلخ العلوش وما عليك فيه. انا ذبحت وانت تسلخ. شمر على ذرعانك وعمل روحك راجل، الناس قاعدين يستنوا.
1: نعمل روحي راجل يا مختار؟
0: مش لازم تكثر من الدوه. أني حلفت وانت تعرفني كي نحلف.
1: باهي يا مختار باهي، مش تو وقت الحساب. هني باش نسلخ العلوش والرمانة يطلع النهار ونفرقوها.

0: لما نوبي لما للبيت أخي ما فهم حد.
1: والدي مسك بالخير.
0: أش حوالك ذهبة؟
1: الحمد لله زوز زوز هاني واحلا طيب في الكسكسي فعقب قبل لي
0: ما أنا اللي سمعتها صحيح ثم عرفان في الدوار
1: مرة برانية ومعاها ثلاثة ذرية زوز بناويت وطف
0: وينهم؟ وعمك المنوبي علاش ما خبرنيش؟
1: كلهم في بيت التهامي كان تبغي مشيلهم تو تلقاهم حلقي وكان تبغي نعمل لك كستاي الله يبارك سيدي.
0: لا لا لا لا لا خليني نمشي نشوف هالمرأة كيف ثبتها وشنو اللي حذف على الدوار.
1: اما لا برا تعشى معاهم انا باش نديروا لهم زوز مسالين كما تاكلش انت منه اللي يستاهل ياكل البرانية سدوا على رواحها.
0: ساعدي روحك يا ذهبة التعب مش باهي ليك الله يهديهم. دايما انت وعمتك الصالحة وحلين تقول الدوار ما فيه حد كان انتم تعرفوا الطيب.
1: التعب مخلوف سيدي المهم هالمرأة تيجي جرتها سمحة.
0: ربي سمعنا علم الخير. هاني ماشي لهم غدوة نقول لك على القصة وما فيها.
1: ما تنساش يا والدي تعش معاها ما تروحش جيعة.
0: باهي باهي كان شدوا في العرض الصحيح نتعشى.

0: قداش حتى انت مقصر يا حمدان؟ كيف تبغي تولي شيخ هالدوار وانت آخر من يعلم بالداخل والخارج؟ وشكون يعرف هالمرأة قصتها شنو؟ حقني أول من يسمع، حقني أنا اللي نضيفها. علاش يا حمدان تخلي التهامي وذريتي يقوموا بالواجب؟ الواجب أنت اللي ديره، ما لا كيف تولي شيخ وعليه الكلام. هذه غلطة ما يلزمش نعودها، لكن كيفاش نعمل؟ نوحي بهم أنا. لو كان هكا الطفل عميرة ني راهو خبرني من المغرب، حتى هو عميرة وين يمشي يغرق؟ تو عنده جمعة من اللي هز جوابي للخليفة. يا رب يا رب إن شاء الله يرجع لي بالبشارة، إن شاء الله المرأة تكون عرقوب خير عليك يا حمدان.
1: كنتم مع مسلسل ظل الزعتر، بطولة حسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفسي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحياوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروسي الزبيدي.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
1: هذا البرنامج إعادة.

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة. مرحبا بكل أصدقائنا يتابعوا فينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. كالعادة الانطلاقة تكون مع الموسيقى، ورجعنا معكم بعد شوية مع الأركانة.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة اثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة ثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعاء مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب منه هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: تمام وثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. تم اليوم بولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، والتي تهدف إلى تخفيف الضغط عن شبكة نقل وتوزيع الطاقة بالمناطق المجاورة وتأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائي والحد من الانقطاعات خلال فترات الذروة. تحتضن مدينة تستور اليوم وغدا الأيام التحسيسية بأهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع بهدف البحث عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. انعقدت بمعتمدية كبولات من ولاية باجة جلسة حول سبل إعادة إحياء زراعة النفط السكري وفق عقود إنتاج جديدة، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة بالتعاون مع مصنع السكر جونيور. تم بولاية جندوبة اتخاذ جملة من الإجراءات وتحرير محاضر مخالفات ضد المتسببين في إشكال الربط العشوائي لقناة صرف المياه في الوادي الكبير المحاذي لحي الكورنيش بمدينة تبرقة، كما تمت دعوة المصالح المعنية إلى التدخل العاجل لجهر الواد. أفاد البنك الدولي في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف 26 و2000، أفاد بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعافٍ منذ سنة 25 و2000 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة قدرت ب 2.7% خلال سنة 25 و2000 وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداسي الأول من السنة الجارية، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه جملة من التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 23 و2000 إلى 73,922 شهيدا و 174,995 مصابا وفق ما أعلنت عنه السلطات الصحية الفلسطينية اليوم. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة.

تحية كبيرة برشا لكل حبينا ومستمعينا. هذه كانت أمينة فيخس بطبيعة في الأغنية اللي تحبت فيها مع سلطان حبك من الأغاني اللي تعرفت بها واللي صنعت مجد الفنانة أمينة فيخس، وقدمت مؤلفها جليدي العويني كواحد من أبرز الأصوات في المدونة الشعرية الغنائية الوطنية بمفردات وصور اللي انحتها في ذاته، وأكد من خلالها العشق الكبير للبيئة اللي تربى فيها ومنها كانت لغته الإبداعية الخاصة بيه. هذه سلطان حبك مع أمينة فاخت. من أمينة فاخت كيما عودناكم من روبريك روبريك نمشي الجو مختلف برشا، وصلنا مع بعضنا الريتم داير. ريتم داير باش حابينه يكون اليوم مع أديل. أديل نحكيو عليها شوية، هي مواليد عام 88، اسمها الكامل هو أديل لوري.

المتحدة وقت اللي ظهرت في برنامج ساتردي نايت لايف وفوزت بجوائز الجرامي. في الوقت نفسه بلغت أغنية شيزينج بيفمنتس المرتبة 21 في قائمة البيلبورد هوت 100. ومن بعدها أكيد طويلت إنتاجاتها. في 2011 أصدرت ألبومها الثاني اللي هو 21 اللي أشاد به معظم النقاد اللي خلاه يتخطى نجاح ألبومها الأول من ناحية تجارية، وتحصلت على 6 جوائز جرامي في 2012 من بينها جائزة ألبوم السنة وبرشا جوائز أخرين. بلغت زادة مبيعات للألبوم 28 مليون نسخة حول العالم. من بعد أكيد تويلت الألبومات واختار من بين نجاحاتها هو اختيارها من في مجلة بيلبورد كأفضل فنان في 2011. كيف كيف احتلت في 2012 المرتبة الخامسة في قائمة أعظم 100 امرأة في الموسيقى الصادرة على قناة الـ VH1. وبطبيعة كان عندها عديد من الجوائز من بينها جائزة الأوسكار عن فئة أفضل أغنية أصلية عن أغنية سكاي فول. أكيد فنانة النجم نحكيه عليها أكثر من هكا برشا ما كيما نحكيه على فنانينا واختياراتنا في ريتم داير. نسمعوهم في كوكتيله.

كلاسيك. كل هذه كانت أديل من أديل. باش نرجع مع فنان تونسي شاب غايب شوية على الساحة الفنية الحقيقة، ما عندوش زادة الانتاجات الكبيرة والموجودة. عرفناه في واحد من برامج المواهب، نحكي على ستار أكاديمي، ونحكي تحديدا على الفنان أحمد الشريف. أحمد الشريف المغني التونسي اللي شارك في النسخة الأولى من ستار أكاديمي، أصدر زوز ألبومات لليني كان بالتعاون مع روتانا بعنوان سهران معك الليلة، واللي عرف نجاح واسع على مستوى العالم العربي وحتى المرتبة الأولى بالأسواق اللبنانية والمرتبة الثالثة بالأسواق الخليجية. والثاني زاد كان من إنتاج شركة روتانا بعنوان أنا عم فكر عام 2009، ومؤخرا رجع للفن وأصدر أغنية جديدة بعنوان خلينا نرجع في 2020. يعني ما يعتبرش الحقيقة مؤخرا، أما باعتبار بداياته يعتبر في السنوات اللي تعديت. ما شحيح جدا الحقيقة في الإنتاجات وفي الأعمال. هذا اختيارنا اليوم، حبينا الناس اللي تحب أحمد الشريف نعرفوا ساعات يكون هكا، خاصة اللي كبروا مع ستار أكاديمي يبقوا ديما متأثرين بالأسماء اللي تعديت في ستار أكاديمي، فمن بيك يكون اسم تونسي. خليكم مع كوكتيل مع الفنان أحمد الشريف.

تحية كبيرة برشا من جديد لكل مستمعينا وحبينا. إذا كان اختيارنا مع الفنان التونسي أحمد شريف، بطبيعة تحية لكل من يتابع فينا من أول الحصة حتى التوا، وما زلنا احنا معاكم مع بقية ما اخترني لكم من موسيقى. ونذكركم ديما اللي تنجموا بطبيعة تخليوا رأيكم، يهمنا برشا إذا كان عندكم موسيقى معينة، وإلا إذا كان عندكم فنان معين تحبوه يكون موجود في واحد من الأركان اللي سمعتوهم. مرحبا بكم معنا الناس الكل من أركاننا زيدا اللي حبيناها تواصل معنا الرحلة على موجات إذاعة الكيف، وهي هو ركن حنين. حنين اللي في كل مرة نعدي فيها ما كوكتيل من الأغاني هكا الحنين اللي عنا مديدة أكيد عليهم، سواء بدايات الفنانين وإلا أغاني حتى سنوات تعديت هكا عنا ما سمعناهمش، وإلا زيدا أغنية كي تكون هكا أغنية نحكيو عليها من أغاني التونسية القديمة، وإلا أي أغنية هكا تكون طويلة شوية زيدا تنجم تكون موجودة معنا في حنين، فانتم زيدا تنجم تشاركونا باقتراحاتكم. اليوم اخترت لكم أغنية تونسية مع الفنان الهادي جويني اللي هي واحدة من روائع الأغنية التونسية القديمة ومن أشهر ما غنى الحقيقة الفنان التونسي الهادي الجويني، وهي غناء وألحان الهادي جويني وكلمات البشير فهمي. أغنية فيها من الغزل والعشق اللي يوصف فيها العاشق تأثير نظرة عينين المحبوبة وجمالها، وشنو خير منها؟ خلينا نسمعها مع بعضنا. اختيارنا اليوم في حنينة.

تحياتنا ليكم من جديد كل حبينا ومستمعينا. هذا كان اختيارنا اليوم في حنين، حبيناها تكون حنين تونسية، من التونسي باش نمشيو للشرقي وجواء الطربيات زيد هكا من ركن نحاولوا نوع شوية. ونذكركم ديما على اقتراحاتكم انتم توصلنا في باج راديو كيف وين بطبيعة نجموا احنا ناخذوها بعين الاعتبار، اكيد الكل ندونوها وتكون موجودة ونبرمجوها ان شاء الله على شلي في الحصص القادمة. اختيارنا الأخير مع الفنانة اسمهان في أغنية من أغاني الأفلام، نحكي على ليالي الأنس في فيينا، الأغنية اللي تعرفت بها برشا كيد اسمهان، ألفها أحمد رامي ولحنها فريد الأطرش وغنتها اسمهان عام 1944 في فيلم غرام وانتقام، وهي واحدة من أشهر أغانيها على الإطلاق. اختيارنا لليوم في طرب نختم به مشوارنا معكم لليوم، نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. خليكم مع اسمهين، باي باي.

0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات.
1: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية وبرامج إخبارية حينية.
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم.
1: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب.
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: إشهار.
1: لرو ما كانت مطمور، مجاز الباب نفزت برسق وتستور، بلاد الخير مجردة وجبال خمير، زلابيا ومخارق قوتة وجبن، فتات مفوح بالسمن وعلوش من تبار، حلوة باجة في المنار.
2: إشهار.
3: الثالثة مساء.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تم اليوم بولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، والتي تهدفها إلى تخفيف الضغط عن شبكة نقل وتوزيع الطاقة بالمناطق المجاورة وتأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائي والحد من الانقطاعات خلال خاصة فترة الذروة. خصصت جلسة عمل عقدت اليوم بمعتمدية قبلات من ولاية باجة لمتابعة سبل إعادة إحياء زراعة اللفتة السكرية وتشجيع الفلاحين على الانخراط في هذا المنتوج، وذلك ببادرة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة. تحتضن مدينة تستور اليوم وغدا فعالية الأيام التحسيسية بأهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع بهدف البحث عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. تأتي هذه الأيام التحسيسية في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة الفلاحة الناشطة في مجال تحويل المنتجات الفلاحية الذي تنفذه الحكومة الكندية منذ 2022 بالتعاون مع 12 منظمة مهنية فلاحية في عدد من ولايات الجمهورية. ستكون مدرسة علوم التمريض بمدينة باجة بداية من يوم غد وإلى غاية أواخر أكتوبر القادمة مركزا إقليميا لإجراء الفحوص الطبية لحجيج ولايات بنزرت والكاف وباجة وجندوبة. هذا وأفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية بباجة رضا المناعية بأنه ينتظر أن تستقطب المدرسة ما بين 1500 و2000 من المترشحين للحج للموسم القادم، من بينهم في قائمة الانتظار التي تتضمن 454 شخصا من ولاية باجة. أطلقت اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية رسميا المنصة الرقمية، منصة إدارة العمل الموجهة أساسا إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل، وذلك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر اليوم جراء قصف ونيران قوات الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
0: مرايا الجهاد. مرايا الجهاد. مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
5: مستمعي إذاعة الكيف، وما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مرايا الجهات من استوديو الإذاعة بسليانة، موعدكم الأسبوعي من سليانة. نحكي في كل الأحداث كل التفاصيل عم تديد أسبوع كامل في ولاية سليانة. نبدأ من تنجموا تسمعونا على 88.2 وال 102.2، تابعونا أيضا على صفحتنا راديو كيف، صفحة الفيسبوك، وكالعادة مرايا الجهات البداية بالافتتاحية.
6: الافتتاحية.
5: في لحظة واحدة تحول الوادي من مجرى للمياه إلى طريق نحو الموت، وفي لحظة أخرى تحولت فرحة طفل بزيارة أقاربه إلى فاجعة ستبقى أثارها في ذاكرة عائلته ومنطقة الروحية. طفل في الثامنة من عمره جرفته مياه الوادي لتنتهي عملية البحث بانتشار جثمانه، فيما نجا طفل آخر كان برفقته بعد أن جرفتها المياه هو الآخر. هي ليست مجرد حادثة مرتبطة بتقلبات الطقس، وليست مجرد أرقام تضاف إلى قائمة ضحايا السلول، إنها مأساة تطرح أسئلة مؤلمة حول الوقاية والاستباق. هل تكون النقاط الخطيرة معروفة وواضحة للمواطنين؟ وماذا عن حماية الأطفال والمواطنين عندما ترتفع المياه وتتحول الأودية إلى مجار جارفة؟ قوة الطبيعة قد تكون أكبر من قدرة الإنسان على التحكم فيها، لكن الاستعداد لها والتحذير منها وتأمين المناطق الخطيرة ومنع الاقتراب من مجاري الأودية أثناء السيول كلها إجراءات يمكن أن تحد من حجم الخسائر. يبقى الأهم ألا ننتظر مأساة أخرى حتى ندرك أن الوادي عندما ينتفض بالمياه لا يترك مجالا للخطأ. رحم الله الطفل الذي توفي يوم الجمعة نتيجة الأمطار الأخيرة وفيضان وادي الروحية على مستوى منطقة وادي إبليل. كانت هذه التحية اليوم، فاصل غنائي ونرجع نكمل حصتنا.

0: ناس ومشاغل.
1: وصلنا لفقرة ناس ومشاغل، والحقيقة منذ قبل شوي كان معنا المندوب الجهوي للتربية وحكينا على موضوع النقل المدرسي والتزام النقلين، ولكن ثم موضوع آخر في علاقة بتدعيم خطوط النقل المدرسي، وكانت هذه من أهم مطالب المواطنين سواء على مستوى الشركة الجهوية للنقل وأيضا على مستوى النقلين. نسمعوا بعض المواطنين شنو حكيوا ونرجعوا.
2: النقل المدرسي مازلنا ناقصين شوي، فما مازالوا صغيرات فهمتني، اللي يمشوا بثلاثة بالأربعة كيلومتر على ساقيهم. طقس ساعات يقلقهم كان في الأمطار ولا كانت تبدا الدنيا سخونة ولا كذا، فما برشا عباد تلتجأ باش تحبس كراه تركب في الليسيزيات من التالي ولا تركب في كذا معرض الحوادث نتاع السير. فما صحيح كيران نتاع شركة النقل لكن مشهم بالكيفية ولا بالشيء المطلوب، وإن شاء الله نطلبوا منهم باش يوفروا على الأقل نقل مدرسي خاص فهمتني، اللي حتى كيران صغيرين حتى النقل معناها باش تعاونهم باش توصل التلامذه ولا صغيرات.
3: مشكله النقل المدرسي اللي قاعده كل عام تتجدد وتتعاود في ولايه سليانة وخاصه في المناطق الريفيه، ثم تحسن نوعا ما انه ثم توفير حافلات عمنيول، ولكن المسافات الحقيقه بقت صغيره، يعني ما توسعتش ما توصلش مثلا لاخر نقطه نتاع تلامذه نتاع تجمعات سكنيه ريفيه. ثم برشا تلامذه لحد الان حتى لو كانت وفرت لهم الكار راهي الكيران بقات توصل كان اشترى الطريق. نحكيو كيما هذا على سبيل المثال منطقة كيفن حلة ولا تزناق اللي الكار توصل اشترى الطريق، اشترى التلامذة يبقاو على ساقيهم بالكيلومترات باش يوصلوا للكار الصباح ولا العشية. نحكيو على برشا تلامذة زادة في الأرياف تاع الروحية مكثر جنوب الولاية مازالوا لحد الآن ما التحقوش بمقاعد الدراسة نتاعهم جراء إنه ما فماش نقل مدرسي، وبطبيعة كيما فماش نقل مدرسي يا باش تعطلوا دروس وإلا يضطروا إنهم ياخذوا ويتنقلوا على عاتقهم في السيارات الغير مؤمنة والغير مجهزة، وهي سيارات نقل بضائع مش حتى نقل الحيوانات.
4: أنا واحد من الناس نخدم وصغاري ما لقيتش شكون يهزهم، معناها نخليهم يمشوا على ساقيهم والمدرسة بعيدة علينا، حكيت 5 كيلومتر معناها تصور معناها ونتعدوا وديين ونتعدوا غاب، أما لا عندنا لا نقل أول حاجة لا وسيلة نقل لا في الكار لا في حاجة، تو المدارس الكل معناها في وسط البلاد موفرين لهم، فما نقل خاص بالمدرسة، تو علاش المدرسة بريفي عاملة نقل خاص لها هي والمدرسة العمومية ما عندهاش؟ نزيدوا نرجعوا في وسط البلاد لهنايا، معناها كان عنده واحد ولده معناها يقرا ويروح يمشي يقرا 8 متاع الصباح ويكمل بار إكزومبل نص نهار، نص نهار ما عندوش فاش يروح ويرجع، يبقى يدور في الشوارع باش تجي عاود الكار الستة باش يروح.
1: رجعنا لكم من جديد في برنامج جمارية للجهات من الأستوديو الإذاعي في سليانة، مرحبا بكم. أكيد أهم حدث وطني وأهم حدث بالنسبة للعائلات التونسية هي العودة المدرسية، لا نقاش مع العائلة التونسية على العودة المدرسية. برشا تفاصيل عن العودة المدرسية في ولاية سليانة باش ناخذوها مع المندوب الجهوي للتربية السيد عبد الله المغيري. سي عبد الله مرحبا بك على موجة ذات الكيف في برنامج مرايا الجهات.
5: شكرا جزيلا، مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة الكاف الغراء، وأبلغ التحيات إلى السادة المستمعين. شكرا.
1: اليوم نحكي على عودة مدرسية، أكيد جدا أنتم كمندوبية كانت عندكم الاستعدادات تقريبا صيف كامل، شفنا عديد الإصلاحات، شفنا حملات النظافة، ولكن ثم برشا أسئلة تطرح. في البداية خليني نسك السؤال عادي، هو كيفاش تقيموا اليوم العودة المدرسية في ولاية سليانة من منظوركم أنتم كمندوبية تربية؟
5: شكرا. بالنسبة للعودة المدرسية أو المرور من السنة الدراسية الفارطة إلى السنة الدراسية الجارية، في الحقيقة انطلقت الاستعدادات منذ نهاية السنة الدراسية الفارطة. الاستعدادات شملت كل ما يتعلق بما هو لوجستي، ما هو إداري، ما هو بنية تحتية، وكان التتويج بالنسبة لهذه الاستعدادات زيارة السيد وزير التربية لافتتاح أو لتدشين مدرسة إعدادية إحداثي، مدرسة أبو القاسم الشابي، وكذلك مدرسة ابتدائية، مدرسة حي حشاد بسليانة. وقد كان حدثا بارزا يعد تتويجا لجملة الاستعدادات التي قمنا بها خلال الصائفة.
1: دون الاحداثيات الجدد معناها معهد وزمدارس معناها في بوعرادة وفي ولاية السليانة، اليوم عدد التلامذة اليوم وكيفاش يتم توزيعهم، برشا يحكيوا على اكتظاظ في بعض المؤسسات التربوية، وهذا خلق نوع من التململ عند الأولياء وعند حتى الإطار التربوي.
5: بالنسبة لإشكالية الاكتظاظ لا تطرح في مستوى مندوبية التربية بسليانة،

0: نحن في إطار برنامج مستقبلي نعمل على فك الاكتظاظ والتخفيض من معدل الكثافة بالأقسام، وهذا هو اللي واقع في وهذا هو واقع الحال. ولاية سليانة لا تشكو من الاكتظاظ، برامج جارية كثيرة منها برامج التوسعات، برامج الصيانة الشاملة، برامج كذلك هدم وبناء كما في بعرادة، مدرسة الجمهورية ببعرادة تم هدم كامل المدرسة، وستكون بإذن الله في نهاية أكتوبر مدرسة جديدة في حلة جديدة، ومرحبا بكم لزيارة المدرسة في حلتها الجديدة.
1: مبدئيا ما عندناش أشغال حاليا جارية في عدد من المؤسسات، عفوا.
0: شكرا. بالنسبة للأشغال الجارية أو مشاريع البنية التحتية، عندنا 170 مشروع. هذه المشاريع منها ما هو في طور الدراسة، ومنها ما هو في دورة الدراسة المتقدمة والتي ستنطلق الأشغال عما قريب، وعندنا 34 مشروع جاري العمل به حاليا، وستكون الفائدة واضحة بالنسبة للمؤسسة التربوية وللأسر الإطار التربوي وللتلاميذ.
1: على مستوى الإطار التربوي ما عندناش نقص في المدارس اليوم، نجم نقولوا اللي مؤسساتنا التربوية الكل تشتغل وما فماش حتى تعطل الدروس نتيجة ما فماش توفر أساتذة ولا شيء من هذا القبيل.
0: في مستوى الموارد البشرية بالنسبة لإطار التدريس في الابتدائي، آخر دفعة من علوم التربية هي 38 مدرس قمنا بتوزيعهم على المؤسسة التربوية، وبالتالي بالنسبة للمدارس الابتدائية لا نشكو أي نقص في إطار التدريس، جميع أبنائنا بإذن الله لهم مدرسون. بالنسبة للتعليم الثانوي عندنا نقص في زوز مواد، عندنا مادة الأنجليزية ومادة الفيزياء، تم توجيه المدرسين من الوزارة وسيتم توجيههم إلى المؤسسات التربوية. حاليا نحن بصدد معالجة هذه الشغورات اللي هي تكاد تكون منعدمة، معناها شغورات قليلة فردية، والشغورات هذه في الحقيقة ناتجة إما عن نقل أسباب إنسانية هي ليست قارة وإنما طارئة، ونعالجها حالة بحالة.
1: في علاقة بالمؤسسة التربوية أيضا نحكي اليوم على المبيتات، هل أنه جميع المبيتات جاهزة؟ وكان تسمح سي عبد الله تجاوبني على مبيت الحبابسة اللي عملوه، نعرف الإشكالية اللي صارت في علاقة بعدم توفر قايمين وإطار عمالي خلى التلامذة ما يتمتعوش بالخدمة هذه.
0: بالنسبة لنظام الإقامة ونصف الإقامة، نظام الإقامة انطلقت الإعاشة بالمطاعم المدرسية منذ اليوم الأول للعودة المدرسية، بقي تأجيل تلاميذ الأنصاف المقيمين إلى الأسبوع القادم. التأجيل أسبابه أنه سموفها نظرا لتوقعاتنا بالنسبة للطقس، ارتفاع درجة الحرارة، ومن نجموش نغامروا بتزويد باللحوم البيضاء والحمراء، والتي قد ينجر في حال انقطاع التيار الكهربائي خطورة. بداية من الأسبوع القادم أبنائنا التلاميذ أنصاف المقيمين سيتمتعون بنظام نصف الإقامة والأكلة بالمطاعم المدرسية. بالنسبة للمطاعم المدرسية لدينا فريق صيانة مركزي من الوزارة منذ مفتتح السنة الدراسية سيجوب جميع المطاعم المدرسية، وهو يقوم بالصيانة حاليا في معتمدية الروحية، بعد ذلك سيتنقل إلى مكثر إلى بورويس لصيانة وتفقد جميع المطاعم المدرسية. كذلك عندنا مطعم مدرسي ومبيت جديد إحداث بمعهد 14 جانفي بمكثر، انطلق منذ اليوم الأول في استيعاب التلاميذ المقيمين ويتمتعون بنظام الإعاشة والإقامة وفي ظروف طيبة.
1: والكونتينا في المدارس الابتدائية موجودة، هذيك تكون موجودة ولا؟
0: نرجع لك الحبابسة.
1: بالنسبة
0: للمدرسة الإعدادية الحبابسة، في الحقيقة حظيت بدعم كبير من السيد وزير التربية رأسا، وفرنا للمدرسة الإطار البشري لاحتضان أبنائنا التلاميذ المقيمين وأنصاف المقيمين اللي عددهم في الحقيقة مرتفع جدا ويفوت 400-450.

0: إطار تدريس، إطار إقامة، القيمين، الموارد البشرية المتعلقة بإطعام التلاميذ متوفرة، كذلك تمتعت المدرسة بأشغال توسعة وصيانة والأشغال لا تزال جارية فيها، ونحن نعطيها هذه المدرسة الأولوية المطلقة.
1: هذا قبل ما نختموا مع مسألة المبيتات الواحدة، اللمجة الكونتينة هذيك للصغيرات موجودة ولا؟
0: بالنسبة للمجة، حتى يكون الأمر واضحا وبينا، اللمجة راهي هي عبارة على مساعدة وإحاطة قدمها وزارة التربية لأبنائنا التلاميذ، وخاصة في المدارس الريفية. اللمجة لا تقدم في المدارس الكبرى وفي المدن، وإنما راهي مخصصة لأبنائنا التلاميذ في المناطق الريفية اللي يخرجوا واللي مساكنهم بعيدة عن المدرسة. اللمجة ما هو متوفر نقدمه لأبنائنا التلاميذ.
1: نجو توا المسألة مهمة أعتقد في ولاية سلي. أنا ولاية سلي أنا بين الولايات اللي فيها النقل المدرسي، نعرفوا التضاريس صعيبة، نعرفوا الكيران ما تنجمش تدخل الطرقات معينة، أيضا شركة النقل نعرفوا الإمكانيات الموجودة عندها. اليوم الناقلين والغرف الجهوية لسواق النقل الريفي يقول لك إحنا ماش باش نأملوا أن النقل التلامذة المدرسي تقريبا 60 ناقل لأنهم ما همش خالصين في 2025 و26، وأيضا يقول لك محاضر الجلسات اللي قامت قبل من أجل صيانة بعض المنشآت الطرقات ما تمتش، هذاك علاش يقول لك اليوم احنا مبدئيا ماناش باش نقوموا بنقل التلامذه. انتوما كيفاش كمندوبية التربيه تتعاملوا مع الموضوع هذا، خاصه في جزء منه يتجاوزكم الموضوع لانه في علاقه بخلاص المستحقين؟
0: شكرا. بالنسبه للموضوع، موضوع الناقلين وخلاص الناقلين، نحب نطمنكم اللي راهي وزاره التربيه بالتنسيق مع السيد والي الجهه قامت بجميع الاجراءات. الناقلين تم تنزيل المبالغ المالية الخاصة بهم موجودة على ذمتهم، والإجراءات تقوم بها مصالح ولاية سليانة مشكورة. تواصل معي نقيب الناقلين، ولا إشكال في الموضوع بالنسبة لخلاص الناقلين. معناها الموضوع، موضوع الخلاص ماهوش مطروح، ماهوش مطروح، لأنه تم فضه وتم تنزيل المبالغ الخاصة بهم.
1: معناها هو في اكتوبر يبداو يهزوا في التلامذة.
0: نعم، ينطلقوا في أكتوبر وفق اتفاقيات ومحاضر، وهنا نحب نتوجه لهم بالشكر لأنهم متعاونين، ونحب نحيي فيهم الحس الوطني والمجهود الجبار اللي يقوموا به.
1: هو الحقيقة احنا خدمنا عليه برشا كإذاعة كيف الموضوع هذا، وين تنقلت برشا ونعرف اش معناها الناقلين. في الحقيقة هي تجربة كانت جيدة جدا وممتازة جدا، التجربة متاع النقل الريفي هذا يا سلام، ولكن لاحظنا ربما في سنوات سابقة في بعض الأحيان ثم الناقلين ما يلتزموش بالخطوط وما يلتزموش بشكل يومي يمشيوا للتلامذة، شفناها في مكثر وشفناها في كسرة. اليوم أنتم كمندوبية هذا دوركم الرقابي، لأنه مهم أنت التزمت بخدمة لازم تقوم بها على أكمل وجه.
0: والله في الحقيقة من قد معناها
1: سي عبد
0: توجد،
1: الله موجودة موجودة
0: قد
1: موجودة وعينها.
0: شوف قد توجد مثل هذه الحالات في بعض الأحيان، لكن بتدخل السلطة المحلية والسلطة الجهوية يتم فضها، ويلتزموا الحقيقة باش ما نظلمهمش برشا السادة الناقلين. متعاونين. تواتي مرة في الأسبوع، ولا لسبب أو لآخر، سبب لوجستي ولا يتعلق بالبان في السيارة أو كذا كذا، أما في عموما معناهم ملتزمون بما تعهدوا به.
1: نزود تو لنقطة أخرى مهمة أعتقد، وهي مسألة الماء الصالح للشراب. نعرفوا مشكلة الماء موجودة ومطروحة بقوة في سليانة في عديد المناطق. اليوم عندنا برشا مؤسسات تربويه ما عندهمش اكسيل الماء، نشوفوا لي سال دو الكل يلقى التلميذ مشكل. في بالي ثم برنامج نتاع السهاريج وفيه برشا اطراف، ولكن البرنامج هذا من خلال تجربتي انا على الاقل الشخصيه واللي تابعت الموضوع تلقى ساعات اشكاليات هي بسيطه ولكن توجد. مثلا يقول لك الجرار شيفور ما عندناش حق الكربيرون شكون باش يخلصوا باش يجيب الستير كذا، هذه اشكال ربما يواجهكم انتم كمندوبيه التربيه على ابتداء السنه.
0: بالنسبة لمندوبية التربية بسليانة، لدينا اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، ونساهم في توفير البنزين. وضعنا على ذمة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 30 سهريج، 5 جرارات، تبعا للاتفاقية المنضات، وفي الحقيقة يبذلون جهدا يذكر فيشكر لتوفير الماء. بطبيعة الحال هنا رانا نتحدث على بعض المؤسسات التربوية النائية، واللي ما هيش مربوطة بشبكة توزيع المياه. استعددنا للموضوع منذ بداية السنة الدراسية، وقامت مصالح مندوبية الفلاحة بما يجب من صيانة بعض المحركات الكهربائية بالنسبة للمواجل، وإلى حد الآن ما عندناش إشكال. ما توصلتش من السادة مدير المدارس الابتدائية بوجود إشكال.
1: هذا في علاقة اليوم نعرف الوضعية الاجتماعية لبعض الأسر، ونعرف حتى أرقام معدوماتنا الإحصائية السليانة في المراتب الأخيرة في نسبة الفقر وفقر مدقع. أكيد مش يكون عندكم برامج تدخل لمرافقة التلاميذ. نعرف من أسباب الانقطاع مثلا هو الإمكانيات المادية للعائلة، اللي في بعض الأحيان وفي برشا مناطق يخير أنه مثلا يبطل ولده ولا بنته من القراية باش يقري تلميذ آخر. اليوم حتى في علاقة اليوم شفنا حتى خدمنا احنا منذ بداية السنة الدراسية على أولياء يقول لك مازال ما عنديش باش نشري الأدوات المدرسية نتاعي. وهذا دوركم كمندوبية، أنه الإحاطة والمرافقة ومتابعة كل الوضعيات الموجودة.
0: شكرا. بالنسبة للموضوع الاجتماعي، في الحقيقة حضرت في عدة جلسات تحت إشراف السيد ولي الجهة، بالتنسيق مع السادة المعتمدين. هناك برنامج اجتماعي طرف مباشر ورئيسي فيه هو التضامن، التضامن الاجتماعي. درسنا جميع الحالات بالتنسيق مع السادة المعتمدين والسادة عمد المناطق، وآخر ما تم توزيعه هو يوم السبت. تم توزيع المساعدات، والسادة المعتمدين توصلوا بالمساعدات، ولا يزال العمل جاريا في مستوى اجتماعي، وهو ركن رئيسي في العودة المدرسية وفي المتابعة لوضعيات الوضعيات الاجتماعية للتلاميذ. إن شاء الله أولادنا كل ما يكونوش في حالة عوز، وإذا كان ثم حالة بمجرد إشعارنا بها نتواصل مع السلطة الجهوية ونوفر للتلميذ ما يستحق.
1: اخر نقطه اللي اشرحها معاك، نعرف اليوم الحمل على المخدرات والعمليات الامنيه واللي موجوده امام المعاهد والكل. اليوم انتم خاصه نعرفوا الزمن المدرسي، ثم برشا صغيرات وتلاميذ يلقاو برشا وقت قدام الليسي. مش تكون فما اجراءات سارمه في الاتجاه هذا في علاقه بالقايمين الموجودين لسال دي بيرمونونس والكل، باش التلاميذ ما نشوف شكل المشهد هذاك نتاع تلاميذ القائم بالسوايع قدام الليسي ويتعرضوا لكل انواع المخاطر؟
0: هو طبيعي ثم برنامج وطني للتصدي لهذه السلوكات المحفوفة بالمخاطر والظواهر المستجدة أو المخاطر التي قد تحدق بالتلميذ. وفي مستوى جهوي لدينا برنامج شركاء فيه مع المصالح الأمنية، مع السلطة الجهوية والسلطة المحلية. البرنامج هذا يقوم على التوعية، على التحسيس. بطبيعة الحال لدينا النوادي تنشط بداية من 1 أكتوبر في السياق هذايا. لدينا توصيات للسادة المدرسين باش قبل انطلاق الدرس كل مدرس يعطي لمحة للتلميذ توعوية تحسيسية لهذه المخاطر التي تحدق به. بالنسبة لإيواء التلاميذ خارج أوقات الدراسة، حرصنا على ألا تكون في جداول الأوقات ساعات جوفاء. كذلك أزدينا التوصيات والتعليمات باستقطاب واستقبال التلاميذ في قاعات المراجعة إن توفرت. بطبيعة الحال هناك ظواهر أخرى في الحقيقة من خلالها نتوجه للعائلة بأن تساهم. العائلة شريك فعال، ويجب أن تساهم في التوعية والتحسيس وتأطير الأبناء، باعتبار أنه تلميذ يكمل قرايته ما يحبش يرجع للدار، هنا مسؤولية العائلة. تلميذ يكمل الأربعة من المفروض يروح لدارهم، تلميذ يكمل الأحداش من المفروض يروح لدارهم، علاش يبقى فك الوقت الفراغ؟ لكن هنا مربوطة برشا حاجات، العقلية، التوعية، العائلة، يلزم
1: مربوطة بالنقل كذلك. لأنه يعني مثلا أنا نسي القنطرة مثلا تلقاه يكمل، أنا طريقي هذاك وين نمشي نروح، تلقاه تلميذ يكمل نص نهار وما دي ساعة تلقاه ماركي في ستوب باش يروح، لأن الكار تجي الستة، كار واحدة تجي الستة، فهذا إشكالية خير ما تروح زاد.
0: بالنسبة للنقل المدرسي الذي تؤمنه الشركة الجهوية للنقل، هنا راه لابد من توجيه تحية شكر وتقدير الشركة الجهوية للنقل للمجهود الجبار الذي تقوم به. أنا كنت حاضر في السنة الفارطة في بداية سنة دراسية، وفي ظرف 3 شهور 6 أشهر لاحظت التحسن الكبير، أولا في أسطول السيارات، في أسطول الحافلات، لأن الأسطول تم تجديده، في مضاعفة عدد الحافلات، إلى درجة أن بعض المبيتات المدرسية أصبحت شاغرة. نعطيك مثل، مبيت معهد القنطرة ومبيت إعدادية القنطرة أصبحا شاغرين. علاش؟ لأنه كي توفر النقل التلميذ خير باش يعود يروح للمدرسة نتاعو. هذه حاجة إيجابية من نجم كان ثمنها. بالنسبة للتوقيت، توقيت بطبيعة الحال الحافلات مربوطة بزمن مدرسي معين، مربوطة كذلك بتوقيت، مربوطة بعدة معطيات، لأن هي كي تعمل عملية التجميع ولا الرمساج مش ما تختصرش على مدرسة برك، تخرج من سليانة تتعدى القنطرة إلى آخره، وهكذا زاد رغم الكلفة الباهظة لنقل التلاميذ بالنسبة للشركة الجهوية للنقل.
1: مشكورين. هو ديجا الهدف الاساسي نتاع والخدمه الاساسيه اللي تقدم فيها شركه النقل هي النقل المدرسي، ومن بعد تجي الخدمات الاخرى. في ختام سي عبد الله، شنو طموحاتكم السنه في السنه الدراسيه هذه، خاصه عملنا شفنا نتائج متميزه على مستوى الامتحانات الوطنيه في ولايه سليان؟
0: به والله طموحاتنا المواصله في تحسين البنيه التحتيه. الحقيقه هنا اتوجه بالشكر الجزيل الى السيد وزير التربيه راسا، لانه في الجلسات اللي حضرتها معاه شخصيا، صحبة فريق العمل اللي معايا، أعطى كل الدعم وكل التشجيع لولاية سليانة، أعطاها إمكانيات مادية رهيبة لصيانة البنية التحتية والمشاريع لا تزال متواصلة. هذا هدف تحسين البنية التحتية. هدف ثاني، العمل على تحسين النتائج المدرسية. صحيح في السنة الفارطة حققنا نتائج باهية ومرضية، لكن نحن في مستوى جهوي غير راضين على هذه النتائج. لذلك بمجرد أن يتم تأمين العودة المدرسية واستقرار الإطار التربوي والأقسام، لدينا برنامج طموح لتحسين النتائج المدرسية. البرنامج هذا مش يمس بالأساس تلاميذ البكالوريا، لأن نطمح باش ياخذوا حظهم، وخاصة لا نطمح في نسبة النجاح تهمنا، لكن نطمح في نسبة المتميزين الناجحين المتميزين. علاش؟ باش ياخذوا حظهم في الشعب المقبولة المعروفة. الحمد لله عملنا في معهد النموذج السليانة عندنا 7 تلاميذ توجهوا طب، هذا في يوم من الايام ستجني الجهه ثمره نتاعو، هذوما سيكونوا من ابناء الجهه وان شاء الله سيكونون اطباء. كذلك لا نريد ان يكون نشاطنا المتعلق بتحسين النتائج المدرسيه على حساب الانشطه الثقافيه، باعتبار ان ولايه سليانه في السنه الفارطه تعتبر ولايه متميزه جدا في عدد الجوائز التي تحصلت عليها في مستوى وطني، وبالتالي نحن سندعم تلك المكاسب ونعمل على أن تعم الأنشطة الثقافية بجميع المؤسسات التربوية وتتنوع، لا تقتصر على مجال معين.
1: السيد عبد الله المغيري، المندوب الجهوي للتربية بسليانة، شكرا لك على حضورك معنا، شرفتنا. أكيد إن شاء الله باش نكونوا معاكم على ابتداء السنة، نتابعوا العملية التربوية كما قلنا في بداية الفقرة متاعنا، أنه أهم حدث وطني بالنسبة للعائلات التونسية هو القراية ومسألة التعليم بالنسبة للعائلات التونسية، لنقاش في هذا الموضوع. إن شاء الله تقابلوا في فرص أخرى من خير، في تألقات أخرى، في نجاحات أخرى، وإن شاء الله تكون سنة دراسية مميزة لولاية سليانة.

0: أرقام ودلالات.
1: في أرقام ودلالات اليوم 23 سبتمبر الاستغلال الفعلي لقسم الحالة المدنية في حلته الجديدة بالنسبة لبلدية سليانة الحقيقة مشروع بقيمة 1.5 مليون دينار من المشاريع اللي أنجزت في وقتها وربما حتى قبل الوقت متاعها. نعرف الإشكاليات المطروحة في علاقة بقسم الحالة المدنية في سليانة والاكتظاظ الحاصل، حكينا عليه برشا في مختلف برامجنا الإذاعية ومحطاتنا الإخبارية. تقريبا عادي في بلدية سليانة تبقى نهار كامل باش تعمل تعريف بالأمضة، الموقع المقر الجديد في أبهى حلة، لكن يبقى السؤال المطروح الآن هو هل أنه باش يتم انتداب أعوان إضافيين للقضاء نهائيا على إشكال الاكتظاظ وانتظار المواطنين. المعطيات المتوفرة عنه أنه بلدية سليانة كانت قد راسلت في الغرض الجهات المعنية بضرورة انتداب أعوان إضافيين لقسم الحالة المدنية. مبدئيا ما فماش انتدابات، ما فماش إضافة أعوان أخرى. صحيح القسم جديد تقريبا مزيان برشا، واسع برشا، أيضا تنجم أنت خدمات إضافية ما غير ما تشد الصف في البلدية، تنجم لين تاخذ الرقم متاعك وتستنى من مكان آخر وقت يقرب الدور متاعك تتحق بالبلدية، ولكن لأنه باش يقضي نهائيا على مسألة الاكتظاظ والانتظار نستناو الأيام القادمة باش نشوفوا قسم الحالة المدنية جديد في حلته الجديدة. مبروك على بلدية سليانة وأيضا مبروك على متساكني ولاية سليانة. هذا المشروع وهذه الخدمة الهامة جدا والمرتبطة بحياة المواطن بشكل دائم ومستمر.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ضيف الأسبوع.
1: انتم في الاستماع لبرنامج مرايا للجهات من استوديو الإذاعة بسليان، باش نحكيو فقرة ضيف الأسبوع على تعليم السياقة، وضيفتنا إشراق السياقة أو المدربة لتعليم السياقة. شكوني إشراق
2: الزكريا؟ إشراق طفلة طموحة كانت بالنسبة لها أنها مش تعلم حلمة، وحقت الحلم الحق من صغرتي من الخمك فيش نعلم سرتو في الكراهب، وبعد كبرت الحلمة وليت نعلم زادة في اللواج تاكسي لواج، ونعلم زادة وميمطان المدربة الوحيدة تعلم في الدرجات النارية الكبيرة في سليانة وحتى في الشمال الغربي، يعني المدربة الوحيدة
1: في الشمال الغربي. أنت الوحيد؟
2: كان في أنسة أي هو في 24 ولاية ديجا، كان أنا وزميلتي سميح في تونس فقط اللي قاعدين نبشروا في تعليم الدرجة النارية الكبيرة.
1: كداش عندك في
2: في الدومينة؟ 9 سنين طبعا، لا ينفي سوا تجري لوحة. عندي 9 سنين الحق، بديت من الأول في تونس، خديت فكرة صغيرة غاديكا، وبعديك جيت لسليانة، وأنا أصلي من سليانة. قلت علاش لي، بحكم نحن ما عنيش مرأة تعلم في الدرجات في الكراهب ديجا، كنت أول مرأة والحمد لله جوني برشا عبيد. نحن مجتمع محافظ شوية، برشا نساي جتني والحمد لله، نجحت بولاد بلادي جلوبالمون.
1: تو العربية تفهمناها، ولكن سياقة الدراجات النارية نعرفك الصورة النمطية اللي مازالت عنا شوية، ومرأة تعلم في الموتورات وكذا. كيفاش تفاعلت معاك الناس، وكيفاش عملت كليونات، وكيفاش جيتك، وهل قبلت الناس الموضوع هذا، وعائلتك قبلت الموضوع هذا؟
2: هو أول حاجة الحق الوالد عنده شكر كبير أنه من صغره معلمني البسكليت ويوكل فيسبا كيفاش وكل شيء، دونك أنتل سر الدعم العائلي من صغره موجود، ما هوش حاجة بيزار عليهم ولا ما شجعونيش. مي بعد بحكم أنا قريت في المهدية ومعروف الساحل أنه نساء عادي رو سوق موتورات وفيسبا وكل شيء، كي جيت لسليانة وكي دخلت في دومين تعليم قلت علاش ليه نزيد الموتور، وأنا ديجا نسوق موتارجية بطبيعتي، قلت علاش ما نزيدوش في مهنتي، يعني غرامي ومهنتي او ميم طون، يعني حاجه مزيانه على الاخر.
1: فهمت موتارجي كيفاش؟ قبل كنت في الكلوب معناها وتمشي وتسوق،
2: تخرج وحدك، هو ديجا تكون موتارجي يعني عندك موتورتك، تخرج تسفر تحاوس بطبيعتك، وصرتو انك باش تولي تعلم العبيد لازم عندك ديجا بروفيلك انت الخاص، ما نجمش تعلم العبيد وانت ديجا ما تسوقش.
1: في علاقه بالسياق وفي علاقه برخص السياق، شكون نوعيه الناس جيك من الاول؟ شكون كان يجيك وتولد جيك الناس الكل، ولا ثم نوعيه معينه؟
2: بالوقت تبدلت، ولينا نخدموا على الكومبيتونس، راهو يقولك اخدم على اسمك، اسمك يخدم عليك، واحد لازم يخدم زيادة خدمة مزيانة، مش كان انت هكا تعلم نساء ولا محافظين ولا ولا رجالهم يفرضوا عليهم باش يجوا كنساء وكل شيء، ثم شكون فالونتي تحب تتعلم وحدها عند مراه، تحب تدردش شوية تحكي على حاجات مكياج كذا، ثم شكون تقبل من عندي انا اكثر تحس انها مرتاحة، عبارة اختها خيين ديجا، نحن ولاد بلاد فوق هذا الكل نتعامل معهم خيين، ثمش كتعامل ولدتك انا مدربه وهما دي كانديدا لي لازم ديما ثم علاقه اخويه عبيد ديجا تعدي معايا سويه، فوق هذا الكل انا الحمد لله معروفه ناشطه في الريزو سوسيو، اونتيل سور عاونتني الحكايه هذه، تهبط فيديوهات تشجع، يجوني حتى العناصر الرجاليه من الاول كانوا خايفين كيفاش تتعلم عند امراه، بعد العبيد كي تتبعك في الريزو سوسيو تشوف خدمتك تشوف موتوراتك تشوف كذا يقول لك والله حاجه بيا، ولوا فخورين بيا وصلت المرحله ما كيفاش تتعلم عند امراه تاع يا والله صح عليك هاني تبع فيها راو كذا نحب راك شجعتني باش نجي نتعلم عندها زيد. هو ديجا انا موجوده في سليانة، اما جلوبالمون نجم تتعامل بحكم انا عندي كما قلت لكم ريزو سوسيو، اللي انا نتعامل مع دي زوتر اوتويكول مستقلين هو بطبيعتهم، اما يكونوا تحت اشراف معناتها نحن متفاهمين مثلا باش نخدم انا وياك مع بعضنا كل، اما نقول لك راو باش نخدموا على مبدا الفورماسيون كل شيء، حتى في الفيديوهات ولا مشاركين معايا في الفيديوهات، يعني مكتب تونس ديجا موجود.
1: بصراحه صح تبارك الله عليك، لانه في مخنا احنا لتو ايكول تعلم السياق تقص سوايع تمشي تعملك السيركوي نتاعك، من بعد تعدي نهار الامتحان تطيح المره الاولى الثانيه، انت تحكي في حاجه اخرى مختلفه نوعا ما، وهذا ينجم يكون طريق ايجابي، لانه نعرف احنا للاسف معناها في السياق تبارك الله علينا معناها سواء رجال ولا نساء ديجا الاكسيدونات هنشوفوا فيها، معناها هذه حاجه مختلفه جديده، هذه من تكوينك انت ولا من تجربتك في الحياه؟
2: والله فكره انك باش تولي لازمك تكون ديجا مطلع، راه نجمش تكون مونيتور جوست حدك حد تونس، لازم تشوف في الاوروب كيفاش، تشوف في اسيا، تشوف في... انا نحس في روحي انا نجم نطور في القطاع هذا سورتو غرامي الحق.
1: يعطيك الصحه، انا فرحان اللي كنت معايا اليوم وتفاجات ايضا، تبعتك شوي ونعرف شوي، انا كي جاتني الفكره قلت خلينا نشوف باللي مدرب التعليم السياقي هذا خساره، انا بيرمي ما يخدم.
2: مش مشكل، مرحبا بيك، تحب تعدي برمي موتور زين موجودين. نحن المهنه هذه راه مزيانه برشا، وكما قلت ثم مشكله تاع نسبه حوادث ونسبه العبيد الوعي.
1: يعطيك الصحة، انا نجم نحكي معاك ساعة اخرى وما نفوهوش الموضوع. توا نرجع لحكاية ونختم معاك في علاقة بالبيرمي موتور هذا، نعرف مزات جديدة قاعدة الناس تقبل على الموضوع هذا باش تاخذ البيرمي موتور وتتعلم في سليانة.
2: جلوبالمون اونيتمون انا راني ما نديش نتعامل كان من سليانه حق، خاطر كيف ما فيهاش سونتر موتورات زغوين ما فيهاش، دونك الولايات شنو هي اقرب لهم يجي يعدي في سليانه. الحق جوني برشا واغلبيتهم الحق السبري موتور حاجه اخرى مش كيما الكهرباء يحسها ضروريات حياتيه. الموتور الكبيره راهو نتاع وسيله استمتاع، وسيلتك انك تتعرف. انا وصلت حتى خرجت مع تلامذتي وجروب كامله، وما احلاها كي تلقى في الشمال الغربي سورتو تقابل ولايات اخرى في الساحل ولا يشوفك انه شمال الغربي حاضرين مع موتوراتهم وعبيد وراقيهم مريقله.
1: برشا متهورين في السياق وبرشا حوادث، سواء من مستعملي السيارات والدراجات، ايضا على مستوى البنيه التحتيه لازمنا نطوروا احنا الاشارات المروريه. نتقابلوا في مخير وبالتوفيق لي، كنت فرحان اني كنت حاضره معايا. نمشيو لفقره البلاغات.
0: بلاغات وخدمات.
1: في فقرة البلاغات يعتزم والي سليانة إجراء طلب عروض حصري على منظومة تينيبس لإتمام إنجاز أشغال إزانة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لسنة 2012 موزع على قسطين عدد 11 و12 بمعتمدية بعرادة. حدد آخر أجل لتقديم العروض على موقع تونيبس يوم 16/10/2026 على الساعة 9 صباحا، ويتم فتح العروض في جلسة علنية بنفس التاريخ وعلى الساعة 10 صباحا. يبقى المشاركون ملزمون بعروضهم مدة 120 يوما ابتداء من تاريخ اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض. كانت هذه حلقتنا اليوم من مرايا الجهات من استوديو الإذاعة بسليان. نتقابلوا الأسبوع القادم في نفس التوقيت وعلى نفس الأمواج. دمتم في أمان الله.

0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
1: تمام الرابعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تم اليوم بولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط التي تهدف إلى تخفيف الضغط عن شبكة نقل وتوزيع الطاقة بالمناطق المجاورة وتأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائي والحد من القطاعات خلال وخاصة فترة الذروة. خصصت جلسة عمل عقدت اليوم معتمدية قبلات والاتباج لمتابعة سبل إعادة أحياء زراعة اللفت السكري وتشجيع الفلاحين على الانخراط في هذا البرنامج، وذلك ببدرا من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة بالتعاون مع مصنع السكر جينور. تحتضن مدينة تستور اليوم وغدا الأيام التحسيسية بأهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمير المنتجات الفلاحية بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع بهدف البحث عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. تأتي هذه الأيام التحسيسية في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة الفلاحة الناشطة في مجال تحويل المنتجات الفلاحية الذي تنفذه الحكومة الكندية منذ سنة 22 2000 بالتعاون مع 12 منظمة مهنية فلاحية في عدد من ولايات الجمهورية. ستكون مدرسة علوم التمريض بمدينة بهجة بداية من يوم غد وحتى أواخر أكتوبر القادم مركزا إقليميا لإجراء الفحوص الطبية لحجج ولايات بنزرت والكاف وبهجة وجندوبة. وأفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية رضا المناعي بأنه ينتظر أن تستقطب المدرسة بين 1500 و2000 من المترشحين للحج للموسم القادم، من بينهم قائمة الانتظار والتي تتضمن 454 شخص من ولاية بهجة. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم رسميا المنصة الرقمية، منصة إدارة العمل الموجهة أساسا إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل، وذلك في إطار التعاون منظمة العمل الدولية ضمن مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس، وذلك خلال موكب حضره كل من وزير الشؤون الاجتماعية ومدير مكتب منظمة العمل الدولية ومدير التعاون بسفارة سويسرا بتونس إلى جانب عدد من إطارات الوزارة. ذكر موقع مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض خلال اجتماع لأعضائه اليوم خطة للتعافي في قطاع غزة تمتد 6 أشهر بتكلفة تبلغ 2.45 مليار دولار. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد أخبارية لاحقة، إلى اللقاء.
0: في رحاب الجامعة مع هناء مدفعي.
3: مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في رحاب الجامعة. تحية لكل طلبتنا وين ما يكونوا، مرحبا بكم. بعد شوية باش نحكوا مع مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، باش نحكوا على كوفيست وكيف كيف باش نحكوا ثم دي برانش جدد تزيدوا في احكينا عليهم لما حالة في نهاية العام الدراسي الجامعي 2025-2026، ومازلنا باش نحكوا عليهم في جديد إن شاء الله. ومن بعد باش نحكوا إن شاء الله على إزاة الكيف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكيف اللي عندهم دي بروجي مهمين برشا وخذوا اعتمادات ممتازة، وباش نحكوا زيادة على المسابقة الفيديو تصوير فيديو للمعهد، وفي الجزء الثاني باش نحكوا على الكاتسي بالنسبة لليزيت اللي هو حاجة جديدة انضافت زيادة لليزيت قطب الطالب بتبيع المبادر، باش نحكوا عليها بشكل جديد شنو اللي فيها، وباش نختموها مع كلوب 3.0 اللي موجود في المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف. نمشي نقولها نغم ونرجع لكم.

0: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. أكيد كما سبق وحكينا أنه إن شاء الله باش نحكوا عن الإيكوفيست اللي بطبيعة نظم جامعة جندوبة، هذه الدورة الثانية واللي بالطبيعة باش تحكي لنا عليها بأكثر تفاصيل مدام أنيسة الرياحي، واللي هما من المنظمين زيد المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، وهما المنظمين تحت إشراف جامعة جندوبة. ومن بعد إن شاء الله باش نحكوا، هو حكينا عليها قبل لكن بيزيدوا نحكوا مرة أخرى عن الاختصاصات اللي انضافت جديدة للمدرسة العليا للفلاحة. وسعيدة برشا باستقبال مدام أنيسة الرياحي. مساء الأنوار، مرحبا بيك.
2: مساء الأنوار، يعيشك، مرحبا بكم.
1: الله يخليك، مرحبا.
2: نرحبوا بك زاد احنا، ونرحبوا بمستمعينا الكرام.
1: الله يخليك، شكرا ليك وتحياتنا ليك. هيت نبدو صعب لكوفيست اللي باش يبدا ان شاء الله على قريب في الدورة الثانية ان شاء الله في اكتوبر، هكا في بالي. خلينا ناخذ عليه لمحة وفكرة اكثر ومن بعد نرجع للاختصاصات.
2: ايه يا لالا، هو عم ناول اسمه ايكوفيست سنة ليفينمون الحدث هذا المتميز اسمه فيرما فيست. على النومينياسيون هذه فيرما فيست جين 2026 على خاطر سيت فوا في لا دوزيام اديسيون.

0: انتغراسيون فيرت معناها بال
1: يعني ماهيش باش تصير في المدرسة الانتيغراسيون، باش تصير في ال
0: هو احنا الانتغراسيون بالطبيعه ما تنجم تكون كاين في المدرسه ونستقبلوا كل عام الطلبه نتاعنا ويسجلوا كل
1: لا
0: شيء، مي
1: يعني
0: هي
1: سنة ثم
0: جورني
1: تغيير.
0: جورني دانتيغراسيون سبيسيال باش هكا يتعرفوا طلبه جدد ومعناها على على اللي باركور نتاعنا اللي قريهم اون جينيرال، على الريغلومون انتيريور باش ياخذوا عليه فكره زاده نهارتها، باش يكون فرصه باش يتعرفوا على على لي بارتنير اللي احنا نتعاملوا معاهم، وتكون فرصه باش ينسقوا معاهم حتى بور ديكروشي دي ستاج ولا باش يتعرفوا زاده على لي زونوفاسيون اغريكول. واحنا ماناش باش نكون الاختيار نتاع لي كان الاختيار بالطبيعه مع لي بارتنير اللي احنا نتعاملوا معاهم ديما في لتحقيق الهدف هذايا البيداغوجي بالطبيعه بالاساس في دومين لي سيونس اغرونوميك وبارتيكولارمون لاغرو ايكولوجي، خاطر احنا نتميزوا به الطابع هذايا في المدرسه نتاعنا، عندنا برشا واساتذه مشكورين ومعناها والناس الكل يحاولوا باش يعطيوا معناها للزراعه الايكولوجيه معناها فكره كبيره سواء في لي باركور في لو كونتوني نتاع لي باركور لي ميثود بيداغوجيك اللي نستعملوهم، ولا حتى كما قلت لك انت في الزراعات اللي احنا موجودين واللي قاعدين نخدموا فيهم في نطاق البحث هذاك، علاش هو في الفيرم تاعنا بيداغوجيك اللي هي ماخذه برشا الطابع هذايا الطابع الايكولوجي، عندنا الحيوانات وعندنا الزراعات الكبرى وكل معناها الحقيقه لي براتيك اغرو ايكولوجيك لو ماكسيموم نتاع الاساتذه يخدموا على الاسبي هذايا في مخزون الدين
1: وهو
0: نتاعنا.
1: هذاك هو المطلوب اليوم، انه يكون ياسر حاجه ماشيه الايكولوجي، كل ما هو ايكولوجي مهم برشا اليوم نخدموا عليه، وخاصه انتم بما انه نحكوا لهنا مدرسه عليا الفلاحه، فهذا في صلب الاختصاص نتاعكم يظهر لي.
0: فوالا باش يكون هو البرنامج ما نعرفش مش باش نحكيو عليه بار ديتاي خاطر
1: نعرف حتى يجي الوقت به.
0: عايشك ليسونسيال احنا حبينا مع جامعه جندوبه بالطبيعه ومشكورين بسيد رئيس جامعه جندوبه وصولات جهويه وصولات الاشراف، خاطر احنا تابعين التعليم العالي ووزاره الفلاحه وهذه معناها تابعين جامعه جندوبه تابعين مؤسسة التعليم العالي والبحث العالي الفلاحي الغلبي، ودونك احنا بطبيعتنا معناها باش يكونوا الناس الكل نهارتها موجودين مع مع الناس الكل، والاختيار كان اون فات وشي ا بلوزيور اسباي معناها اسبي سامحني كان كلمت بالفرنسيه، باش يكون معناها بالطبيعه باش ناخذوا فكره احنا على باركور في التظاهره هذه، باش ناخذوا فكره على لي زينوفاسيون اغريكول اللي خاصه اللي معناها عندها يد فيها المدرسه معناها كلكو سوا لاتيد معناها الباحثين اللي معانا معناها كانوا طرف في لي زينوفاسيون هذوما انتربرونيا بحكم ما احنا مع قطب الطالب المبادر بجامعه جندوبه ينشطوا الطلبه ولي كلوب ويخدموا لي بروجي انوفون، فما لابارتي كرياتيفيتي قاعدين توا ناشطين طلبه مشكورين معناها قاعدين في الاوقات الفراغ يخدموا على بوكو داسبي باش يظهروا نهارتها، فما برشا حاجات باش نكتشفوا الطبيعه وباش نكتشفوا برشا حاجات وباش يكونوا معنا معناها دي ترونش داج ديفيرون باش يكونوا حاضرين ان شاء الله بالتنسيق مع السلطات الجهويه في الكيف، وقاعدين نحبوا نحاولوا نهارتها نفهموا لاغرو ايكولوجي بطرق مختلفة يفهمها الكبير يفهمها الصغير، وباش نكونوا فرصة باش نكونوا ببعضنا باش نطوروا لي كولابوراسيون اي لي كوبيراسيون مع مختلف المؤسسات واللي باش يكونوا حاضرين معنا معناها المؤسسات التابعة لوزارات أخرى معناها وأشقائنا الجزائريين ديما ما نساوهمش
1: يكونوا حاضرين يعني
0: مدعوين هما ان شاء الله ومعناها باش يكونوا حاضرين معنا، خاطر هما معناها ديما حاضرين معنا الجامعات الحدوديه معناها، وشكر خالص للمجهودات اللي تقوم بها جامعه جندوبه في هذا النطاق اللي ما تنجم تكون كانت فائده تحصل ان شاء الله يد في اليد الناس الكل ببعضنا معناها تحصل بين الطلبه والاشقاء الجزائريين الجزائريين ولا الأساتذة باش يكون فرصة باش يتبادلوا الآراء ولا الأفكار، وتكون بالك شي بيس دو كولابو دو فيتور كولابوراسيون
1: إن شاء الله.

0: فما انيماسيون فيرت ما بات هذو وانا من نجم كان نتدعاكم ونتدعى على العباد اللي يحسوا اللي يلقاو رواحهم في الايفينمون هذا. مرحبا بالناس الكل.
1: واضح ما نجموش بالطبيعه هذه فقط رؤوس اقلام بعد ناخذوا صحيح.
0: واضح هو جينيرال باش يهبط على الباج نتاعنا على قريب اما ماهوش لو بروغرام ديتايي. لو بروغرام ديتايي ان شاء الله نحاولوا معناها يكون في يقرب ليفينمون
1: ان شاء الله ترجع تكون معنا ونعطوا اكثر تفاصيل ان شاء الله وقت اللي يقرب ليفينمون لي 6 اكتوبر. باش نرجع قبل ما نختم معك بالنسبه هذه ايكوفيست تعرف ما نجموش نحكوا عليه اكثر حتى يجي الوقت نتاعو الاختصاصات اللي عندنا وحكينا عليهم سابقا لكن ماذا بينا نزيدوا نرجعوا باش ناكدوا شنو اللي عندنا في مدرسه العليا للفلاحه بالكيف من اختصاصات وعندكم زاده يظهر لي التوأمه ما نعرفش كيفاش تسموها مع المعهد العالي بيوتكنولوجيا ببيجا.
0: احنا حصل لنا شرف باش قدمنا معناها في لا نوفيل ابيليتاسيون في التاهيل الجديد عمناول جزء اجازات وهو الوقت الحاضر عندنا اجازه في سيونس اي تكنولوجي دورابل انوفونت حاولنا هي باش تكون بالطبيعه يقعد ديما لي سيونس اغرونوميك هذاك هو المحور الاساسي الطرق معناها دي تكنيك اغريكول في الاجازه هذه معناها تكون عندها بورسنتاج كبير
1: في يعني كل ما هو تابع فلاحي باش يبقى مسيطر
0: اي بالطبيعه هذيك احنا خاطر مختصين هذيك اختصاصنا الفلاحه من عام 76 مدرسه معناها تاسست تخدم على لي زاسبي هذوما اما بالطبيعه احنا مواكبين للعصر وحاولنا نجدوا فيها الاجازه هذيه وعندنا دخلنا لو كوتي انتيليجونس ارتيفيسيال دخلنا لي سكيلز لي سوفت سكيلز لي مودول لي انوفون اللي معناها الجامعه طلبت منا باش دخلوا في ديزاني نخدموا عليهم وتوا هنا الحمد لله معناها دخلناهم في الباركور كما معناها اللي عندهم علاقه باش الطالب يحضر ان توت ان بورتفوليو يكون يساعدهم بعد في السي في في اللتر دو موتيفاسيون في في برشا دي زاسبي يكون يخرج الطالب افيك ان بورتفوليو يساعدو بور ديكروشي معناها ان امبلوا ويحسن السي في نتاعو
1: يعني انتم اللي تحسين السي في باش غدوه كي يمشي طالب الشغل يقدر يروح امور واضحه ان شاء الله
0: حتى بور لا بور ديكروشي لامبلوا معناها الموديول هذا يقرا فيه دو موديول هما استراتيجي دو ريشيرش دومبلوا وال كومبيتونس بروفيسيونيل الكل في العام الاول يخدم بي سي دي هذيا اللي هي معناها يعرف كيف شي فرق عليه الامبلوا وكل اوفر يتادابت افيك سيت اوفر لا ويرجع يحسن في السي في نتاعو يعني ما يبداش عنده ان سول سي في باش يكون عنده بليزيور سي في
1: يعني باش تحاولوا باش يتاقلم من بعد مع عروض طلب الشغل الحاجه اللي تناسبه من بعد يمشي
0: صحيح باش ما يكونش عنده ان سول سي في بطريقه وحيده في كتابه السي في يكون يعرف كيفاش يقرا بالكدا الاخر
1: يعني السي في هذا قدمه ما خطفتش قدم السي في الاخر
0: ليه هي الاوبجيكتيف يعرف كيفاش يوظف قدراته وصدق طول الاخر حتى ساعات يبدا ما عندوش ما معلومات كافيه في مش لي موديول هذوما ينجم يحط موديول كيما يحط في اوفر يحط في الاوفر الاخرى لا احنا باش نعلمو الاسس والطرق اللي وعندنا اساتذه كفاء ومعناها وصارت الفورماسيون مع جامعه جندوبه ومع حتى مع المؤسسات مؤسسه التعليم والبحث العالي الفلاحي وصار لنا معناها بوكو دو فورماسيون بور مونتي هالي كومبيتونس نتاع الاساتذه هذوما باش يفورميو حتى اساتذه اخرين والموديول توا الي مي اون بلاس دون le cadre de cette licence طالب نعاونوه pour décrocher ويلقى روحو حاضر ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح واكيد خاصه انه واحد كي يبدا هكا محب الحاجه وسيرتو في الفلاحه اليوم والفلاحه الايكولوجيه ماشيه برشا المده هذه فانه عنده فرص كبيره وكبيره برشا غدوه ان شاء الله في اللي زافق اللي باش يكونوا موجودين ان شاء الله في العمل ان شاء الله بالتوفيق لكل الطلبه ولكم انتم زاده اللي قاعدين تخدموا على صالح الطالب بدرجه اولى بالطبيعه هو ذي الكل في صالح الطالب في الاخر
0: باش يكون اي هو طالب ما ينجم يكون زاد هو فاعل وواحد معناها مش باش يقرا الفلاحه هكا، ويلزم هو يتعلم زاد دوره كيفاش يكون فاعل في البيئه، باش هي ترجع له تنعكس عليه بالانعكاس ايجابي معناها.
1: صحيح
0: فوالا، وصحه العبد قبل كل شيء، وهي
1: أكيد
0: الفلاحه الايكولوجيه ما تنجم كان تساهم في حفظ الصحه وحفظ
1: أكيد
0: الكائنات الكل ان شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله، وإن شاء الله أكيد نعرف اللي أنت في الطريق حاليا، إن شاء الله طريق سليمة، لكن إن شاء الله ترجع معنا قبل ما يكون الدات بالنسبة للموعد ليكو فيست، ونحكو عليها بأكثر تفاصيل وتعطينا لي ديتاي الكل والبروجرام، إن شاء الله يكون حاضر معنا. حبينا نشكروك مدام أنيسة، تحياتنا لك، شكرا لك، الله يخليك.
0: مش ايكو فيست،
1: ايكو فيرم، شدت في مخي ايكو فيست.
0: خاطر خلي لك
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب. شكرا لك وتحياتنا لك، شكرا لك، الى اللقاء. هذه مدام أنيسة الرياح، شكرا لك، الى اللقاء. هذه مدام أنيسة الرياح، هي مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، حكينا معها على ليكو فيرم اللي باش تصير ان شاء الله نهار 6 اكتوبر 2026 مع الجورني دانتيغراسيون، باش يكون للطلبة اللي طلبة المدرسة العليا للفلاحة بالكيف، وكفرد نهار ان شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق، وان شاء الله زيد الطلبة يكونوا الاخرين مازالوا ما رجعوش يرجعوا لمقاعد الدراسة، لانه قيد توا باش نرجعوا لمقاعد الدراسة، لانه ثم برشا طلبة مازالوا ما رجعوش، وكلهم على اساس انه القراية ترجع في اكتوبر. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، نرجعوكم.

0: تحية من جديد، مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة، وأكيد مواصلين حديثنا عن المعهد العالي للتكنولوجيا ومش للدراسات التكنولوجية بالكيف، وأكيد باش نحكو عن تصميم المسابقة لتصميم فيديو يحكي عن المعهد، وكيف كيف ثم حاجة أخرى مزينة برشا قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة وكبيرة برشا المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكيف. وبالطبيعة باش نحاولوا في كل مرة أنه ناخذوا حاجة نحكوا عليها، لأنهم عندهم برشا دي بروجيات، عندهم حاجات مهمة قاعدين يخدموا عليها، وخذوا تو نعرفوا شنو خذوا. وبالطبيعة مع الدكتورة أمينة اللي باش تعطينا كل التفاصيل، مش جلها بالطبيعة لمحالة باش ما نفجحهاش، باش تعطينا بعض التفاصيل على بعض البروجي اللي موجودين واللي باش يتخدموا، من بعد نحاولوا في كل مرة أنه ناخذوا بروجي منهم نحكوا عليه بالتفصيل، لأنهم مهمين برشا في خدمة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكيف ومصلحة الطالب بالطبيعة وحتى للجهة ككل. رحبوا ساعة بالدكتورة أمينة مسدي، مساء الأنوار وتحياتنا لكم. مرحبا.
1: مرحبا أختي. مرحبا وشكرا، شكرا على الاستضافة.
0: الله يخليك وتحياتنا لكم. مرحبا يا لله، شكرا لك على تلبية الدعوة. أكيد باش نحكوا شوية عن الساعة التصميم، المسابقة للتصميم، هذه مسابقة تصميم لفيديو يحاكي المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكيف، ومن بعد نجو للمشاريع اللي عندكم ما شاء الله واللي باش ناخذوا عليها شوية تفاصيل بالطبيعة. نبدأ معك مع المسابقة. ساعة المسابقة هذه شنو التيم متاعها أو الموضوع متاعها ككل، خلينا نعرفه أكثر، تفضل.
1: هي في الحقيقة الفكرة بسيطة أما نتصوروها مميزة. بشنو نحبه؟ نحبه الطالب يحكي على المؤسسة متاعه، نحبه نراه المؤسسة متاعنا في عينين الطلاب متاعنا. المطلوب وأنهم يعملوا فيديو قصير 2 إلى 4 دقائق أصلي ديناميكي، الطالب عنده مساحة كبيرة للإبداع، يجي يقدم التكوينات، المسارات الموجودة في المعهد، يصور الحياة الجامعية. طلب الأقسام عنده الحرية المطلقة، التجهيزات، النوادي، نجم زادة يحكي على الحركة الدولية. رانا في المعهد متاعنا بكل فخر عنا تعاونات دولية مع بولونيا، اليونان، ألبانيا، الجزائر، بلغاريا. الهدف هو أنه نحب كي نرى الفيديو الطالب واللي يتفرج يقول هذه إزات الكيفة.
0: يعني تحبوا يوري شنو عندكم القدرات، من طلبة عندهم قدرات بالحق تحكي عليها، هو تحكي لي برشا على القدرات متاع الطلبة متاعكم. أي
1: بالضبط، والحمد لله. دونك كما قلت لك، الطالب باش يصور المؤسسة متاعنا، المخابر اكسيتيرا. الفيديو لازم يكون حقيقي، يعني ما يجموش يكون مولد بالذكاء الاصطناعي.
0: مهم برشا هذا.
1: Voilà, des témoignages, des courts-métrages, storytelling, success story. عندهم الإبداع وعندهم الحرية باش يقدموا اللي يحبوا. احنا كأساتذة، كإداريين، كرؤساء أقسام فخورين بالمعهد متاعنا، نحبوا نراو الطلبة متاعنا كيفاش يراو. ومالوريزمون انت تعرف، ما انت ساعات فما طلبة يدخلوا بخوميغ اني يخرجوا تخوازيم اني ميم با يعرفوا المعهد متاعهم مش كيف وش ما فيه.
0: صحيح، يعني كل ما يندمجش فقط يقرأ ويراو.
1: بالضبط بالضبط. وزاد باش نزيدو نحفزوهم، عندنا زوز حواسيب محموله باش نقدموهم احسن زوز فيديوهات. الفيديو راه مش بالضروره كل طالب وحده، يجم يكون الفريق متكون حتى
0: يعني نجم جروب، يعني
1: دو ستوديو.
0: اثنين كهو مش اكثر.
1: بالضبط.
0: واضح. واضح. هو الهدف منه، يعني انتم تحبوا اللي قلتوا لنا، انت تحبوا الطالب يعيش تجربه انه اللي يتعرف اكثر على المعهد ويقرب اكثر للمعهد نتاعه.
1: بالضبط. آخر أجل استقبال المشاركات هو نهار 26 أكتوبر، والفيديوهات هذه تتبعث للأستاذة اللي قدمنا تحية كبيرة، مدام نادية صمعلي، مديرة قسم العلوم الاقتصادية والتصرف في البريد الإلكتروني المخصص، البريد الإلكتروني متاحة.
0: متاحة هي متاع الأستاذ. واضح. يعني موجود اللي على الباج ولا كيفاش؟
1: في الباج هي توتافي.
0: في الباج
1: المعهد. الديتاي الكل يكونوا في الباج فيسبوك نتاع المعهد نتاعنا.
0: يقدموا يعني مطلب باش يساهموا والا يعملوا جيست الفيديو وكذا؟
1: محلوله للناس الكل، جوست تصور الفيديو وتبعثوا للدكتوره نادية السمعلي، وتدخل داير في نفس السياق هي الانطلاق اذا كنت حابه نتاع الوحده هذه باش يكون نهار 21 اكتوبر. وبالمناسبه هذه راني نوجه لكم دعوه
0: إن
1: راديو
0: شاء الله
1: كيف باش تشرفونا
0: إن
1: نهار
0: شاء الله
1: 21 اكتوبر عندنا
0: 21
1: تظاهره.
0: أكتوبر هك التظاهرة أي بي
1: انتغراسيون مودرنيزاسيون دو لونسينيمون اي دو لومبيابيليتي دونك شعار نتاعنا نكتشفوا نتعلموا ونبنيوا المستقبل نتاعنا مع بعضنا.
0: واضح، يعني نهار 21 هي التظاهرة.
1: توتافي
0: و 26 أكتوبر هذا
1: 26 أكتوبر هو آخر أجل باش الطلبة يبعثوا لي فيديو
0: يعني هاوكا الفرصة محلولة حتى بعد التظاهر.
1: فوالا بالضبط.
0: والإعلان عن النتائج ولا مازال هذا؟
1: مازالت خاطر سا ديبون قد باش يجيونا دي فيديو.
0: واضح.
1: باش تكون اكيد في السيمستر الاولى معناتها
0: بالطبيعه ان شاء الله، ونعرف وقتها شكون المبدعين واللي باش يكونوا فايزين ان شاء الله. بالتوفيق لكل الطلبه، وهذه حاجه محفزه برشا. نعاودوا لهم انه اخر اجل عندهم 26 اكتوبر باش يقدموا لي فيديو هذوما، يدخلوا على الباج المعهد العالي لدراسات التكنولوجيه بالكيف باش يلقوا ليا اللي نجموا يدخلوا عليه ويقدموا لي فيديو نتاعهم. ينجموا زوز مع بعضهم والا واحد وحده كما يحبوا هما، والجوائز هاي موجودة عندكم للفيز بي سي ان شاء الله. الزوز الويلة هكا ولا
1: بالضبط؟
0: واضح. اذا كان الزوز الويلة يعني زوز الويلة حتى كي يبدو في فريق واحد ولا كيفاش؟
1: بعدين
0: صرفوا بعدهم في بعضهم. وهذاك علاش باش يقول لك كي نبدو زوز كيفاش
1: نحن نحلو الجبان ومن بعد
0: بعد يتصرف.
1: المهم بالنسبة لي وريني كيفاش ترى المعهد نتاعك، وريني كيفاش ترى المؤسسة نتاعك. جي من الطالب، ما تجيش منا احنا كإطار تربوي وكإداريين.
0: فهمتك، يعني انتم ماذا بكم يزيد الطالب يقرب أكثر للمعهد، للإدارة، يفهم أكثر المعهد نتاعه، باش هكاك يكون بحب وبغرام باش تعمل الفيديو هذوما. وإن شاء الله بالتوفيق، ونتصور أكثر واحد يكون بغرام فانه باش ينجح له ان شاء الله بقدره ربي. ان شاء الله بالتوفيق لهم الكل ان شاء الله.
1: هي في الحقيقه راهي المسابقه راهي مش مبادره معزوله، راهي تدخل ضمن ديناميكيه كبيره وحركيه كبيره قاعده تصير في المعهد نتاعنا. قاعدين نجدوا فيه بعد تحسين قابليه شغل ادماجهم في سوق الشغل، كيفاش نخليه اقرب للتكوين. نحبوا يخرج الطالب وعنده كفاءات تقنيه ومهنيه حقيقيه. نحبوا نسهلوا عليه الانتقال من الدراسه للمؤسسه وللحياه المهنيه ان شاء الله.
0: ان شاء الله. هذا يهزني معك للحديث على مجموعه المشاريع، ولا نقولوا مشروع واحد اللي قاعدين تخدموا عليهم ما شاء الله في المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه، وهذه كانت باكيد من وكالة النهوض والتنمية في فرنسا، اللي هما عطوكم نعرف نجم نقولوا هيبة ولا كيفاش نجم نقولوها لتمويل المشاريع اللي تنجم تكون موجودة في المعهد هكا ولا ايه؟
1: بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل مجهودات الإطار كامل من المدير للأساتذة للكل، خلينا تمويل effectivement من الأجنس الفرنسية دو ديفلوبمون. دونك اون ايتي سيليكسيوني 11 زيت من 25. المشروع هذايا الهدف نتاعو بصفة عامة
0: 25 زيت موجودة في تونس هكا ولا
1: انتوما
0: اللي خذيتوها في الكيف بي؟
1: خذينا هو 11 زيت خذوها، اما نحنا معناتها كإزات الكيف المشروع هو تحديث وتطوير الفلاحة في الشمال الغربي من أجل قابلية تشغيل أفضل. معناتها احنا علاش خديناها على خاطر كما تعرف معناتها الجهة متاعنا منطقة فلاحية بامتياز، عندنا إمكانيات كبيرة في الفلاحة، في الطاقة المتجددة، في الرقمنة، في الفلاحة الذكية. المشروع هذا هو راه انطلق من حوالي 3 سنوات، وإن شاء الله الأنشطة نتاعو باش تتواصل حدود 2027. في إطار مشروع رانا عملنا برشا حاجات، التهيئة نتاع المعهد، أون غيفورم، زاد عندنا أون ليسونس إن شاء الله باش تكون كو كونستخويت في الأجرو إنرجي. هما لي ديتاي هذوما قاعدين نخدموا عليها اوفيريا مجور من على طول البروجي. لي ديتاي هذوما يكون السيد المدير يجي يزيد يعطيكم
0: اكيد. يعني رح ناخذ عليهم اكثر تفاصيل ان شاء الله. هو على اساس انكم باش يصير او صارت هي حاجات مواصلين باش تصير حاجات اخرى من تحسين المعهد من يعني حتى انكم
1: السبور
0: عندكم معدات كبيره زايده في بالي
1: بالضبط معدات بيداغوجية خدينا جددنا حتى المعهد عملنا برشا تظاهرات وما زلنا باش نعملوا برشا تظاهرات في الإطار متاع المشروع هذايا والله ولي التوفيق إن شاء الله
0: وهذا يا سيدي
1: نخدموا كل معهدنا وجهتنا في قدرة ربي
0: ان شاء الله. هو يعني المهم انه الفلوس تكفي انكم تنجموا تعملوا المشاريع الكل وتكمل ان شاء الله اللي
1: بإذن الله سبحانه
0: تم
1: وتعالى بقدرة ربي بقدرة ربي.
0: ثم مشاريع في القريب إن شاء الله باش تصير، بما أنكم أنتم بطبيعتكم تكملوا في مشاريع، لكن ثم مشروع كبير قاعد يتخدم توا ولا؟
1: والله كما قلت لك عملنا عملنا خلينا برشا معدات تقنية بيداغوجية للمعهد، جددنا المعهد إيه بحثنا نهار 21 أكتوبر نحبوكم تصوروا
0: أكيد إن شاء الله نكونوا بحديكم إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله.
1: وعنا زادة حاجة نخدموا عليها اللي هي سكون أبال سيغ انتليجونس معناتها سيغ البيوت مكيفة أما ذكية تخدم بالطاقة المتجددة كيف كيف لي مومبر كل المسؤولين الكل نخدموا عليها على قدم وساق وربي يوفقنا إن شاء
0: ان
1: الله
0: شاء الله
1: للكل.
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله موافقين وان شاء الله ديما من حسن الى احسن وان شاء الله بالتوفيق. ونعرف من نجموش ناخذوا لي ديتايل كلها من عندك انت، لكن ان شاء الله ناخذوا كل حاجه في وقتها ان شاء الله تتعدى ان شاء الله معانا وان شاء الله بالتوفيق. موافقين انتم كاساتذه والطلبه كيف كيف ان شاء الله موافقين وان شاء الله سنه دراسيه جامعيه موافقه للجميع ان شاء الله. وتحياتنا ليكم وشكرا لك لالا على حضورك معنا. شكرا لك، تحياتنا لك.
1: شكرا مره اخرى.
0: الله يخليك، إلى اللقاء. شكرا لك مدام أمينة أو الدكتورة أمينة مسدي، هي دكتورة بالمعهد العالي لدراسات التكنولوجيا بالكيف. وأكيد المسابقة نذكركم أنه عندكم فرصة نهار 26 أكتوبر آخر أجل لتقديم الفيديو اللي يحكي عن المعهد العالي لدراسات التكنولوجيا بالكيف. وهوك كما سمعتوا عندكم جوائز، دونك حضروا روحكم بحاجة مزيانة وحلوة برشا، وهوك أبدوا في الأفكار توخموا فيها وحاضروا حويجات مزيانة. تحيتنا لكم الناس الكل، نرجو لكم.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار
2: شق ثنايا الكريب قعفور وبهارات المزيانة في مكثر تحت قوس تراجان ملقانة أرض القمح والسبولات برقو جبل السرج كسرة والشلالات عين الذهب كنز مليان بالأسرار نعشق على سليانة في المنار
1: إشهار

الخامسة مساء. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تم اليوم بولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، والتي تهدف إلى تخفيف الضغط عن شبكة النقل وتوزيع الطاقة بالمناطق المجاورة وتأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائي والحد من الانقطاعات خلال فترة الذروة. خصصت جلسة عمل عقدت اليوم بمعتمدي تقبلات من ولاية باجة لمتابعة سبل إعادة إحياء زراعة اللفتة السكرية وتشجيع الفلاحين على الانخراط في هذا البرنامج. تحتضن مدينة تستور اليوم وغدا الأيام التحسيسية بأهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع، وذلك بهدف البحث عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. ستكون مدرسة علوم التمريض بمدينة باجة بداية من يوم غد وإلى غاية أكتوبر القادم مركزا إقليميا لإجراء الفحوص الطبية لحجيج ولايات الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت. هذا وأفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية رضا المناعية بأنه ينتظر أن تستقطب المدرسة بين 1500 و2000 من المترشحين للحج للموسم القادم، من بينهم في قائمة الانتظار التي تتضمن 454 شخصا من ولاية باجة. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس من 26 إلى 29 من سبتمبر الجارية بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال السواس بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال السواس من مختلف قارات العالم. هذا وأكدت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس أن هذه التظاهرة الدولية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى قيمة المحتوى، وينتظر أن يشكل الملتقى فرصة لتقديم التجربة التونسية ومسارها نحو الاستقلالية وما حققته خلال السنوات الأخيرة وتبادل الخبرات حول الحوكمة وتطوير العمل التطوعية وتنمية الموارد والاتصال وتطوير البرامج والتحول الرقمي. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر اليوم جراء قصف ونيران قوات الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة في قطاع غزة وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. قال مسؤول إيراني كبير لرويتر اليوم إن طهران تدرس الرد الأمريكي على اقتراحها بإنهاء الأعمال القتالية، لكنها لا تزال هناك خلافات عديدة بين الموقفين الإيراني والأمريكي في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة، وأكيد باش نحكوا عن الكاتسائي ذات الكيف، باش نحكوا عن قطب الطالب المبادر، أكيد شنو الأنشطة اللي قاعدين يخدموا عليها في الكاتسي، شنو أهم الحاجات اللي موجودة، وهذه بالطبيعة ما ينجم كان يقدم هنا سي معز الفضيلي مدير المعهد، اللي من خلاله هو باش نجمه أكيد ناخذوا أكثر أفكار على الكاتسي، شنو هو الأنشطة اللي قاعدين يخدموا فيها. مساء الأنوار ومرحبا بيك وتحية ليك سي معز الفضيلي مدير الكاتسي، تحياتنا ليك ومرحبا.
1: تحياتي، عايشك، مساء الخير ويعطيكم الصحة على اللفتة الكريمة.
0: مرحبا
1: للكاتسي نتاع زيت الكيف.
0: الله يخليك وتحياتنا ليك ومرحبا بيك. أكيد نحن صحيح في بداية العام الدراسي الجامعي، لكن أكيد عندكم أنشطة قاعدين تخدموا عليها، وأكيد ثم حاجات بلانينج اللي محضرينه إن شاء الله اللي باش يكون منعرفش على الأقل حتى على السداسي الأول على الأقل.
1: أي نحن بدينا حتى من اليوم، بدينا اليوم عن يوم إعلامي في المعهد يعني بالتنسيق مع محضنة المؤسسات باش نعرفوا بمحضنة المؤسسات والإضافات اللي نجم تعملهم للطلبة نتاعنا من ناحية يعني تأطيرهم في بعثين المشاريع نتاعهم الخاصة يعني، والحاجات اللي نجموا يعاونهم فيها.
0: الحضور كان به ولا مزلنا شوي؟
1: والله مازلنا ما فيه، والعام مازال الحضور محتشم شوية، مي الحمد لله كبداية نسمو لاباس يعني، على خاطر في اول عام مازالت الحركه نتاع الطلبه ماشي هي.
0: واضح. اكيد حبيت نسالك اليوم، الطالب مطالب انه يكون من الطلبه المبادرين الفاعلين اللي يحاول يخطط للمستقبل، مش كان القرايه اكهو، يلزم يكون عنده حاجات على الاقل انشطه مبادرات حاجات يخدم عليهم، هل انه هذا ينطبق موجود في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكيف، قاعدين ينخرطوا ضمن القطبة المبادر؟
1: أي نحن عنا يعني برشا يعني عنا نحن دي كلوب تابعين المعهد اللي ينشطوا في يعني أنشطة مختلفة واختصاصات مختلفة يعني بجانب السنتر كاتسي. نحن في السنتر كاتسي يعني قاعدين ننظموا لهم في دورات تكوينية، ويعني توا كما قلت لك اليوم عملنا لهم يوم إعلامي حول محضنة المؤسسات باش يعرفوا الدور اللي تقوم لهم والإضافات اللي تنجم تزيد. عنا 21 أكتوبر تانا عنا كونكور نتاع فيديو يعني اللي مثل المعهد،
0: يعني على المسابقة تحكينا هنا،
1: أي المسابقة غاديكا باش يعني نحاولوا نعملوا اتراكسيون للطلبة.
0: يعني انتم ما باش تكونوا حاضرين في التظاهرة ولا انتم منظمينها؟
1: نحن منظمين هالتظاهرة، نحن يعني التظاهرة تحت الكاتسي يعني السنتر كاتسي نتاعنا هو اللي منظم التظاهرة هذه.
0: التظاهرة كيفاش باش تكون ان شاء الله بقدرة ربي؟
1: والله هو سو فورم دو كونكور ليبر، يعني انه الطلبة مطالبين انهم ياخذوا دي فيديو وتصاور يحاولوا يعملوا المونتاج نتاعهم باش يعطونا صورة باهية على الحياة الجامعية داخل المؤسسة نتاعنا، وهذه كان بعد نعملوا تقييم تعاونه أحسن فيديو يعني أحسن إخراج. الفيديو المناسب هو إن شاء الله مش يكون الرابح نتاع هذيك، وهذه هي فرصة

0: إن
1: هما
0: شاء الله،
1: خدمتهم.
0: أكيد أكيد إن شاء الله بقدرة
1: فكنت
0: ربي.
1: سنة سنة عنا يعني مش نظموا لهم دورات تكوينية أخرين في ال عندنا دورة تكوينية في الروبوتيك، وعندنا دورة تكوينية في الانتليجنس ارتيفيسيال، ودورة تكوينية في الاتش تي ام ال. هذا ما جايين، اما مازال الدات نتاعهم مش محددين، نشوفوهم في الاتاي
0: يعني
1: مع
0: انتم
1: لي
0: برمجتوا
1: فورماتورين.
0: اما مازال وقتاش مش واضح.
1: اي ما هم مع لي فورماتور، هما وقت اللي نلقوا الديسبونيبيليتي نتاع لي فورماتور وقتها نحددوا ليهم، وثاني انا حسب الرزنامة نتاع القراية ونتاع الامتحانات نحاولوا نلقوا الوقت بعد الأسبوع نتاع الامتحانات يبدو فيهم هما وقتها كملوا الامتحانات ومتفاضين شوية، وباش حتى كي نجيبوهم للتربص بحذانا ما يبدوش لاهين على دروسهم وكهو.
0: ثم طلبة اللي بداوا، نحكي مش السنة بطبيعة، نحكي
1: أي
0: على العام اللي تعدى، يعني مثلا أنت من مارس خاطر في إدارة
1: أي
0: الكاتسي،
1: أي
0: ثم
1: أي
0: طلبة اللي قاعدين يخدموا دي بروجي ولا مازال؟
1: لا والله مازال يعني من عم نول نحن عملنا فورماسيون اتش تي ام ال، هذيك عملناها على 6 ايام فارقين على يعني شهر ونص، كل جمعة يعملوا لو ويكاند يجوا يعدوا غاديك بحذنا التربص، عملوا فيه دي بتي بروجي غاديك. مي هذا ما لجماعة البريمير اني جماعة الدوزيام اني عملنا لهم ثاني تربص مع اورانج، اما التروازيام اني الحق ما مازلنا ما عملناش معاهم حاجة، يعني يكونش السنة نولوا في السيمستر الثاني نشوفوش نخطوش معاهم نحطوهم اون كونتاكت مع محضنة المؤسسات ونشوفوا شنو هي الافكار اللي عندهم وكيفاش نجموا نعاونوهم ونأطروهم بشي يعني يحولوا افكارهم لمشاريع
0: لأنه
1: مستقبلية ان شاء
0: مهم
1: الله.
0: برشا اليوم أن الطالب ينخرط في المشاريع هذه، باش
1: اي
0: هكاك
1: اي
0: ينجم غدوة يعرف، حتى كان ما كملش في المشروع هذاك يعرف أنه كيفاش غدوة يخدم وقت اللي يتخرج، ولا اللي هو مبقاش
1: اي
0: حابس، وإلا يبدأ محضر مشروع قبل حتى التخرج. هذا هو اللي
1: اي
0: قاعد
1: ونحن
0: يتخدمه.
1: دورنا ان يعني ناثروه كيفاش يبدا مشروعه من الاول، ويعني ونعرفوه بالمؤسسات يعني اللي تنجم تقدم ليه خدمات لهناك. كما قلت لك اليوم عملنا يعني قدمنا ليه لمحضنة المؤسسات هذيك باش يعرف يعني وشنية الدور بتاعها وشنية تنجم تعاون وين موجودة هي متموقعة في اللي زادة، ما برشا راهم ما يعرفوهاش انها موجودة غاديك، فهمتني؟ يعني فرصة
0: يعني
1: انهم
0: يعرفوا، ممكن يسمعوا بها ما يعرفوش وين بالضبط.
1: هي حتى يخاف الطالب انه مش يمشي غاديك، هنا نحن جبنا له ليه هو باش يشوف، وهو كيك ينجم بعد اذا عنده افكارها وانه يعرف كيفاش يوظفها مع المؤسسة هذه نتاع
0: وكانوا
1: المحضنة نتاع
0: متفاعلين
1: المؤسسات.
0: مع الوجود المحضنة ولا؟
1: هي بالطبيعة يحبوا يتعرفوا على الحاجات هذه، يعني ديما يسون انتريسي بالحاجات هذه، اما لازم تبقى ديما في اطار وقت يوصلوا للسنة الثالثة وعندهم الافكار نتاع المشاريع ختم الدروس، وقتها باش ثم نجموا نلقوا كعبات اللي يبدو يحبوا انتريسي انه يحولوا للمشاريع. صارت راهي قبل مش عام نول قلت عام نول ولا قلت عام نولين عملنا تأطير نتاع طلبة حاولوا انه يكملوا في مع محضنة المؤسسات، وسلمناهم لمحضنة المؤسسات كي يكملوا هما القراية نتاعهم. والله ما نجمش نقول لك يعني ما نستحضرش يعني وين وصلوا بالضبط في المشروع نتاعهم.
0: يعني المهم انه تحس ثمة رغبة من الطالب انه
1: اي
0: يعطي
1: بالطبيعة
0: حاجة.
1: بالطبيعة توا يعني بالظروف تاع الخدمة وتاع المارشي توا ماذا بيهم ديما يلوجوا على الحلول انه يوظفوا الافكار نتاعهم ويعملوا المشاريع الخاصة نتاعهم ديما
0: خاصة انه
1: يشوفوا
0: انتم في
1: انتريسي.
0: المعهد العالي دراسات تكنولوجية، يعني مهم برشا انه نورمالمون من المفروض الطلبة يكونوا فاعلين وواعيين وفاهمين التكنولوجيا والميكانيك وبرش حاجات، هو مش كان
1: اي بالطبيعة اي دونك ونحن هنا نحاولوا نأطروهم نوفروهم التربصات اللازمة يعني حسب المتطلبات نتاع سوق الشغل، وهنا نقوم لهم بنشاطات لإدماجهم في الحياة المهنية من بعد، كيما كيفاش يعمل سي في، كيفاش يعني يعمل إلقاء قدام الجمهور هذيك يستحقها باش ينحي التراك الواحد الكل، ونحن هنا نحاولوا هذا كلها في إطار
0: تدفعوا.
1: تربصات ودي جور دو فورماسيون وإن شاء الله
0: حاضر
1: ربي يوفقنا
0: إن شاء
1: وكذا.
0: الله يا ربي. قبل ما نختم معاك، شنو تقول للطلبة اللي جاوا ومازالوا ما جاوش، لأنه ماذا بينا يرجعوا للمقاعد الدراسة الطلبة الكل، لأنه قايت يظهر لي حتى لي زابسونس باش يبدو يتحسن.

0: حسبوا ماذا بينا الطلبة
1: اي
0: الكلية
1: والله
0: في مقاعد الدراسة.
1: ماذا بيهم لما يضيعوش الوقت، الوقت راهو ضايع على حسابهم هما، ماذا بيهم يبدو من توا حاضرين، وان شاء الله عام موفق للجميع
0: إن
1: وكاهو.
0: شاء الله يا رب. وبالنسبة للكاتسي شنو تقول للطلبة؟
1: مرحبا بيهم، هنا لهنا موجودين باش نأطروهم ونرافقوهم حتى للحياة المهنية، يوصلوا للحياة المهنية نتاعهم في كل وقت،
0: إن شاء الله
1: وهم
0: يا رب.
1: يعرفونا، وهنا كل مرة نعمل لهم دورات تكوينية ويعني دي كونكور كيف هكا، باش هما يكونوا يعرفوا وشنية وباش نجموا نعاونوهم إن شاء الله في
0: ان
1: المستقبل
0: شاء الله
1: نتاعهم.
0: يا رب، واكيد ترجع تكون حاضر معنا قبل ان شاء الله التظاهره، باش تكون نهار 21 اكتوبر ان شاء الله. تزيد
1: أي إن
0: تعطينا
1: شاء
0: اكثر
1: الله،
0: تفاصيل على البرمجه
1: أي
0: نهارتها، باش يصير فيها وناخذ كل
1: أي
0: المعطيات ان شاء الله بقدره ربي.
1: يعطيك الصحة
0: الله
1: ويعطيكم
0: يخليك،
1: الصحة على اللفتة الكريمة
0: الله
1: هذه.
0: يخليك،
1: عايش،
0: مرحبا
1: يعطيك
0: بك،
1: الصحة،
0: شكرا
1: عايش.
0: لك يا سيدي،
1: عايش،
0: وتحياتنا ليك. الى اللقاء، شكرا لك،
1: إلى اللقاء
0: الى
1: بخير.
0: اللقاء، بسلامه. هذا سي معز فضيلي، مدير الكاتسي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجيه بالكيف، واكيد مهم برشا اليوم انه الطالب ينخرط في الحياه الجامعيه، مش في الدراسه كهو، زاده في الاقطاب هذوما اللي يكونوا مبادرين واللي يعاونوا الطالب باش انه يقدم حاجه ولا يخمم في مشاريع ولا يحلوا له حتى البيبان الافكار جديده، وياخذ من تجارب اصحابه وغيره في المؤسسات الاخرى. مهم برشا الانخراط في الأقطاب هذه اللي موجودة في كل المؤسسات. وحاجة أخرى بربي، بالنسبة للطلبة اللي يسمعوا فينا، أرجعوا راهو ثم برشا ناس يعني وخروا برشا في الرجوع وفي العودة للجامعة، واللي زابسونس بداوا يتحسبوا، ردوا بالكم من هذايا اللي بقولكم راهو في أكتوبر القراية بدات، لأنه يقولك برشا ثم على صفحات التواصل الاجتماعي ثم شكون يقولك ليه راهي في المعهد الفلاني مازالت القراية، ليه راهي القراية بدات المعاهد الكل واللي زابسونس بداوا يتحسبوا، وراهو ثم معاد ينجم ما نعرفش كي تحكي معاه من حولك، ثم معاد اخرى يقول لك ليه بدا يتحسب سي ما عادش نتراجعوا فيها. فردوا بالكم باش ما تخسروش رواحكم وباش تضمنوا نجاحكم ان شاء الله. نحن مازلنا باش نواصلوا معاكم المشوار، نرجعكم بعد شويه.

0: تحياتنا لكم من جديد، رجعنا مواصلين معكم المشوار في رحاب الجامعة وباش نختموها مع طلبتنا كيما العادة يكونوا حاضرين معنا. وبما أنه الانتيك حاضرين من أول سبتمبر مش متغيبين كيما بقية الطلبة، مانيش نقول حاجة هكا خايبة للطلبة، لكن أرجع أقرأ خير أقرأ خير من لي زابسونس اللي قاعدة تتقيد عليكم. باش نحكوا على كلوب 3-0 في الانتيك اللي باش نحكوا عليه بأكثر تفاصيل، وباش ناخذوا شنو اللي يستنى فيكم الطلبة الجدد، وقتاش باش يكون الجورني باش يعملوه بالنسبة للكلوب، هل أنه وقت الانتيغراسيون منعرفش ولا لا، كيفاش باش يصير هذي الكل مع إسلام وأسمى. باش نبدأ بتبيع على يميني بشرح بساعة ونتعرفوا عليهم وبعد نكملوا حديثنا. مرحبا بيك أسمى ومساء أنوار، تعرفوا عليك أسمى.
1: بأسمى دايك 11 انجينيور من المرحلة نقرأ دوزيام اني، مرحلة تحضيرية مندمجة في الهندسة البيوطبية والبيولوجية في المعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف، ريسبونسابل فينانسي ادمينستراتيف في كلوب 3-0 انتيك الكيف.
0: مرحبا بيك يا أسمى وتحياتنا ليك. منين أسمى دين؟
1: من صفاقس.
0: مرحبا بيك ومرحبا بكل أهلينا في صفاقس. مرحبا لله، أول مرة أسمى معنا وإن شاء الله مش آخر مرة، وإن شاء الله الأمور لبيس قدرة
1: ربي الحمد لله.
0: إسلام أنت عاد سي معنا
1: بنت الدار
0: بنت الدار، مرحبا في الاستوديو الجديد الساعة
2: بيك أكثر عسلمة الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير اللي يسمعوا فينا. نعود نعرف بروحي ميسيلش إسلام الدريدي، سنة ثانية من مرحلة التكوين الهندسي بالمعهد الوطني للتكنولوجيا والعلوم بالكيف.
0: مرحبا بيك إسلام ومرحبا بيك أسمى. باش نحكي معكم الساعة، أنتم خلينا نعطوا فكرة ساعة أشمل على الكلوب، وبعد تونجو إذا كان ثم حاجة باش تصير في قادم الأيام وإلا لا. بتبيع إسلام باش نبدو معك.
2: باي 3-0 كامبوس كلوب انتيك هو نادي طلابي يشجع طلبة على الابتكار والمبادرة وكل ما هو يحافظ على البيئة. عنده 3 زاكس يقوم عليهم، 0 كربون هو نحافظ على البيئة متاعنا ونخلق حلول ومشاريع تكون مستدامة، 0 اكسكلوزيون إنما نقصيو حتى حد وحتى طالب معناتها حتى من مختلف الجامعات الأخرى يكونوا معنا، و 0 بوفرتي هو أي بروجي يكون يخدم على الدومين الفير كما نقولوا احنا يكون ممول.
0: هذا هو، هذا هو اللي باش يصير اكيد جدا. اسماء انت كنت قبل موجوده في الكلوب ولا اول مره؟
1: لا عمني وكنت ممبر فيه كاو سنة وليت ممبر بيرو
0: رقوك شوي
1: رقناها برش
0: مبروك عليك
1: عايشك.
0: بي احكي لنا اسماء انت يعني كي كنت ممبر كيفاش، هل انه عن قناعة دخلت 3-0 ولا كيفاش؟
1: لا الحق عن قناعة، ما اجبرني حتى حد انا من الاول كنت نعرف اميمة واسلام اميمة اللي هي البريزيدنت سابقا وهما عرفوني اكثر هكا على الكلوب ودخلت فيه حصيل ولقيت الحقيقه راحتي فيه والحمد لله.
0: الحمد لله سنه رقيت اكيد انه نشجعوا الطلبه الكل باش يندمجوا في الكلوب، لانه مهم برشا اليوم انه يكون ثم اندماج مع الكلوب في الحياه الجامعيه باش هكاك نجموا مستقبلا نعرفوا كيفاش نجيدوا رواحنا. باش نرجع لكم، ما نعرفش اسماء ولا اسلام تحب تجاوب، وقتاش باش يصير التعريف اكثر ب الكلوب ان شاء الله 3-0 شكون؟
1: احنا نورمالمون عملنا ستون لو 21 سبتمبر صارت او لامس، ومازلنا زادا باش نعملوا جورني دانتيغراسيون تاعنا لو 3 اكتوبر. هكا كنعرفوا اكثر يعني عاتها لي مونبر جدد لو بروميير اني في الفاك تاعنا يعرفوا الكلوب تاعنا اكثر.
0: يعني ان شاء الله 3 اكتوبر يكون عندهم فرصه اكيد معاكم. شنو محضرين لهم اسم
1: كيفاش؟
0: شنو محضرين لهم؟
1: والله الحق هكا برشا دي جو، نتعرفوا على بعضنا اكثر، نفهموهم الكلوب نتاعنا الهدف نتاعو الرئيسي شنو، لوين نحبوا نوصلوا اكثر. هكاك
0: واضح. اسلام اكيد اللي نعرفوه نحن على الكلوب انه يخدم برشا مع الطلبه ويخدم على الطلبه، شنو ثم حاجات حاضره ولا جيست الجورنيل باش تعملوه؟
2: هو نورمالمون كيما حكيت اسمع انا جورنيل 3 اكتوبر هذاك هو جوست، مازلنا ما حددناش وين باش تكون جورني
0: الانستيتيو
2: هي نحب ان شاء الله في الانستيتيو، نحن عملنا ستون في الانستيتيو والكل ان شاء الله علاش لا. به شنية اخر عنا لو 7 اكتوبر في لينسات كونفرجنس هو ايفينمون ينظمو تروازيرو كلوب تونيزيا و اون كولابوراسيون مع اكتيد وي لوف سوس اللي هما منظمات دوليه باش نعملو جورني نهار كامل يجيونا فيه دي زيكسبير في الدومين نتاعنا اللي هو شانجمون كليماتيك توسكي فيغ انتربرونيا باش يحكيو معانا اكثر وفما ثلاثه مواضيع باش يطرحو عن الموضوع الاولاني هو الذكاء الاصطناعي في البيئه معناتها كيفاش يساهم الذكاء الاصطناعي ان نحاول نحافظوا على البيئه نتاعنا الموضوع الثاني هو الانتقال البيئي ايش معناه الانتقال البيئي انه نوفروا طرق نوليو نعيشوا بطريقه بيئيه اكثر وعن الموضوع الثالث هو تثمين المواهب معناتها اي شاب ولا شابه عندها مشروع في التسكي جرين كما نقولوا نحن نجم يصير له تمويل على خاطر ديجا وكور دو جورني
0: معاكم في الكلوب ولا لا
2: هو نورمالمون
0: نسمعوا التمويل الناس كل ما طبيعه التمويل
2: هو اللي مهتم معناها وديجا ايفينمون اوفير معناتها
0: يعني مش تهم اللي الطلبه فقط اللي في الانتيك هذا اش نقصد
2: لا ديجا مش كاين طلبه نتاع الانتيك باش يجيو برشا عبيد معناها وبرشا ديزيتيديون اكثر
0: مش يعني مش كاين في كلوب زيرو وين موجود ينجموا اي طالب ينجم
2: نورمالمون اللي عنده سوليوشن فيرت ينجم يدخل به
0: واضح اللي عنده حلول ينجم انه ينخرط معاكم محدد كيفاش ينخرط ولا مازال
2: لا مازال كل شيء مازال
0: مازال
2: انكو تابعونا في الباج 30 كامبوس كلوب انتيك ادخلوا معنا تزيدوا تفهموا اكثر دكوا يساجي معنا
0: واضح هذا وقتاش ذكرنا ان شاء الله تصير
2: لو 7 اكتوبر في لينسات
0: لو 7 اكتوبر في لينسات باش تكونوا حاضرين انتم ككلوب كامل
2: إن شاء الله
0: اكيد جدا واكيد باش تكون على الاقل مساهمه للطلبه الكل انهم يكونوا حاضرين وهكا عندكم برشا فرص ان شاء الله باش تكون موجوده معاكم اكيد جدا نحاولوا انه نقدموا افكار اكثر على الكلوب اكيد نحاولوا زيدا ان ما نعرفش نحاولوا ندخلوهم في الحياه الجامعيه هكا ولا خاصة في الكلوب
2: ديجا الهدف متاعنا انه الطالب معناتها يشارك معانا في الكلوب باش يدخل اكثر في الحياه الجامعيه يكتشف روحه يفهم اكثر اش معناها كلوب ياخذ ريسبونسابيلتي بين الكلوب وقرايته كما تعرفوا احنا مرحله تحضيريه معناتها اللي مازالوا جدد مرحبا بكم مره اخرى بحذينا في الفاك دونك انت تولي تعرف كيفاش تقسم وقتك معناها انا هو الوقت اللي تخليه للكلوب انا هو الوقت اللي تقرا فيه وميم طون تكتشف روحك وتطور من روحك ومش كان كلوبنا احنا بركه ما شاء الله فاكنا فيها برشا كلوب بيت الكلوب اللي تحس روحك اللي تنتغيس معناها ادخل فيه وشارك وكون انسان اي فاعل معناها خاطر برسمي حاجه يسر به تكون انسان اكتيف
0: هو اللي نعرفه اللي انتم في الانتيك تنخرطوا في الكلوب الكل هكا ولا اسمي لا يظهر ولا معاهم
1: لا بالعكس انا داخله فيه من كل ظهر لي
0: يعني امورك واضحه قديش من كلوب حالي
1: توا تروى عندي داخله في تروى كلوب الحق
0: تروى ليهم
1: ليو تروى زيرو وفما كلوب يعطي جديد بشي حلو كل
0: دي يزمنا نعرفو الكلوب هذي شكون كم بعد نعرفو يعني انت منخرطة فيهم كعضوة وإلا كما
1: لا الوحيد تروى زيرو اللي دخل فيه كمامبر بيرو البقية يعطيها ممبر عادي
0: واضح تو تترقى ان شاء الله في اللي
2: حتى انا كيكرة
0: انت ما نعرف انت عندك قديش من كلوب تو حسيل
2: انا تو بريزيدانت تروى زيرو قبل كنت غصوص يومين في كلوب ليو توا ممبر وداخلة في SOS وفي إنكتوس ممبر
0: كلهم ممبر
2: خاطر كل واحد فيهم عنده هدف معين وكل واحد فيهم تكتشف فيه حاجة جديدة إيفن مو جديد خاطر ما شاء الله كلوبات انترناسيونال معناها نحكيه على حاجة ماهيش صغيرة دونك ديما باش تشوف اكثر ايفنمويت اكثر عبيد تحكي معاهم تعمل ريزوتاج اكثر
0: هو يقول لك يعني الطالب يخاف انه يكون يضيع له وقته على القرايه
2: بالطبيعه صحيح سرتو جدد معناه
0: صحيح.
1: انا عمي والحق معظمهم يقولوا لي ليها اما تدخلش ينجم يضيعك على قرايتك بويسكو انتي بريبا لازمك تركز كان مع البريبا وقرايه وكهو. بار كونتر هو لي بالعكس انت كي تدخل في كلوب تنفيستي فيه اكثر الحقيقه. انا نرى هكا
0: يعني تحس انه على الاقل تعطي حاجه وتاخذ حاجه وتتفرهد وتتعلم
1: سورتو اللي احنا بعد على ديارنا يعني ما عندناش سورس اخر غير انه ندخلوا في دي كلوب
0: وهذا مهم يظهر يعاونكم اكثر في القرايه.
1: اي دي فورماسيون
0: يعني مش الحكايه غالطه يعني
2: لا عندنا فما كلوبات يعملوا دي فورماسيون ديديي للقرايه نتاعنا كيما كلوب ليو مثلا عملنا والعمل فورماسيون في الماموغرافي كلوب اسمه بايوميد عمل فورماسيون في لاتيك. لاتيك هو لوجيسيال تعمل بيه الريداكسيون سيونتيفيك نتاع لي رابور نتاعك و
0: حاجه باهيه. شنو هو ليفينمون الاخرى اللي عندكم ولا ما نجموش تو نحكوا
2: توا صعيب شوي
1: توا كل شيء نزلنا خلينا
2: نزلنا في
0: اول وحده هذه ل 6 اكتوبر واللي بعد وقتاش على الاقل مش تقولوا لي شنو هي انا هي ريسبونسابل
2: والله ما عنديش فكره امي سيلش تبعونا سورتو ما برسمي اللي يهمه الامر الكونفرجنس معناتها برسمي اوبورتونيتي فمع بيت عمني ودبرت لها ديستاج
0: اللي باش يدخل يلزمو يقيد كيفاش يعمل باش يمشي معاكم كيفاش يعمل
2: لازم يدخل معنا ساعة في الكلوب يولي امبر
0: اي ما نحبش شنا
2: يبارتيسيبي كأي عابد مش بضرورة امبر اما انا احنا ماذا بينا يكون امبر معنا هكا نولي ايكيب كاملة
0: واضح به فلكو ما ماذا بيكم بالحق تنخرتوا خاطر لي خادي
2: ليه بالحق اللي جدد وخاطر احنا في الستون اللي عملناه نهار الاثنين حبينا ولا كرهنا مش برشا عبيد جيو بحذينا دونك اللي يحب انفورماسيون ولا هكا شك في حاجه ولا ما نعرفش اين هكا يجيوني حتى في الفاك كي تلقاوني يجيوني اسالوا ابعثوا لي دي ميساج نحكي لكم مش بضروره تدخل فيه الكلوب حتى ننصحك على
0: الاقل ياخذ فكره حتى ياخذ على فكره
2: اي على الكلوب اخرين
0: اما مهم برشا باش يسجل اللي يحب يبارتيسيبي يكون من اللي بارتيسيبون
2: اي بطبيعه
0: 6 اكتوبر انه يدخل عندكم انتم على الباج ما نعرفش ثم اليوم ولا حاجه باش يسجل لها والا ينخرط معكم باش هكيك يكون الحظوظ اوفر باش يكون حاضر ان شاء الله هكا ولا
2: هكا
0: وثم جوائز
1: مازلنا خمو فيه ملو
2: هذوما
0: اي ما باش نشجعوه
2: هو نورمالمون باش نعملوا اتيستاسيون دو بارتيسيباسيون معناها دونك حاجه باهي تزيدها للسي في نتاعك خاطر نحكيو على دي زورغانيزاسيون انترناسيونال باش تجينا ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب اكيد ان شاء الله موافقين ان شاء الله بالتوفيق باش نحاولوا في كل مره نعرفوا هكا بلي كلوب الموجودين عندنا في معهدنا العليا وجامعاتنا وان شاء الله ديما بالتوفيق والنجاح لكل الطلبه وين ما يكونوا. كلمه الختام كما العاده نخلوها لطلبتنا بكري بدينا باسماء ونبدا باسلام خليكم كلمه الختام
2: يعطيك الصحه مدام هاني على الاستضافه يعطيكم الصحه الناس الكل اللي كنتوا تسمعوا فينا نحب نوجه كلمه للاداره نتاعنا زيدا يعطيها الصحه واقفه معانا في الكلوبات كسوا اي كلوب معناها مش كان كلوبنا احنا تخدم معانا توفر لنا تسمعنا تحكي معانا تحل لنا مشاكلنا نحب نقول اي طالب كانك سرتو جدد معناها كسوا في الكيف ولا خارج الكيف كنت تسمع فيا كانك ايزيتي وخايف لازمك تنتجري روحك بشوي بشوية حسيتها الحكاية عملت لك بريسيون على قرايتك ميسيلش هك جربت شهر شهرين حسيت قرايتك باش تتظلم بطل وعاود عام الجاي وهكي كمان رانا الكلنا عشناها الاكسبيريونس متاع الخوف انه باش ندخلوا في كلوب اما ما شاء الله انا توا دي بريزيدون دي فيس
0: وناجحين في القراية الحمد لله
2: وناجحين يسخطوا ناجحين الحمد لله يا رب
0: يا رب ان شاء الله بنجاح
2: يعطيك الصحة
1: يعيشك مدام هاني على الاستضافة نتاعك
0: نحى الخوف
1: سيد نحى ستريس كما قالت سليم بالحق ادخلوا يعني تها في دي كلوب ما تحشموش وما تخافوش بالعكس يعطي فرصة واصلا خبرة جديدة ليكم. نحب نشكر زادة الإدارة نتاعنا بالحق خاطر واقفة معنا بالكدا هكا وصيرتم تروازيرو لازمتكم تدخلوا فيه الحق.
0: واضح تروازيرو اكيد ان شاء الله بتزيدوا تعرفوا عليهم اكثر في الجورني ان شاء الله. وقت يستذكروني
2: تروا اكتوبر
0: اكتوبر ان شاء الله
2: ديجا باش يهبط افيش وبشتبت كل شيء معنا
0: ان شاء الله وتوزيد نعلن عليها حتى معاكم ان شاء الله ان شاء الله التوفيق ونجاح ان شاء الله. شكرا اسماء الدعيك هكا وشكرا اسلام الدريدي تحياتنا لكم. هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا لليوم في رحاب الجامعة. هوكا العدد الجديد من رحاب الجامعة يكون كل نهار أربع عشية إن شاء الله بالتوفيق لكل الطلبة وبنجاح والتوفيق. شكرا محمد أمين شكرا ناجح شكرا ألفة في استقبال المكالمات الهاتفية وشكرا المكرم تحياتنا لكم الناس كل إلى اللقاء.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
1: نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
2: عالسلامة مدام.
1: مرحبا،
2: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم.
3: إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
4: إن شاء الله.
3: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدا هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حوصوا، امشي امشي امشي.
1: زينب اخدم معاهم.
3: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا.
1: يلا.
3: ها زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
5: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: السادسة مساء.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
6: أسعد الله مساءكم مستمعين، أهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم. وفي أبرز عناوينها: تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط بولاية الكاف. بولاية باجة بحث سبل إعادة أحياء زراعة اللفت السكري بمعتمدية قبلات وتشجيع الفلاحين على الإقبال عليها. المجلس المحلي بواد مليز يطالب بضرورة إسناد رخص جديدة في قطاع النقل غير المنتظم لتسهيل تنقل المواطنين. تم اليوم بولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، والتي تهدف إلى تخفيف الضغط عن شبكة النقل وتوزيع الطاقة بالمناطق المجاورة وتأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائية والحد من الانقطاعات خاصة خلال فترة الذروة. كفية الفرشيشي والربورتاج التالي.
8: مشروع محطة تحويل الجهد العالي بالكاف بقيمة حوالي 20 مليون دينار انطلق تشغيله في فيفري الماضي. زيدان المناع مشرف ومسير المشروع:
9: هو محطة تحويل من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط بعلو 225 كيلو فولت 33 كيلو فولت. المشروع هذا أبرم في صفقة مع شركة برتغالية وانطلقت الأشغال في نفس السنة في 2016، لكن وقع مشاكل وعراقيل، وقع التشغيل نتاعو ما يقارب على 6-7 شهور. يغذي ولاية الكاف بأكملها بالمشروع هذا. الكاف إن شاء الله من هنا فصاعدة ما عادش عندها حتى إشكالية في انقطاعات تيار الكهرباء.
8: مشروع ضخم سيساهم في تزويد المناطق الصناعية وبالتالي دعم الحركة الاقتصادية بالجهة. الرئيس والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة:
10: جينا ندشنوا المشروع الكبير هذا والضخم في منطقة الكاف، يتمثل في محطة كهربائية قيمة 20 مليون دينار، يتمثل في زوز محاولات كبار في الكهرباء يسهل ويحسنوا في نوعية الكهرباء في المنطقة هذية، باش يعاونوا في تزويد المناطق الصناعية الكل، وهذا باش يكون دعم للحركة الاقتصادية في المنطقة ككل وحتى في المناطق المجاورة. المشروع يحسن تقوية الجهد، يخفض الضغط الموجود على الشبكة، قفزة نوعية في المنطقة ككل.
8: مشروع متوسط الجهد به 27 خلية وقع استغلال 5 خلايا إلى حد الآن، في انتظار استغلال البقية من طرف المستثمرين وأصحاب المشاريع في الجهة.
6: خصصت جلسة عمل عقدت اليوم بمعتمدية قبلات من ولاية باجة لبحث سبل إعادة أحياء زراعة اللفت السكري وتشجيع الفلاحين على الانخراط في هذا البرنامج، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة بالتعاون مع مصنع السكر جينيور. كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة سفيان الرزقي ومزيد من التفاصيل.
11: إعادة إحياء زراعة اللفت السكري بقبلات هذه كانت انطلاقة تم تنظيمها بالتعاون مع المندوبية الفلاحية ومصنع الجنور اللي جاب عرض جديد لخيمة لها من ناحية الأسعار ومن ناحية الخدمات اللي مش وفرة. كذلك عمل تعاقد مع مستشارين وخبراء من مصر اللي باش يأطروا خيمة لها ويحاولوا ينهضوا بالمردودية اللي متدنية عند نعمل الجنور. ونحن من ناحيتنا كمنظمة نشجع الفلاحة بشكل زراعة هذه خاصة أن فيها فائدة كبيرة في التداول الزراعي وحتى زيادة في الدخل الفلاح، بشرط وإن المندوبية إن شاء الله توفر نافلة الموسم الزراعي للزراعة هذه بشكل ينجح.
6: انطلقت اليوم بمدينة تستور الأيام التحسيسية حول أهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية لتتواصل إلى غاية يوم غد بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع، وذلك بهدف مناقشة حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة الفلاحة الناشطة في مجال تحويل المنتجات الفلاحية، الذي ينجز بالتعاون مع 12 منظمة مهنية فلاحية في عدد من ولايات الجمهورية، وفق ما يضيف المسؤول الإعلامي بالبرنامج سيف الدين بالعبد.
4: احنا اليوم في ولايه باجه تستور تحديدا في ضيافه مجمع التنميه الفلاحي بيت المونه، ومعنا حاضرين زاد فلاحات مخرطات في مجال تحويل منتجات فلاحيه من ولايات مختلفه اللي هي باجه، جندوبه، الكيف وسليانه. واخترنا انه نشاطنا اليوم يكون بويسك، نحن تو مشارف موسم الرمان، دونك اخترنا انه تكون اليوم في تستور لهنا، ولمينا نساء من مناطق مختلفه من الشمال لزياره تستور، تعرف على منتجات، على تجربه تستور، على المنتجات الفلاحية المنتجات الموجودة لهنا، وزيادة تتعرف أكثر على قطاع الرمان وعلى تجربة الرمان وأهمية تحويل الرمان. زيادة بشكون عن المسلك الفلاحي رمان تور، زيادة بشكون فرصة زيادة للنساء اللي جايين باش يتعرفوا على المسلك هذايا والسنسبيغي وما تتعلموا من تجارب أخرين كما موجودة لهنا في السور. وبتبيع في ظل هذا ديما نحكيه على تأثير التغيرات المناخية، كيفاش نتعايش مع التغيرات المناخية ونحافظوا على القطاعات الفلاحية المهمة اللي غنية بها بلادنا.
6: ستكون مدرسة علوم التمريض بمدينة باجة بداية من يوم غد وإلى غاية أواخر أكتوبر القادمة مركزا إقليميا لإجراء الفحوص الطبية لحجيج ولايات الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت. هذا وأفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية رضا المناعي اليوم بأنه ينتظر أن تستقطب المدرسة بين 1500 و2000 من المترشحين للحج للموسم القادم، من بينهم من في قائمة الانتظار والتي تتضمن 454 شخصا من ولاية باجة. وأكد المناعي أنه يجرى التنسيق مع الهياكل الصحية لضبط رزنامة توزيع المنتفعين حسب المعتمديات وحسب جدول زمني. إلى ولاية جندوبة، أين طالب المجلس المحلي بودمليز بضرورة إسناد رخص جديدة في قطاع النقل غير المنتظم بالمعتمدية، خاصة النقل الريفي واللواج، وذلك بسبب الصعوبات المسجلة في تنقل المواطنين إلى المناطق المجاورة ونقص وسائل النقل بمختلف العمادات، وفق ما أفادنا رئيس المجلس صابر المزرقية.
12: لاحظنا السنوات الأخيرة نقص في عدد وسائل النقل. نأخذ مثلا خط الدخيلية ودمتان، وعدنا 8 نقل ريفي، تو عدنا 4 كهو. بالنسبة للخط جندوبة ودملي سيارات اللواج وعدنا موظفين فوق الوقت، كيف كيف خط ودمليز المريغمة فما زول سيارات أجرة فقط. طلبنا معنا السلطة المعنية بالنظر في حل هذه الإشكاليات، بما في ذلك إسناد رخص جديدة للشباب وتسهيل رأيات الإدارية باش نشوفوا حل الإشكاليات هذه. شفنا مع شركة النقل في جندوبة عندهم نقص في عدد السائقين ونقص في الحافلات، معناها إضافة خطوط جديدة غير ممكن.
6: أفاد البنك الدولي في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف 2026 بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعافي منذ سنة 2025 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال سنة 2025 وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداسي الأول من سنة 26 و2000، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه جملة من التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. أطلقت اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية رسميا المنصة الرقمية منصة إدارة العمل الموجهة أساسا إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل، وذلك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. هذا وتتكون المنصة من عدة وحدات وظيفية تغطي مختلف مجالات تدخل متفقد الشغل، بما يتيح متابعة العمل منذ مرحلة تسجيل الملف إلى حين معالجته، حيث تتضمن وحدة المؤسسات إحدى المكونات الأساسية للمنصة المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الخاضعة لتفقد الشغل على أن يتم استغلالها في التبادل اللامادي مع مختلف الهياكل الإدارية ذات الصلة. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن تونس من 26 إلى 29 من سبتمبر الجاري بمدينة الحمامات الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال السواس بمشاركة ممثلية 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال السواس من مختلف قارات العالم. كما يحضر الملتقى أعضاء المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال أسواس. هذا وأكدت الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس أن هذه التظاهرة الدولية تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى قيمة المحتوى ونوعية الحضور. جدد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي التأكيد على التزام تونس بمكافحة الفساد، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد تونسي في أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بالدوحة من 21 إلى 23 من سبتمبر الجارية. وبيّن الحزقي أن مكافحة الفساد في تونس تتجسد من خلال العمل المتواصل على تعزيز إنفاذ القانون وترسيخ قيم ومبادئ النزاهة في القطاعين العام والخاص. في مستجدات الشأن الدولي، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب عدد آخر اليوم جراء قصف ونيران قوة الاحتلال الصهيونية مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. قال مسؤول إيراني لرويتر اليوم إن طهران تدرس الرد الأمريكي على اقتراحها بإنهاء الأعمال القتالية، لكن لا تزال هناك خلافات عديدة بين الموقفين الإيراني والأمريكي في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط بولاية الكاف. بولاية باجة، بحث سبل إعادة إحياء زراعة اللفت السكري بمعتمدية قبلات وتشجيع الفلاحين على الإقبال عليها. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

مساء الخير، جديد الرياضة على موجات إذاعة الكيف. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا. بابلو فرانكو الإسباني هو مدرب الترجي الجديد، إسباني الجنسية 46 سنة، ويعرف الملاعب العربية والبطولات العربية من خلال تجربة مع القادسية الكويتي وكذلك المغرب الفاسي اللي أحرز معاه الدوري المغربي وبطولة المغرب لكرة القدم، إضافة إلى فريق خطافي أمازولو والجنوب إفريقي. غدوة يوصل لتونس الفني الإسباني المدرب الجديد لفريق الترجي، ومن المحتمل أنه باش يقدموا الترجي في الساعات القادمة من خلال ندوة صحفية ترجي اللي موجود في الشمال الغربي، موجود في عين دراهم في برنامج تحضيري بعد ما توقفت البطولة الوطنية لكرة القدم. هذا بالنسبة لأخبار فريق الترجي الرياضي التونسي، المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي أنهى تحضيراته اجتماع فني المقابلة اللي بتجمع تونس بأوغندا غدوة بداية في اللحظات هذه. والطاقم تحكيم باش يكون من موريتانيا، عبد العزيز بوهم هو الحكم الرئيسي للمقابلة هذه اللي تبدأ غدوة 8 نتاع الليل في ملعب رادس. هذا بالنسبة لتصفيات كان القادمة، كان 2027 ناميبيا الكونغو غدوة ماضي ساعتين، الكونغو الديمقراطية غينيا الاستوائية يبدأ 5، موريتانيا جنوب أفريقيا في نفس التوقيت، ليبيا بوتسوانا، 8 كوت ديفوار غانا، وكما ذكرت تونس أوغندا، سيراليوني زيمبابوي، ومنتخب الكاميرون منتخب جزر القمر. هذا بالنسبة للمقابلات الخاصة بالتصفيات كان ودية الأندية التونسية. حكيت على ترجي اللي موجود في عند راهم في تربص تحضيري، النجم الرياضي الساحلي باش يواجه فريق خطاف القلعة الكبرى نهار السبت في أولى مقابلات كينغ سليدو لاعب السابق لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. هذا القميص رقم 9 اللي لبسو اللاعب كينغ سليدو بالنسبة لتجربة جديدة باش تقودو لفريق النجم الرياضي الساحلي. من جهته فريق النادي الإفريقي يلعب لقاء ودي نهار السبت في غرومبيليا أمام فريق غرومبيليا الرياضية. أنهي بالكرة الطائرة، والمنتخب الوطني التونسي بدأت مقابلته أمام المنتخب المغربي نصف نهائي بطولة إفريقيا للأمم، والنصف الثاني باش يكون 9 نتاع الليل ويجمع المنتخب الجزائري بالمنتخب الكاميروني. هذا جديد الرياضة على موجات، خليكم مع رفيق.

0: نبض المساء. المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، دائما على موجات إذاعة الكيف نلتقيكم هذا المساء في نبض المساء، نبض إيقاع الشمال الغربي، حياتنا، تفاصيلنا، مشوار يوم كامل نحاولوا من خلاله بطبيعة الحال بعد الالتزامات اليومية، بعد مشاويرنا الصباحية، نشوفوا حكاياتنا، أمورنا، وأيضا أجواءنا العائلية. نحاولوا أيضا التواصل والتفاعل مع كل مستمعينا في كل مكان، نتمنوها ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، وديما معاكم في رحلة المساء لحدود الثامنة دائما في موعدنا المسائي كل أربعاء على موجات إذاعة الكيف، وأغانينا، إيقاعاتنا، متابعاتنا، مصافحاتنا على ذمتكم مستمعينا، وأهلا وسهلا بكل أوفيائنا.

0: هكذا نبذ المساحة بنهك العادة بالإيقاعات والأنغام، وحبينا نحيو كل مستمعينا والناس اللي تابعوا فينا، ومباشرة نمشيو الكلمة حلوة مع صديقتنا الكوتش فدوى الحريزي اللي دائما توقع معنا نبذ المساحة على موجات إذاعة الكيف. اليوم موضوعنا تأثير تقلب الفصول على نفسياتنا، يعني بين كل فترة وفترة أكيد ثم ضريبة هكا ندفعوها من نفسياتنا من أيضا رحلة التقلب ما بين المواسم. كوتش مساء الأنوار، أهلا وسهلا بيك، ومساء سعادة ليك ولكل مستمعينا.
1: مساء الخيرات رفيقة، مرحبا بيك ومرحبا بكل السادة المستمعين في لقاء متجدد معك بحول الله.
0: كوتش كما تعرف معناها طوينا صفحة الصيف توا تماما، يعني فعليا وانطلقنا في موسم الخريف. الانطلاقة عادة معناها تحمل كأنه حالة مخاض نفسي هكا عند الناس، تحس انه العبيد الكل معناها مش فاهم الوضعية بالضبط. هل بالحق معناها الفصول وقت اللي تنتقل والمواسم كي تنتقل يكون عندها تأثير علينا وعلى نفسيتنا وعلى الريتم تحياتنا، وإلا لا، وإلا هو مجرد معناها تهيؤات؟
1: لا، هو صحيح اللي قلتيه الكل، أما عندي فقط ملاحظة صغيرة هي أنه الناس بعد ما عاشت صيف استثنائي فرحانة بس كلها بالخريف
0: تحس معناها سنة هي تعطينا بركة نشتي
1: متأزم، المهم كيف تطلع وتخلى علينا الخريف
0: أعطينا نشتي وأعطينا نلبس معناها بالباهي. وهو الحقيقة احنا اليوم يعني للأمانة نسمة كافية بامتياز بدي تتحرك هذا المساء، حسيناها شوية.
1: صحيح، هو النفسية رفيقة تتأثر بتقلب الفصول، كيما في الربيع نحسوا روحنا تزهر، في الصيف نحسوا هكا موسم التألق وإنه الإنسان هكا يبين روحه، في الشتاء كثرة الإبداع خاطر نلبدوا في الشتاء ونقرسوا هكا ونشدوا بلايسنا ما تحركوش برشا. الخريف هو فصل انتقالي، فحتى نفسيتنا تكون منتقلة من حاجة لحاجة، بمعنى نحن كنا في مود نتاع صيف وتنقلنا الى المود نتاع خريف. هالتغيير هذا هو الخريف، شنو معروف؟ معروف بتساقط الاوراق، معروف انه الطقس يبدا باهت مش مفهوم، مره مغيم مره مسحب مره مش مثل شوي، تحس ساعات السماء كئيبه، فما لون معين يبدا في السماء تحس تقول لك اللي نشوفه يقول لك انا نحس راهي مغموم، شنو هاللون هذا؟ مش باين لا غري غامق لا باين ازرق لا باين حتى شيء. فهي النفسيه ضمنيا تتأثر، لكن الإنسان لم يكون واعي إنه هو في داخله قاعد يتغير كما منفصل الخريف يعطينا. من داخل ثم أوراق فيه قاعدة تتساقط، ثم حاجات فيه قاعدة تتساقط، بالعكس كل ما يتعامل معاه بالماهية متاعه وبصفاته فصل الخريف كل ما هو من داخل يتجدد.
0: كوتش نستسمحك بعض الثواني لرفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جوارها، ثم نعود.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود معكم إلى فقرة خليك بوزيتيف في نبض المساء. هذا المساء مع الكوتش فدوى الحريزي. كوتش، إذا نرجع لك، تقلب الفصول والمواسم وتأثيره، حكيت لنا ربما على تأثير تغير الألوان على نفسيتنا، انتظارنا ربما للغيوم، انتظارنا للأمطار، وقع الرياح، وقع أيضا الشميسة نتاع الخريف. برشا فصول في فصل واحد نشوفوهم، وبرشا ألوان تتلون تركيبتها بحسب يعني كل منطقة من المناطق، وهذا ينجم معناه يأثر بصفة مباشرة على نفسية الناس.
1: ينجم يأثر بصفة مباشرة، لأنه الخريف معروف عليه الألوان الباهتة. نحن كي نقولوا ربيع نقولوا الألوان المزينة، نقولوا الأصفر والأخضر والأحمر والألوان الزاهية. كي نقولوا الخريف تغلب عليه الألوان الباهتة اللي نقولوا نحن بين الحياة والموت، هذا تعبير مجازي، لكن اللون الباهت هذاك علاش يأثر سلبا على النفسية. لكن الإنسان لما يكون واعي تغيير الفصول ويحاول يتماهى مع الفصل، بمعنى الخريف هو تجديد للكون، تجديد للأرض، تجديد للطاقة، حاجة قديمة تطيح وحاجة جديدة قاعدة تبنى، قاعدة تزرع، قاعدة تحيا من أول وجديد. فالإنسان يتماهى مع هذا الفصل، بمعنى نحن تو عايشين حياة كاملة كيما فصل الخريف. مر علينا في حياتنا برشا فصول على اختلاف، مرة فما أوقات معينة نظهروا فيها، ثم أوقات معينة نفشلوا فيها، ثم أوقات معينة نبدعوا فيها، ثم أوقات معينة محتاجين أن نكونوا مع رواحنا، محتاجين أن نسقطوا أشياء من حياتنا، شخصيات، عادات معينة، سلوكات معينة، نجدوا في حياتنا، من نجدوا أصلا في شخصياتنا. فنتعامل مع الخريف على أنه فصل انتقالي لنفسيتنا من داخل، الرجع روحي، رجعاتي، سلوكاتي، شنو الحاجة في حياتي قاعدة تخدم فيه، وشنو الحاجة مش قاعدة تخدم فيه، شنو العادات والسلوكات اللي قاعدة أقوم بها وقاعدة تطور مني، وشنو العادات والسلوكات أقوم بها اللي قاعدة توخر بي التالي. مهم جدا أن الفصل دايا في عود ما نتأزموا فيه، لا، نخلوه فترة مراجعة ونعمل جدولة لحياتنا، جدولة لشخصياتنا، جدولة لتصرفاتنا بصفة عامة، باش في فصل الشتاء ننطلق في مرحلة النمو والتطور والازدهار، وما يوفى العام كان ما نكونوا محقين أهداف إنجازات صغيرة ولا كبيرة مش مشكل،
0: هذا هو
1: قصيرة ولا بعيدة مش مشكل، المهم نحس روحي اللي أنا حققت هدف على المستوى الشخصي وعلى المستوى الخارجي لما لا.
0: هذا هو، خلينا نسموه أنه الخريف فرصة، معناها الوقفة مع الذات باش تراجع أمورك وتخطط للجديد في حياتك، وإن شاء الله نكونوا محظوظين بالتوفيق إن شاء الله في إطار معناها كل تفاصيل خريفنا اللي يحمل برشا أهداف وبرشا طموحات، وأهمها النجاح والتوفيق، على خاطر مواسم العلم والمعرفة تنطلق تقريبا مع بداية الخريف. كوتش يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ليك، وملتقانا معاك الأربعاء القادم بإذن الله، نحكي أكثر في تفاصيل ومفاتيح الدنيا والحياة معك في هذه الإطلالة المسائية. شكرا ليك وإلى اللقاء. احنا ما زلنا معكم، ما زلنا متواصلين نبذ المساء مع الايقاعات والانغام. اهلا وسهلا بكل مستمعينا، بعد شويه مع اخصائيه التغذيه غالية عطويني نحكيوا على التغذيه والالزهايمر، كما تعرفوا معناها النسيان، او هذا المرض اللي اليوم نحتفيه باليوم العالمي في اطار معناها تقريب المعرفه الطبيه والعلميه للعموم، وحتى نشوفوا علاقه الغذاء بالنسيان وب هذا النوع من الأمراض اللي نشوفوها في هذا العصر.
2: ثنية زينة مع توفيق الشرني.
3: مرحبا بكم الناس كلها، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. اليوم باش نحكوا على الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. شنو هو الاستراتيجية ذي اللي كثر عليها الحديث في المدة الأخيرة؟ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية هي خطة عمل شاملة ومتعددة القطاعات، تهدف إلى جعل الطرق أكثر أمان والتقليل التدريجي لعدد الضحايا وحوادث الطرقات وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية. وعلى سبيل المثال أطلقت تونس الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلام المرية، تمتد من 2025 حتى 2034 بالشراكة بين عدة وزارات ومنظمة الصحة العالمية، حتى تكون نموذج تشاركي يجمع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. شنو الأهداف الأساسية من الاستراتيجية هذه؟ تعتمد الاستراتيجية على أهداف مرحلية واضحة للحد من الوفيات والإصابات البليغة مقارنة ببعض الدول الأخرى على المدى القصير، يعني من هنا حتى 2027 يلزم نخفض حوادث المرور بنسبة 10%. على المدى المتوسط في نهاية 2030 يلزمنا نخفض الحوادث بنسبة 35%. على المدى البعيد نهاية 2034 يلزمنا نخفض الضحايا وحوادث السير إلى 50%. شنو المحاور الرئيسية متاع الاستراتيجية هذه؟ ترتكز هذه الخطط عادة على عدة محاور حيوية متكاملة تنفذها هياكل متعددة. الجانب القانوني والتشريعي، مراجعة وتطوير قوانين الطرقات وتغليظ العقوبات الرادعة للمخالفات، حماية مستعملي الطريق وتوظيف التكنولوجيا، تجهيز الطرقات بكاميرات المراقبة للرفع الآلي للمخالفات ومراقبة السرعة. بالنسبة للبنية التحتية والنقل، تحسين شبكات الطرقات، تنظيم النقل المنتظم والعناية بسلامة المترجلين. بالنسبة للتكوين والتدريب، نشر ثقافة السلامة المرورية وتطوير برامج الإسعافات الأولية للوصول إلى تكوين أعداد كبيرة من المسعفين. بالنسبة للاستجابة والتدخل، تحسين سرعة ونجاعة منظومة الإسعاف وإنقاذ المصابين إثر الحوادث. إن شاء الله على كل الاستراتيجية هذه تعطي أكلها ونوصلوا باش نخفضوا من عدد الحوادث، وإن شاء الله طريق سلامة لكم الكل. إلى اللقاء.
2: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: نحن وياكم مستمعينا كالعادة نواصلوا مشوارنا في نبض المساء، وهذا المساء ديما مع بوان تغذية اللي تعودتوا بها كل أربعة في نبض المساء. نحاولوا ديما نحكيوا مع كل ما يتعلق بتزامن الأحداث في هذه الفترة، وكثر الحديث عن مرض الزهايمر في إطار إحياء اليوم العالمي وتقريب طبعا المعرفة الطبية والعلمية من العموم. نذكروا أنه مدينة العلوم بتونس تحتضن يوم علمي توعوي خاص حول هذا المرض، إن شاء الله بش يكون بتاريخ 26 سبتمبر 2026. يتضمن برنامج تظاهرة علمية فيها سلسلة من المداخلات والندوات يقدموها الأطباء والخبراء بش يسلطوا الضوء على أسباب المرض، على طرق الوقاية، على أحدث أساليب التشخيص المبكر وكيفية مرافقة الإحاطة بالمصابين وأيضا عائلتهم. احنا في السياق هذا مع أخصائي التغذية مشكورة جدا الأستاذة غالية عطويني، حبينا نخصوا حصتنا لليوم نحكيه معناها في بوان تغذية على علاقة مرض الزهايمر بالغذاء، وهل أنه نجم وارد أنه نحكيه على أنه الغذاء إذا كان فما سوء تغذية نجم نحكيه بالضرورة على مرض النسيان أو الخرف حسب يعني ما يعرفوه ونترجموه معناها في الوسط المجتمعي متاعنا. أو غالية مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: مساء النور رفيقة، مرحبا بك وبالنسبة لكل يسمع فينا ويتابع فينا ديما.
0: سعيدة جدا بانضمامك معايا كالعادة لتأثيث هذا اللقاء، وما نحبوش نكونوا بعاد يعني على كل ما يشغل المواطنين والناس. المرض هذا يا مرض الخرف مرض يعني ولا شائع جدا يعني في هذه الفترة في حياتنا، في علاقة الغذاء بالخرف يعني فما علاقة ولا لا؟
1: بالضبط، اليوم موضوعنا مهم برشا. احنا اليوم حابين نأكدوا اللي مرض الزهايمر نجم يكون عنده علاقة بسوء التغذية. كيفاش؟ مثلا كي تكون عادتنا الغذائية الغالطة، مثل ماكلتنا فيها برشا معجنات برشا سكريات، معناها بتفتقر للألياف الغذائية للخضر للغلال للبقول، الماكلة الغير متوازنة تنجم رفيقة بطول المدة تتسبب في أمراض كيما مثال مرض السكري، كيما ارتفاع ضغط الدم، كيما مرض السمنة. والأشخاص عادة حسب الدراسات والكل يكونوا عندهم الأمراض هذه اللي حكينا عليهم يكونوا عرضة للإصابة بمرض الزهايمر. هذاك علاش معناها سوء التغذية ينجم يأثر بطريقة غير مباشرة للوصول لمرض الزهايمر. هذاك علاش احنا ماذا بينا من باب الوقاية ديما نحاولوا، حتى معناها لو كان فما مرض السكري ولا ضغط الدم ولا السمنة ولا نقص الفيتامينات كما الفيتامين بي 12 وميجا 3، نحاول انه ديما نعالجهم باش ما نخليش مثل الأرضية تكون مهيئة باش نوصلوا لمرض الزهايمر.
0: واضح. وفرضا سجلنا عنا حالة مثلا في العائلة ظهرت عليها أعراض هذا المرض وتم تشخيصها بالخرف، هل أنه نعتمد معناها نظام غذائي معين باش نجم نعاونه المريض على أنه الحالة ما تتطورش، وهل أنه معناها إصابته عند الصغار السن وخاطر هما قيلوا معناها مفروض أنه فما حالات معناها لكن قليلة ماهيش
1: قليلة أكثر معناها بعد في عمر متقدم شوي، اما استثناءات
0: واضح.
1: علاش احنا نحاولوا ديما الشخص اللي معانا يعيش في الدار وعنده مرض الزهايمر نحاولوا كيما باش نتلهاو مثال بالدواء نتاعو باش نتلهاو هكا بلا ما تعيش نتاعو، اهم حاجه ان نتلهى بالغذاء نتاعو، خاطر بالحق فما حاجات في الماكله تنجم تعاوننا ان باش نوخروا يا اما ظهور اكثر اعراض وتقدم المرض، ونجموا حتى هكا نتعايشوا معاه بطريقه عاديه وطريقه مبسطه، خاطر خاصه كي يبدا في المراحل الاولى. اهم حاجه ان نحاولوا نركزوا على الفيتامين اللي يستحقهم الدماغ نتاعنا كيما الفيتامين بي 12 خاطر مهم برشا، نحاولوا ان نوفروه في ماكلتنا في اللحوم الحمراء في الكبد في العظم في الحليب ومشتقاته، معناه في الوجبات نتاعها كشخص يكونوا موجودين ساعات شويه لحم شويه دجاج شويه كبده شويه حليب شويه لبن، احنا والميولات نتاع الشخص واحنا والحاجات المتوفره في الدار. نحاولوا نركزوا على الاوميجا 3، تو الاوميجا 3 موجوده بكميات هامه في السردينه، ديما السردينه تكون مشويه في عظم باش نعملها مقليه نعملها كفته، ديما نحملها حتى طرق سهله باش الشخص ينجم ياكلها بسهوله، كيف كيف موجوده في البذور كيما زريعه الكتان كيما بذور الشيا كيما قلوب القرع. معناه نحاول نحاول نحطهم حتى في كعب ياغورت، نجم يكون ساعات فما مشكل في البلع ولا في المضغ، ديما نحاول نرحيهم ونحطهم في ياغورت، نحطهم حتى في شويه حليب، نحطهم في دران، نحطهم في بسيسه، المهم يكونوا موجودين في النهار نتاعو. كيف كيف الخضره والغله، وعلى قد ما تكون الخضره والغله ملونه على قد ما تكون مفيده برشا لصحه الدماغ. ديما وماذا بينا خضره وغله موسميه بشكل ننقص على قد ما نقدر المبيدات والحاجات اللي تنجم تكون موجوده. كيف كيف ديما نحاول كان الشخص عنده مثال سكري مع الزهايمر ولا عنده ضغط الدم، نحاول انه ديما نلتجئ لحاجات تكون صحيه ومتوازنه، كيف مثال المقرونه السمراء في عضو كسكسي الابيض، كيما الخبز كيف الاسمر في عضو الخبز الابيض، باش نتفادى انه ينجم يطلع السكر فيه سوا ولا كيف كيف في الدم. ديما نحاول كيف كيف الغله تكون موسميه وبكميه ديما معتدله، ويا اما ناخذها كلمجه العشيه والا بعد كل وجبه. نحاول ديما نبعد على قد ما نقدر على السكريات، خاطر بالحق السكريات راهي تدمر الجسم ككل. ديما نميل مثل حاجات طبيعيه، سكر التمر ولا الخروب، حتى كي باش نعملوا الكيك ولا حاجه ديما بسكريات طبيعيه. زيت الزيتونه راهو بالحق كنز غذائي، زيت الزيتونه ديما نحطوه في اخر الماكله نتاع الشخص، ولا حتى نزيدوه مغرفه هكا زيت الزيتونه في الوجبه نتاعو، في شوربه، في مرقه، في شويه سلطه خضراء، خاطر مهم برشا برشا لصحه الجسم نتاعنا خاصه صحه الدماغ. الماء لازم نحاول على قد ما نقدر نذكروه بكميه هامه من الماء، على الاقل لتر ونص تكون موجوده، واحنا ديما نذكروه مثالش كل مره بشوي بشوي، حتى كل فتره كاس والا شويه ماء بشكاكة، ديما الجسم يكون ادراتي بالكدا ونتفاداو ان نوصل لحالات الجفاف. وهاوك شويه مشي حتى في وسط الدار، حركات بسيطه باش نشطوا اكثر الدوره الدمويه. مع وجبات الغذائيه كما حكينا نكون ان شاء الله.
0: هو على ذكر الوجبات الغذائيه غاليه، تعرف اللي مريض معناها الزهايمر عاده تجيه معناها مراحل متاع النسيان، يبدا كلي وبعد يزيد يعاود يطلب هنا كيفاش نجموا نتصرفوا معاه؟ هل نعطوه هل نحرموه؟ لانه معناها يدخل في حاله
1: حالة استثنائية بالضبط، حتى حالة السرية والكل أذكر
0: بالضبط. هو نحكي لك لأنه عايشت معناها حالة في العائلة، معناها صعب أنك تسيطر معناها على
1: ما تنجمش تقنعه حتى بسهولة.
0: بالضبط
1: بالضبط. أي لهنا كي يبدأ الشخص مثال يعاني، نقولوا احنا من سمنة وإلا مرض السكري والكل، نجم نقسموا له الوجبات نتاعو.
0: واضح.
1: مثال احنا في وقت باش تعطيه وجبة كاملة في نص النهار، نجم نقسمها مثال على زوز مراحل، بشكل ما نظرلوش السكري ولا يطلع
0: يعني كأنه هكا نتحيلوا شوية في الكميات والنوع. واضح واضح. حل حل
1: كيك أخير، خاطر كان مش نعطيه وجبات الكل وين يطلب وتكون وجبة كاملة يولي مش كثير بس
0: كيك. لأنه بالحق معناها الوضعية دقيقة جدا، وربي يكون في عونهم معناها العائلات اللي عندهم شكون معناها حامل لهذا المرض، لأنه كبير ولكن بطاقة معناها أطفال الصغار وبي العند نتاع الصغار وساعات عصبيتهم، واحنا نبدو خايفين عليهم مانيش عارفين كيفاش نتصرفوا معاهم.
1: بالضبط.
0: ان شاء الله
1: اخرى نجموا في عضو باش نقصوا الوجبه كيما حكينا رفيقه، نجموا نعطوه مثال ياغورت، مثال ياغورت ما تضرش برشا، فيها شويه بذور الشيا ولا زراعه الكتانه وكل. المهم نتفادى انه نعطيه بين الاوقات او كحلويات ولا غله ولا خبز، كان كي باش نقسموا الوجبات، اما كان هو كلا وجبه كامله نعطي حاجه كيما اللمجه صغيره من غير ما تكون تفرعت نسبه السكر في الدم.
0: واضح واضح. يعطيك الصحه غاليه، شكرا جزيلا ليك. نتمنى ان شاء الله الناس الكل تكون لاباس وانهم يعتمدوا معناها النصائح هذه، وان شاء الله تكون فيها برشا فايده وبرشا منفعه للناس الكل. شكرا جزيلا ليك، ان شاء الله ملتقانا معك الاربعاء القادم باذن الله، نواصلوا ديما في النصائح. الى اللقاء. احنا مازلنا معكم ومازلنا واصلين في نبض المزايا ديما على راديو الكيف. اليوم كالعاده بعد السبعه ان شاء الله باش نعملوا تنجيز لمدينه الحمامات مع زميلتي ليلى السميده اللي موجوده في اطار المواكبه لاهم يعني التظاهرات الخاصه باليوم الثاني لمهرجان العربي للاذاعه والتلفزيون في دورته 26. وحبيت زيدا ذكر كل مستمعينا انه اليوم بطبيعه الحال ما عندناش مسابقه اليوميه تتوقع في المسابقة، ولكن نداء للي فازوا معنا منذ بداية الصيف رجاء يجوا يتسلموا الجوائز نتاعهم، لأنه تم تحديد آخر أجل استلام جوائزهم بتاريخ 9 أكتوبر 2026. نعود نذكر مستمعينا الفائزين معنا بجوائز المسابقة في العشوية عشوية صيف وأيضا في نبض المساء يجوا يتسلموا الجوائز نتاعهم، لأنه تم تحديد آخر أجل لتسليم الجوائز بتاريخ 9 أكتوبر أكتوبر 2026. هذا توضيح للمستمعين، ورجعين الإيقاع المسادي مع على راديو الكيف. أهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: Facebook.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف. إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم. ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف. إذاعة الكيف. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
3: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكيف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027.
2: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
3: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
2: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
3: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
2: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
3: بكل الألوان.
2: بكل الألوان.
4: تمام السابعة.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تم اليوم بولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، والتي تهدف إلى تخفيف الضغط عن شبكة نقل وتوزيع الطاقة بالمناطق المجاورة، وتأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائي للحد من القطاعات خلال فترة الذروة. خصصت جلسة عمل عقدت اليوم بمعتمدية قبلات ولاية بهجة لمتابعة سبل إعادة أحياء زراعة اللفت السكري وتشجيع الفلاحين على الانخراط في هذا البرنامج، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية ببهجة وبالتعاون مع مصنع السكر جينور. تحتضن مدينة تستور اليوم وغدا الأيام التحسيسية بأهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتوجات الفلاحية بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع بهدف البحث عن حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. جدد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي التأكيد على التزام تونس بمكافحة الفساد، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد تونسي في أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بالدوحة من 21 إلى غاية 23 من الشهر الجاري. قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم من طهران تدرس الرد الأمريكي على اقتراحها بإنهاء الأعمال القتالية، لكن لا تزال هناك خلافات عديدة بين الموقفين الإيراني والأمريكي في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في موعد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
2: نبض المساء.

إذاعة الكيف، ما زلنا مواصلين المشوار معكم. أهلا وسهلا بكل مستمعينا، ما زلنا ديما على راديو الكيف. توقيتنا بالضبط 7:15 والمشوار متواصل في نبض المساء. متابعتنا الثقافية، نذكروا بالدورة الرابعة لتظاهرة نوادينا اللي تنتظم تحت شعار نبدع نتعلم ونصنع المستقبل. تظاهرة تحتضنها دار ثقافة نفزة، وإن شاء الله موعدها باش يكون من 25 سبتمبر إلى غاية 27 سبتمبر. فيها افتتاح رسمي لمعرض وإنتاجات نوادينا، فيها ورشات وعروض مسرحية لنادي المسرح بدار الثقافة نفزة، وفيها أيضا مخرجات للورشات، أيضا عروض للألعاب السحرية وعديد العروض الأخرى اللي تتعلق طبعا بكل ما يتم إنتاجه، خاصة اللي تم تكريمهم من المتواجدين في هذه النوادي وفي هذه الورشات. إذن هذه بعض متابعاتنا، وما زلنا أكيد معاكم. بعد شوية إن شاء الله تلتحق بنا زميلتي ليلى سميدة في إطار مواكبتنا للبرنامج العام للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. كانت البارح الافتتاح مع زميلتي رفقة العبيدي، واليوم تواصل معنا ليلى وزميلنا علي أيضا كل ما يتعلق بالإنتاج الرقمي والتغطية الرقمية على صفحتنا الاجتماعية تويكبو. لحظة بلحظة فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ونعمل ريكاب بعد شوية مع ليلى في مختلف تفاصيل هذا اليوم الثاني وأيضا بقية الندوات. تبقوا معنا ديما على راديو الكيف.

0: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: وما زلنا معكم مستمعينا ديما في نبض المسائي كالعادة، وجهتنا مباشرة مع زميلتي ليلى سميدة في إطار مواكبتنا للبرنامج اليوم الثالث للدورة السادسة والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون منذ الاثنين 21 سبتمبر، كان الثلاثاء 22 سبتمبر، واليوم الأربعاء 23 سبتمبر. برمجة انطلقت منذ العاشرة صباحا. نحكي ولا شوي في ريكاب لليوم معك ليلى. مساء الأنوار وتحية ليك.
2: مساء الأنوار ليك رفيقة، وتحية لكل السادة المستمعين اللي حاضرين معنا توا في الاستماع. معذرة شوية على التأخير، هذيك الظروف المباشة. بون الريكاب نتاع اليوم، لأنه اليوم كان حافل يا رفيقة. اليوم الثالث الأربعاء اليوم فعلا يعني كان حافل بعديد الندوات، وكنت حضرت الندوات الكل في المدينة المتوسطة بالحمامات. اليوم العشرة حتىش فاتت لحدش ونص، هو كان بريفيو انه للحدش ونص، ما تعرف المداخلات وخاصة من طرف مش المدخلين الاعلانيين، لكن حتى الحضور ناقشوا برشا المداخلة متاع ندوة اليوم اللي كانت عنوانها تحت عنوان الجمهور وصناعة المحتوى من المتلقي إلى الشراكة. ونعرف أنه اليوم الجمهور ما عادش مجرد رفيقة متلقي للمعلومة، بل أصبح يؤثر بشكل مباشر في نوعية المحتوى، وتحدث برشا برشا برشا على خوارزميات المنصات كيفاش يمكن تحويل الأفكار إلى محتوى احترافي يعني يجذب الانتباه. اليوم رفيقة ثقة الجمهور في صناعة المحتوى وعلاقتها بتسويق العلامات التجارية، وهذه مع المؤثرين اليوم شبكة يعني بعداش كانت تسمى ندوة تحمل عنوان الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى فان على الوجهة. المحاورون والمدخلون كانت الإعلامية يارا درغام من لبنان، هي صحفية متعددة الوسائط تتمتع بخبرة واسعة في المجال التلفزيوني وإعداد وإنتاج البرامج وتقديم المؤتمرات. كانت ندوة الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة كانت للدكتورة فايزة يخلف من الجزائر، سحر الصورة والصوت والترغيب في الوجهة السياحية. الدكتور عوني داود تلقاه عملت لقاء حلو برشا من الأردن، هو إعلامي وصحفي أردني عنده خبرة أكثر من 45 عام في الإعلام، وكيف كيف بعد شوية كانت ترجع بعد شوية للتسجيلات.
1: أكيد ليلى، وبالمناسبة بالمناسبة يعني تسجيلات وصوت وصورة مشكورة طبعا على التغطية طبعا ليلى سميدة وعلي اليونسي في إطار التغطية الميدانية، صورة رقمية في الحوارات موجودة على صفحتنا الاجتماعية وأيضا على موقع بوابة إذاعة الكيف بالصوت وبالصورة. تابعوا المواكبة الآنية لحظة بلحظة لكل يعني فعاليات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. برشا تفاصيل على المعرض، على الندوات الحوارية، وتقريبا منذ الصباح ليلى أنت التوى وأنت في إطار التغطية ونتفهموا معناها
2: حد هذه الساعة. حد هذه الساعة ديك عليش أنا وخرت شوية، لأنه لطوم اللي زاد عليه أعطوه شوية وقت في عملية المونتاج ويكون كل شيء حاضر. ثم لقاء زادة مع وجيه خليفة من تونس، ندوة الإعلام السياحي تجارب عربية ودولية ناجحة في ترويج وصناعة الجاذبية السياحية. نذكر وأنه السيد وجيه خليفة هو يشغل حاليا خطة مدير عام خلية الإحاطة بالمستثمرين، وهو مكلف بتسيير ديوان وزير السياحة. إجمالا رفيقة، يميز الدورة هذه واللي ما زالت غضوة الاختتام نتاعها في مدينة الثقافة الشادي القليبي دورة جديدة رقم 26 المهرجان العربي، واللي كما قلنا ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية. الخصائص والملامح الاستثنائية إنه هي السنة جمعت بين التطور التكنولوجي والتبادل البرامجي، وأيضا يعني كالعادة العام الثاني على التوالي بتتوزع الفعاليات بين العاصمة ومدينة الحمامات، كما قلنا تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل. وما يميز المهرجان هذا العام تو تشوفوا زيدوا تسمعوا الحوار اللي أجريته مع الرئيس العام، رئيس المدير العام باتحاد إذاعات الدول العربية يعني السيد عبد الرحيم سليمان، أعطى بصة كبيرة عن الإشراكة الاستراتيجية على الإعلان رسميا عن تجديد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد ووزارة الشؤون الثقافية. هذا باش يكون من 2027 حتى 2030، هذا جديد وباش يضمن استمرارية تطور المهرجان. كيف ما حكيت رفيقة، فما معرض تكنولوجيا سوق إنتاج شهد العام هذايا زيادة ملحوظة في المشاركات العالمية من خلال معرض لاسبو وتزهيجات وسوق الإنتاج البرامجي. أكثر من 8 أو من 85 عرض توزعوا على 110 جناح، منافسة قياسية سنة في مسابقات هذا العام. أكثر من 320 عمل إذاعي وتلفزيوني ورقمي، وكنت حاضرة في التوزيع الجوائز هذيك علاش احنا بسينا شوية. جوائز فرحة كبيرة، حفل تكريم أعضاء لجنة التحكيم وتوزيع الجوائز، جوائز التبادلات الإذاعية والتلفزيونية بشراكة قلت مع وزارة الشؤون الثقافية، أمسية التكريم والتكريم لمن يستحق التكريم كما حسب ما جاء على لسان المدير العام لاتحاد التلفزيون العربي، هي ثقافة التكريم والامتنان، وحتى نقول شكرا وإعطاء الامتنان والتقدير. كانت الحقيقة أخبار سارة لأنه ثلاثة جوائز مهمين لتونس اليوم حصلت عليهم تونس. كانت فرحة كبيرة للسيدة هند بن عليا المدير العامة للإذاعة، تشوفوا التدخل متاعها. المسابقات البرامجية كان همسات من بابل، الجائزة الأولى مدينة الزيتونة، إذا مش تحكي على الجوائز التونسية، إذاعة تونسية، إخراج أنور العياشي وإعداد ذكريات بن حمادة ومونتاج وترتيب أنيس بلالونة. عن المسا دي فارس العربية، هذه زيادة من تونس. الأسواق العربية، هذه مشاة للتلفزة القطرية، وخيوط الذاكرة للتلفزة التونسية، برشا جوائز للتلفزة التونسية، للإذاعة التونسية ثلاثة جوائز. وأكيد نقول السادة اللي يسمعوا فينا أنه تنجموا تدخلوا وتشوفوا كل ما من حوارات من لقاءات كلها موجودة على الصفحة الرسمية رفيقة. فقط شوية الوقت لعني بشي ينجم يعمل المونتاج وكل اللي حكيت فيه كله موجود.
1: أكيد أكيد ليلى، وإحنا نثمنوا أكيد مجهوداتكم، يعطيكم الصحة، تغطية متميزة كالعادة، وهذا مش غريب على فريق إذاعة الكيف. ليلى وعلي، ما زلنا في انتظار بطبيعة الحال يوم الاختتام اللي هو غدوة إن شاء الله، عروض الشركات والمدينة بين المدينة المتوسطية وبين مدينة الثقافة مسرح الأوبرا. إن شاء الله باش تكون فما مواكبة، وديما على صفحتنا الاجتماعية حوارات وتسجيلات مباشرة صوت وصورة مع ليلى وعلي. ليلى يعطيك الصحة، شكرا ليك على التغطية. باش نمشي أنا مباشرة، خليك أكيد تكمل جولتك في إطار المواكبة والمتابعات، وإحنا باش نعطيه بعض التسجيلات. مشكور زميلنا أيضا نزار اللي حاول يأمن هنا في إطار البث على موجاتنا في هذا اللقاء من نبض المساء. شكرا ليك ليلى، إلى اللقاء.
2: شكرا لكم،
1: إلى اللقاء.

طبعا يعني هو نحن نتعرض لهجمة جديدة من التضليل عبر الذكاء الاصطناعي، ولكن كثيرا يعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو المستفحل حاليا، ولكن ما زالت الأدوات القديمة مستخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي، فوجب علينا الانتباه إلى الأساليب القديمة بالإضافة إلى تمكين أنفسنا للتعامل مع الذكاء الاصطناعي كونه الخطر القادم، سيما في التزييف العميق ما يسمى بديب فيكس،

0: اليوم الحقيقة بمعنى إرساء هذا الجناح للإذاعة التونسية بمناسبة معرض التكنولوجيا على هامش مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الإذاعة في أوج الاستعمال أو الاستغلال التكنولوجي من خلال إرساء التقنيات وآليات التصوير. خلينا نقول بالحق اليوم الإذاعة هي أمس التلفزيون بتقنيات ممتازة جدا، سواء كان احنا كنا قبل على مستوى السبع استوديوهات إذاعية بتقنية الإيبي وتقنية الصوت، يعني بتقنية الإيبي وكذلك بتقنية الإيبي للصورة. اليوم نشوفه في الكوديك هذية مع الكاميرا هذية أوتوماتيك نجم معناها نعملوا البث بالنسبة لستوديو سانك استوديو نبيل بن زكري وليد تليلي، البث من هنا بالصوت والصورة، وهذا لأول مرة لأنه أمنا بدور التكنولوجيا في مساعدة البث الإذاعي حتى لا نكتفي بالصوت. الإذاعة اليوم خلينا نقول بين ظفرين أمست منافسة شرسة للتلفزيون، يعني وخاصة الإذاعة كيقولوا الإذاعة يكونوا إذاعة القرب في كل لحظة في كل ثانية في أي مكان، يعني تكون موجودة صوتا وصورة ليس فقط عبر الهاتف الذكي السمارت فون ولكن أيضا عبر التقنيات المتطورة جدا.
1: إذن كان هذه فكرة حول طبعا مشاركة الإذاعة التونسية في معرض الإسبو للتكنولوجيا والتجهيزات وسوق الإنتاج البرامجي في إطار فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وهنيئا لمؤسسات الإذاعة التونسية اليوم تتويجها بالجائزتين الأوليين في مسابقة التبادل الإذاعي في الدورة 26، تتويج في مسابقة بعيون عربية عبر برنامج مدينة الزيتونة تونس المدينة لذكريات بن حمادة، وبرنامج أعلام العرب نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي لمحمد رمزي المنصوري. طبعا أكدت الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة هند بن علي الغريبي أن المنافسة كانت شرسة جدا، خاصة أنه العديد من قامات الإنتاج العربي كانت حاضرة في المسابقة وبينت أنه التتويج هو ثمرة مجهودات وعمل متواصل. احنا ما زلنا باش نشوف وأكيد بقية التتويج خلال حفل الاختتام غدوة اللي إن شاء الله باش يكون بمدينة الثقافة بتونس العاصمة وبين أيضا الحمامات. نشوفوا أيضا تفاصيل الاختتام وكل ما يتعلق بالعروض متاعه. نمشي معكم النغم وما زلنا مواصلين معكم في نبض المساء، هذا المساء ديما على راديو الكاف.

0: الكاف.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إذن مستمعينا، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. ونختم معكم هذا اللقاء من نبض المساء على موجات إذاعة الكيف. أجمل تحيات كامل الفريق، نتمنى لكم سهرة طيبة مع كافة برامج ومنوعات إذاعة الكيف. إلى اللقاء.

0: Facebook. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف. إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم. ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف. إذاعة الكيف.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للأحد
2: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
1: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
2: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
1: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصفى.
2: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
1: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
2: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتحي الرئيس.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان.
1: بكل الألوان.
3: الثامنة مساء على موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تم اليوم بولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، والتي تهدف إلى تخفيف الضغط عن شبكة نقل وتوزيع الطاقة بالمناطق المجاورة وتأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائي والحد من الانقطاعات خاصة خلال فترة الذروة. خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بمعتمدية قبلات من ولاية باجة لمتابعة سبل إعادة إحياء زراعة اللفت السكري وتشجيع الفلاحين على الانخراط في هذا البرنامج، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة بالتعاون مع مصنع السكر جينور. ستكون مدرسة علوم التمريض بمدينة باجة بداية من يوم غد وحتى أواخر أكتوبر القادم مركزاً إقليمياً لإجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولاية الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت. هذا وأفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية رضا المناعي بأنه ينتظر أن تستقطب المدرسة بين 1500 و2000 من المترشحين للحج للموسم القادم، من بينهم في قائمة الانتظار والتي تتضمن 454 شخصاً من ولاية باجة. مثل الإعلام السياحي من ناقل للحدث إلى صانع للوجهة محور الندوة الحوارية الرابعة التي انتظمت اليوم بالحمامات على هامش أعمال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وأثثها خبراء وأكاديميون مختصون في الإعلام السياحي من عدة بلدان. الندوة تركزت حول البحث في مجالات تدخل الإعلام السياحي لا فقط للترويج للوجهات السياحية العربية، بل بالترغيب في زيارتها من خلال ما ينجزه المتخصصون في المجال من روبورتاجات وصور ومقاطع فيديو. جدد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي التأكيد على التزام تونس بمكافحة الفساد، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد تونسي في أشغال الدورة السادسة لمؤتمر دول الأطراف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بالدوحة. استشهدت فلسطينية مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة جراء إصابتها برصاص الاحتلال الصهيوني جنوب القطاع. قال مسؤول إيراني كبير اليوم أن طهران تدرس الرد الأمريكي على اقتراحها بإنهاء الأعمال القتالية، لكن لا تزال هناك خلافات عديدة بين الموقفين الإيراني والأمريكي. إلى اللقاء.

0: التاسعة ليلا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أهلا بكم مجددا إلى موجز لأهم الأنباء. تم اليوم بولاية الكف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، والتي تهدف إلى تخفيف الضغط عن شبكة نقل وتوزيع الطاقة بالمناطق المجاورة وتأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائي والحد من الانقطاعات خاصة خلال فترة الذروة. خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بمعتمدية كبولات من ولاية باجة لمتابعة سبل إعادة إحياء زراعة اللفت السكري وتشجيع الفلاحين على الانخراط في هذا البرنامج، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة بالتعاون مع مصنع السكر جينور. ستكون مدرسة علوم التمريض بمدينة باجة بداية من يوم غد وحتى أواخر أكتوبر القادم مركزاً إقليمياً لإجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولاية الكاف وباجة وجندوبة وبنزرت. وأفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية رضا المناعي بأنه ينتظر أن تستقطب المدرسة بين 1500 و2000 من المترشحين للحج للموسم القادم، من بينهم في قائمة الانتظار والتي تتضمن 454 شخصاً من ولاية باجة. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم رسمياً المنصة الرقمية منصة إدارة العمل الموجهة أساساً إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل، وذلك في إطار تعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. أفاد البنك الدولي في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف 2026 بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعافي منذ السنة الماضية مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال سنة 25 و2000 وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداسي الأول من سنة 2026، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه جملة من التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. استشهدت فلسطينية مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة جراء إصابتها برصاص الاحتلال الصهيوني غرب خان يونس. قال مسؤول إيراني اليوم أن طهران تدرس الرد الأمريكي على اقتراحها بإنهاء الأعمال القتالية، لكنها لا تزال هناك خلافات عديدة بين الموقفين الإيراني والأمريكي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

موسيقى من العالم مع مساء الأنوار، مساء الخيرات مستمعينا الكل عبر موجات راديو الكيف. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتم في حصة جديدة من موسيقى من العالم اللي نبدأوها معكم تويكا حتى للحدش ساعتين كما عودناكم. برشا جو، برشا ريتم، برشا موسيقى باش تسمعوها بين الغربي بين المغاربي الشرقي التونسي. نحاولوا هكا في السويتين هذوما نعمل لكم جو نلبي وكل الأذواق ونعرفوا الأذواق مختلفة. هذاك علاش ديما يكون عنا كوكتيل موجود لكل الاختيارات. نسلم على كل مستعملي الطريق، كل الناس اللي تسمع فينا، اللي في الخدمة زادة كيف كيف حالين الغاديو عبر موجات راديو الكيف الكل. نقول لكم أهلا وسهلا بكم. الكيب اللي معايا اليوم كل من الزملاء الأسعد بن عيد على الكونسوليت، نزار الهريغي في الغرفة الفنية المركزية، ومعكم من أمام الميكروفون إيمن الخليفي. نبدأ ومع القيصر كاظم الساهر زيديني عشقا ورجعينا.

زيديني عشقا كاظم السهر، وحنا باش نزيدوكم برشا فن وبرشا اغاني. مازلنا مع الاجواء الشرقيه لليله، باش نسمعوا رامي صبري في جديد والعطارف، ادم احساسي معهم، وائل الكفوري سار الي عمري، وثلاثي جبران في اهواك، ونختموا كوكتيلنا الشرقي بصوت الشامي في انا بعدك. الغنيات هذوما كلها اغاني جديده هابطه على اليوتيوب، عندها شهر شهر ونص مش اكثر، دونك نسموها عبر موجه راديو الكيف ورجعين معكم.

بيقول في أرواح. مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: الجبال ابعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معك؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: الكيف.
1: موصلين ومكملين معكم مشوارنا في موسيقى من العالم عبر موجات راديو الكيف. مرة أخرى نسلم عليكم من الناس الكل مستعملي طريق، نقول إن شاء الله ربي معكم طريق سليمة نتمنوها للجميع. نمشي وشوية للأجواء التونسية، برشا أجواء حلوة اخترناها باش نسمعوا رؤوف ماهر في سيد الكل، مرتضى الفتيتي دي وجمع بوليد تونسي في أمان عليك، لطفية بوشناق، صفية غربال زماني. نمشي شوية الأجواء الراي مع بلتي في طريق المطار، ومن خلال بلتي نسلموا على الناس كل اللي راجعين تويكا البرة، اللي يقرأ اللي يخدم، زادوا برشا راجعين لتونس، نقولوا لكم الناس كل طريقة سليمة. زادا نختموا بعلي ترابلسي في أنا والليل، ونمشوا تويكا للكوكتيل اللي اخترناه، وراجعين بطبيعة مع برشا اختيارات أخرى بين المغاربي والغربي.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة الاثنين مع كامل الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة الثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعة مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب منه هروب مع فتحي الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: العاشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة، وبولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط. تخصيص مدرسة علوم التمريض بباجة لإجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولايات الكاف باجة جندوبة وبنزرت. البنك الدولي يشير إلى أن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعاف منذ سنة 2025. تم اليوم بولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، والتي تهدف إلى تخفيف الضغط عن شبكة نقل وتوزيع الطاقة بالمناطق المجاورة وتأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائي، إضافة إلى الحد من الانقطاعات خاصة خلال فترة الذروة. عن إدارة التجهيز بالشركة التونسية للكهرباء والغاز والمشرف والمسير للمشروع زيدان المناعي يتحدث.
4: محطة تحويل للجهد العالي من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط بعلو 225 كيلو فولت 33 كيلو فولت. المشروع هذا أبرم في صفقة مع شركة برتغالية، وانطلقت الأشغال في نفس السنة في 2016، لكن وقع مشاكل وعراقيل وانتهاء الأشغال كيف ما تروا في 18 فبراير 2026، معناها وقع التشغيل انتهى عنده ما يقارب على 6-7 شهور. هذا مشروع هو بتكلفة 19 مليار و634 مليون و234.7 من المليمات التونسية، يغذي ولاية الكاف بأكملها. الكاف كانت تغذى من جندوبة ومن أنقار المحاميد وفاسولا جيس، تدير الرتح وعن المناطق المجاورة هذيك باش ما عادتش تكون ثقل في تغذية ولاية الكاف. بالمشروع هذا الكاف إن شاء الله من هنا فصاعدة ما عادش عندها حتى إشكالية في انقطاعات التيار الكهرباء على ولاية الكاف.
2: بحثت جلسة عمل عقدت اليوم بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة سبل إعادة إحياء زراعة اللفت السكري وتشجيع الفلاحين على الانخراط في هذا البرنامج، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالتعاون مع مصنع السكر جينيور. كهيئة مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة سفيان الرزقي وأكثر تفاصيل.
5: إعادة إحياء زراعة اللفت السكري ببلاط هذه كانت انطلاقة تم تنظيمها بالتعاون مع المندوبية الفلاحية ومصنع الجنور، اللي جاب عرض جديد لخيمة الفلاحة من ناحية الأسعار ومن ناحية الخدمات اللي توفرها. كذلك عمل تعاقد مع مستشارين وخبراء من مصر اللي باش يأطروا خيمة الفلاحة ويحاولوا ينهضوا بالمردودية اللي متدنية عند معمل الجنور. ونحن من ناحيتنا كمنظمة نشجعوا بشكل زراعة هادية حتى مؤمنة أفادة كبيرة في التداول الزراعي وحتى زيادة في الدخل الفلاح، بشرط وإن المندوبية إن شاء الله توفر مأسيلة الموسم الزراعي للزراعة هادية بشكل مؤمنة.
2: وبولاية باجة أيضا انطلقت اليوم بمدينة تستور الأيام التخصيصية حول أهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية، والتي تتواصل حتى يوم غد بمشاركة منتجين ونساء عاملات في القطاع بهدف مناقشة حلول داعمة لسلسلة الانتاج والتحويل، والتي تندرج في إطار مشروع هيكلة الخدمات الاقتصادية والبيئية للمرأة العاملة في القطاع الفلاحي الناشط في مجال تحويل المنتجات الفلاحية، الذي ينجز بالتعاون مع 12 منظمة مهنية فلاحية في عدد من ولايات الجمهورية، وفق ما يضيف المسؤول الأعلى بالبرنامج سيف الدين بالعابد.
6: احنا اليوم في ولايه باجه تستور تحديدا في ضيافه مجمع التنميه الفلاحي بتلمونة، ومعنا حاضرين زاد فلاحات مخرطات في مجال تحويل منتجات فلاحيه من ولايات مختلفه اللي هي باجه، جندوبه، الكيف وسليانه. واخترنا انه نشاطنا اليوم يكون بويسك، نحن تو مشارف موسم الرمان، دونك اخترنا انه تكون اليوم في تستور لهنا، ولمينا نساء من مناطق مختلفه من الشمال لزياره تستور، تعرف على منتجات، على تجربه تستور، على المنتجات الفلاحيه المنتجات الموجوده لهنا، وزاد تعرف اكثر على قطاع الرمان وعلى تجربه الرمان واهميه تحويل الرمان. زاد باش يكون عن المسلك الفلاحي رومانا تور، زاد باش يكون فرصه زاد للنساء اللي جايين باش يتعرفوا على المسلك هذايا والسنسبيريو، معناتها يتعلموا من تجارب اخرين كما موجوده لهنا في السور. وبطبيعه في ظل هذا ديما نحكيوا على تاثير التغيرات المناخيه، كيفاش نتعايش مع التغيرات المناخيه، ونحافظوا على القطاعات الفلاحيه المهمه اللي غنيه بها بلادنا.
2: ستكون مدرسة علوم التمريض بمدينة باجة بداية من يوم غد وحتى أواخر شهر أكتوبر المقبل مركزا إقليميا لإجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولايات الكاف، باجة، جندوبة وبنزرت. وقد أفاد المدير الجهوي للشؤون الدينية رضا المناعي اليوم بأنه ينتظر أن تستقطب المدرسة بين 1500 و2000 من المترشحين للحج للموسم القادم، من بينهم من هم في قائمة الانتظار والتي تتضمن 454 شخصا من ولاية باجة. وأكد أنه يجري التنسيق مع الهياكل الصحية لضبط رزنامة وتوزيع المنتفعين حسب المعتمديات وحسب جدول زمني، مبينا أن اختيار ولاية باجة لتكون مركزا إقليميا يشمل 4 ولايات يأتي على خلفية موقعها الذي يتوسط هذه الولايات، مما يسهل تنقل الحجيج إليها. وأشار إلى أن الفحص الطبي وتوفر عدد من المقومات الصحية شرط من شروط اختيار الحجيج لأداء مناسك الحج. طالب أعضاء المجلس المحلي بواد مليز من ولاية جندوبة بإسناد رخص جديدة في قطاع النقل غير المنتظم بالمعتمدية، وخاصة النقل الريفي وسيارات الأجرة الواج، بسبب الضغوطات أو الصعوبات المسجلة في تنقل المواطنين إلى المناطق المجاورة ونقص وسائل النقل بمختلف العمادات. رئيس المجلس صابر المزريقي يتحدث.
7: لاحظنا السنوات الأخيرة نقص في عدد وسائل النقل. نأخذ مثلا خط الخيلية ودم، كانوا عندنا 8 نقل ريفي، توا عندنا 4 كهو. بالنسبة للخط جندوبة ودملي سيارات لواج وعندنا موظفين كيف خط ودمليز المريغمة، فما زول سيارات أجرة فقط. طلبنا معنا السلطة المعنية بالنظر لحل هذه الإشكاليات، بما في ذلك إسناد رخص جديدة للشباب وتسهيل رأيات الإدارية باش نشوفوا حل الإشكال، خاطر شفنا مع شركة النقل في جندوبة عندهم نقص في عدد السائقين ونقص في الحافلات، معناها إضافة خطوط جديدة غير ممكن.
2: أفاد البنك الدولي في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف 2026 بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعافٍ منذ سنة 2025، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال سنة 2025 وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداس الأول من السنة الجارية، في وقت لا تزال فيها البلاد تواجه جملة من التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تجاوز مستواه المسجل قبل جائحة كوفيد-19 وواصل التحسن خلال السنة الماضية والسداس الأول من السنة الجارية. في المقابل أشار التقرير إلى تفاوت أداء القطاعات الاقتصادية، إذ ساهمت الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والفنادق والمطاعم في دعم النمو مقابل تراجع قطاعات المحروقات والنسيج والمالية خلال الفترة الأخيرة. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم رسمياً المنصة الرقمية، منصة إدارة العمل، الموجهة أساساً إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل، وذلك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. هذه المنصة تتكون من عدة وحدات وظيفية تغطي مختلف مجالات تدخل متفقدي الشغل الشغل، بما يتيح متابعة العمل منذ مرحلة تسجيل الملف إلى حين معالجته، حيث تتضمن وحدة المؤسسات إحدى المكونات الأساسية للمنصة المعطيات المتعلقة بالمؤسسات الخاضعة لتفقد الشغل على أن يتم استغلالها في التبادل اللامادي مع مختلف الهياكل الإدارية ذات الصلة، على غرار السجل الوطني للمؤسسات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. جدد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزق التأكيد على التزام تونس بمكافحة الفساد، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد تونسي في أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بالدوحة. وبيّن الحزق أن مكافحة الفساد في تونس تتجسد من خلال العمل المتواصل على تعزيز إنقاذ القانون وترسيخ قيم ومبادئ النزاهة في القطاعين العام والخاص، والذي يبرز خاصة من خلال صياغة مراجعة عديد النصوص التشريعية والترتيبية والعمل على تبسيط الإجراءات والمسارات الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية وتطوير النظم المعلوماتية المعتمدة بالقطاع العمومي، إضافة إلى تحقيق الترابط بينها بما يسمح بتقليص هامش التدخل البشري. وفي إطار فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، تم اليوم بمدينة الحمامات الإعلان عن الفائزين في المسابقات البرامجية ومسابقات التبادلات والإنتاج التلفزيوني العربي المشترك. وأسفرت نتائج المسابقة الإذاعية السنوية لهذه السنة عن إسناد الجائزة الأولى في صنف بعيون عربية، الذي تناول موضوع مدن تتحدث لبرنامج مدينة الزيتون تونس المدينة درة العلم والحضارة من إنتاج الإذاعة التونسية. وفي صنف إعلام العرب حول موضوع حماية اللغة العربية، أسندت الجائزة الأولى لبرنامج نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي من إنتاج الإذاعة التونسية أيضا. وفي المسابقات البرامجية التلفزيونية لهذه السنة، فازت في صنف ربوع الوطن العربي الأسواق العربية بالجائزة الأولى برنامج خيوط الذاكرة سوق القماش من إنتاج التلفزة التونسية. وبخصوص مسابقات التبادل الإذاعي لسنة 2025، آلت الجائزة الأولى في جائزة التبادلات البرامجية الإذاعية المخصصة لها مكافأة مالية إلى الإذاعة التونسية، كما أسندت جائزة أفضل فيلم وثائقي في جائزة الإنتاج التلفزيوني العربي المشترك الصيغة الثامنة بعنوان التطوع إلى فيلم تحية العلم، فكرة وسيناريو وأعداد الصحفية خديجة صوى وإنتاج التلفزة التونسية. ضمن أنباء العالم، استشهدت مساء اليوم فلسطينية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة جراء إصابتها برصاص الاحتلال الصهيوني. من جهة أخرى، كثف المستوطنون الصهاينة اليوم اعتداءاتهم في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث تم إحراق منازل ومنشآت زراعية والاعتداء على الأهالي وممتلكاتهم وإطلاق المواشي في أراضي الفلسطينيين بحماية من جيش الاحتلال الصهيوني. هذا واعتقلت قوات الاحتلال اليوم 21 فلسطينيا بينهم أسرى محررون خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت بلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية المحتلة. قال مسؤول إيراني كبير اليوم إن طهران تدرس الرد الأمريكي على اقتراحها بإنهاء الأعمال القتالية، لكن لا تزال هناك خلافات عديدة بين الموقفين الإيراني والأمريكي في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. بولاية الكاف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط. تخصيص مدرسة علوم التمريض بباجة لإجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولايات الكاف باجة جندبة وبنزرت. البنك الدولي يشير إلى أن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعافٍ منذ سنة 2025. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

مكملين مع الأجواء الغربية، مكملين مع أغانينا واختياراتنا، مازلنا باش نسمعوا نانا في لونلي، باش نسمعوا زادا ليو فيري ريفيزيتي الغنية هذية افيك لو طون، باش نسمعوا زادا لو طون نوز اتون، باش نسمعوا داليدا في فوالا بوركوا جو شانت. دونك نمشيو نسمعوهم ونرجعوا معاكم.

0: كيف
1: عايشتكم الأجواء الرومانسية الأجواء البارزية بالأغاني اللي اخترناها تكون معنا لليلة عبر موجات راديو الكيف. وصلنا لتوقيتنا في 43 دقيقة بعد العشرة، مازلنا احنا معكم في ربع ساعة هذية. خلينا نمشيو لمحبين الراهي، نمشيو للأغاني المغربية. اليوم مش اسمه شاب نصرو في نديرك أمور، شاب حسني زيدا كيف كيف في سيدي القاضي، وراجعين.

خلوكم مع الأجواء هذه، أكيد لازمنا ديما نكونوا فرحانين ومتفائلين مهما كانت الظروف، ونقولوا إن شاء الله ربي ديما معنا ومعكم بالنغم المغاربي والمغربي تحديدا. هذه وصلوا للختام، تحياتي الكل من زميلي لسعاد بن عايد عركان صلاة نزال الهرغي في الغرفة الفنية المركزية، كانت معكم أمنا، نقول لكم ليلتكم زينة.

0: 11 ليلا هنا على موجة إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: تحية متجددة لكم جميعا، أهلا بكم إلى آخر مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. تم اليوم بولاية الكف تدشين محطة تحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط، والتي تهدف إلى تخفيف الضغط عن شبكة نقل وتوزيع الطاقة بالمناطق المجاورة وتأمين استمرارية التزويد بالتيار الكهربائي، إضافة إلى الحد من الانقطاعات خاصة خلال فترة الذروة. انطلقت اليوم بمدينة تستور الأيام التحسيسية حول أهمية التحويل الغذائي المستدام وتثمين المنتجات الفلاحية التي تتواصل على مدى يومين، بهدف مناقشة حلول داعمة لسلسلة الإنتاج والتحويل. ستكون مدرسة علوم التمريض بمدينة باجة بداية من يوم غد وحتى أواخر شهر أكتوبر المقبل مركزاً إقليمياً لإجراء الفحوصات الطبية لحجيج ولايات الكاف، باجة، جندوبة وبنزرت. طالب أعضاء المجلس المحلي بودمليز من ولاية جندوبة بإسناد رخص جديدة في قطع النقل غير المنتظم بالمعتمدية، خاصة النقل الريفي وسيارات الأجرة الواج، بسبب الصعوبات المسجلة في تنقل المواطنين إلى المناطق المجاورة ونقص وسائل النقل بمختلف العمادات. أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم رسمياً المنصة الرقمية منصة إدارة العمل، الموجهة أساساً إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل، وذلك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية ضمن مشروع حوار اجتماعي مسؤول وشامل من أجل تماسك اجتماعي مستدام في تونس. تحت شعار لكل طفل الحق في بيت يأويه، تحتضن مدينة الحمامات من 26 إلى 29 من سبتمبر الجاري الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال سواس، بمشاركة ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال سواس من مختلف قارات العالم. هذا الملتقى سيتمحور حول قضايا الطفولة ومستقبل العمل من أجل حماية الأطفال ودعم الأسر. استشهدت مساء اليوم سيدة فلسطينية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة جراء إصابتها برصاص الاحتلال الصهيوني، كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 21 مواطنا فلسطينيا بينهم أسرى محررون خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت بلدات ومخيمات عدة في الضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه وتصبحون على خير.
2: وثائق وحقائق. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ محمد البشير رزقي. مرحبا بك سي البشير.
4: وبيك عايشك سعادة.
3: طبعا أنت باحث في التراث والتاريخ، باحث شاب ومن أنشط باحثينا في مجال التاريخ والتراث، وموضوع لقائنا اليوم سيكون معك أستاذ محمد بشير رزقي حول احتجاج أهالي مدينة تونس على الدستور 1860 وبالتحديد على عهد الأمان، أو ما يعرف بنازلة عهد الأمان.
4: صحيح.
3: وقد نشرت في مجلة مهمة علمية مغربية وهي هيسبيريس تامودا منذ في الفترة الأخيرة سنة 2021 في هذه السنة، مقالة علمية بعنوان الاحتجاج الحضري في مدينة تونس من منظور وثيقة غير منشورة نزلت عهد الأمان 1861. وكوثيقة غير منشورة نحن في هذا البرنامج طبعا نهتم بهذه الوثائق، وخاصة منها النادرة أو غير المنشورة. ونذكر أيضا أن لديك أطروحة الدكتوراه صدرت في شكل كتاب في الآونة الأخيرة في مارس 2021 بعنوان التراث الثقافي في مدينة تونس وتحولاته من القرن التاسع عشر إلى الزمن الراهن. طبعا في الأصل تروح الدكتوراه تحت إشراف الأستاذ
4: عبد الحميد فنين.
3: نوجه له التحية وهو عميد
4: عميد كل العلوم الإنسانية والاجتماعية
3: بتونس.
4: نوجه له التحية بالطبع.
3: طبعا ولنبدأ لو سمحت أستاذ بشير رزقي بالوثيقة، هذه الوثيقة التي اعتمدتها وسننطلق منها في هذا اللقاء. طبعا نعرف أننا في تونس مميزون في صناعة القوانين أو في إعداد القوانين الجيدة، ولكن أيضا نحن مميزون في
4: الاحتجاج عليه
3: أو عدم العمل بها أو إيقاف العمل بها. هذا عنا تاريخ، وسنفهم من هذه الحصة أن المسألة تتعلق بدستورنا الأخير وإنما بكل دساتيرنا وأغلب ربما حتى لا نعمم، ولكن أغلب نصوصنا القانونية وأعلاها طبعا الدستور. أين عثرت على هذه الوثيقة وفيما تتمثل هذه الوثيقة وهل اكتفيت بها؟ إذن في الجزء الأول من هذا اللقاء سنبدأ بالناحية التاريخية التي تهم كل باحث في التاريخ. أين عثرت أستاذ بشير رزق على هذه الوثيقة وفيما تتمثل؟ قدمها لنا من ناحية
4: الشكلية والمضمونية،
3: وسندخل بعد ذلك في مضامينها أو ما معناها ما استخرجت منها من محاور.
4: يعطيك الصحة سي عادل، أشكرك على الاستضافة. الوثيقة هذه الوثيقة هي تقرير أمني كتب بعد احتجاج جزء من أهالي مدينة تونس، سوف نعرف فيما بعد رهانات هذا الاحتجاج، وهي محفوظة في الأرشيف الوطني التونسي في السلسلة التاريخية صندوق 121 الملف 343 وثيقة 1566، وهي بالتاريخ 15 ربيع الثاني 1278 ما يوافق 20 أكتوبر 1861. لكن هذه الوثيقة سي عادل هي موجودة في عدة نسخ، يعني الرائد الرسمي كتب جزء من
3: تقصد الرائد التونسي؟
4: نعم الرائد التونسي. هنا
3: لم يصبح اسمه بعد الرائد الرسمي.
4: نعم جزء من هذه الوثيقة نجده في الرائد التونسي. هناك أجزاء أخرى من هذه الوثيقة نجدها في عدة وثائق أخرى، لكن أكمل وثيقة هي هذه.
3: هل فيها عديد صفحات أم صفحة واحدة أم؟
4: هي فيها هذه الوثيقة تتكون من 7 صفحات 183 سطر. وهي تقرير أمني كما قلنا. هذا التعريف الشكلي للوثيقة
3: باللغة العربية. طبعا
4: اللغة العربية، لكن جزء كبير من الوثيقة باللغة الدارجة. يعني خاصة بحكم أنه هي تقرير أمني وكتبت عقب استجواب قادة هذا
3: المتهمين
4: تكتب اعترافاتهم بالدارجة بالطبع. أما مضمونها فهي كتبت بعد اعتقال 22 شخص كانوا قادة هذا الاحتجاج. احتجاج بدأ في شهر أكتوبر 1861. اتفق مجموعة من الرجال 22، فيما بعد عرفنا أنهم 22، اجتمعوا في عصر أحد الأيام بعد صلاة العصر في جامع الزيتونة وقرأوا الفاتحة، واتفقوا أنه يزيدوا يتقابلوا من الغد بعد صلاة الفجر. وكان عددهم في تلك الفترة القادة 22، لكن ما بين 350 و 400 شخص.
3: أنت دخلت الآن في الحدث.
4: نعم.
3: ولكن نذكر قبل أن ندخل في مجال الحدث وملابساته والفاعلين فيه وما ترتب عنه والدوافع وغير ذلك، نذكر أن المخطوطات مثلا تختلف من نسخة إلى أخرى ومن
4: صحيح.
3: ناسخ إلى آخر.
4: صحيح.
3: حتى في المقدمة البعض لا يعرف أن المقدمة عدة نسخ، مقدمة ابن خلدون وما أدراك.
4: صحيح.
3: بعض النسخ تنقصها عشرات الصفحات والمهمة ولذلك. وأيضا الحدث يختلف من راو ومن مصدر إلى آخر.
4: صحيح.
3: ما أعجبني في تقديمك لهذه الوثيقة أنك لم تكتفي بوثيقة واحدة، وإنما لتفهم الحدث أكثر يعني اعتمدت أيضا على مصادر أخرى، مثل ما أشرت إلى الرائد التونسي اللي مازال كيخرج وقتها. معناها
4: نعم.
3: الرائد التونسي تقريبا في 1860
4: 1860
3: بدأ الأول. يعني صدور الرائد التونسي الذي استحول بعد ذلك إلى جورنال أوفيسيال.
4: نعم.
3: إلى
4: رائد
3: رسمي. ولكن هذه المقارنة لابد منها بين الوثائق لمزيد إلقاء أضواء أكثر على الحدث والمقارنة، هل هناك اختلافات، هل هناك بين هذه الوثائق؟
4: صحيح.
3: إذن لنقل أنك اعتمدت وثيقتين بالأساس، ما نشر في الرائد التونسي حول الحدث، والتقرير هذا الأمني الذي أرى أمامي وقد نشرته مصحوبا في الملاحق للمقالك، يبدأ ب طبعا الحمد لله نص الوثيقة هنا كاملة، مجلس يقول هنا مثلا مجلس الجنايات والأحكام العرفية بحاضرة
4: تونس.
3: تونس حكم ثم بعد ذلك النازل الواقع. إذن الخط مقروء في الحقيقة.
4: نعم.
3: وهذه الوثيقة موجودة رقمية، هل أصبح المتوفرة رقمية؟
4: لا هي موجودة، هي وثيقة إنيديت، يعني هي مجهولة. هناك بعض
3: لم يعتمدها أي باحث قبلك؟
4: الأستاذ إبراهيم بالقاسم اعتمدها عرضيا، يعني هو
3: اشتغل حول ماذا؟
4: اشتغل حول مدينة تونس، الحياة اليومية في مدينة تونس، هي أطروحته منشورة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، الاقتصاد والمجتمع في مدينة تونس من 1861 إلى 1864 من خلال وثائق مجلس الجنايات والأحكام العرفية، لكن هي وثيقة لم تنشر، هذا أهم شيء. بالنسبة لسؤالك سي عادل حول علاقة من يكتب الوثيقة باختلاف وجهات النظر، لأنه كل كاتب لديه رهانات وكل كاتب لديه وجهة نظر. الرائد التونسي هو الجريدة الرسمية للدولة التونسية، وهو لسانها الناطق. لا يمكن لهذه الجريدة أن تشير بدقة إلى حيثيات هذه النازل. لماذا؟ لأنه كما سوف نتعرض فيما بعد، من أهم مطالب المحتجين هم أولا هم محتجين على خزنة دار، وثانيا
3: مصطفى خزنة دار
4: أكيد، وثانيا محتاجين على المجالس اللي هو مجلس جنايات الأحكام العرفية منهم،
3: وهي جديدة، يعني مؤسسة جديدة حديثة من علامات الإصلاح والتحديث، وتابعة كأنها هي
4: صحيح.
3: ترسانة قانونية جديدة
4: أكيد
3: بدأت
4: مدونة.
3: بعهد الأمان، ولكن قبل ذلك حتى إلغاء الرق في نهاية في 46
4: نعم.
3: في عهد المشير أحمد باي 1846، ولكن يعني فما إصلاحات قانونية وبدأت ولكن أنت بدأت في البحث بمصطلح أو بمفهوم الاحتجاج الحضري.
4: نعم.
3: كيف تقدم لنا الاحتجاج الحضري قبل أن أسألك من تحرك ضد هذه القوانين الجديدة وضد الدستور وضد عهد الأمان؟ يعني من الفاعلون؟ نعم. من المحتجون؟ ولكن ما المقصود بالاحتجاج الحضري يعني في الفترة الحديثة والمعاصرة، ومدى أهمية مثل هذه التحركات عبر التاريخ يعني؟
4: نعم.
3: خاصة من الناحية الاجتماعية.
4: كيف يمكن أن نعرف مصطلح الاحتجاج الحضري؟ يعني تشارلز تيلي لديه كتاب مهم جدا يهتم بالاحتجاج الحضري وتاريخه، الاحتجاجات عموما. احتجاج عهد الأمان يمكن أن نطلق عليه هذا المصطلح. لماذا؟ لأنه هناك أولا عدد كبير من الناس، وهناك تنظيم، وهناك اتفاق على هدف معين، ليس هناك عشوائية وليس هناك تجمع بدون هدف. ناس اجتمعوا في جامعة زيتونة واتفقوا أنه تكون لديهم كلمة واحدة، واتفقوا أن يكون لديهم هدف، وكما سوف فيما بعد
3: أنت توقفت عند نخب الأعيان بعد أن أشرت إلى تشارلز تيلي هذا في تعريفه، وخاصة عندما يشير أن هناك علاقة تفاعلية بين السلطة وبعض قادة الاحتجاج.
4: نعم.
3: ممن يتحدثون باسم قاعدة شعبية.
4: نعم.
3: ومجموعة من المطالب.
4: نعم.
3: وطبعا تدعم هذه المطالب بمظاهرات، كما يعني فما يعني هالحركات هذه تقول أنت نقلا عن تشارلز تيلي أنها متشابكة ومرتبطة بحيوية المجتمع وتحولاته. طبعا المرجع هو الحركات الاجتماعية من 1768 إلى 2004 بالنسبة لتشارلز تيلي، وهنا مترجم عن وصادر في القاهرة يعني ترجمة ربيع وهبة. بالنسبة لنخب الأعيان، هل كان من يقول، هل كانوا من الأعيان لمن أسألك من قام بالاحتجاج وسنفهم ضد ماذا؟ من قام بالاحتجاج في مدينة تونس؟ هل هم من علية القوم من النخبة أم من العوام، أو تلك العبارات التي يستعملها ابن أبي الضياف وحتى كأنه يسترجع حتى قوية لابن خلدون؟
4: نعم، هنا الذكاء في هذا الاحتجاج. بالنسبة للواجهة لم يكن ولا واحد من المحتجين خاصة القادم من الأعيان، كانوا كلهم من الحرفيين، وخاصة الحرفيين صغار، أو من المؤدبين، هذا هو الذكاء. لكن المطالب هي مطالب الأعيان، ومطالب جزء من القصر، ومطالب قنصل فرنسي في تلك الفترة. يعني المطالب أصحابها لم يظهروا إلى الصورة بتاتا، والدليل على ذلك في الأخير كما استنتجت في الخاتمة، عندما تلاقت مصالح المحتجين مع مصالح المطالبين بهذه المطالب، بالطبع هم لم يظهروا في الصورة، تمت مسامحة المحتجين، رغم أنه قانون مجلس الجينات والأحكام العرفية يمكن أن يصل إلى حكم الإعدام على هؤلاء المحتجين. يعني قانون مجلس الجينات والأحكام العرفية هو يتكون من أكثر من 600 فصل، يصنف هذه الفئة ضمن المحاربين.
5: معناها يجوز عليهم حد الحرابة يعني.
4: نعم، أحمد ابن بذيف استغرب، قال علاش سمحناهم جماعة
5: مفسدون في الأرض يعني.
4: وسماهم الرعاع، قال علاش سمحناهم، واستغرب، قال يعني ممكن هناك في القصر
5: من يحركهم عن بعد،
4: من يحرك عن بعد،
5: فالظاهر كأنه شعبي يعني، مسألة شعبية أكيد. ولكن من هناك في القصر اللي بالطبع. أصبحت هذه النصوص تحد وتعرقل تحركاتها أو
4: صحيح.
5: أهدافه السياسية وحتى ربما فسادها. أنت أشرت إلى أعوان، إلى مجلس الجنايات والأحكام العرفية، طبعا النازلة هذه تقول تبدأ بإعلام أعوان مجلس الجنايات والأحكام العرفية بمدينة تونس بانتهاء استجواب 22 رجل اتهموا بأنهم قد حيروا راحة الناس بالحاضرة، والعبارة للوثيقة طبعا لمن كتب هذا النص. وعددهم تقول كم بلغ عدد هؤلاء المحتجين، وهناك اختلاف أعتقد
4: هناك اختلاف
5: بين
4: الروايات. الرواية الرسمية لا تريد لهذه قصة أن تنتشر كثير، لكن الوثيقة تقول أنهم اقتربوا في لحظة من اللحظات من 400، وهو عدد كبير جدا،
5: حتى 500 قلت، يقرب عدد من 500.
4: نعم، بين 400 و500. هذه النازل أيضا سي عادل شهدت شيء خطير جدا، وهو غير معهود، بشهادة الضبطي وهو الذي يكتب، وبشهادة مصفى خزندار.
5: سنبقى في العدد قبل أن
4: نعم نبقى في العدد،
5: لكن تشير أن الرائد التونسي يقول أنه 100 فقط،
4: لأنه الرائد التونسي هو لسان الدولة.
5: إذن في الأرقام
4: يريد أن يتفهم من هذه الحركة.
5: أقصد نبدأ بالمحور حجم الاحتجاج من خلال عدد المحتجين.
4: نعم.
5: هذه الوثيقة اللي نقول الأمنية والقضائية اللي هي حضروهم باش يتحاكموا يعني. نعم.
4: هو محضر استجواب.
5: محضر استجواب هذه البحث اللبناني يعني بتاعهم يبحثوا. و500 توصل حتى ال 500. نعم. عددهم يعني في جامع الزيتونة بعد صلاة العصر اجتمعوا هذوما واتفقوا يعني يوم 30
4: شتنبر من الغد بعد الفجر
5: 30 سبتمبر هذا شتنبر. نعم. 1860 واتفقوا بأن يتوجهوا إلى مقر إقامة الباي
4: في بارتو
5: لكي يزيل المجالس ويمنع خروج القمح والزيت من العمالة، العمالة هي تونس يعني البلاد.
4: نعم.
5: وقرأوا الفاتح وعاودوا اجتمعوا مرة أخرى بعد أن رفعوا السناجقة من زاوية سيدي محرز.
4: نعم.
5: مع أناس كثيرين، واتفق المحتجون على إغلاق الدكاكين يوم الاحتجاج وعلى عدم فتحها إلا بعد الاجتماع مع الباي، يعني كانوا عصيان مدني.
4: عصيان مدني
5: يعني، وغلق كذا وضرب يعني. في طبيعتنا يعني التوانسة عندنا خبرة يعني في التحركات هذه يعني مش جديدة. الموضوع هذا اللي تقريبا 160 عاما بالضبط، 160 سنة الحدث الذي نتحدث عنه اليوم له من العمر 160 سنة، يعني صار في 1860. وقاد الاحتجاج المدعو الحاج، من قاد هذا الاحتجاج؟
4: هو هذا الشخص اسمه طاهر الرياحي، وهو مؤدب يعني كان
5: مدب
4: نعم مدب لمدة 50 سنة في مدينة تونس، لكن هو هذا الشخص هو فقط وضع في الصورة يعني، هو فيما بعد سمحه الباي،
5: ولكن اسمه يحيل إلى عائلة كبيرة،
4: يحيل لكن هو لا ينتمي إلى هذه العائلة. هو يحيل
5: مثلا نسمع إبراهيم الرياحي مثلا من أهم الأسماء في القرن 19.
4: صحيح. هو يحيل إلى عائلة كبيرة جدا، من ضمنهم إبراهيم الرياحي،
5: ولها تقديرها لدى عائلة
4: أكيد.
5: البيات
4: أكيد. وأنا أشرت إلى هذا في المقال. لكن هو وظف هذا اللقب، لكن هو لا ينتمي إلى هذه العائلة يعني. ابن أبي الذياف وحتى في الرائد يعني أطلقوا عليه عدة نعود شنيعة، الغبي وكذا والأعور إلى غير ذلك، سموه برشة تسميات، هو لا ينتمي إلى هذه العائلة. هو فقط قاد الاحتجاج لماذا؟ لأنه أولا كبير السن، وثانيا لديه نفس لقب مع هذه العائلة الكبيرة، وثالثا هو مدب
5: يعني يدرس القرآن لأطفال الصغار
4: يعني.
5: هذا ما معناه المدب؟
4: نعم، مدب يدرس الأطفال لمدة 50 سنة
5: يعني ليس من كبار مدرسي جامعة الزيتونة.
4: لا لا لا لا،
5: لازم نبين يعني جامعة الزيتونة فيه جانب التعليم العالي بين ظفرين.
4: صحيح
5: يعني
4: صحيح،
5: معنى مستوى عالي، ولكن بالنسبة للمدب يقري كما قلوا في الكتاتيب أو في المدارس القرآنية.
4: وهو سعاد استغل هذه النقطة، لأنه مرة هو 50 سنة يدرس الأطفال، استغل هذه النقطة لأنه عدد كبير من الناس وأجيال عديدة مروا عليه، ولهذا أصبحت لديه هذه الكاريزما.
3: سيدي محرز بيدو كان هكيك، كان مدبا في أريانا قبل أن ينزل لتونس العاصمة، تلك قصة أخرى موضوع عويسنا وعلمها.
4: صحيح.
3: ولكن أنت تشير إلى الوثيقة الثانية وهي الجريدة الرسمية للدولة التونسية، الرائد التونسي، تقول بالنسبة للشيء الذي قاد المظاهرة أو الاحتجاج الحشتار الرياحي، تقول كانت كالت له مجموعة من الأوصاف المشينة، حيث وصف في العدد الصادر بتاريخ 7 ربيع الثاني 1278، طبعا كان التاريخ الرسمي هو التاريخ الهجري
4: 1260.
3: ما يوافق 12 أكتوبر، يعني بعد تقريب أسبوعين من
4: صحيح.
3: الأحداث، بأنه أحمق طويل اللحية والقامة والعنق وصغير الرأس وعريض القفا وأعور شنو اليمين، يعني
4: عينه اليمنى.
3: عينه اليمنى. لا حاجة إلى وصف من يقلد من كانت له هذه صفته. إذن اتفق المحضر، من كتب محضر يعني الضبطية ولا العدلية، وبين الرائد التونسي، يعني المقالة الصحفية بين
4: أكيد
3: الضفرين.
4: أكيد أكيد،
3: يعني بين الإعلام والعدل والأمن هناك توافق في

0: يتكتلوا عليك عادي. معناه
1: نذكر أن المطلب الأساسي للمحتاجين تقول في مقالتك أستاذ بشير رزقي في إلغاء العمل بقانون المجالس وبعهد الأمان. نعم. نذكر أن عهد الأمان صدر سنة 1857 قبل 4 سنوات.
0: نعم.
1: كما قلوا كما على الطريقة الفرنسية إعلان حقوق الإنسان يسبق النصوص التنظيمية للدستور.
0: نعم. صحيح.
1: يعني ولكن
0: صحيح.
1: هو جزء لا يتجزأ من الدستور.
0: نعم.
1: يعني هو يعني ربما أهم حتى في الغايات وفي المبادئ والقيم عهد الأمان وإبقاء الحكم السياسي على العادة السالفة. و يعني رفض يعني عدد أقول من سكان مدينة تونس رفض سكان مدينة تونس لعهد الأمان والمجالس. أنت ترى أن سببه استفادة أعيان الحاضرة من هذا القانون من دون سائر السكان، ما المقصود بذلك؟
0: نعم عندما قبل أن نسي لهذه النقطة
1: على الدوافع توفمنا أنه العدد يتراوح نعم. بين 100 حسب مصدر و500 حسب مصدر آخر
0: صحيح.
1: ويقوده الطاهر الرياحي المدب
0: صحيح.
1: الذي لا ينتمي إلى عائلة مثلا إبراهيم الرياحي المعروفة، ولكن استفاد من هذا اللقب لمزيد من الهالة ربما لدى السكان والمحتاجين. فهمنا أن الاحتجاج ربما تقف وراءه شخصيات أخرى أو أعيان لم يظهروا في الصورة.
0: نعم.
1: ولكن فهمنا أن السبب هو المطالبة بوقف إيقاف العمل بهذه القوانين الجديدة وعهد الأمان وغيره مجالس العرفية. و يعني لم أفهم رفض عدد من سكان مدينة تونس لعهد الأمان، لماذا؟
0: هناك عدة أسباب لهذا الرفض. قبل عهد الأمان قبل عندما كتب عهد الأمان احتج على هذا العهد عدد كبير من شيوخ جامع الزيتون سواء مالكيين أو حنفيين. الباي أمر مجموعة من العلماء وأعوان الدولة أنه يجتمعوا ويشرحوا هذا العهد، فيما بعد انبثق الدستور من هذا الشرح. عهد الأمان شرع لمجموعة من الممارسات، على سبيل المثال مراقبة القيادة والشيوخ. النقطة المهمة جدا هي الفصل 12 من عهد الأمان، وهي التشريع أنه أصبح الأجانب لديهم الحق في الملكية في تونس. هذا الأمر ساهم في إعادة توزيع وخلط الأوراق النفوذ في مدينة تونس، ولهذا الأعيان اللي هم خاصة التجار كانت تضرروا كثيرا من توسع النفوذ الأوروبي في مدينة تونس، صنع الشاشي وغيرهم وكذا. عندك رجال الدين توجسوا خوفا من قانون عهد الأمان وقالوا أنه هو مخالف للدين،
1: التسامح الديني وكذا.
0: نعم.
1: والمساواة بين
0: أكيد مساواة بين الآخر،
1: الرعاية والأجانب والمحليين، أي
0: تخوفوا من هذا الأمر وهم لم يخفوا تخوفهم. والطرف الثالث هو القنصل الفرنسي، يعني قلنا رجال الدين وأعيان مدينة تونس.
1: لماذا قنصل الفرنسي؟
0: لماذا قنصل الفرنسي؟ النقطة 11 من قانون عهد الأمان قالوا أنه يصبح لأي أوروبي لديه الحق في شراء الأراضي والمنازل وغيره. اتفق قنصل فرنسا وإنجلترا، ووجدت وثائق على هذا، أنه يضغطون على الباي لكي يمر عهد الأمان 57. فرنسا جابت سفن حربية وبريطانيا جابت سفن حربية وفي حق الوقت،
1: وهذا معروف.
0: لكن فرنسا بعد 1860 تغير رأيها تجاه عهد الأمان، وأصبحت تضغط على الباي لكي يزيل عهد الأمان أولا، وثانيا لكي لا يعمل بدستور. لماذا؟ لأنه بريطانيا بعد 1860 أصبحت تتمتع بسيولة مادية كبيرة جدا، وأصبحت تعطي النقود للمالتيين وهم تحت حمايتي في تونس، وأصبحوا يتملكون عدد كبير.
1: هذه ملاحظة مهمة.
0: نعم، يتملكون عدد.
1: بقوا لفترة طويلة، وتعرف اللي مالطا تابع للتاج البريطاني في فترة
0: أكيد
1: طويلة.
0: أكيد.
1: يعني
0: وهم المحميين تحت القنصل البريطاني الإنجليزي في تونس ريتشارد وود في تلك الفترة. بريطانيا استغلت نفوذها المادي واشترت عدد كبير من الأراضي. هذا الأمر، وأنا وجدت وثائق على هذا الأمر، تخوف منه ليون روش وهو القنصل الفرنسي في تلك الفترة، وأصبح يضغط على الباي خوفا من النفوذ الفرنسي في تونس. ولهذا مع وصولنا إلى 1861، خاصة بعد الأزمة المادية التي عانت منها فرنسا بعد 1860، تلاقت مصالح قنصل فرنسا ومصالح الأعيان خاصة الحرفيين والتجار في تونس ومصالح رجال الدين. هذه المصالح تلاقت لكي يحاربوا الدستور 1861 المنبثق من عهد الأمان.
1: ولكن كانوا سبقوا هما هذوما اللي بعد بشي نعتوهم بالهمج. الهمج انت اشرت طبعا المصدر اساسي نعم. اخر اخباري وهو ابن ابي الضياف حافل الزمان. وتقول حتى بالنسبه لابن ابي الضياف وصف المحتجين بهمج الهمج من سفهاء الحاضره. نعم. الحاضره مقصود بها تونس العاصمه.

0: ما ولا يعني حاولوا توجيه اتهامات ذات خلفية دينية حتى للمحتجين
1: نعم
0: بنقض اليمين ومخالفة البيعة،
1: أكيد
0: خاصة وأن المحتجين ليسوا من أهل الحل والعقد، هذا في الظاهر كما فهمنا، هم سبقوهم يعني
1: أكيد
0: ويسبوهم
1: بالطبع
0: يعني يستعملوهم بعد،
1: جدار صد يعني
0: لا يستعملوهم يعني وبعد يتخلصوا منهم يعني
1: صحيح
0: بطريقة أو بأخرى أو يتبرؤون منهم، مع ترغيب السامعين في البغي والعصيان والقيام، وكما نراه هي ألفاظ فيها جانب ديني. كما رفضت السلطة أيضا استنكرت غلق الدكاكين، وهي طريفة أنه في
1: نعم
0: تلك الفترة
1: صحيح
0: وصفته بالأمر الخطير والبدعة. إذن هنا نوع البدعة نأخذها بالمعنى الإبداع، مش بالمعنى بدعة بالمعنى الديني. طبعا البدعة أنك أتيت شيئا لم يأته من قبلك،
1: صحيح
0: السلف الصالح يعني،
1: صحيح
0: ما يلزمكش تجيب حاجة جديدة. أما إغلاق الدكاكين كشكل من أشكال الاحتجاج، نوع من الإضراب والعصيان المدني، اعتبر بدعة، ويعني وقيلت لهم عدة أوصاف كثيرة. نعم
1: نعم، من استخدم مصطلح بدعة؟ هم عندما توجهوا إلى باردو، المحتجين توجهوا إلى باردو وطلبوا مقابلة البيع، خرج لهم خزندار في الأصل مصطفى خزندار.
0: الوزير الأكبر يعني،
1: الوزير الأكبر مصطفى خزندار قال لهم أنتم لماذا تحتجون؟ من الأول حطوا سبب معيشي، قالوا أن الدولة تصدر كثيرا في القمح وهو مجرد عذر. قال لهم مش مشكل، نحن باش نحبسوا القمح ما عادش نصدروه، باه يعطونا صحيح. قال لهم باه نحو المجالس. في تلك الفترة أكبر مداعمي عهد الأمان والدستور هو مصطفى خزندار. لماذا؟ لأنه صديق بريطانيا، وبريطانيا هي مع عهد الأمان والدستور ضد فرنسا بالطبع. قال لهم نحن بنحتاج كي نحتاج نسكر الدكاكين. هذه بين خطورة هذا الأمر، يعني مش بالساهل تسكر دكاكين كل مدينة تونس.
0: سنواصل
1: يعني
0: الحديث
1: أمر
0: على النزاع على النفوذ، حول النزاع على النفوذ في مدينة تونس زمن الإصلاحات وعادل أمين والسيد محمد بشير رزقي، ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عودة.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق. وضيفنا اليوم الباحث في التاريخ والتراث الأستاذ محمد بشير رزقي، وموضوعنا احتجاج أهالي مدينة تونس على دستور عهد أمان أو ما يعرف بنزيلة عهد أمان سنة 1861. فهمنا منك أن الوثيقة موجودة في الأرشيف الوطني التونسي في السلسلة التاريخية التي اعتمدتها، وأنا أيضا الرائد التونسي و يعني منذ سنة على صدوره، يعني سنة 1861 صدر، ولكن كان التقى مع الوثيقة في إدانة هذا الاحتجاج وتشويه المحتجين. ولو أننا فهمنا منك أن ربما من يقف خلف هؤلاء هم بعض أصحاب المصالح والنفوذ الداخلي والخارجي، سواء فرنسيين أو أهل شيوخ الدين أو
1: حرفيين وأعيان في تونس،
0: ولكن هناك مصالح أيضا تضررت، أكيد هناك مصالح تضررت، ولكن وحتى في توزيع الأراضي وامتلاك الأراضي من قبل الأجانب، هذا أتى به أيضا عهد الأمان.
1: صحيح.
0: النزاع سألتك في آخر الجزء الأول من هذه الحصفة، فهمنا قلنا أنه الذي قاد الاحتجاج أو نسبت إليه قيادة هذا الاحتجاج الحاجة ذي الرياحي هكا الطاهرة،
1: نعم طاهر الرياحي
0: المدب، وهو مدرس قرآن يعني، ولا ينتمي في الحقيقة مباشرة لا ينتمي لعائلة إبراهيم الرياحي، ولكن ينتسب إلى هذا اللقب، يعني زاد من هالته الشعبية ربما
1: كاريزما.
0: كم استغرق الأمر من هذا الحدث قبل أن نعود إلى سؤالنا عن نزاع النفوذ في مدينة تونس؟ هل بقي معنا كم بقي الاحتجاج لمدة يوم يومين
1: هو الاحتجاج
0: أسبوع كم؟
1: لا أقل، يوم واحد.
0: يوم واحد،
1: لكن أثاره كانت كبيرة جدا، يعني الرائد الرسمي مثلا بقي
0: قلنا تقريبا في 30 سبتمبر هو 1861.
1: نعم 30
0: الحدث
1: سبتمبر.
0: هو 30 سبتمبر 1861 طبعا بالتقويم الهجري.
1: نعم هذا هو
0: بعد
1: 30 سبتمبر هو الحدث يوم واحد،
0: يعني 25 ربيع الأول 1278 هجرية.
1: نعم الحدث يوم واحد، لكن أثاره امتدت سعادل إلى ما بعد 1864. يعني يقول قائل شنو علاقة نزيلة عهد الأمان 1861 بثورة 1864؟ نحن عندما نجد المطالب المحتجين في ثورة علي بن غذاهم نجد أنه هي تقريبا نفس مطالب المحتجين في نزيلة عهد الأمان. والغريب سعادل أنه نجد وثيقة كتبها وكيل الباي في باريس، هو فرنسي، عندما توفي وجد لديه مجموعة من الوثائق، من ضمن الوثيقة الآن أمامي، يتحدث بطريقة سابقة لزمانه ويفسر علاقة عهد الأمان والدستور.
0: وقتش تعود الوثيقة لتاريخها؟
1: هذه تعود إلى 12 جويلية 65،
0: 1865
1: يعني بعيدة ثورة علي بن غذاهم،
0: وبعد 4 سنوات تقريبا من احتجاج
1: نزيلة عهد الأمان. ماذا يقول سي عادل؟
0: ما اسمه هذا الوكيل؟ هل لدينا اسمه؟
1: ديليسبيس. هو أخو الذي شقق نسويس. هو كان وكيل الباي في باريس.
0: ماذا تقول هذه الوثيقة؟
1: يقول هذه الوثيقة تقول أنه سبب الأساسي لثورة 1864 أنه هناك مشكل بين ظفرين. سي عادل ركزوا مع بعضنا، بين ظفرين جماعة الحزب القديم، مصطلح مهم جدا، بين ظفرين، وبين ظفرين الجيل الجديد. شوف المصطلحات اللي استخدمها سابقة لعصرها. والأهم شنو؟ لماذا صار الجيل الجديد وجماعة الحزب القديم؟ بسبب بين ظفرين القانون الجديد، أي المجالس. شوف سي عادل، يعني نفس الصراع صار 61 هو الذي تكرر.
0: نقول 1800 حتى المستمعون لا يختلط الأمر على مستمعي دار تنسقفين، نتحدث القرن 19 1861.
1: نعم.
0: يعني أول دستور تونسي نفتخر به طبعا كأول دستور في المجال العربي الإسلامي حديث، ولكن كما أشرنا بشيء من ربما السخرية السوداء أننا متميزون في إصدار النصوص الرائدة والجيدة، ولكن متميزون أيضا في إيقاف العمل بها أو الاحتجاج ضدها.
1: نعم.
0: أو التهكم عليها أو التحايل عليها، سواء كان دستور أو قانون. والآن هذا أول دستور، إذن مزاكي يعني مليش أشهر
1: بعد 5 أشهر. نعم.
0: بعد 5 أشهر احتاجوا عليه في مهالي تونس عدد يعني لا بأس به.
1: نعم
0: يعني
1: صحيح.
0: حوالي 500 شخص.
1: وتكمل الوثيقة سي عادل أنه جماعة الحزب القديم نقموا على من؟ نقموا على خزندار بسبب أن القانون الجديد الذي ملح للأهالي. شنو الغريب أيضا سعادة؟ الغريب أنه في احتجاج نزيلة عهد الأمان وجدت وثائق فيما بعد، لأنه هذا المقال الذي نشر هو ينتمي إلى مشروع أشتغل عليه لمدة سنة، هذا المقال هو بداية المشروع فقط. وجدت وثائق فيما بعد لكي أكمل العمل أنه منذ 1861 منذ نزيلة عهد الأمان كان قنصل فرنسا يطالب مطلب أساسي بإزالة خزندار، يعني منذ 1861، وجدد المطلب في ثورة 1864، وأحمد بن بذياف ينقل لنا لقاء مشهور جدا بين قنصل فرنسا والباي، وقال له أنه المطلب الأساسي لنا أنك أنت توقف أولا الدستور 1864 وثانيا تزيل خزندار.
0: هنا أنت هنا تمتد لفترة أطول من الستينات،
1: لكن
0: لأنه بعد بشيقة إفلاس، أي ولكن بعد بشيقة إفلاس الدولة وتدخل مالي وغيره كوميسيون. ولكن أنت تشير يعني تقول إلى حتى مصدر محمد بيرم الخامس في صفة الاعتبار طبعا الكتاب المعروف، أن الوزير خزندار كان متحمسا لإنشاء عهد الأمان وكان حليفا وفيا كما أشرت منذ قليل لقنصل إنجلترا. ولكن بالنسبة للجدل النخبة حول قانون عهد الأمان، يعني وصل إلى أن الوزير، هذا الوزير جمع العلماء والفقهاء وكبار رجال الدولة للتفاوض في شرح فصول عهد الأمان بعد أن رفض الباي الالتزام بتطبيق الباي. المقصود به هنا هو محمد باي في البداية،
1: في البداية
0: قال يسري عليكم ولا يسري علي.
1: نعم صحيح.
0: وابن أبي الضياف تهكم على هذا الباي عندما تطرق إلى هذه المسألة، قال حتى قانون العهد، قانون الرق يعني إلغاء العبودية، قال هذا يسري لا يعترف بهذا الإلغاء اللي تم في عهد سابقه اللي هو المشير أحمد باي.
1: أحمد باي
0: وكان محافظا باي محمد باي، ربما أقل فساد مالي ولكن له نزعات أخرى.
1: صحيح صحيح. أربع سنوات فقط.
0: إذن هنا نفهم من هذه التحولات، هناك تبلور يعني يعني بلور التأويل جديد يحفظ مصالح أهل النفوذ في تنافسهم مع القناصل والأوروبيين والحماية. نعم صحيح. خصوصا وأن عهد الأمان سمح للأوروبيين بالحق في التملك.
1: نعم.
0: وهذا سيعيد يعني العديد من مراكز القوى الاجتماعية والاقتصادية في تونس.
1: نعم صحيح. هو هذه النازلة سعادة تبين لنا خريطة نفوذ في تونس في تلك الفترة، يعني مع الإصلاحات مع 1860 تقريبا انقسمت السلطة التونسية إلى نصفين، هناك بين ظفرين المماليك، ويقول ابن أبي الضياف أنا الناي الوحيد فصتهم، أنا الوحيد ابن البلد فصتهم، يعني المماليك بقيادة مصطفى خزندار،
0: هو أصيل منطقة سليانة يعني.
1: نعم صحيح، أصيل سليانة. مصطفى خزندار، الجنرال سليم، الجنرال حسين، خير الدين، هذم مع الإصلاح. لكن هناك فئة هي ضد الإصلاح، من ضمنهم الأعيان، حرفيين، تجار، ورجال الدين. القناصل نفسهم أيضا قسموا، لأنه كل قنصل لديه مصلحته في
0: مصلحة بلادي.
1: أكيد
0: طبعا نعد التذكير.
1: وشيء آخر سعادة لكي لا أنسى، هناك شيء مهم جدا، بريطانيا في تلك الفترة كانت من سياسات الخارجية تجاه البلاد التونسية هي عدم تشجيع على الاستقلال، عكس فرنسا اللي كانت سياساتها الأساسية في تونس أن تشجعها على أن تستقل على الباب العالي، أي عن الدولة العثمانية. تلاقى مصالح قنصل بريطانيا مع مصالح خزندار مع مصالح الباي في تلك الفترة، تلاقوا على أنهم يكونوا يعني يلعبوا بين هذه الحبال.
0: أنت هناك إشارة طريفة تقارن بين ثورة الدباغين التي شهدتها مدينة فاس، وطبعا أنت تهتم بالاحتجاج الحضري.
1: نعم.
0: يعني احتجاجات داخل المدن التي شهدتها مدينة فاس يعني تقريبا سنة 1874 بعد احتجاجات مدينة تونس بخمس تقريبا بثلاثة عشر عام في المغرب، ونزلت عهد الأمان. تقول أن القاسم مشترك بين ثورة الدباغين في فاس ونزلت عهد الأمان في مدينة تونس، يعني احتجاج ضد عهد الأمان، هو الدور المهم لفئة التجار والحرفيين الحضريين في العملية الاحتجاجية، وما يرتبط بها من عدم إخفائهم لتضررهم من سياسة الدولة الجبائية ومن قوة النفوذ الأوروبي وتعاظمه في شبكة العلاقات التجارية في المدينتين. يعني هناك هواجس اقتصادية أكيد حقيقية أكيد مصاحبة للثورة، ثورة الحرفيين يعني في الرباط وفي تونس، وهذا البعد الاقتصادي والاجتماعي مهم.
1: نعم.
0: في الاحتجاجات يعني النصوص
1: طبعا
0: القانونية ليست مجرد مبادئ أو قيم، هم لم يثوروا ضد فكرة المساواة أو صحيح التسامح صحيح. الديني هكذا أو، وإنما ما يترتب عن تلك القيم أو ما تمرره تلك، نعرف عهد الأمان فيه فصول لها آثار وتبعات مالية وعقارية واقتصادية صحيح كبيرة
1: صحيح
0: جدا
1: صحيح.
0: وهذا ما تفطن بل مس من صميم، يعني مس مصالح فئات لا بأس بها، فئات حضارية يعني.
1: أكيد أكيد في تلك الفترة سي عادل بدأت تبرز بداية عولمة الاقتصاديات العالمية. جون غانياج لديه دراسة مهمة حول الوجود الأوروبي في مدينة تونس خلال نصف الثاني من القرن التاسع عشر. أوروبا في تلك الفترة سي عادل كانت تصدر سلعها لكن تصدر فائضها البشري. يقول جون غانياج أن الحرف البسيط في مدينة تونس كانت تحت سلطة المالتيين والإيطاليين، هذا إلى جانب. وجانب آخر
0: هذا قبل الاحتلال الفرنسي،
1: قبل الاحتلال أكيد قبل الاحتلال موجود مقال جون غانياج هو مقال. وثانيا بداية تسرب السلع إلى مدينة تونس في تلك الفترة. إذن عندك الحرفيين والتجار سواء صغار والكبار تضروا من الوجود الأوروبي سواء من خلال السلع أو سواء من خلال احتكار الحرف البسيطة من طرف الأوروبيين لأنهم مهاريين، وأوروبا في تلك الفترة كانت تطردهم خاصة.
0: ولكن أنت لم تكتفي بمصطفى خزندار وارتباطه بالقنص البريطاني أو ما هدده هذه النصوص الجديدة، ولكن تشير إلى الباي مباشرة عندما تقول مثلا أن عهد الأمان ضيق وما عقبه من تأسيس المجالس العرفية من سلطة وتنفذ القصر.
1: نعم صحيح.
0: دستور 1862 نعرف لأول مرة يحد من سلطة الباي.
1: أكيد.
0: وفما مجلس كبير وكذا.
1: مجلس يعني الأكبر. نعم.
0: أكبر. ونلاحظ معناها تأسيس المجالس هذه اللي هي قضاء زيادة تنظيم نوع من تنظيم القضاء.
1: صحيح. والحد مدونة قانونية.
0: ساهم في تهديد شبكات النفوذ القديمة. وتقول تخبرنا التقارير الأمنية، وأنت مختص الآن في أستاذ بشير الرزقي في الضابط العدلية وهذه الوثائق الأمنية في تلك الفترة، تقول أنها تخبرنا بوقوع تداخل في الصلاحيات بين أعوان الضبطية وهم رجال النظام الجديد وبين شيخ المدينة الذي يرمز من ناحيته النظام القديم. نعرف أيضا تم تنظيم البلديات.
1: نعم.
0: يعني هذا أيضا وجد صدا، يعني العديد من الذين ربما مش فئة واحدة تضررت أو خافت على مصالح ما أو نفوذ ما، حتى عسكر زواوة.
1: أكيد
0: وما علاقة عسكر زواوة بالمسألة؟
1: نعم
0: زواوة مش زواوة.
1: زواوة زواوة عسكر زواوة
0: اللي يقولوا احنا مقدمين في الحرب مؤخرين في الراتب يعني. حقهم هم احتجوا اي ما احتجوش عسكر زواوة.
1: لا هم كانوا ضد هذا.
0: ضد شو؟
1: ضد الإصلاحات. لماذا؟
0: ولماذا لم يحتجوا؟ لارتباطهم بالبي؟
1: لا لا هم احتجوا
0: لانضباطهم؟
1: لا لا هم احتجوا.
0: هل موجود ضمن 500 أو 100 حسب المصادر في المحتجين؟
1: نعم.
0: هل فيهم بعض من عسكر زواوة؟
1: لا نحن لدينا فقط أسماء 22 قائد هذا هو، لكن عندما نقارن هذه الأحداث بوثائق أخرى نجد أنهم كانوا محتجين على الأوضاع عموما في تلك الفترة سي عادل. قبل الإصلاحات شيخ المدينة مثلا هو كان يحكم، عندما جاء المجلس البلدي قل نفوذه. ثم عندما أعقب المجلس البلدي مجلس جيناته الأحكام العرفية والمجلس الضبطية أيضا قل نفوذه. أصبح شيخ المدينة
0: ما يقرب من ماذا باش نسهلوا على المستمعين ذات مستقفية مجلس هذه اللي نعد اسمه مجلس الجينات.
1: مجلس الجينات والأحكام العرفية هو الذي يهتم بالقضايا الخطيرة جدا مثل القتل. ومجلس الضبطية هي الأقضاء
0: يعني يعني يعني محكمة يعني قضاء يعني هو سلطة قضائية.
1: نعم سلطة. سلطة قضائية. لا يصدر أحكام قضائية. لا يتعامل مع المجرمين ثم يسلمهم إلى القضاء.
0: داخلية يعني.
1: لأن الداخلية نعم هذا هو.
0: أو شرطة عدلية أو شيء من هذا القبيل.
1: نعم جرائم القتل الخطيرة تهتم بها مجلس الجينات والأحكام العرفية، والجرائم الخفيفة مثل السرقة يهتم بها مجلس الضبطية. كل هذه المجالس هي قلت من سلطة على سبيل المثال شيخ المدينة. حاجة أخرى سي عادل، المجالس حاولت أن تنظم الجيش وأصدرت مدونة قانونية واسعة جدا موجودة في الأرشيف الوطني التونسي، صدرت 1860. هذا الجيش الحديث يهدد ضرورة الجماعات الوظيفية وأهمها عسكر زواوة. نحن نعرف أن عسكر زواوة هو جماعة عسكرية غير منضوية رسمية تحت الجيش التونسي، وهذا موجود. عندما نمأسس نحن هذه الممارسة باش يخافوا على بلاصتهم ضرورة.
0: صحيح.
1: هذا هو.
0: وأنت أشرت أيضا بالنسبة للإصلاحات بروز السياسات هذه التحديثية، حاولت السلطة مع تأسيس مجلس الضبطية أن تفرض هندسة اجتماعية وجغرافية جديدة على سكان البلاد.
1: نعم. نعم.
0: وخاصة مدينة تونس طبعا نتحدث. نعم. على الحاضرة، حيث تقول توزعت المراكز الأمنية في كل الأحياء مع تسخير العدد الكافي من أعوان الضبطية لحسن مراقبة حيز المدينة.
1: نعم.
0: إذن كأنه فما ترسيخ مكانة اجتماعية جديدة مهابة لأعوانها. يعني فما تقول تجنب مخالطة الناس وعندهم حتى ميثاق وقواعد.
1: نعم.
0: سلوك يعني مهني لنقول تجنب مخالطة الناس.
1: صحيح صحيح.
0: لذوما التابعينها الأعوان الضبطية أحد قوانين مجلس الضبطية يؤكد على ذلك، إذ بغير ذلك لا يتيسر احترام الأهالي لهم، وبغير احترام الناس لهم لا يمكن إتمام واجبات. ونجد ذلك حتى في القضاة إلى اليوم يعني.
1: صحيح.
0: فما نصوص أو فما أعراف أو كذا ترتب حتى أين يجلس وأين
1: مدون سلوك
0: ومع من يجلس وغير
1: صحيح
0: ذلك.
1: صحيح.
0: إذن هناك اهتمام كبير من الدولة لفرض المراقبة والعقاب.
1: أكيد أكيد. باش نجمو سعادة نفهموا جانب مهم لهذا الاحتجاج، لازمنا نعرف كيف كان ينظر المسلم إلى الحيز العام والحيز الخاص، وحيز المدينة كجزء مهم من الحيز العام. المسلم كان ينظر إلى حياته الخاصة كملك له، لكن عندما جاءت الإصلاحات برز مفهوم آخر للدولة، وهو الدولة القومية ذات السيادة. على سبيل المثال سنة 1860 وما بعده صدرت مجموعة من القوانين، أهمها على سبيل المثال أنه عندما يولد طفل بيه لازم يخبر عليه، والأهم من هذا عندما يأتي وقت أنه هو باش يلقح لازم يلقح.
0: لكن عندنا تلقيح وقتها
1: بالطبع، لكن كما يلقحش بيه يمكن أن يسجن. هذا الأمر لا يمكن استوعبه. ثم
0: بالطبع في 1860 عندنا التلقيح في تونس.
1: لا لا، هذه نحكيك ناي عندما امتدت إلى تأسيس المستشفى الصادقي.
0: المستشفى الصادقي عزيز عثمان التاوى.
1: نعم 1870.
0: وقتاش تأسس المجلس المستشفى
1: الصادقي؟ 1878.
0: سمي طبعا بالنسبة إلى صادق بي.
1: أكيد. مستشفى الصادقي. حاجة أخرى سعادة. أنت عندما تبث مراكز ضبطية في كل أحياء المدينة. يعني أصبحت الحياة اليومية للساكن تحت عين الدولة. وهو هذا الأمر هو ما يقبلوش، علاش؟ لأنه هو يشوف أنه هناك حميمية يجب أن يتمتع بها.
0: طبعا نذكر أنه بالنسبة للمجلس البلدي في تونس تقريبا 1858
1: 58 مجلس البلد
0: بالطبع.
1: نعم.
0: وطبعا كما قلت أنه التخطيط أيضا الحضري صاحب تأسيس المجلس.
1: نعم.
0: قلصت من وظيفة شيخ المدينة الذي لعب دور المحتسب في التمثلات الاجتماعية، أيضا بروز ممارسة الطب الشرعي.
1: نعم.
0: وهذا يتابع زاد
1: تابع الضبطية.
0: الضبطية يعني تقنية تشريح جثة خصصنا له حصة،
1: خصصنا له حصة.
0: يعني هذا يقلق زاد، يشرف عليه يعني من يقلق يعني هذا
1: الجسد. سعادة لديه حرمة في تمثلات المسلمين في تلك الفترة. مجلس الضبطية شرع لممارسة جديدة لمعرفة المجرمين، وأهم هذه الممارسات هي تشريح الجثة. إذن الجسد في تلك الفترة لم يعد ملكا لأصحابه، وإنما أصبح ملكا لجهاز الدولة. الدولة في عدة وثائق كانت تخرج الجثث، كانت تشرحها، كانت تحجز الجثة لدى باحث قبل أن ترسلها إلى الأهالي، الأهالي تصل لهم الجثث مشرحة إلى غير ذلك. وهنا المشكلة في تلك الفترة، ومن أهم أفكار المقال، أنه التونسي ما في لحظة تأسيس المجالس سقطت عليه مفاهيم جديدة لمفهوم الدولة. يعني الدولة دخلت حياة التونسي بقوة.
0: نشير طبعا عشان أنه الدستور 1860 في الحقيقة بعد 3 سنوات سيستغل صدق بي.
1: نعم.
0: ثورة علي بن غداهم.
1: نعم.
0: وبي الشعب، وسيوقف العمل بالدستور لأنه كان يحد أيضا من صلاحياته.
1: نعم.
0: ولم يقع وبعد التوانسة ولاو بعد 40-50 سنة في الحركة الوطنية بداياتها بدأوا يدعوا إلى إعادة العمل على الطريقة التركية أيضا العثمانية، كانوا كيك المشروطية يقولوا.
1: نعم.
0: لأنه عبد الحميد السلطان عبد الحميد وقف العمل بالمشروطية الأولى يعني بدستور الأولاني. وبعد الشبان ثورة العسكر يعني ثورة الضباط الشبان بتاعهم كانوا يدعوا إلى عودة العمل بدستور اللي فيه سمة تحديثية. سمة إصلاحية وتحديثية، ولكن هناك رهانات قلت متعددة في نزلة عهد الأمان. وما ترتب عنه؟ هل ماذا ترتب عن هذه الاحتجاجات أو هذا الاحتجاج بالتحديد 30 سبتمبر 62؟
1: نعم.
0: أهم نتائجه وانعكاساته.
1: هذا الاحتجاج سعادة بقيت انعكاساته إلى حدود 1867، وهذا الأمر اللي نشتغل عليه الآن. يعني بعد كتابة
0: يعني فهمنا أنه فما ارتداد له حتى أكيد في أكيد. ثورة 1864 أنت أشرت،
1: وهناك امتداد حتى إلى قبيل السبعينات. ولكن لماذا سعادة؟ لأنه في ثورة 1864 استطاع الباي ان يوقف ما لم يستطع ايقافه في 1861 وهو ايقاف العمل بالدستور.
0: طبعا اقوى دستور ثوره 1860 ليست مجرد احتجاج حضري محدود في الزمن ليوم واحد.
1: صحيح.
0: قادت كبار القبائل التونسيه.
1: صحيح.
0: وبعض
1: صحيح.
0: المدن ايضا ثارت ولكن تقول المتغير في ثوره 1860 يعني بعد 3 سنوات من احتجاج او نزيل عهد الامان نجاح الباي في تعطيل العمل بقوانين المجلس وخاصه بالغاء دستور 1860 وهو المطلب الذي نفسه الذي تقدم به قادة الاحتجاج في سياقات نازلة عهد الأمان سنة 61.
1: نعم.
0: هذه ملاحظة ذكية جدا.
1: نعم.
0: يعني ما ظهر كأنه احتجاج شعبي.
1: صحيح.
0: في 1861 تبين بعد في العمق أن الباي يلتقي مع هؤلاء اللي كان يسبوا فيهم الرعاع
1: ولهذا سمحهم
0: والهمج وسمحهم
1: سمحهم
0: ها صار سمحهم
1: في النازلة ذي سمحهم
0: وشي فماش أحكام قديش صدرت الأحكام
1: صدرت مجموعة من الأحكام لماذا؟
0: شنية الأحكام؟
1: نعم
0: لأن في نهاية الحصة
1: في القانون التونسي في تلك الفترة سي عادل الباي ليس لديه سلطة الحكم عكس قبل المجالس ملفهم ذهب إلى مجلس الجينات إلى المجلس الأكبر ملفهم ذهب إلى المجلس الأكبر وهو الوحيد لديه سلطة الحكم وتم تداول مسألتهم في المجلس الأكبر قانون مجلس الجينات والأحكام العرفية يمكن أن يصل بهم إلى الإعدام
0: فعليا كم صدر الحكم؟
1: لا فعليا هناك أحكام توزعت بين 6 سنوات إلى 20 سنة لكن الباي بعد
0: أشغال شاقة قبل
1: نعم هناك أشغال شاقة وهناك أنه يسجن في قلعة لكن الباي
0: تم تنفيذ الحكم
1: لا لا لا بعد أسبوع سمحهم الباي
0: بعد أسبوع واحد
1: بعد أسبوع
0: بعد صدور الأحكام من المجلس الأكبر
1: نعم
0: هكذا
1: سمحهم الباي ولهذا ابن بذيافو يحتج قال ما علاش علاش نعمله في القوانين؟
0: إذن وهو من الذي كتب صاغة صياغة عهد الأمان أحمد نبي الضياف صياغة طبعا مش الأفكار ولكن الصياغة
1: أكيد.
0: ساهم بعض طبعا الأفكار طبعا. ولكن الصياغة كانت
1: ولأن الفكرة اللي جابها أحمد بن بذياف سي عادل قال أنه بحكم أنه الباي سمحهم ممكن هناك أياد من القصر ساهمت في تحريكهم
0: في
1: يعني
0: تحريك.
1: ملاحظة مهمة ذي
0: وهذا مهم يصلح لكل زمان وكان حتى إلى الحاضر يعني لا
1: طبعا.
0: تغرنا بعض التحركات الاحتجاج الشعبية وما قد يدان به فاعلوها
1: طبعا.
0: لأن الذي أدانهم ربما يلتقي معهم في الأهداف
1: أكيد
0: على عكس الظهر وهذا كما يقول ابن خلدون يعني نظر وتحقيق في التاريخ لا ينبغي أن نختر بما يظهر
1: لا.
0: في الساحة
1: أكيد
0: الاجتماعية
1: أكيد.
0: والسياسية لأن التقاء المصالح أحيانا أو تحريكها عن
1: نعم.
0: بعد يعني بعد 3 سنوات من هذه النازلة نزلت عهد الأمان سيتأكد سعي العديد من
1: نعم
0: النخبة
1: صحيح.
0: ومن السلطة السياسية في إيقاف العمل بالدستور وبالنصوص المرافقة له الحديثة لأنها أصبحت تحد من نفوذهم وربما من استبدادهم وفسادهم
1: وهناك سي عادل الفاعل الداخلي والخارجي
0: طبعا لأنه... أشرنا الفاعل الخارجي
1: نعم. ونقطة أخرى سي عادل أنه دور الباحث في التاريخ الأساسي لكي نفهم المسألة أنه يبحث عن شبكة المصالح عندما نجد نحن العقدة سوف نفهم المسألة هذا هو أنا حاولت أن
0: أشرت إلى الحاج طاهر الرياح ولكن تشير أيضا في الوثيقة إلى الحاج أحمد المانع بالنسبة
1: هو مساعده
0: لأنه نقول كي اجتمعوا في صحن جامع زيتونة قرأوا الفاتحة للشكاية في منع خروج النعمة هذا أنت تنقل حرفيا هنا نص الوثيقة
1: نعم عودت
0: الحاج أحمد المانع البرانسي نادى بأعلى صوته بالجاعة قائلا أيها الناس إن نريد كذا قراءة فاتحة ونسعى في مقابلة سيدنا لا تفتحوا حوانيتكم غدا إلا بعد المقابلة يعني من حلوا حوانيتنا بعد مقابل البيت
1: نعم
0: يعني هددوا يعني لحركهم
1: بالفعل هم أغلقوا الحوانيت
0: يعني كأنه هو استجاب لهم بمسامحتهم والعفو عنهم يعني عنده عفو ملكي خاص يعني ها اللي تحركوا فما أشياء تتردد
1: رغم معارضة المجلس الأكبر ساعات يعني المجلس الأكبر رفض أنه
0: طريفة جدا هذه لن أقوم بأي إسقاط ولكن ما أشرنا إليه في يعني هو سمحهم بعد أقل من أسبوع
1: نعم سمحهم سمحهم
0: إذن علاقة أهالي مدينة تونس والتونسيين عموما بنصوصه القانونية ما فيها الدستورية علاقة معقدة فبقدر ما يبذلون جهدا في صياغتها وإحكام صياغتها على أحسن
2: مستمعين الكرام إلى هنا ينتهي بثنا المباشر وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً

0: بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.
1: عسلامة ومرحبا بكم. اليوم موعد الأول في الشبكة الجديدة، شبكة شتاء خريف 2027-2027 اليوم هكا الانطلاق إن شاء الله مش تكون، خاصة وأنه اليوم بدأت العودة المدرسية. على هذاك حبينا نحكيه في الموضوع هذايا، العودة المدرسية بعد الرحلة مع العطلة اللي كانت على امتداد 3 أشهر ونصف. اليوم كي نحكيه على المدة هذه مش نحكيه على طول انتظار للعودة المدرسية، وكذلك حتى طول السهر بالنسبة للتلاميذ متاعنا، كذلك مش نحكيه على انهم العطلة كانت للمرح، كانت لي خاصة انه ما هيش للمرح فقط، ولكن هاوكا حتى الاولياء والامهات كي نحكيه معهم ديما يحكيه على اساس انه شهر اوت اكيد بداية وانطلاقة جديدة للدراسة بالنسبة لابنائهم مع المراجعة. اليوم كي نحكيه على العطلة المدرسية نحكيه على التهيئة النفسية، كذلك انه كي نحكيه خاصة الاستعدادات النفسية بالنسبة للولي وبالنسبة للتلميذ. اليوم نحكيه زادة على بدايات جديدة، بدايات سنة الأولى بعد التحذيرين، بعد التمهيدين، بعد ما كانوا في رياض الأطفال، اليوم تنطلق رحلتهم مع السنة الأولى مع المدرسة وانطباعاتهم على المدرسة، كذلك انه نجم يكونوا حتى في المدرسة ما همشي مع نفس الأقران أو أصدقائهم اللي كانوا في رياض الأطفال. اليوم البداية بداية جديدة بالنسبة لهم هما، أكيد ثم استعدادات نفسية بالنسبة للولي كيفاش ينجم يحضر ولده أو بنته لهذه العودة المدرسية، كيفاش ينجم يحضره حتى نفسانيا باش يكون متواجد خاصة جسديا وذهنيا حضوريا مع المعلم مع الأصدقاء، وكيفاش ينجم يتأقلم في القسم مع الأصدقاء، خاصة وأنه صحيح كي نحكيه مثلا على الساعات تنجم تكون نفس الساعات اللي تكون مع اللي كان في الروضة أو عاشها في رياض الأطفال، نفس الساعات اللي باش يعيشها مع في المدرسة، ولكن ماهوش نفس الأسلوب، ماهوش نفس التعامل. هذا كله مش نحكيه مع مستشار حصتنا عاطف العبادي، خاصة وأنه زاد البداية الجديدة مع الإعداديات. اليوم نحكيه على الإعداديات وكانوا في المدرسة وتحولوا للمدرسة الإعدادية، كذلك أنه كي نحكيه يمكن حتى بالنسبة مثلا مش تغيير برشة في من المدرسة الإعدادية للمعهد الثانوي، ولكن حتى هذا يستحق أنه يكون فيه التهيئة النفسية. هذا كله كيف نحكينا نحكيها مع مستشار حصتنا عاطف اللبدي. مرحبا بك مستشار حصتنا.
2: مرحبا إيمان، تحية طيبة ليك، تحية إلى الفريق التقني، تحية إلى مستمعينا الكرام، يعني وهو عودة البرنامج أيضا عودة إلى حبتنا، ونرجو أن نكون خلاف الظل عليهم وأرجو أن يكون هناك نفع. العودة يعني المدرسية مهمة جدا، لأنه أولا هي تحول شوارعنا إلى شوارع يعني مليئة بالحياة، مليئة بالبسمة، مليئة بالأمل، يعني حركية كبيرة جدا، يعني بعد دي مرحلة الصيف والعطل اللي تنقص برشا يعني من هذا المد الجميل يعني لأبنائنا. اليوم هذه العودة مهمة لأنه ديما نذكر ونقول أنه روحنا التوانسة نعطوا قيمة كبيرة برشا للعلم، وهذا يعني مش مجرد كلام، يعني نرجع ونقول لك أنه حتى من الناحية الجغرافية ومن ناحية المكان أكثر المناطق اللي تأخذ معناتها حيز مكاني هي المؤسسات الدراسية، وهذا من قديم يعني لأنه في مخيالنا وفي وجداننا وفي عاطفتنا وفي حتى في الاستراتيجية متاعنا كتوانسة الدراسة والعلم يعني يحتل مكانة مهمة جدا جدا. ذلك علاش يعني هناك تأهب كبير جدا من كل العائلات، هناك تحذير على قدم وساق حتى تنجح هذه العودة، وحتى يعني تكون لكل التلاميذ هذا الحق يعني في عودة مدرسية آمنة، في عودة مدرسية إن شاء الله مليئة بالفرح، مليئة بالسعادة، مليئة بالأحلام، ومليئة بالأمال. التحذير النفسي، يعني هناك كل عائلة كيف تختار ذلك. هناك من لا يقطع الصلة بالعلم والتعلم، يعني يجعل حتى في العطل الحي الزمني ولو صغير في المطالعة، في الثقافة العامة، في تعلم مهارات أخرى. يعني لا تتمكن المدرسة من عطائها الحيز اللازم اليوم، لأنه ثم مهارات أخرى مهمة جدا، يعني في إما في شخصية الطفل أو التلميذ أو حتى في مكاسبه ومعارفه. تختار العائلات هذه أنه اليوم لو طل هذه ربما يتعلم مهارات أخرى. ثم عائلات تمشي حتى راهو يتعلم صنعة، معناتها ثم شكون يقول لك ما نحبش أنا، ما ثم عمر معين يسمح له، ثم حتى قبل عمر العمل يقول لك أنا نعلمه المهارات الأساسية لأنه نعطيه أكثر من مفتاح في مستقبله. وثم هذا الوقت يخلي أنه الفراغ، يعني في ولا اليوم عبد ما يعمل حتى شيء، باش تبلعوا الشاشة، باش تاكلوا الشاشة. ثم شكون يقول لك أنا بالعكس، يعني نمشي مع صغيري ونخليه يرتاح يتفرهد باش يكون حاضر أكثر في العام الجاي. هي خيارات عائلية، ولكن أنا
1: وهذا
2: يعني
1: هو الاختيارات والخيارات العائلية هي اللي تخلي الطفل حاضر أو جاهز للعودة المدرسية ولا لا. يعني احنا مثلا كي نحكيه رانا نحكيه على العطلة اللي 3 شهور ونص، نحكيه على يمكن كيف ما حكيت انت انه ثم اللي خير هاوكا حتى سويعة من زمان، او انه نحكيه حتى نصيف ساعة يطلع فيها يقرأ فيها يسترجع فيها شوية المعلومات، ثم اللي يقول لك راهي هذه العطلة باش يرتاح ابني يزي عام كامل يقرأ توا وقيت انه يرتاح يتفرهد يحوس يصبح راقد، او انه كان ماتينال اكيد مش الناس هذه تمشي يواصل عليه. هذايا بالنسبة لنا احنا يمكن التذبذب اللي موجود في العائلة، العائلات التونسية كذلك، انه كل واحد وكيفاش يفكر، هذايا ما يمثلش خلل على التكوين هذه الشخصية، او انه تكون الشخصية هاوكا حدها حد كان القراية يحب كان القراية والمتعة ما ثماش يعني خارج اوقات الدراسة، والعطلة بالنسبة لي هو للدراسة كذلك.
2: هو الموازنة هذه مهمة جدا، يعني انك تلقى الموازنة وتلقى يعني افضل صيغة باش لا افراط ولا تفريط، وباش يعني كل حاجة ياخذ حقه. هذا مهم. ثم شكون يربط حياة ولده بمشروع، يعني الحكاية ماهيش مرتبطة فقط بالزمن الدراسي او بالنتيجة المدرسية، ولكن يعني الطفل مثلا يحب علوم الفضاء، الطفل يحب مثلا علوم الحياة، الطفل مثلا يحب الشعر. هذا لن ينتظر السنة الدراسية، ولن يكون الايقاع فقط يعني ايقاع مرتبط بالسنة الدراسية. وهؤلاء وهذا ما يصنع العباقرة، ويصنع من يصنعون الفرق. يعني لا تجدين طفلا أديبا أو طفلا كاتبا أو طفلا عالما يعني أو طفلا شاعرا هكذا يعني يترك سدا لنفسه. يعني هذا الطفل تم الاشتغال عليه، لديه ملكات، لديه مهارات، لديه استعدادات، ولكن وراه ثقافة كاملة. الثقافة هذه مهمة جدا أن نغرسها في أبنائنا، ثقافة المشروع. يعني المشروع وقت يبدأ عندك مشروع ما تحسش بالتعب، وقت يبدأ عندك مشروع يولي استثمار، وقت عندك
1: يعني
2: مشروع
1: بعيدا عن الابن في حد ذاته، يعني مش ماهوش الابن هو المشروع.
2: لا بالطبيعة مشروع الابن، يعني أن يكون لهذا الابن مشروع. ليس أنا فهمت هو حتى لعبة الكلمات مهمة هنا، لأنه الطفل هو الطفل، يعني بكيانه، بوجدانه، بعاطفته، بذوقه، يعني بكل ما لديه من خصوصيات. ولكن يعني أن يربط الطفل بمشروع يحبه الطفل. طفل يحب الموسيقى، طفل يحب الرياضة، طفل يحب الكتابة، طفل يحب القراءة، لأنه كل حاجة من هذوما باش تنمي الشخصية نتاعو، باش تخليه ليس ماهوش مرتبط فقط بالنتيجة المدرسية في آخر العام وينتهي الأمر هناك. الأمر يعني معناها ليس مرتبط بالتلقين أو أنك تأخذ معلومات وترجعها. الأمر هنا يصبح أمر يعني تطور مستمر وتعلم مستمر وبناء مستمر. وهذا يعني اليوم ربما حتى اللي تنجم المدرسه تغرس ويكمل الولي، لانه هذا ما يخليش العطله تكون، اولا ما تكونش العطله كانها يعني نوع من السقوط الحر والتساقط الحر، ما تكونش العطله يعني كانه شخص ما عادش فقد البوصله الزمنيه والمكانيه، وما يكونش الشخص يعني مرتبط فقط بالمعلومات المدرسيه والاكاديميه، لأن الحياة أعمق بكثير يعني مما تعطيه المدرسة والحياة هي المدرسة هي جزء من الحياة، والتعلم في المدرسة هو جزء من التعلمات، ليست كل التعلمات. ربما اليوم يعني بوجود الذكاء الاصطناعي ووجود معلومات بهذا الزخم تصبح يعني للمدرسة دور آخر. ربما اليوم علاش أنت مشات المدرسة للنوادي، وربما في المستقبل يعني مع الإصلاحات اللي باش تصير مع المجلس التربوي ربما ما يكون عندها وظيفة أخرى. أنه يعني اليوم المعلومات موجودة، من أنت كيفاش تكون عندك شخصية، كيفاش تأخذ الكلمة في المجموعة، كيفاش معناها تدافع على فكرتك، كيفاش ما تيأسش بالساهل، كيفاش تنجم معناها تدير بصفة إيجابية وبصفة جيدة وفعالة المشاعر والأحاسيس نتاعك. هذوما كلهم مهمين جدا، وهذوما هم كيما المستقبل للذكاء الاصطناعي ولهذه المعرفة المتدفقة، المستقبل أيضا لهذه السمات النفسية. لأنه اللي باش يكون أكثر قدرة على أنه تكون عنده رواية تتجأش، أكثر قدرة أنه يكون يضبط الانفعال نتاعه، أكثر قدرة على فهم الآخرين وفهم احتياجات الآخرين، باش يكون المستقبل لهؤلاء القادة. ذاك علاش مهم أنه معناها ما تكونش التعلمات مرتبطة فقط بالنتيجة المدرسية، ونرضي غرورنا أنه ابننا معناها يكون عنده النتيجة هذيك القوية وانتهى الأمر هناك. يعني ونحتفل كل الصيف يعني كل هذه الأشهر وكأن يعني حزن الدنيا وما فيها. هذاك علاش هي الموازنة هنا مهمة جدا. يعني نحكي ديما في برنامجنا قبل على إدارة اليومي، وإدارة اليومي هذا مهم جدا، أنك تخلق عادة تكون مهمة. العادات البسيطة اللي هي تخلق تعلمات مركبة، يعني أنك تقرأ عدد صفحات كل يوم، أنك تمارس حتى 20 دقيقة رياضة، أنك معناتها تنظم على الأقل في حدود بيتك، تكون معناها مسؤول على روحك، أنك معناتها تنظم وقتك، أنك تعطي وقت للنوم، أنه تنظم وقت الشاشة. هذوما أشياء يبنوا لنا بساط، أما هما يخلقوا شخصية ناجحة، يخلقوا إنسان يعني فاهم روحه، منظم مرتب وناجم ينجح. عادات بسيطة ولكن بتكرارها بتأصيلها باستبطانها تصبح هي العادات اللي تخلي الشخص ناجح إلى بعض الحدود. العادات هذه مش ما تاخذش منك برشا وقت، ما تتعبكش، مش باش تفزد لك عطلتك، مش تفزد لك راحتك، أما باش تخلي عندك نوع من البوصلة، وبوصلة تكون بوصلة يعني محينة، تعطيك معناتها تعطيك الاتجاه الصحيح. كيفاش تكون محينة؟ وقت يكون وقتك منظم وفقا لعدة اعتبارات، هذا مهم جدا. هذيك علاش الاستعداد النفسي هو استعداد، خاطر احنا توهنا في اول العام. الاستعداد النفسي للنجاح في البكالوريا يبدا من اليوم، الاستعداد النفسي باش تنجح في التاسعة يبدا من اليوم، الاستعداد النفسي باش انت تكون السنة الدراسية نتاعك مريحة وتكون معناتها فعالة وتكون ناجعة، وتكون يعني خذيت المعلومات بصفة جيدة وخزنتهم وعرفت كيف تستعملهم وخرجت من مجرد التلقين والاستعادة إلى القدرة على الربط بين المعلومات، تبدأ من اليوم. كيفاش؟ أيضا بالعادات البسيطة، وقت اللي أنا نخدم بشكل يومي، وقت اللي أنا نعمل التخصيص بتاعي بشكل يومي، وقت المراجعة تكون معناتها بعد ما نقرا، ولكن ايضا تصير الكونسوليداسيون، يعني تصير عمليه التقويه اللي انا عملته بعد مده. هذا مهم يعني لكل التلاميذ وكل المستويات، خاصه المستويات النهائيه. هذاك علاش العطله ما هي الا امتداد لهذا. انا خرجت من السنه الدراسيه وانا ضعيف في بعض المواد، هذوكم يتم العمل عليه، مش ما يعطلونيش، ما نجيش انا ضعيف في الفرنسيه ترسيلي نحضر سيونس معناتها اللي هو بالفرنساويه وزيد نحضر بها الفرنسيه باش نعرف نكتب. لا، لازم الاداه اللي نكتب بها نكون على الاقل متمكن من الاساسيات باش نجم نقدم في الدراسه نتاعي. اذا العطله مرتبطه ببعضها، وكانه هو سيكل هنا، ايمانه سيكل هنا، كانك تخطط لحياتك. معناها باش نجي انا نخطط للسنه الدراسيه القادمه، باش نعمل التشخيص نتاعي، باش نشوف شنو هما النقائص، باش نخدم عليهم بالكدا، باش نوصل الاهداف. من بعد عملت الاهداف باش نعمل عمليه التقييم والمتابعه، ثم اعاده التقييم فيما بعد. هذه السيكل تنطبق من العطله وانت ماشي. العطله هي تحضير جيد للعلم السنه الدراسيه، السنه الدراسيه ايضا هي تحضير جيد للعطله، وهكذا هو مرتبط كل مرتبط ببعضه البعض. التلميذ اللي تلقيه منظم، معناها تصصيف، تلقيه منظم في الدراسة، هو إنسان عرف يأخذ راحته، عرف يستثمر وقته، عرف يدخل معناتها العطلة كما يجب ويستثمرها، عرف كيفاش ينتقل من العطلة إلى الدراسة بشكل جيد. بطبيعة الحال هذا بدعم الأولياء، الأولياء اللي هما، نرجع كلمة الطفل المشروع، لا مشروع الطفل، يعني وقت اللي تفردوا الحاجات اللي هو يحبها، وقت اللي تشجعوا وتحفزوا، وقت اللي تحاول تنظم له وقته على الأقل في دوامة السلوك العائلية، ما يكونش هاك الوقت ذاك كأنه سقوط حر. لأن هذا نلاحظها بشكل مكثف اليوم عند بعض العائلات، انتهت الدراسة، انتهت القيود، انتهت القوانين، وإلى السنة القادمة. ذاك علاش برشا يلقوا برشا تعب. وكاينه كي نحكوا على التحضير النفسي، نحكوا على العودة اللي نحسوا في تلمذتنا، يبدو تعبين، يبدو متقلقين، ما كان النهار الأول متاع فرحة لقاء الأصدقاء الأخير، ثم من بعد يحس أنه مش قادر يتكيف، أنه معناها يلزموا برشا يحسوه تعب كامل. كما حكيت أنت على التصبيح اللي هي عادة سيئة جدا، معناتها كيفاش باش يرجع، معناتها يخوض في العلاقات هذيك الكل، كيفاش باش يتعامل مع المضامين هذيك الكل، النقائص اللي عنده كيفاش باش ينجم في نفس الوقت يتلافاها وفي نفس الوقت يقدم. هذه كله ثم بعض التلاميذ يخلق عندهم تشويش، يخلق عندهم بعض التعب، وهذا اللي يفسر إيمان كانت تجي تقارني بين النتائج المدرسية. ديما الثلاثية الأولى هي ثلاثية صعبة من حيث النتائج، معظم التلاميذ يمشوا يتحسنوا. علاش تحسن هذاك؟ لأنه يصير تكيف أفضل، لأنه يتم تصالح أكثر مع النسق الجديد، لأنه التلميذ يأخذ وقته بالقدا ويعتاد على النمط والنسق الجديد، وهكا يعني يدخل للثلاثية الثانية والثالثة بأفضل وبعزيمة أكثر وبإرادة أكثر وبطاقة أكثر، وذلك اللي يخلي النتائج تمشي تتحسن تقريبا عن أعظم التلاميذ.
1: هو بالنسبة لنا احنا بدنا نحكيه على تصالح مع النسق الجديد وسنة دراسية الجديدة بالنسبة للتلميذ، كيفاش ينجم يتصالح مع هذا النسق أو يحضر روحه للنسق الجديد، نسق ينجم يكون أصعب من النسق دي تعود عليه مثلا في السنوات اللي الفارطة، هذا الكل كيفاش ينجم يتأقلم معاه الصغير خاصة من في الفترة الصيفية، يعني من الصيف يبدأ يحضر روحه أنه ويبرمج روحه أنه راهو ثم حاجات جديدة، ثم قراية نجم تنضاف للمواد، تنضاف للدراسة خاصة وأنه سنوات تختلف.
2: يعطيك الصحة، ونرجع أنت أعطيتي في المقدمة أنه صح ثم سنوات مفصلية. مثلا وقت ما نحكي على المستوى الثانوي تقريبا، يعني بخلاف سنة البكالوريا سنوات أخرى تتشابه.
1: هو ما ثمش اختلاف حتى في يعني بالنسبة للنجاح من المدرسة الإعدادية للمستوى الثانوي، ما ثمش برشا اختلاف لأنه المواد تعود أنه ثم أساتذة، عدد كبير من الأساتذة، ثم عدد كبير من المواد اللي مش يقراه.
2: بالفعل يعني ثم ربما فقدت اللغة، يعني بعض المواد واللي هذه بدعة تونسية معناتها الحقيقة، بعض المواد اللي تم دراستها بالعربية الفصحى
1: صحيح
2: ثم نرجع لها بعض بالفرنسية، وهذا يعني معناتها ربما الفرق بين المستويات هذه اللي هو مش مفهوم، معناتها خاطر الانتقال هذا كبير في اللغة معناها يخلق نوع من التشويش لدى في ذهن الطفل، لكن عموما يعني تشبه لبعضها بالنسبة للمؤسسة، بالنسبة للعلاقات، بالنسبة لكن يعني المدرسة تقريبا زاد الأقسام يشمل بعضها شوية، قلت في السنة الخامسة والسادسة اللي هما صعبة شوية ويولي أكثر تجريد، لكن يعني تقريبا التلميذ تدرج كما يلزم وعرف مدرسته وتوافق مع الآخر. تبقى سنوات المفصلية، يعني نتحدث خاصة على سنة سابعة أساسي اللي هي سنة يعني مفصلية جدا، وتفسر تقريبا أكثر من 40% من الانقطاعات المدرسية تصير على مستوى يعني هذا هذا الانتقال، وهذا مفهوم خاطر هذه متلازمة انتقال متعدد، يعني من مؤسسة دراسية بسيطة على إقليميا بسيطة مضمونيا بسيطة، يعني على مستوى يعني حتى البناء الجغرافي والمعماري بسيطة، يعني حتى على مستوى الجدول والأوقات، ثم تتحول فجأة إلى يعني السنة السابعة إلى علاقات معقدة جدا، يعني عدة عدة مستويات بطرق مختلفة باهتمامات مختلفة بأذواق مختلفة، ثم نلقوا أكثر من نوع متاع أستاذ، أكثر من نوع متاع مادة، التلميذ مازال ما تعودش عليهم بالكدا، ثم اللي يلقى روحه في ساعة وثم اللي يضيع في هذا الكل، ثم الناس اللي هم ينتقلوا من
1: باعتبارك توا مثلا انه نحكيو توا على البدايات، بدايات مثلا السنه الاولى الابتدائي من بعد التحضيري يمشي للمدرسه من بعد رياض الاطفال، هاوكا يلقى روحه في وسط مدرسي، كذلك البدايات مع الاعداديه، وخاصه ان شاء الله مبروك هو نجاح بنتك وتفوقها وتميزها وموجوده توا في النموذج المدرسة الإعدادية النموذجية. تجربتك أنت الشخصية مع بنتك تجربة أكيد مش يستفيدوا منها، وأنت من أهل الاختصاص.
2: بالفعل يعني يعطيك الصحة، بارك الله فيك إيمان، ربي يبارك فيك. شوف معناتها التجربة الشخصية لازم نعرفوا أنه باش نوصل للمستويات هذه ثم برشا تضحيات معناها تقوم بها العائلة. أنه اليوم الفضل لا يعود لي في الحقيقة، لأن أنا منغمس جدا في العمل بتاعي. اليوم نلقى معناتها شخص الشريك اللي هو معناتها

0: هيئة مسرحية،
1: مهم.
0: وتنجي معناتها ساعات يضربوا بالأربع بالخمسة سوايع تحضير وبروف. أنا من الأولى مش في بالي تضييع وقت،
1: أها.
0: رغم إنه اختصاصي معناه يسمح لي باش نحدد، أما نقول سي برشا يعني. لكن بعد فهمنا إنه هذايا العطاء أكله، القسم هذايا معناه هو بيدو المعلمين اللي يقروا فيه، يقول لك راهم الأطفال اللي بتاع القسم الكل راهم حولونا من نسق إلى نسق، حولونا من معناه من معلم يعطي الدرس إلى معلم يستلهم، إلى معلم يتطور، إلى معلم يتطور الأداء ويتطور البيداغوجيا ويتطور طريقة التعامل. والحقيقة يعني كي تقارن المستويات تلقى أنه القسم هذا منها ثم الإرادة نتاع الأولياء والإرادة نتاع المعلمين، واللي كان في أعلى درجات التنسيق، وأيضا إرادة التلاميذ، حولوا القسم إلى قسم للحكايات الرائعة، حولوا المواد من مواد جافة إلى مواد تعاش، إلى مواد يعني تتحول إلى حكايات، يعني كأنها حكايات ألف ليلة وليلة، وتعدت يعني العوام هذه الكل، وتلامذة هذوما أخذوا أحسن المعلومات، طوروا برشا من طرق التعامل نتاعهم. يعني حتى أنه كانت ليا فرصة في آخر العام باش نكون أنا نعمل لهم تحضير نفسي باش يعملوا مناظرة استذياب،
1: أها.
0: ويعني دهشت بمستوى كل التلاميذ اللي عدوا المناظرة هيك. اليوم يعني التلاميذ هذوما بالذات، يعني أنا رافقت مثلا اليوم ابنتي وابنة صديقي للمعهد النموذجي، هما بينهم استغربوا، نحكي لك معناتها الطرفة جو يعني يحكوا في حاجة كأنها يعني ما صارتش خلاص، وقت اللي مشوا يقروا في الدورة الثانية في ال يعني في ال في ال في ال في الطابق العلوي،
1: أها.
0: لأنه المدرسة ما فيهاش طابق علوي. يعني هذايا معناها باش تشوفها التغير المعماري هذايا شنو حل، وحاولوها مرة واثنين ثلاثة وأربعة يعني إلى درجة الاندهاش، باش تفهم أنه معناها الانتقال من مدرسة إلى مؤسسة دراسية أخرى ثانوي أو إعدادي يخلق الفرق الكبير. أيضا في على مستوى التلاميذ، على مستوى الأساتذة، يعني كيفاش قابلوا برشا أنواع نتاع أساتذة، برشا أنواع نتاع مواد، كيفاش تم التلامذة يختلفوا على الآخر، معناتها اللي جاي من الريف، اللي جاي من المدينة، اللي جاي من معتمدية أخرى، لأنه البيلوت في السجن يلم الكل،
1: أها.
0: معتمديات الكل ويلم الولاية الكل إلى آخره. دونك نحكي لك على اليوم، معناها على الأقل اللي رافقته أنا تقول لك راهو أحسن نهار في حياتي اليوم،
1: أها، تجربة جديدة.
0: لأنه تجربة جديدة. نعم، أرجو أنه كل التلاميذ يعيشون هذه التجربة، خاطر ثم شكون يلزم نفكروا فيها، ثم شكون اليوم مش يمشي ما مش يروح لداره، مش يمشي مش يوقف المبيت،
1: صحيح صحيح،
0: وهذا
1: هو
0: يعني
1: هذه
0: تغيير كبير.
1: تجربة أخرى زادة مختلفة، لأنه مثلا كي نحكيو على المدارس الإعدادية والتحاق التلاميذ السنة السادسة اللي كانوا التحاقهم بالمدارس الإعدادية، خاصة اللي يعيشوا مثلا في الأرياف واللي مضطرين أنهم يعيشوا تجربة المبيتات، فالليلة مش تكون صعيبة شوية بالنسبة لهم هم.
0: نعم ستكون صعبة، ولذلك يعني اليوم ما شفت السنوات، كي نرى السنة الأولى ابتدائي، السنة الأولى ابتدائي تأخذ حظها لأنه في الروضة أهلهم، لأنه التلميذ
1: هو
0: الابتدائي
1: علاش احكينا على البدايات، خاصة مع السنة الأولى كذلك السنة السابعة والتحاقهم بالمدارس الإعدادية، حكينا عليها خاطر مثلا انه يكونوا مع اصدقائهم اصدقاء معينين في روضة معينة، وبعد الانتقال اكيد حسب القرب الجغرافي للمنزل او حسب اختيار الولي للمدرسة ينجموا مثلا مش يعيشوا تجربة جديدة، تأقلم جديد مع الاصدقاء، ما يعرفوا حد من أصدقائهم، يعني كأنه حياة جديدة بالنسبة لهم هم.
0: صحيح، هذا اللي نحب نقوله، معناها التحضير النفسي سنوات الاولى ابتدائي صار فعليا، صار لانه صار التدرج، ولانه يتم اختيار وانتقاء معلم الابتدائي خاصه سنه اولى،
1: اي
0: هناك عنايه شديده
1: وهو
0: بالانتقاء.
1: خلينا نوضحه انه بالحق وكلنا عشناها، يعني كلنا قرينا وصلنا المستويات هذه، نظرا ويمكن يرجع الفضل للمعلم بتاع السنه الاولى، هو اللي يحبب التلميذ ويخليه يواصل دراسته ويخليه حتى مصدر احترام في بقيه حياته، يعني الى حد اللحظه مثلا انه كي نشوف معلم معين مازال نفس التقدير، مازال نفس الخوف منه، مازال نفس الاحترام.
0: هو البارح يعني كانت لي تدوينة على معناتها مواقع

0: تواصل للمحترف من لينكدين
1: اي
0: حول على اثر بيغماليون الايجابي.
1: اها
0: وانا جاتني هذه بالذات علاش؟ لانه هذا اكتشفوه يعني العلماء التربيه، علماء النفس الاجتماعي والتربوي، كيفاش مجرد تصور الاستاذ لقدرات التلميذ تاثر فعليا في قدرات التلميذ، وكيفاش انه اللي تحمله انت من احترام ومن اهتمام ومن تصور ايجابي للطفل ينعكس على مهارات واداء الطفل بالفعل. وهذا يعني على شكل المعلمين السنه الاولى يرسخوا في ذاكرتنا وفي عاطفتنا، لان ما تعملوش معنا انطلاقا من قدراتنا من تقييماتنا من معناتها تعاملوا معنا كاطفال. وكانت السنه الاولى اقرب الى اللعب من الى التعليم الاكاديمي السارب، وذلك علاش بقات؟ لانه هك اللمسه العاطفيه الاولى تبقى الى ابد الابدين. وهذا مش عندك انت برك ولا عندي انا برك،
1: أها
0: التجارب اللي عملتها مع طلبه التربيه سنه ثالثه معنا وقت اللي قريتهم وقت اللي غمض عينه ديما يرى يتذكر البدايات هذيك. علاش؟ لانه مش سحر البدايات فقط، ولكن يعني في السنه الاولى ابتدائي بالذات ثم تغيرات تصير على مستوى الطفل. الطفل يصبح موهوسا ومحمولا بالتربيه، والشخصيه تدخل الجديده شخصيه المعلم تطبع لدى الطفل وربما تطغى حتى على شخصيه الابوين، وهي مهمه جدا. وقت يكون المعلم يعني انساني، وقت يكون المعلم قريب، وقت يكون المعلم يعرف كيف يتعامل، فهو سيعطي يعني كل الجهد وسيعطي كل الطاقه للتلميذ حتى يحلق فيما بعد. لكن اللمسات الاولى مهمه جدا، هذاك علاش المعلم السنه الاولى مهم جدا جدا جدا. يعني ساحر البدايات، يعني هو اللي باش يعطيك الطاقه كلها،
1: هذا هو
0: هو اللي باش
1: صحيح.
0: يخليك تقلع فيما بعد.
1: مع
0: رغم
1: العلم
0: ذلك
1: انه
0: انا
1: مثلا انا ناسيه شكون قضاني سنه اولى وسنه ثانيه.
0: ننسوا
1: يعني لازمني
0: الشخص
1: نرجع،
0: ويبقى الأثر.
1: لازمني نرجع للمدرسه باش يذكروني بشكون قضاني سنه اولى وسنه ثانيه.
0: أنا أذكرهم جيدا يعني رغم السن بتاعي إيمان، أنا أكبر منك، نذكرهم بالضبط يعني بالتاريخ وين وين موجودين إلى آخره. لأنه مثلا نحن قبل في الأرياف المدرسة هذيك بالنسبة لنا يعني كانت حاجة يعني فارقة جدا على اللي تعيشه وانت في اليوم بتاعك، على اللي تعيشه في المحيط بتاعك. قابلت عباد يعني او المعلم وقتها كان يعني حامل لاكثر من ثقافه، معلم كان ربما رسول البلاد هذيك، رسول بالمعنى يعني انه هو اللي جايب الثقافه، هو اللي جايب العلم، هو اللي جايب المعرفه. يعني كل كلمه، كل حركه، كل فدكه، كل نكته، كل حاجه عملوها تبقى راسخه، واحيانا ربما يغيب الاسم ولكن يبقى الاثر، ويبقى الاثر بعمق. وهذا المهم، يعني
1: صحيح
0: انت كي تغمض عينك تنسي الاسم ولكن الاثر يبقى، ويبقى بشكل كبير.
1: صحيح
0: هنا نرجع نقول لك السنه السابعه اساسي، وخاصه اللي جو المبيت ما هوش بالشلق ونفس العنايه بتاعك السنه الاولى اللي حكينا عليها،
1: أها
0: لانه ما يتمش تاهيلهم كما يلزم، ما يبداش عندهم فكره على المبيت، ما زاروش قبل المبيت، ما جوش مثلا احنا عملنا لهم رحلات مثلا نصيف
1: أها
0: وجو مع الاولياء بتاعهم وجربوا، ولا مع الكشافه، ولا مع مثلا دور الشباب ولا غيره، يلقوا رواحهم بين عشية وضحاها.
1: يعني يكونوا مثلا خلال فترة صيفية انه ميساج دي جروب نهزوهم للمؤسسات التربوية، يشوفوا المبيت، يشوفوا الظروف اللي مش يعيشوها مستقبلا.
0: قلناها برشا مرات في برنامجنا، نعم يعني يشوفوها، ربما حتى يشاركوا في تزيينها. منظمات المجتمع المدني معناها تخلي الاماكن هذيك الدافئه، دافئه في الصيف وفي الشتاء، يعني الدافئه بمعنى انها تعطي للطفل الاريحيه وتكون جاذبه بالوانها، بدفئها، بحنانها، تعوض الاهل يعني حتى في الاثاث حتى. وهذا ليس بعزيز يعني على الابناء على وليداتنا، لانه هذوك عددها مش كبير، وربما يعني حرمتهم الدنيا من الاهل وقت اللي هم في اشد الحاجه ليهم. نعملوهم بالباهي معناتها، نعطوهم وقت كيف صغارنا، خاطر تو صغيرنا من اللي يروح تعب الكل عندك سيد توليرونس، مش تخليه نصيف ساعه ساعه على التليفون مثلا في عبد عمر معين مثلا، هو ترسله ديريكت يمشي يهبط للمراجعه ومن بعد يعني كل شيء بالوقت. هذا ايضا لابد من مراجعته حسب شنو متطلبات الطفل اليوم. رو التفكير في الاطفال يبدا هكا، يعني يلزمنا نفكروا فيهم شريحه شريحه، فردا فردا. يعني
1: وهذه
0: يلزمنا
1: وين
0: اليوم
1: وين نشوفوا يعني مسؤولية الولي، خاصة مثلا الولي اللي مش يحضر ابنه نفسانيا للمرحلة الجديدة هذه.
0: هو إيمان، يعني ما همش الأولياء الكل عندهم هذه القدرة، وحتى هذا الوعي. يعني ثم شكون بالنسبة ليه، يعني حتى باش ينتقل للمبيت عنده حاجة عادية، معناها اليوم ثم أطفال ما عندهمش الرفاهية نتاع إنه العائلة تكون عندها ما يكفي أولا من الوعي، وربما أحيانا حتى من المساحة أو الجهد. هذيك علاش ثم أطفال إحنا هم آبائهم وأمهاتهم، المجتمع هو الحاضنة نتاعهم، هو اللي يوفر لها مشاي هذا. يعني يكون مثلا في اليوم ثم ريسبسيون وما تشاركش فيها التربية برك، تشارك فيها حتى مجتمع، معناها منظمة أخرى اللي نحكي لك، حتى احنا مثلا في جمعية أسواس أو الكشافة أو أي جمعية أخرى اليوم اللي تحضروا لهم ريسبسيون باهية، معناتها تحضروا لهم دي كادو، نأثوا معاهم الليلة هذه، كان نعملوا لهم سينما، دار الشباب والثقافة تجب تعملهم، نرافقوهم المدة الأولى. يعني الأولياء بتاعهم ينجموا يجاوبوا معهم، معناها يدخلوا معهم ويشوفوا ويعاونوهم، هذا مهم. روح مش فقط عندك جماعة الانترنت في السابعة والثامنة والليسيا بصفة عامة، وثم لو ساعات حتى في الجامعة إيمان، عرفت كي جربت تجربة الفويحة ونحن كبار، كانت تجربة يعني ليست بالهينة، إنك تخرج من بلادك، تخرج من العباد اللي تعرفهم، باش تمشي تلقى روحك تسكن مع ناس ما تعرفهمش، بلاد ما تعرفهاش، ما تعرفش أطرقتها ونهجتها، ما تعرفش عبادها. يعني احيانا التسرب الجامعي، وهنا نحكي على مستويات عليا، التسرب الجامعي يجي من عدم التوافق مع تجربه المبيت، عدم التوافق مع الـ مع الـ مع الجامعه. هذاك علاش اليوم نحكي على ايام الاندماج الجامعي او الدمج الجامعي، لي جورني دانتيغراسيون اللي في الجامعات مستوحيه المفهوم نتاعها من تحضير الطلبه الى معناتها متطلبات الجامعه ومتطلبات المبيت. هذاك علاش نرجع نركز على الإعدادية والسنة السابعة، خاصة السنة الأولى نتاع المبيت، راهي مهمة جدا نعطوها الأهمية اللازمة، ومهمة جدا أن نرافقوا الوليدات هذوما، نوفر لهم الجو الملائم. هنا ديما نقول أنا لازم نحطوا رواحنا مقام الطفل ومقام الولي. اعتبر ولدك وخمم على الأساس هذاك باش تنجم أنت توفر له الحد الأدنى من الأريحية. كل هذا يعني يقودنا أنه العملية الدراسية في حد ذاتها هي عملية مهمة. اليوم العملية التربوية في تونس عملية منهكة للتلميذ، استثمار كبير جدا للعائلة واستثمار كبير جدا للتلميذ حتى على مستوى الوقت. اليوم لو معدل، إذا كنا نعمل معدل للدراسة تقريبا نحكو على 9 ساعات، يعني بيئة التعليم النظامي والتعليم اللي فيه دروس خصوصية، وهذا ينهك كاهل التلميذ بشكل كبير. يعني إلى جانب بعض الشاطئين تاع عمل منزلي، إذا كان هو عنده هوايات تعمل فيهم هكا، يولي نهار التلميذ ما عادش فيه، يولي ثم إنهاك وإجهاد. وهذا يعني لاحظوه يعني إيمان حتى لدى التلاميذ المتميزين، معناتها حتى كي تقولي لي نموذج في السنوات المتقدمة، ثم شكون عندنا اليوم يعني يجوك الأستاذ يقعدوا معك ويجوك بعض التلاميذ يقول لك راهم يوصلوا طيبين، مناش لأنه صار استغلال مفرط لطاقة التلميذ، صار يعني إنهاك للتلميذ. وهذا يعني نحن تمنينا انه مجلس الاعلى للتربيه، تمنينا انه الاصلاحات اللي صارت العام اللي فاتوا، متمنينا نراو النتائج نتاعها، معناها كما اعلنا على العوده المدرسيه تكون عوده مدرسيه فيها يعني اجراءات لصالح التلميذ، اجراءات تعنى بالصحه النفسيه للتلميذ، بالصحه الجسديه للتلميذ. الكرتابله ما زالت ثقيله برشا وما زالت تؤرق التلميذ، وما زالت نجم تمرض وتعمل له عاهات في ظهره وفي ركبته وغيره. المضامين ما زالت مضامين يعني معقده جدا على بعض المستويات. اليوم دروس خصوصيه مستفحله يعني، وقاعده تاخذ من وقت وجهد التلميذ وحتى من المعيشه نتاعو. بطبيعه الحال الدعم المدرسي مهم وقت يكون في بلاصته. كذلك يعني الجد والبيدو، اليوم قلنا الساعات يظن نقرب حساب التلميذ وخاصه امان التلميذ. ما نجمش انا اليوم نجي نخلي سوايع برشا سوايع فارغه معناتها بين الساعات للتلميذ ونخليه عرضه الى كل انواع الاستقطاب. حمايه الطفل ياتي من هنا، يعني انه الجدول نتاعو يكون منظم وانه على الاقل تكون عندي قاعات مراجعه، وانه يكون عندي عدد معين من اطار ال من من من من اطار التاطير اللي يكون حاضر باش يوجه التلميذ، باش يراقب التلميذ، باش يكون معناها على ضد ويامن التلاميذ. هذا مهم جدا ايضا يعني، وكل عام نطرحها مذا بين المساحه بين الشارع وبين المؤسسه المدرسيه يتم معناتها تنقيتها، يتم تامينها كما يجب، ومش فقط تامينها يعني نحولوها الى ساحه ابداع، لانه اليوم يعني تنجم تكون ساحه حوار هذيك مع التلاميذ بتاعهم، اللي المكاتب العموميه اليوم اللي ما يجيبش لها حتى واحد، والدور الثقافه ودور الشباب الى اخره، تنجم هي تمشي غادي تستقطب التلاميذ هذوما، تنجم تعمل غادي انشطه مكمله للنشاط المدرسي، مكمله بمعنى انها تخلق نوع جديد، كما مثلا اليوم فن الحجاج، انه نعمل مسابقات في شكل حجاج، شكون ينجم اليوم تكون عنده القدره انه يحمل مشروع ويدافع عليه اكثر، وتولي ثم معناها منافسات بين التلامذه، والربحين يعني نمشوا حتى للنص، مثلا نمشوا من الولايات الكل حتى النص على المستوى الوطني، كما بالضبط المطالعه. معناتها وهكا نكونوا نخلقوا حركيه، تكون امننا المساحه هذيك، ونكون عطينا وطورنا معناها طاقات اخرى، كما طاقه الحجاج، كما طاقه القدره على الكلام في مجموعه، كما القدره على انك معناها تعبر على نفسك في المجموعه. هذا ينجم ينحي لك الخجل، اللي ينحي لك يدفعك باش تنجم تكون اكثر قدره على الدفاع، انك ترجع تقرا باش تكون عندك الحجج الكافيه. وهنا نكون يعني مش امناها فقط، ولكن حولناها الى مساحه ابداع. وهذا يعني ماهوش ما يتطلبش حاجات كبيره باش نتصلوا الموجود. كيف كيف يعني ما تنجمش تكون ساحه المدرسه ساحه فيها يعني تلوث، ولا فيها يعني نفايات، ولا فيها معناها اليوم كيفاش نجم نخلي تلامذتي هذوكم بيدهم يكون عندهم ذكاء بيئي، وتتحول البيئة الكل إلى بيئة جاذبة، يعني بيئة معناها تكمل المدرسة. صحيح داخل سوق المدرسة يكون أخضر ومزيان ومحلاه وجاذب، ولكن حتى البيئة اللي هي محيطة ومحاذية للمحيط المدرسي ورحاب المدرسة يكون جاذب ويكون جيد ويكون يعني يليق بالتلميذ ويليق برحاب المدرسة.
1: هذايا بالنسبة لينا كي نحكيو مثلا انه على المستويات المتقدمة، مثلا نحكيو من الاعدادي للمستوى الثانوي، هاوكا نجموا من خلال الانشطة المختلفة اللي تكون موجودة خاصة بين الساعات، يعني في الساعات اللي ما يقراوش فيها التلامذة، هذه حلول تنجم راهي تطور مثلا الحس التضامني، تطور كذلك الحس البيئي لدى التلاميذ، تخليهم اللي عنده هواية راهو ينجم ينميها حتى في الفترة هذيك. المهم انه تكون ثم قاعات مراجعة، احنا نعرفوا البنية التحتية اللي لمؤسساتنا التربوية، ولكن هذايا ما يمنعش انه ما يصيرش رانا نحافظوا على تلامذتنا لانهم امانة عنا احنا في مؤسساتنا التربوية.
0: بالفعل يعني شفنا العدد اللي تقال في الاخبار على عدد التلامذه اليوم، نحكي على زملائنا اكثر، معناتها هذا مهم جدا. زملائنا نظموا فيهم برشا تلامذه اللي هما اليوم يعني طار في كانتين نشاط في منطقه العلاقيه، في جندوبه، في مدرسه من المدارس. لليوم ثم تلامذه يمشوا 7 كيلومتر ويروحوا 7 كيلومتر، 14 كيلومتر، هذا يعني الحقيقه مسافه طويله جدا يعني. والحقيقه اليوم يعني ما نجمش عبد يقول هذاك الطفل هذاك نجم يكون مرتاح، رغم يعني انه شفنا تلامذه وشفنا اولياء من اروع ما ثم، وشفنا مدرسه حتى في تضاريسها في شكلها في من اروع ما ثم، شفنا مدير من اروع ما ثم، قرا غادي وقرا غادي تو مدير المدرسه يعني، ويستميت يعني على المدرسه وعلى المدرسه هذه، معناها تقول لك جايبه من احسن النتائج معناها، وخرجت النموذج في منطقه جندوبه. يعني هذوما يحتاجوا الى الدعم الكبير يعني من كل المنظمات الوطنيه الى جانب وزاره التربيه بطبيعه الحال، ولكن يعني اليوم الجهد التربوي لابد ان يكون جهد وطني، مش نعطوا ايضا للتلامذه هذوما زاد الفرصه، وتكون ثم يعني فرص متكافئه، لان وقت اللي جينا نصنع نعمل نادي روبوتيك في المدرسه هذه، وقت اللي جينا نجي نحسن من الاكله المدرسيه في المدرسه هذه، وقت اللي جينا نجي حتى التلميذات اللي ما لقيناش لهم وسيله اخرى باش يوصلوا، لانه يعني النقل صعب جدا والتضاريس صعيبه، على الاقل نوفر له الحذاء اللي هو حذاء يكون ضد المطر ويكون دافئ ويكون جيد من الجوده الجيده بالنسبه للشتاء، ويكون عنده معطف مقاوم للمطر. يعني نفكر في هؤلاء التلاميذ باش نعطيهم ايضا فرص، لانه هذيك تونس الاخرى وهذوك بلادنا الاخرين. مهم انه معناها نفتحوا على كل المدارس في كل المناطق، ويكون كل التلاميذ هذوم هذا ملايين ويزيد عن ملايين كلهم عندهم حظوظ متكافئة، وعلى الأقل يعني نعطوا الحد الأدنى لكل تلميذ باش نجم ينجح ونجم يقدم. لأنه شوف معناتها العلم والمدرسة إحدى أهم العوامل تكسر دائرة الفقر ودائرة العزاء ودائرة الحاجة، وتكسر يعني حتى الفقر الموروث، حتى التفاوت الجهوي وغيره. هذا ينجم ينجم الشيء يسد الفجوات هذه. انت فقط تعطيه الفرصه والقدره انه يقرا ويقدم في قرايته، بحول الله هو سيجد الحل وسيحاول ان يعني يسد هذه الفجوات. يعني اليوم في مدرسه هذه تسمى برش، احنا مثلا دخلنا في مدرسه في ايضا في ولايه جندوبه، في انها مدرسه اسمها مدرسه حليمه، مدرسة من أجمل المناطق في تونس. الطريق لها وعرة، أنا نحكي على تقريبا 30 أو 35 كيلومتر على جندوبة، في معناها بطريق وعر فيه معناها صعب جدا الوصول، ولكن المدرسة في حد ذاتها مدرسة حدودية رائعة من الروائع، معناها وجنة على وجه الأرض بالنسبة لبلادنا. يعني شنو التدخل؟ التلامذات يبقوا برا، معناتها ما عندهمش قاعدة مراجعة، ويبدو عرضة للحوادث السير ولل معناتها حتى لكل أنواع الحشرات والمناها والزواحف وغيره. جينا هيئنا معناتها الصالة موجودة من قبل، تهيئت وتنظفت وتعاود التبنات وتخدمت وتأسست، أصبحت اليوم قادرة أنها تأم تلامذة ذومة كقاعة متعددة الاختصاصات، يعني تعطي الدفء، تعطي القدرة على أن الطفل يراجع في ظروف آمنة، تحافظ على سلامته ومعناتها سلامته الجسدية والنفسية، تعطيه فرصة باش ينجم هكا أوقات الفراغ يستثمرها باش يقدم في معارفه وباش يراجع دروسه. دونك هي جيست بسيط ما تكلفش برشا، ولكن يعطي للتلامذة ويعطي للإطار التربوي غادي يعني قيمة مضافة باش ينجم هو يقدم. كيف مدرسة أخرى يعني يقول لك أنا المدير لو كان محسن المسكن الوظيفي ونعمل قاعة للتعليم ينجم يخليني الصغيرات الكل يكملوا نصف النهار الأول ويروحوا على أرواحهم، أضمن ليهم وسلمتهم ويعطيهم أكثر فرصة باش يرتاحوا. يعني بالفعل قام المشروع وأصبح قائم الذات، يعني وأصبحوا التلاميذ الذم اليوم يقروا ويروحوا حصة واحدة، معناها أسلم برشا ليهم وللعائلات نتاعهم. كما الحركات هذه احنا نتمنى انه تكون الجمعيات الجهد الكل يتصب باش نعاودوا وزاره التربيه، نعاونوا دولتنا باش نجم التلاميذ هذوما نوفروا لهم احسن الظروف باش ينجموا معناها هما يقروا وينجحوا. دونك هذا مهم، وهذا ايضا من الاستعداد اللي هو ليس نفسي فقط ولكن مجتمعي، لانه اليوم راهو ما ننسوش انه كلنا تونس تقريبا الطبقه المتوسطه اللي يعاوننا باش نكونوا ونربحوا حياتنا هو المدرسه. لو لا المدرسة اللي كانت في كل ريف في كل دشرة في كل بلاصة، ربما يعني اليوم نسبة الأمية نتاعنا راهي مرتفعة جدا. اليوم احنا تقريبا ما عندناش أمية يعني إلا في بعض المناطق، وهذا بفضل هذه المدرسة. إذا يعني نرجع المدرسة الفضل نتاعها، أنه كل واحد فينا يعتبر أنه عنده دين باش يرجعه بالقليل ولا بالكثير. يعني نشوفوا شنو هي المؤسسات الوطنية اليوم والجمعيات اللي تخدم، وكل حد فينا يحاول انه يقول انا باش نعاون معناتها هذا الجهد. وراه كي تعاون تلميذ راهي حاجه مهمه برشا، يعني باش تنجم تكون التلميذ اللي هو في المدرسه اللي حكيت عليها، يعني التلميذ اللي هو في المبيت اللي حكيت عليه انا، وقت ندخلوا ونعطوا للتلميذ هذاك جزء من الترفيه في المبيت، يكون مبيت جاذب، يكون على راحته، يكون نوفروا له معناتها قاعات اعلاميه باش ينجم وقت الفراغ يدخل ويشوف الذكاء الاصطناعي ويبحر في مواقع آمنة يتعلم بها وفي نفس الوقت يتفرهد بها. هذا كله ما نجم يعطي كثير مضاف، وهذا أيضا من الاستعدادات النفسية والمجتمعية باش تكون مدارس نتاعنا مدارس جادة، مدارس فيها الحياة، مدارس لا تعلم فقط يعني التعلمات اللي نعرفها الكل، ولكن تفتح آفاق للتنمير، تعطيه يعني فرصة أخرى باش يبدع، فرصة أخرى باش يرى العالم بطريقة أخرى، تخليها اليوم يعني زادة منفتحة لشنو يصير في العالم. اليوم نحكوا على طفرة يعني هائلة ومعناها كبيرة جدا بنسق كبير وبسرعة كبيرة جدا على مستوى يعني هذا الذكاء الاصطناعي، ما يلزمش صغيرنا يكونوا متخلفين عليه، مش مستعملوه معناها باش يجاوبهم، لا يفهموه شنو هو، كيفاش يخدم، كيفاش نجم نخدم به مشاريع، كيفاش نجم يكون مورد رزق، وهذا يعني نجم نأثر به نوادي، نجم نأثر به أنشطة، يعني هذا اللي يخلينا اليوم ربما يعني نقربوا المستويات لبعضها، وتكون كما في المناطق اللي هي تكون مناطق يعني راقية إلى آخره، كيف المناطق الريفية أو شبه الحضرية، الخدمة التربوية ذات جودة عالية جدا وتفتح للتلميذ كل الآفاق.
1: هذه بالنسبة للمدارس والمدارس الجاذبة اللي نحكي عليها اليوم. يمكن وإحنا نتصفح خاصة في هذا العالم أو المواقع الزرقاء اليوم، نحكي على التوزيع الآلي للتلاميذ، وثم تساؤل يقول لك حين يصبح التلميذ مجرد رقم. اليوم كي نحكيه على التوزيع الآلي للتلاميذ، نحكيه على يمكن انه تعودنا انه نفس القسم يزيدون عليهم شوية هكي من القسم اللي كان، ونواصلوا الدراسة، يعني نفس الزملاء الدراسة، نفس الأصدقاء يبقوا متواصلين معانا من سنة أولى حتى للسنة السادسة. اليوم نشوفوا انه ثم هذا التوزيع الآلي للتلميذ، انه ما يسيش الأصدقاء نحاولوا نقلوهم ويكونوا في زوز أقسام أو ثلاثة أقسام اللي موجودين في المدرسة هذيك. هل كي نحكيو هكايا ثم أولياء ضد هذا التقسيم والتوزيع الآلي للتلاميذ، ثم أولياء مشيت مع هذا التوزيع الآلي وقالت لك أنا قدرات طفلي في أي قسم أو مع أي شخص ينجم يكون صحيح مثلا بينا يكون في قسم محترم، ولكن هذا هو اللي يهمنا بالنسبة لنا احنا اليوم كي نحكيه على التوزيع الآلي وبين الأخذ والرد.
0: هو سؤال مهم يعطيك الصحة، ومعناها يلزمنا ناخذ عدة اعتبارات. أولا ما نلزمش نجي أنا للسنة الرابعة والخامسة والثالثة وقت اللي النسيج العلائقي تم توطيده، وقت اللي أنت خذيت الهوية الجمعية نتاعك وليت مرتبط بمجموعة معينة وليت يعني المدرسة تعنيك الأصدقاء هذوك. بعض الناس كي تسألهم تقول لهم شنو أحسن حاجة تحبها في العودة المدرسية يقول لك لقاء الأصدقاء. راهو زادي ما نلزمش نغفلوا انه راهو التلميذ يعني انسان بنسيجه العلائقي وبتلك الامتدادات الرائعه واللي هي مهمه، يعني ساعات لو الطفل يتعلق بمعناها بصديقه التلميذ اكثر من المدرسه اكثر من المضامين. ما نلزمش انا جاي الرابعه خمسه ونقول اني باش نعمل العداله، يعني الحقيقه هذا يرد بالنا منه بالجدال، لانه شفت انا
1: يعني
0: ثم
1: كي
0: زوز
1: تنطلق
0: مجالات
1: التجربة من سنة ثانية، يعني بين سنة أولى هاوكا
0: عليك
1: تجربة جديدة،
0: نور.
1: سنة ثانية نبداو في التوزيع الآلي هكي نجم حتى التلميذ يتأقلم من إنه راهو مش كل عام ينجم يقرأ مع نفس الأصدقاء.
0: لا انا مع السنة الاولى فقط، ثم اذا كان خاطر شنو المشكلة ايمن، حسب رأيي وانا بدي تقلقني معناها وتقلقني برشا. مش معناها تجي انت معناها اولا مش معناها تقول المعلم هذاك باهي هذاك مش باهي، واذا كان هذا وصل للمندوبيه ولا وزاره التربيه، اذا كان عندنا معلمين يعني اليوم يعني ربما ماهوش بالكفاءه اللازمه ولا تشكوا منها، نفس التحقيق اداري وبيداغوجي، يعني اليوم راهو حق التعليم حق مدستر ومقدس، هو وزاره التربيه هي وزاره التقييم وزاره العلم، واليوم يعني تقاس نقيس القدرات الحقيقية للموظف. من المفروض أن كل المعلمين وكل الأساتذة لديهم الكفاءة اللازمة باش يقوموا بأدوارهم، وهذا ما يخليش أنت أي ولي يجي يقول لك أنا نحب المعلم هذاك والمعلم هذاك ونحب القسم هذاك والقسم هذاك. يعني صارت أنه المدير ما يخدمش، المعلمين ما يخدموش، تصير برشا مشاكل وتصير برشا فوضى، وتولي تدخلات بانواع واشكال، وثم ضغط كبير ياسر على اطار التدريس. هذا نفهمه.
1: أها
0: سامحني يا اخي، ولدك انت خير من ولد الاخرين؟ ايش معناها ان ولدي يقرا في، مش نفهم مش معناها ولد هذا يقرا هنا وهذا هنا. التوزيع الالي يبدا من السنه الاولى.
1: أها
0: لان فوا خذا مسار طيب، غير قابل للتغيير الا في حالات انسانيه قصوى.
1: أي
0: والحالات القصوى دي معناتها يتم النظر فيها جهوي
1: مهم.
0: بعد الموافقة محلي، مش ما
1: ما
0: يكونش
1: هو
0: قرار.
1: مثلا انه استراتيجي والا انه توجه المدرسه والا تفكير المدير انه تنجم مثلا كي يكون نفس التلامذه في يواصلوا يعني حتى مثلا للسنه السادسه ينجم مثلا يكون ثم تشويش، ينجم ثم عدم احترام، انه ثم قلق بالنسبه للمربي.
0: على كل حال نحكي لك كمختص وكإنسان عشت التجربة. أنا رأى أنه البعد العلائقي مهم جدا. ما تنجمش تاخذ قرار بالشكل. الطفل كما قلت ليس رقم وليس ملف. أنا حاجتين يقلقوني في التعامل مع الأطفال. عندك الجانب القضائي، وقت نتعامل مع الطفل كملف قضائي وربما يبقى سنوات للحسم، معناها أحيانا بعض الإجراءات اللي من المفروض نراجعوها، لأنه الزمن القضائي والزمن النفسي فيه تباين شديد. احنا نحسبوها بالدقيقة وبالثانية، وثم شكون يحسبها بالشهر وبالعام. تعرف الشهر وعام في في في في في في عمر الصغير هو وقت فارق قاتل. أيضا بالنسبة للجانب المدرسي، التلميذ راهو ماهوش معطى بيداغوجي، راهو إنسان، راهو عنده يتعلق، والتعلق راهو مهم ونرجع نعمل له صدمة. انت باش تعمل العداله البيداغوجيه وتعمل يعني عمليه التوزيع يكون توزيع عادل وامن وما يكونش فيه تدخل وما يكونش يعني، هذا نتفهم وهذا ممتاز ورائع.
1: أها
0: يتعمل المره في السنه الاولى كل عام نجي نبدل الازمه. هذا صدقيني ما عندوش حتى معنى. اليوم وزاره التربيه هي عندها معناها ما شاء الله من الاخ من المختصين، يرجعوا شاوروه وشوفوه. ليه مش الطفل عنده الحق في الدستور انه ناخذ كلامه
1: أي
0: يا اخوي؟ اعمل قيس اسئله تلامذه، اسال شوف شنو يعانوا، امام حصه رسم، امام عمليه وساطه فنيه، معناها شوفهم شنو هم يعانوا من الحكايه دي. يا معناها تنجم تعمل العداله مره ان خذا القسم وخذا الهيكل نتاعو، لانه من بعد راهو ايمان يعني بعض الاطفال اللي عندهم ذكاء اجتماعي وقت تجيه في القسم نتاعو تنحيوا الكلاس كله وتقولوا عاود حطهم، يحطهم كل جماعه بالافينيتي نتاعها، يولي يفهم انه تسمى عباد يحبوا بعضهم، عباد قرب لبعضهم. وهذا مهم. علاش نحكي في الاكزامبل هذا؟ لانه البعد العاطفي والبعد العلائقي هما ايضا يعني عاملين مهمين جدا لابد من اخذهما بعين الاعتبار. نعمل العداله بتاعنا من الاولى، مش حد يتدخل، نقوي في القدره البيداغوجيه لكل المعلمين، نحس المعلمين كلهم بنفس الكفاءه، نعرف انه معناها يكون عندهم نفس الجوده للمعلومه وللتدخل البيداغوجي، ثم من بعد نخلي علاقات تنسج على تؤدى، لانه ايضا النسيج العلائقي مهم جدا. هو اللي يصنع الشخصيات، هو اللي يصنع التنافس، هو اللي يصنع الحب، هو اللي يصنع التضامن، هو اللي يصنع التواد. ما تنجمش تحرم منها انت، انه القسم هو مجموعه، وفي علم نفس المجموعات المجموعه مهمه جدا في تشكيل الرأي وتشكيل يعني المجموعة. اللي تشوش تجرب تأخذ طرق أخرى. عندك أربعة خمسة يشوشوا، عندك طرق، عندك ما شاء الله اليوم يعني ترسانة من الأخصائيين النفسانيين النجم يخدموك على التنمر وعلى العنف وعلى التشويش وغيره، عندهم الطرق نتاعهم. والتلميذ المشوش نجم تقرب التلميذ بالعكس يعني قائد ويصنع لك الفرق وينجم معناها تبدو إلى آخره، لكن ليس بهذه الطريقة. أنا تصوري كان نقدم سنة ثانية وسنة ثالثة قبل نبدو الكلاسي نضيع.
1: أها
0: نضيع يعني ما عادش نفهم روحي، لأنه خذيت الهوية نتاعي وخذيت الهوية الجمعية لما نسموها دو جروب دو بارتونونس، مجموعة الانتماء.
1: ولكن هاكا مثلا انه في المدارس الاعداديه تنجم ما يتغيروا، تنجم واحد شخص يمشي للنموذجي والاخر يخير انه يكون في المدرسه الاعداديه اللي تابعه المنطقه نتاعهم.
2: بلا قيود. بإمضاء إيمان مريم.